وقد تكون حكمة في الغاية منه، في الغاية منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة لبيان الغاية الحميدة، لبيان الغاية الحميدة في خلق الإنس والجن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه حكمة صورية، بمعنى مو صورية يعني إن ليس لها معنى، صورية يعني كون على هذه الصورة المعينة، هذه من حكمة الله عز وجل. ارتفاع الشمس بهذا المقدار، ارتفاع القمر بهذا المقدار، تعاقب الليل والنهار على هذا الوجه، كله من الحكمة الصورية، يعني أنه كان على هذه الصورة هو الحكمة، ولو اختلف لفات الحكمة. فعلى هذا نقول الصور هنا أربع: حكمة في الشرع، حكمة في القدر، حكمة في الصورة، حكمة في الغاية. إذا آمنت بهذا يا أخي، إذا آمنت بهذا علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يحدث شيئا ولو أعظم الشر وأعظم الضرر إلا لحكمة. هذه الحروب اللي وقعت والتي وقعت الآن تقع الآن كلها لحكمة. وإذا آمنا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج، ويحصل الفرج بإذن الله. لا نقول والله ليش نقدر هذا، أو نتسخر، أو نقول ما لا ليس في حكمة، لا، يجب أن نؤمن بأن ذلك لحكمة، لأنه قدر الله، وقدر الله لا شك أنه لحكمة. كذلك في الشرع، إذا أمرنا الله بشيء أو نهانا عن شيء حتى وإن كنا لا نعلم حكمته، يجب أن نعلم أن له إيش، أن له حكمة، لأن هذا من مقتضى اسم الحكيم. خلق الله عز وجل الشياطين وسلطها على من شاء من عباده، وخلق الله الشر والأمراض والفقر وغيره. هل هذا حكمة؟ حكمة لا شك، لأن نعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فنرضى ونسلم. والحقيقة أن عدم الرضا بالقدر يعني الطعن في حكمة الله. فائدة علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم، ويعلم أن ما شرعه الله فهو حق، وأن ما قدره فهو حق، وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق. وجه ذلك أن الله وعد على التفرق خيرا، فقال: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وهذا هو الحق، أننا إذا لم نجد سبيلا إلى الإصلاح بين الزوجين والوئام بينهما، فإن السبيل الوحيد هو التفريق، ليسعد كل منهما في حياته. طيب، ولنا دليل على هذا من السنة. جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة، يعني مقامه رفيع. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب، أو قالت: لا أعتب عليه في خلق ولا دين. رجل مستقيم في خلقه، مستقيم في دينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والمراد بالكفر كفر العشير، يعني بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له، تكرهه كرها عظيما. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ وش الحديقة هذه؟ مهر، أمهرها حديقة بستان، نعم، لكن الله أعلم من البساتين الرخيصة في ذلك الوقت، حتى لا تحتج النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
فقبلها وطلقها. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا قالت المرأة أنا لا أستطيع البقاء مع الزوج إطلاقا وإن أبقيت معه أحرقت نفسي، قال إن القاضي يلزم الزوج بالطلاق.

0: بالفراق بينهما جبرهما الله عز وجل. بماذا؟ بالإغناء، يغني كل من سعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سد باب اليأس على الزوجين المتفارقين، ونعم سد باب اليأس من رحمة الله، حيث قال من سعته، ولم يقل يغني كلا فقط، قال من سعته، إشارة إلى أن فضل الله واسع، وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله يبدلك بخير منها أو أن الله يبدلها بخير من زوجها، فلا تستبعد، لأن الله سيغنيك من أي شيء من سعته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع وعليم، نعم حكيما، واسع وحكيم، لقوله واسع، وكان الله واسعا حكيما، وهذه من حكمته. ومن فوائدها أن هذه السعة التي وعد الله تعالى بالأغناء منها مبنية على حكمة، مبنية على حكمة، وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لو تخلف هذا الموعود فإنه لن يتخلف إلا لحكمة. وأحياناً يمنع الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يحب لمصلحة عظيمة، أحياناً يبتليه بما يملأ قلبه غماً وهماً دائماً، لكن لحكمة عظيمة. ما هي؟ أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفوات محبوب كله يكفر الله به عنه، يكفر الله به عنه. ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له، لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل، يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر الذنوب، قال له أحد الصحابة ونسيت منه: يا رسول الله، ولكن إذا ابتليت بحمى لا يعني لا تمنعني الصلاة مع جماعة ولا فعل الخير، فهل يكفر الله به عني؟ قال نعم. فسأل الله عز وجل أن يبتليه بحمى لكنها لا تمنعه من صلاة ولا صيام، يعني ولا خير، لأجل أن تكفر عنه. ولكن هذا من اجتهاد، والأولى أن تسأل الله العافية، فإن العافية أوسع من العقوبة لا شك. لكن على كل حال إنه إذا تخلف الموعود في قوله تعالى يغني الله كل من سعته، فإن نعلم أنه تخلف إيش؟ لحكمة عظيمة قد يجد الإنسان ثمراتها في المستقبل، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل، ويتفرع على هذا فائدة عظيمة مسلكية منهجية، وهي الرضا بإيش؟ بقضاء الله وشرع الله. ترضى لأنك تعلم أن هذا عن حكمة، حتى وإن كان فيه فوات مالك أو ولدك فاعلم أنه لحكمة، وأنت إذا آمنت بهذا فسوف يسهل عليك كل مصيبة، كل مصيبة تسهل عليك إذا علمت أن ما أصابك من الله، وأن الله تعالى ذو حكمة عظيمة فيما يقدر. نعم. ويبقى إلى يوم يبعثون أنسى ما أدري. لهذا أنا أقول حذروا أقاربكم وذويكم من أن يكون الخط بواسطتي، اجعلوا بواسطة مثلا العمارة، نعم العمارة، وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء، نعم دوار المجلس المكتبة، مكتبة الحنيزة الوطنية،
1: دوار المجلس عمارة الجامع،
0: إيش
1: دوار المجلس عمارة الجامع،
0: أي أو دوار المجلس عمارة الجامع حتى ها؟ اقرأ لي أنا
1: جامع الشيخ.
0: طيب وإيش؟ إيه هذا أنا هذا البلد. هذا البلد أي أبدا أبدا كل أبدا كلهم ترى فلان.

0: يقول إن جاء شيء فالمحرق ولا نكتافه. نعم. طيب ما تقول يا أخوان؟ ألف في قول فتذروها هل هي فاء السببية والفعل بعدها منصوب أو فاء العطف والفعل بعدها مجزوم؟ إبراهيم أيها. طيب الأقرب الأول قولان. نعم. ها ترجح. أي نعم هو الظاهر. الظاهر أن الأقرب أنها منصوبة يا هداية الله. ولا تذروها فبسبب ترككم إياها. نعم نعم. فلا تميلوا كل الميل فبسبب ميلكم كل الميل تذروها كالمعلقة. يعني مبنية على ما سبق. نعم. إيش؟
1: صلى الله عليه وسلم. فصرنا في قوله تعالى الأبناء بدل الزوج أو السلوات.
0: نعم.
1: ألم يكن في هذا تضييق الواسع أن يكون الأبناء حيث أن الله جل وعلا لم يقيده ولم يحدده. ألم يكن مثلا بخير ترتاح إليه النفس من كلا الزوجين؟
0: لكن الإغنى بدل المفقود الغالب أن يكون بما يماثل هذا الغالب. نعم.
2: شيخ بارك الله فيكم استفسار يعني. هل في حديث ثابت بن قيس بن شماس أمره صلى الله عليه وسلم له بأن يقبل الحديقة ويطلقها يعني أمر إلزام أو هو مثل شفاعة لزوجة مغيث جارية؟
0: لا بريرة مغيث قالت له بريرة أتأمرني في سمع وطاعة أتشير علي فلا لا لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه. لكن هنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لن تصلح الحال بينهما فأمره أمر إلزام.
2: أمر الإنسان يكون بسبب
0: إقبال. إيه نعم يكون. إيه نعم يكون.
3: شيخ إذا كان الزوج دميم الخلق
0: نعم
3: ولهذا سبب يعني يكفي التفرق وهل تدخل المرأة يعني الوعد هذا؟
0: هو الآن أولا نقول إذا كان دميم الخلق فإذا كان لا تستطيع النظر إليه لا تستطيع إطلاق النظر إليه ولا ويضيق صدره فنعم. كما أن الخلق أيضا عيب عظيم ولهذا قالت لا عيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل أيضا على أن المرأة إذا عابت زوجها بخلق ودين فلها سؤال الطلاق. نعم.
2: إذا كانت المرأة لا ترضى زوجها أبدا ولكن أباها يريد أن يرجعها فهل تسقط ولاية
0: الأب؟ إيه نعم. يعني لو أن هذا يقع كثيرا يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد أبدا نقول ينفصل الزوج نأتي للقاضي يقصد ينفصل الأب نأتي للقاضي. نعم. إيش لا لأن الله تعالى أمر بالعدل لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشرهن بالمعروف والعرف أنه إذا لم يدخل عليها فليس لها قصد. نعم. إلا إذا كان مذكر مذكور إن شاء الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا
0: قرأنا

0: والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبينا فوائدها. فهل هذه الآية تناقض ما سبق في أول السورة؟ لا تناقض. كيف الجمع؟ نعم. لا حرج عليه في الجمع بين المرأتين. طيب، توافقون على ذلك؟ قوله: وإن تصلحوا وتتقوا، وفي الآية التي قبلها: وإن تحسنوا وتتقوا. حث ما هو واضح. من عنده جواب واضح من ذا؟
2: الآية الثانية: وإن تصلحوا وتتقوا، يكون لرجل زوجتان، فيميل إلى إحداهما عن الأخرى، فيحصل بينهما شقاق ونزاع، فيحتاج أن يصلح بينهما.
1: نعم.
2: أما الآية الأولى ففي الشقاق بين رجل وامرأة،
1: نعم،
2: فيحتاج إلى الإحسان.
1: والمقام مقام إحسان. تمام. وفي قوله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته ما يشيء إلى، يا خالد. نعم. نعم. يعني فيه الإشارة إلى أنه إذا لم يمكن الاتفاق فإيش؟ فالتفرق أولى. نعم. لماذا اختار، يعني لماذا قيل أو قال الله عز وجل من ساعته ولم يقل من عنده؟ فؤاد، كيف؟ لأنهما مع الشقاق ستكون عشتهما نكدة غير، فقال: يغني الله كلا من ساعته. ثم نبدأ درس الليلة الجديد: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إلى آخر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه تقدم لنا مرارا أمثالها، وفيها أن تقديم الخبر لله ما في السماوات يفيد الحصر، وأنه خاص بالله عز وجل. وملك السماوات والأرض يشمل ما فيهما من الأعيان والمنافع وغير ذلك، كله ملك لله، لا يشاركه فيه أحد، ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف في شيء من هذه من السماوات والأرض إلا بإذن الله عز وجل، الإذن الكوني أو الإذن الشرعي. يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، لما ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملك الواسع العام، ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي إيش؟ التقوى. فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. وصينا، الوصية هي العهد بالشيء مع التأكيد، يعني ليس مجرد أن أقول: يا فلان افعل كذا وكذا، ليس هذا وصية، بل إذا قيل وصى فمعناه أنه عهد إليه بالشيء مع التأكيد. الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أوتوا الكتاب من قبلنا، من هم؟ قيل اليهود والنصارى، ولكن الصحيح أنها أعم، وأن كل من أنزل الله إليه كتابا فقد وصاه بالتقوى. ومن المعلوم أن كل رسول معه كتاب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن فأوتوا الكتاب هنا لا تختص باليهود والنصارى، بل كل من آتاه الله الكتاب وصاهم الله تعالى بماذا؟ بالتقوى، أن اتقوا الله. أن هنا يسميها النحويون تفسيرية، وعلامتها أن تأتي بعدما تضمن معنى القول دون حروفه. إذا أتت أن بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فأعربها على أنها تفسيرية. وإن شئت فقل ما حل محلها أي فهي تفسيرية. فهنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي اتقوا الله، فتكون اتقوا الله كأنها تفسير لما وصى به الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الأمة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هنا لو قال قائل قال وإياكم، أليس من الممكن أن يقال ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير؟ قلنا بلى، لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقدموا، كما أن من سبق غيره في المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن اتصال الضمير، مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، كان لقائلنا أن يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول، لأنه لا فصل مع إمكان الوصف، كما قال ابن مالك في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فنقول نعم هو في الإمكان أن يكون هكذا لكن يفوت الغاية. فهنا الذين أوتوا الكتاب ليسوا أفضل منا ولكنهم أسبق منا زمنا، وفي يخرجون الرسول وإياكم تقديم الرتبة، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يكون تابعا لغيره فيقال يخرجونكم الرسول. طيب يقول الذين من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، هذا ما أوصى به الله عز وجل الأولين والآخرين. وتقوى الله مرت علينا أيضا كثيرا مرارا وتكرارا على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أحيانا تضاف إلى الله كما هنا، وأحيانا تضاف إلى المخلوقات، مثل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا تضاف إلى الزمن، مثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وليست التقوى المضافة إلى غير الله كالتقوى المضافة إلى الله، لأن التقوى المضافة إلى الله تقوى مع عبادة، تقوى مع عبادة وتذلل لله عز وجل. أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نرجع فيه إلى الله فهذا مثل اتقائنا للسباع والذئاب وما أشبه ذلك، أي أننا نخاف منها خوفا إيش طبيعيا، لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة. وفي الأثر اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر، ليس هذا تقوى عبادة. فكل تقوى تضاف إلى غير الله فليست تقوى عبادة، والتقوى المضاف إلى الله تقوى عبادة، بمعنى أن الإنسان يتقي مخالفة الله عز وجل محبة له وتعظيما له. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ولن تضر الله، إذا كفر كل الخلق فإنهم لن يضر الله عز وجل لأنه غني عنهم. وفي الحديث القدسي أن النبي حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وأي شيء ينقص الله؟ الطاعة تنفع من؟ صاحبها، والسيئة تضر صاحبها. أما الرب عز وجل فإنه لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة، ولهذا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني عنهم أجمعين. وكان الله غنيا حميدا، مر علينا أيضا مرارا وتكرارا أن كان في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمرار واتصاف الموصوف بها، يعني اتصاف اسمها بالصفة المضافة إليه. كان الله غنيا حميدا ولم يزل غنيا حميدا، والغني ومن عنده غنى يستغني به عن غيره. والحميد بمعنى المحمود، فهو غني يحمد على غناه. وهل كل غني يحمد على غناه؟ لا، الغني البخيل كالفقير تماما بل أرجى من البخيل، لأن الغني البخيل الغني البخيل أسوأ حالا من الفقير، لأن الغني البخيل يذم والفقير لا يذم. لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره بغناه هذا هو المحمود. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات، ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم وغير ذلك. حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامد أو بمعنى محمود؟ نعم، بمعناهما جميعا، بمعناهما جميعا. فإن قال إنسان أليس هذا من استعمال المشترك في معنيين؟ قلنا وأي ضرر في استعمال المشترك في معنيين إذا كان لا منافاة بينهما. المشترك معناه إيش؟ اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقة، مثل عين، كلمة عين تطلق على الذهب، أندان وأم نعتان وأم ينبري لنا، فتم مثل نصر السيف ميزة مضاربه. فالعين الذهب يسمى عين. الماء الجاري يسمى عينا حقيقة. العين الباصرة تسمى عين حقيقة. هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة؟ نقول لا، إذا لم يمكن أن يجتمع، أما إذا أمكن فنحملها. هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، سميع بمعنى سامع. طيب هل نستعمل حميد هنا بمعنى محمود وبمعنى حامد؟ الجواب نعم. فإذا اعترض علينا معترض وقال هذا من باب استعمال المشترك في معنيه، قلنا وأي ضرر في ذلك إذا كان المعنيان لا يتنافيان. إذن هو حميد أي محمود، محمود على صفاته الكاملة، محمود على إنعامه، على أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان. هو أيضا حامد لمن يستحق الحمد من عباده. ولهذا يثني الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء مثل الأنبياء والرسل والأصفياء وما أشبه ذلك. في هذه الآية فوائد، من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ولله ملك السماوات والأرض. كيف؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، ولله ما في السماوات وما في الأرض. من فوائدها أيضا اختصاص الملك العام بالله، سواء كان عاما لشموله للأعيان أو لشموله في الأفعال، لشموله في الأعيان يعني كل الموجودات ملك لله. شموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاء. طيب هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين؟ لا، لا يوجد أحد عنده شمول في الموجودات ولا في الأفعال والتصرفات، لأن ملكي أنا محصور لا تملكه أنت، وملكك أنت محصور لا أملكه أنا، ثم ملكي لما أملك هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه كما أشاء؟ لا، ملك محدود. كذا عقيل إيش قلنا؟ ملك محدود. طيب من فوائد الآية الكريمة أن أهمية التقوى، أهمية تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أوصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. فإن قال قائل التقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، قلنا نعم، فما الجواب عن قوله وتعاونوا على البر والتقوى؟ والبر كل ما أمر الله به هو بر. فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرها. فالتقوى إذا انفردت تشمل البر، والبر إذا انفرد يشمل التقوى، وإذا اجتمع صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. وهنا جملة معترضة يقول فوائد أهمية التقوى لأن الله أوصى بها الأولين والآخرين، ومن أهمية ومن فوائد هذه الآية أن مخالفة التقوى لا تضر الله شيئا لقوله أجيب وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد، فيستفاد منهما إثبات صفتين من صفات الله وهو الغنى والحمد، ويستفاد من ضم أحدهما للآخر فائدة الانضمام، لأن الغنى وحده كمال والحمد وحده كمال، واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى. ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تكرار لكنه تكرار مهم. الأول بيان غناه عز وجل عن خلقه وكان الله غنيا حميدا، والثاني بيان مراقبتي لخلقه. فالجملة في الآية الأخيرة تتضمن التحذير من المخالفة، والأولى تتضمن الأمر بالموافقة. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الوكيل هو المراقب المتصرف، ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفا بما وكل فيه مراقبا له. ففي هذه الآية من عموم ملك الله ما في الأولى، وفي هذه الآية كمال مراقبة الله عز وجل لعباده بقوله وكفى بالله وكيلا. فإن قال قائل الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل، فكيف نقول إن الله وكيل؟ قلنا الوكيل الذي هو عادة أدنى رتبة من الموكل هو الذي يتصرف للغير بأمر غيره، ولا لا؟ وكيلك أدنى منك مرتبة لأنه يتصرف لك بإيش؟ بأمرك، فهو دونك. أما الوكيل الذي بمعنى المراقب فإن مرتبته تكون أعلى من المراقب، لأنه سبحانه وتعالى يراقب جميع العباد ويحصي عليهم أعمالهم. ففي الآية أيضا كمال مراقبة الله عز وجل، وأنها فيها الكفاية عن كل مراقب. ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهب، الجملة لا تخفى علينا جميعا أنها جملة شرطية، والفعل الشرطي وجوابه كلاهما فعل مضارع، ولهذا جاء مجزومين إن يشأ يذهبكم أيها الناس، يذهبكم بمعنى يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود. وقول أيها الناس هذه منادى، صدر الله ذلك هذه الجملة بالنداء للتنبيه، والناس هنا يشمل الكافر والمؤمن. ويأتي بآخرين، بآخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بأمره، وهذا كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهذا تهديد من الله عز وجل أن يخالف أوامره أحد. وكان الله على ذلك قديرا، كان الله على ذلك أي على إذهابكم والإتيان بآخرين قديرا. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا لا بلا عجز. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف بلا ضعف. الدليل على هذا أن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف، لقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولم يقل عليما قويا، لأن الذي يقابل العجز هو القدرة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله طيب يأتي بآخرين. إذا أردنا أن نعرب آخرين فكيف نعربها يحيى؟ لأنها هل حذف من هذا شيء من هذه الكلمة بآخرين؟ هنا ما حذف شيء، حذف شيء يجزم. وش التقدير؟ لقوم آخرين. إذن الذي حذف هنا الموصوف أو الوصف؟ الموصوف. اسمع يا أخي، طيب ما نعلم عن القصد، ما يعلم القصود إلا رب العباد. طيب هذا عليه قول ابن مالك رحمه الله: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. المنعوت يحذف كثيرا، أن يعمل سابغات ومثل هذه وغيره، والنعت قليل. نعم. يقول بآخرين: وكان الله على ذلك قديرا. وعلى غيره؟ وعلى غيره أيضا. والتقديم هنا لا يدل على الحصر، ولكنه يدل على ما يعني، ولكن تقديمه لتأكيد قدرته عليه، وهو محل الخصومة بين المنكرين للقدرة وبين المثبتين للقدرة. فلذلك قدم المعمول للأهمية. ومر علينا قريبا مثله. طيب إذن في الآية فوائد، منها إثبات المشيئة لله تؤخذ إن يشأ يذهب. وهل المشيئة الثابتة لله هل هي مشيئة مطلقة مجردة عن الحكمة، أو هي مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني. كل شيء علقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة التي تقتضيها الحكمة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فدل ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، أنه قادر على أن يذهب الناس جميعا ويأتي بآخرين. وتعلمون أن نوحا عليه الصلاة والسلام، أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، لأن الله تعالى أهلك قومه إلا من كانوا معه. وقد قال المؤرخون: إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد لنوح، وأن أولاد نوح سام وحام ويافث. هؤلاء الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض. فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين، وعمرت الأرض بساكنيها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان خاتم الأنبياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله على كل شيء، كل شيء، فالله تعالى قادر عليه. طيب، هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود لأنه شيء، على إيجاد المعدوم لأنه شيء، كل شيء فالله قادر عليه. هل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ نعم قادر. قادر على أن يأتي الفصل بين العباد؟ قادر. قادر على أن يتكلم؟ هو قادر. كل شيء فالله قادر عليه. قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة. وأشكل هذا على بعض الناس وقال إن الله على كل شيء قدير، وأجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء، لأنه لن يوجد ولا يعدم، ليس بشيء حتى يقال إنه خرج من عموم الآية. وإذا لم يكن وإذا كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول إن هذا خطأ. ولهذا قال السفاريني في عقيدته: بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. طيب العلم، علم الله يتعلق بالمستحيل أو لا؟ أي نعم، يتعلق بالمستحيل. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهذا مستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله، ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وهذا شيء مستحيل. فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق مثل نفسه. ليش؟ لأنه جل وعلا لا مثل له كما أخبر عن نفسه. وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن يكون كذلك، لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير. طيب، يعبر بعض الناس إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، فهل هذا التعبير صحيح؟ نعم، غير صحيح، لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله. طيب وما لم يشاء؟ هو قادر عليه. ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر. فعلى هذا نقول هذه الكلمة أولا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، إن الله على ما يشاء قدير، وثانيا أنها توهم بمعنى فاسدا. ورتب بعض العلماء على هذا، قال إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد، وقالوا إن العبد يفعل باختياره ولا تعلق لمشيئة الله به، فيكون عز وجل غير قادر على أفعال العباد بناء على ذلك لأنه لا يشاءها. وعلى كل حال فنتقيد بما جاء في القرآن والسنة، إن الله على كل شيء قدير. وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيل أو غير مستحيل، فليقول إن الله على كل شيء قدير ويسكت. لكن أنا بينا لكم لأن الذين أمامنا كلهم من طلبة العلم إن شاء الله وسيفهمون، لكن العامي قد لا نقول له هذا الكلام، قد لا نقول القدرة متعلقة بالممكن لأن غير الممكن وهو المستحيل ليس بشيء، لأنه لا يفهم أبدا. ويذكر أن الشيطان أبى الشياطين الذي يجعل له كرسيا على البحر ويبث جنوده وسراياه في إضلال الخلق. قالت له ذريته: لما تغتم لما تفرح بموت العالم اكثر مما تفرح بموت العباد؟ قال: لان العالم يرشد الناس ويهديهم ويدلهم ولا اتمكن من اولاده، لكن العابد استطيع ان يعني تنطلع عليه الامور. قالوا: كيف ذلك؟ قال: انا اختبرهم لكم. فارسل من جنوده من يقول للعابد: هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه؟ في جوف بيضه، البيضه مفهومه، والسماوات والارض كذلك. فكر الله ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه، في جوف بيضه، البيضه مفهومه، والسماوات والارض كذلك. فكر العابد، هذا عابد يعبد الله ليلا ونهارا، فكر، قال: ما يستطيع، ما يستطيع. رجع المندوب، قال: إنه يقول لا يستطيع. قال: شوف الآن كفر الرجل، كفر وهو ما يدري. فأرسله إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو قال للسماء تكون في جوف البيضة كانت، إما أن تكبر البيضة ولا تصغر السماوات والأرض. نعم. فأرسلوا، رجع إلى شيطانه وقال له الكلام هذا. قال: انظر، هذا تخلص وذاك المسكين كفر. هذه تذكر قصة مرت علي في بعض الكتب قديما، لكني أقول إن الله على كل شيء قدير. العام يقول له إن الله على كل شيء قدير، ولا تقول القدرة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالجائز أو الواجب أصلا، وهذا هو الأولى. طيب، ما جاءت الأسئلة؟ طيب، يعد من فوائدها يعني يعبر، وشلون يعبر من الآية؟ لا بأس أن يترجمها بالمعنى، هي لا بأس. وصل الله الأولين والآخرين بتقوى الله، تغير المعنى، لأن بتقوى الله الآن حذفت أن، أنت الآن حولتها إلى مصدر ما فيها أن، وأتيت بالباء أيضا، لأن دخول الباء على أن يحوله إلى مصدر. هنا لكن الآية ما فيها أن، لا ما في قصد، ما فيها الباء، ما فيها الباء، لا ما فيها الباء، ما يصح. لا بد تعرفها أنها أنها تفسيرية، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك. نعم. نعم. نعم. هذه ما في أشكال. يقول: كيف نجيب عن قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا شاء قدير؟ فيقال: المشيئة هنا معلقة بالجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه. فالمشيئة هنا شرط في الجمع وليس شرط في القدرة. نعم. نعم. نعم. نعم، هذه مناسبة لفظية. ونحن ذكرنا أنه قدم لا

0: للحصر، إن الله تعالى قادر على على على هذا وغيره. لا، هذا مناسبة لفظية، صحيح أن المناسبة لفظية تأتي، لكن ذكرنا لكم مناسبة معنوية وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي أنكر أو الذي يكون بصدر الإنكار. هذا غلط، هذا غلط كبير. كيف جنتان وهو يقول فيهما؟ هذا مثنى ولا واحد؟ هذا غلط. نعم، بعد الأذان. عبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.

0: إن الذين كفروا
1: ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
0: أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق قد أخذنا فوائده. ها؟ ما شرحناها؟ قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية الكريمة نذكر ما يسر الله عز وجل من فوائد ما قبلها. قال الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس. طيب أنت آخر شيء. نعم نعم نعم، إثبات القدرة على كل شيء بإذهاب الناس والإتيان بآخرين بعدهم من بعدهم. ثلاثة أخذتها. طيب، قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الإعراب: من كان يريد ثواب الدنيا، هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها كان، وجواب الشرط قوله: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا هو الضابط. وقد حصرها ما يشمله هذا الضابط بسبع جمل مذكورة في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. وقول عند الله ثواب الدنيا والآخرة جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق والتأخير يقتضي الحصر. وكان الله سميعا بصيرا واضح إعرابه. يقول الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا، أي جزاءها ومتعها وزهرتها، فقد فاته الخير الكثير، لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة. ولهذا لم يقل: من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، كما جاء ذلك في آية أخرى: نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع، يعني فكأنه لم ينل شيئا. وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن من أراد الدنيا فإن الدنيا والآخرة تفوت. ثم هل ينال ما أراد من الدنيا؟ الجواب: لا، لقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم من أراد الآخرة هل تفوته الدنيا؟ لا، ولهذا قال عز وجل: ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن أراد الآخرة لم تفوته الدنيا، ومن أراد الدنيا قد تفوته الدنيا والآخرة، وإن أتته الدنيا فإنه لا يؤتى إلا منها، لا كل ما يريد. هذا هو الحاصل في الإرادات. ومن أراد الدنيا والآخرة معا فهل نقول إنه بين درجتين أو نقول إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة؟ نقول هنا أيما أغلب في من أراد الدنيا والآخرة؟ إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا والآخرة، وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص أو نعم ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من الآخرة. نعم بقدر ما نوى من الآخرة، فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل له الثواب كله، أو بعضها يحصل له أقل. وقد جاءت الأحاديث شاهدة بهذا، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحياناً يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضهم، وأحياناً لا يحصل لهم ويكون أشد فقراً من المسلمين. وقوله عز وجل: ومن كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا إيش؟ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني وقد فاته ما يريد، لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه، ثم لو أتي فإنه لن يدوم بل سيموت أو يفقد ما أوتي. وكان الله سميعاً بصيراً، يعني أنه ثبت ثبوتاً أزلياً وأبدياً هذا الاسم، بل هذان الاسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفة وهي السمع والبصر. وقد مر علينا أن السمع المضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين، وتفرع من هذين القسمين أقسام كثيرة، وأظن أننا لا نطيل بإعادة ما سبق. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد: أولاً ترتيب الثواب والجزاء على النية لقوله من كان يريد، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تماماً وأن لا ينوي بعمل الآخرة إلا الآخرة، أما ما عمل الدنيا فهو للدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، وذلك بإثبات الإرادة للعبد، والجبرية يقولون إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة، وهذه الآية وغيرها ترد عليه. ومنها بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عز وجل، ولهذا قال: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: النية لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يعني لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سق الله أحد من الكفار ولا أنعم عليهم بشيء لكفرهم، لكن يتمتعون بها لأنها ليست عند الله بشيء، سواء تمتع بها أولياؤها أو أعداؤها، وهذا هو الواقع. فالدنيا إذا لم تكن وسيلة للآخرة فلا خير فيها، حتى لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم. ولذلك تجد أشد الناس حرارة وأسى وحزنا وقلقا هم أصحاب الدنيا، ولا يغرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيره، قلوبهم والله أسوأ حالا من أفقر المسلمين. وقال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لا غير، عند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويتفرع على هذه القاعدة أن لا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على من؟ إلا على رب عز وجل، لأنه الذي بيده الأمور. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن فوائد هذه الآية إثبات الآخرة، ولم نقل إثبات الدنيا. لماذا؟ لأن ما يحتاج، لو قلنا إثبات الدنيا كثواب الدنيا لكان هذا من باب اللغو. السماء فوقنا والأرض تحتنا، وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. جزاه الله خير على هذه الفائدة العظيمة. نعم، أقول هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة، وأنها آتية لا بد منها، وأنها هي الغاية لكل حي. ولهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماما، بل أعجل من المسافر. ولأن المسافر يسير ويمكث، ينزل ينام يستريح يريح الإبل، لكن الحي في الدنيا لا يستريح، هو سائر ليلا ونهارا، قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا في كل حال. فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان على العباد جميعا أنه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا، بل ينقص لئلا يتخذ الإنسان إيش مقرا ووطنا، بل يعرف أنها ليست دار مقر، صفوها كدر وراحتها عناء. لهذا نقول إن الآخرة هي الأهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وإثبات ما يترتب عليهما من وصف، وهو يا أخ طيب، وإثبات ما يترتب عليهما من أثر. وهو أنه يسمع ويبصر، يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر ولا ذو

نحن إن شاء الله تعالى منهم. فالخطاب إلى الموجه إلينا وإلى غيرنا من كل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يلفت سمع السامع ويتجه إلى المنادي: ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا. ثم أعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب، لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمراً، ويتركون نهيه إن كان نهياً، ويتأدبون بخلقه إن كان خلقاً، فكانوا أهلاً لأن يوجه الخطاب إليهم. وكفى شرفاً بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به: يا أيها الذين آمنوا. شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطاباً يا أيها الذين آمنوا. ويدل أيضاً تخصيص بالمؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته تنقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قوامين فعالين، يعني هي صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة، أي من ذوي القوامة. قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، كما قال الله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالقسط هو العدل والإقساط يا العقيل، الجور. الجور ولا الظلم؟ الجور. ما دليلك؟ الإقساط. طيب، القسط معناه العدل، أليس كذلك؟ وأما أقسط بمعنى أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. ولهذا جاءت الأولى، جاء اسم الفاعل منها على وزن مفعل: إن الله يحب المقسطين. وجاء اسم الفاعل من الثانية على وزن فاعل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بالقص شهداء حال من فاعل قوامين، ويحتمل أن تكون خبرا ثانيا لقوله كونوا، لكن كونها حالا أولى: شهداء لله، أي تشهدون بالقسط لله عز وجل. لا يحملكم على هذا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك، شهداء لله فقط، كما في قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله ولو على أنفسكم. الشهادة على النفس ممكن؟ نعم، اشهد على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليه. والشهادة على النفس هي الإقرار، الإقرار بأن يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذه الشهادة على النفس هي الإقرار. أو الوالدين، يعني الأم والأب، حتى على الأم والأب يشهد، لكن تزعل الأم. نعم، ولو زعلت، لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. طيب، أو الوالدين والأقربين مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوال والخالات والقرابة الذين ليسوا بأقربين من باب أولى، لكن الله نص على ذلك لأن النفس قد تميل فيهم، فلا تشهد بالعدل ولو على أنفسكم.

0: أو الوالدين والأقربين، ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهود له أو عليه، فقال إن يكن من المشهود عليه أو المشهود له، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لأن من الناس من يشهد للغني لغناه أو للفقير لفقره، أو يشهد على الغني لغناه أو على الفقير لسبب من الأسباب. فالله أمر بأن نشهد لهؤلاء على هؤلاء ولو كان الإنسان غنيا أو فقيرا، لأن أمرهما إلى خالقهما عز وجل، ولهذا قال فالله أولى بهما. لا يهمك، لا تقول أشهد للفقير لأنه فقير ومحتاج وصاحب عائلة، يقول ولاية الله لهم خير من شهادتك. ثم قال فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى، لا تتبعوا الهوى أي هوى النفس، وهو ميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع، هذا هو الهوى المذموم، أن يميل الإنسان إلى ما يخالف الشرع. يقول لا تتبعوا الهوى، وقول أن تعدلوا ولا إن تعدلوا؟ نعم، لا اللي عندنا أن تعدلوا، لا هل معنى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا؟ نعم طيب، هو ليس أحد يعني يريد أن يكره العدل، لكن لما أمر الله بالشهادة على النفس والوالدين والأقربين وبين أن الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى، قال أن تعدلوا، يعني إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى. وعلى هذا فيجوز أن نقول التقدير كراهة أن تعدلوا، يعني أننا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا. نعم، لا مات ولا يحتمل على هذا التقدير، أي من أجل أن تعدلوا، والعدل هو الاستقامة، العدل هو الاستقامة، والمراد به في باب الأحكام الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة. وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا أي تنحرفوا في الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها، أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونها، فهذا الوعيد، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرا؟ الجزاء، الجزاء، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب، لا يرد اللغة العربية في اللغة العربية في هذا. كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عوض. زين محجوب. ايش
1: يعني
0: رأي الإنسان أن المفسرين ينقسمون إلى قسمين: مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لا بد أن يذكر الأثر، على رأس محمد بن جرير رحمه الله. والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظره. الجزع، الجزع، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب. نعم. لا يرد في اللغة العربية بهذا، يرد كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عوض.
1: ويحتمل أيضا في قوله أن تعدلوا، يعني يكون منصوبا إلى الخبر والتقدير ولا تتبع الهوى.
0: زين محجوب. ايش؟
1: ما يذكر في تفسيره، يعني عندما يفسر بعضهم يفسر القران على طريقته فقط، يعني لا يقول ابن كثير او قال شيخ الاسلام او قال كذا او قال كذا، ما يذكر اي شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسير الصحابه نقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر.
0: رأي الإنسان ان المفسرين ينقسمون الى قسمين: مفسر بالنظر ومفسر بالاثر. المفسر بالاثر لا بد ان يذكر الاثار، مثل على راس محمد بن جرير رحمه الله. والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظره. اي نعم، لكن يعني ما يلزم ان يكون تفسيره باطلا. نعم. وما سبق لنا مثل هذا يا جماعة، ها؟ يعني يمكن ما بحاضر، سبق لنا مثل هذا، وقلنا إن الصحيح أنها لا تحتاج إلى جواب. هذه من المشكلة، ولو كان على أنفسهم من المشكلة. الجار والمجرور متعلق بالمحذوف، أما الجواب فقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير ولو كان على أنفسكم فاشهدوا فكونوا قوامين، والصحيح لا تحتاج. نعم. وإن نعم. لا، الصحيح أنها غير محذوف، وأن الحكم يؤخذ من مثل هذا، في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم فؤاد. نعم هذا بسيط، نرد عليه بقوله تعالى في آيات متعددة: يا أيها الناس. وتخصيص بعض أفراد العام لا لا لا يدل على التخصيص. نعم خالد.
2: قلنا أقصى طاعة على عادل.
0: نعم.
2: قلنا تعالى في الفاعل فاصلح بينهم بالعدل وأقصده.
0: نعم.
2: ولم يصير مترادف فأعدل فأعدل وأقصده.
0: وين ترى؟
2: في الفاعل فاصلح بينهم بالعدل وأعدل.
0: إيه؟ نعم هذا صلح، هذا صلح. هل يمنع التكرار لإثبات الحكم؟ لأن المسألة خطيرة هي، أن نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من المؤمنين اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى، أمر شديد، فلا بد من التأكيد. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ما معنى قوله ومن أحسن دينا من أسلم؟ هذا الاستفهام،
3: أي لا أحسن،
0: أي لا أحسن.
3: الاستفهام إذا أشر معنى النفي،
0: يعني فهو استفهام بمعنى النفي. طيب، لماذا يعدل عن التعبير بالنفي الذي هو الأصل إذا الاستفهام؟
3: أبلغ، لأنه في التحدي.
0: أبلغ في إيش؟
3: المعنى.
0: المعنى هنا ما؟
3: أي لا أحسن.
0: يعني أبلغ في النفي، كأن المتكلم يتحدى المخاطب فيقول أرني ما هو أحسن. نعم. وعلى أي شيء نصب قوله دينا؟
3: تمييز
0: لأحسن. هل يمكن أن نأخذ من هذه القاعدة أن ما نصب بعد أحسن فهو تمييز؟ إذا كان مبينا له كذا. بعده يحيى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. هل في هذه الجملة حث على التفرق أم ماذا؟
4: نعم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهما إذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يغني كل واحد منهما يعني من سعته. يعني إذا،
0: لكن هل هي للترغيب في التفرق أو للتسلية عند التفرق؟ أضربت عن الأول. نعم؟
4: لا، إذا صعب الحال يعني
0: إيش؟
4: مثلاً إذا صعب حالهما، حال بدأت يعني بين الزوجين، فالتفرق أحسن من
0: ما نعم ما ما ما فهمنا شيئا. نعم. ها؟ أي يعني إذن تسليها عند التفرق. لكن لو قال قائل إنه ترغيب في التفرق. كمال.
5: شيخ، يمكن أن يقال هو ترغيب في التفرق لمن لم تمكن العيشة بينهما، يعني بين الزوجين. إذا تعذرت العيشة في المعاشرة الطيب فإنه حينئذ،
0: يعني منع إذا رغب كل منهما في التفرق فهذا
5: الأفضل
0: أن يتفرق.
5: الحث لهما على
0: التفرق،
5: الحث على التفرق في حال وهو عدم إمكانية المعاشرة بالطين، يعني أن تكون المعاشرة يعني مثلا وجودهما مع بعض مما
0: يزيد الأمر شدة.
5: نعم، فحينئذ يرغبون في التفرق، وهذا خلافا للنصارى.
0: ما وصلنا الخلاف والنفاع. المهم على كل حال صار الآية تحتمل هذا وهذا، يعني حسب الحال. إن كان قد ندم أو ندم أحدهما أو خاف من فصم العرى بينهما فيقال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق، ولكنه يعدكما بأن يغني كل واحد منكما من سعته. طيب، وأما إذا كان الفراق خيرا فهو ترغيب في الفراق، فلا يهدن على حسب الحال. الأخ. نعم.
6: ما رجع
0: لماذا؟ عذر شرافي. نعم.
6: كرسل
0: جهنم. ها؟ اي ونوليه نوليه ما تولى ونصله جهنم. نعم ها ما ذكر على كلها إن لم يذكر فقد ذكر الآن. نوله نعم كيف أي نعم بس ادعى من نسي أنه لم أنها لم تذكر. نعم الآن ذكر نوله ما تولى ونصله جهنم وهذا التسكين للتخفيف. طيب يا محمد يقول عز وجل لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. إلا من أمر هل الآمر من النجوى حتى يصح الاستثناء؟ إلا من أمر يعني لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر كيف تستثنى الذات من المعنى؟ ذات من اسم موصول
6: هو انما الامر بخير الا من امر بصدقه او معروف فهو يامر بصدقه او معروف.
7: تفصلنا النجوى بمعنى المتناجين فليستثنى اصلا يعني على بابه على الاصل.
0: نعم
7: اما اذا فصلنا النجوى بالمصدر فيكون على تقدير الا مناجاه امرا
0: او نجوى من امر. طيب اذا قلنا النجوى هنا اسم للمتناجين صار الاستثناء على ما هو عليه لأنه استثناء ذات من ذات. وأما إذا جاءنا النجوى هنا من الفعل الذي هو التناجي فإن يكون التقدير إلا نجوى من أمر بصدقة. طيب قوله إلا من أمر بصدقة يقتضي أنه أن من أمر بصدقة ففي أمره الخير على كل حال مع أن النجوى التي غير أمر الصدقة وما ذكر معها الكثير لا خير فيه. الآن نجوى بني آدم كلام بني آدم لا خير في كثير منه إلا فكل أمر بصدقة في خير. طيب كل أمر معروف في خير كل إصلاح بين الناس فيه خير. طيب صحيح لكن إذن ما فائدة قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟
6: لأن الأمر بالصدقة والمعروف صحيح بين الناس هذا في نفع متعدد.
0: نعم
6: فإذا إن كان
0: فهي خير
6: فهي خير في حد ذاته.
0: نعم
6: إن ابتغى وجه الله
0: نعم
6: إنه يزداد الخير وإلا يبقى النفع المتعدد
0: يبقى نعم تبقى الخيرية في النفع المتعدي فإن كان ذلك تابع لرضا الله ازداد أجرا. بارك الله فيك. هل يستفاد من الآية أن الأولى الإقلال من الكلام؟
6: لأنه لا خير في كثير.
0: أحسن من يقرأ؟ يلا عبد الله عندك القراءة تفضل.

الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين.

0: العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: كفاية حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فوائد أبدا من أين؟ طيب نبدأ بفوائد الآية السابقة ونسأل الله الإلهام والتوفيق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الشهادة لقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومن فوائدها وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليه، لأن هذا كله داخل في قوله قوامين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب العدل في أداء الشهادة، ومن ما ذكره في قوله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة بقوله شهداء لله، فلا تظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير، لا، ابتغيها قربة إلى الله عز وجل مخلصا بها لله بامتثال أمره بأدائها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإقرار على من له حق، على من عليه حق، وجوب الإقرار على من عليه حق لقوله ولو على أنفسكم، فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار شهادة لقوله ولو على أنفسكم، وذلك أن الإنسان في الواقع إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره، هذه ثلاثة أنواع: إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره. فالأول دعوة، إذا أضاف الشيء لنفسه قال هذا لي أو أنا أطلبك 100 ريال أو ما أشبه ذلك، هذه دعوة تحتاج إلى بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة. أو يضيف الشيء إيش على نفسه، وهذا إقرار، مثل أن يقول لفلان علي كذا، أو يضيف الشيء لغيره على غيره، وهذا شهادة، يشهد بالشيء لفلان على فلان، وكلها تعتبر شهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم بقوله أو الوالدين والأقربين، وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه. وهل تقبل لهما الوالدين؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا تقبل سدا للباب ودفعا للتهمة، ومنهم من فصل فقال إذا علم أن الوالدين أهل تقى وصلاح، وأنهما لن يدعيا ما ليس لهما، وأن الولد أيضا على جانب كبير من التقى والأمانة، فإن الشهادة للوالدين تقبل، لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه الصورة. ولكن أكثر العلماء فيما أظن على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سداً إيش؟ سداً للباب، ولأن مقياس الأمانة أو عدم الأمانة أمر يصعب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نهى عن المحاباة للغنى أو للفقر. خالد من أين؟ إيكم. نعم. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد، فلا تحابي أحد لغناه ولا لفقره، فالله ولي الجميع. ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قيل له: ألا توصي لأولادك؟ قال: لن أوصي لهم، إن كان أولادي صالحين فالله يتولى الصالحين وولاية الله لهم خير من ولايتي، وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على يعني على فسقهم. وهذا من فقهه رحمه الله، خلافا لما يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ما يسمى بالاشتراكية، لأن دعاة الاشتراكية والحمد لله أنها خمأت نارهم يقولون: إننا نريد أن نرحم الفقير لنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به، فيقال: إن الله أولى به منكم. والله عز وجل له الحكمة في جعل الناس بعضهم فقير وبعضهم غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا بالكسر، أي يسخر أحدهم بعضهم بعضا، لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت الأمور. من يبني لك بيتك إذا كان الناس كلهم أغنياء؟ ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء لأنك ما عندك شيء تبني به؟ والله عز وجل له حكمة في هذه في اختلاف الطبقات، لكن مع ذلك لم يضير حق الفقير فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة وأوجب النفقة على الأقارب وأوجب النفقة على الأزواج وما أشبه ذلك، وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء. ومن نعم سخريا بالضم، لا ما خلنا نشوف المصحف معنا. سورة ايش الشورى الزخرف. اي نعم.

إيه اتخذ بعضهم بعضا سخريا بالضم. إيه إذن عدناها بعضهم بعضا سخريا. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل، بقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وأما والهوى لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، إذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول فهو محمود، وإذا كان مخالفا له فهو مذموم. ولهذا قال لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كراهة أن تعدلوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الجور بقوله أن تعدلوا، وهذا يشمل كل مكان كل موضع يتعين فيه العدل، فيكون مثلا في العدل بين الأولاد، في العطية وغير العطية، حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في القبل، يعني إذا قبل صبيا قبل الآخر. العدل بين الزوجات أيضا، العدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لوى، لقوله وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وخبرته، يقول بما تعملون خبيرا، لأن ما هذه اسم موصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم. ومنها التحذير من مخالفة الله، لأن كل مؤمن بأن الله خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب، ويتعرض ما يكون سببا للثواب. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا مبتدأ درس الليلة. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كلما رأيت الخطاب مصدرا بيا أيها الذين آمنوا فانتبه له، كما يذكر عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فلا حاجة إلى تكراره لأنه معلوم. وقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قد يقول قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمن، والأمر بالحاصل لغو، وخطابهم بالإيمان ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل. فيقال لا، هذا الفهم خطأ، والمراد بقوله آمنوا أي حققوا إيمانكم واثبتوا عليه، فيكون الأمر بالإيمان في قوله آمنوا أمرا بأمرين: الأول تحقيق الإيمان أي الحرص على تكميله من كل وجه، والثاني الثبات عليه، لأنه كم من مؤمن يزل ويقصر. وقول آمنوا بالله ورسوله، المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام بدليل ما يأتي بعد. فما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله ذكرنا فيما سبق ولا حرج أن نعيده الآن، أن الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا الإيمان بالله، من أنكر واحدا منها فإنه لم يؤمن بالله،
الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق، فيصدقه فيما أخبر ويمتثل أمره فيما أمر وينزجر عما عنه نهى وزجر، آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والمراد به هنا القرآن، الكتاب الذي نزل على رسوله. وعبر عنه بقوله نزل، عبر عن تنزيله بنزل لأنه ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. أتم ونزلناه تنزيلا. والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب هنا اسم جنس، فأل هنا للاستقراء، أي وكل كتاب أنزل من قبل. وعبر عن الكتب السابقة بأنزل لأنها تنزل جملة واحدة. الإيمان بكتاب الله هو أن تؤمن بأنه من عند الله حقا، وأن ما أخبر ما جاء فيه من أخبار فهو صدق، وما جاء فيه من أحكام فهو عدل، وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل أن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل الله عليه الكتاب، وتؤمن بما جاء من الكتب بالتعيين مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن تؤمن بأنها من عند الله عز وجل، وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر. وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير. وأما الأحكام فلست مأمورا باتباعها إلا حيث أمرك شرعك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع، والتحقيق أنه شرع لنا لقوله تعالى فبهداهم يقتده، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإنه يكون منسوخا. على أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب ليس مأمونا، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كم هذه من أركان الإيمان؟ 5. باقي الإيمان بالقدر مذكور في آيات أخرى. من يكفر بالله فينكر أو ينكر ما ثبت له من حقوق أو من أسماء وصفات فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك من ينكر من يكفر بالملائكة، والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته ورتب لهم وظائف كل على حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل، وهم أشرف من الجن، هم أشرف من الجن وأقوى وأعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا شيء عظيم. العفيت من الجن قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والملك جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذا أقوى وأعظم. الملائكة منهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل ميكائيل وإسرافيل مالك خازن النار رضوان إن صح خازن الجنة منكر ونكير إذا صح، وهما اللذان يسألن المرأة عند دفنه. أما عزرائيل فلم يسأل، وهو مشهور عند العامة
شهرة الشمس في رابعة النهار. فمن هو يا سمير؟ من هو؟ ما فهمت؟ لا تعرفه؟ نعم نعم، ملك الموت عند العامة اسمه عزرائيل، وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم جبريل، ولكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بهذا الاسم. طيب، نؤمن أيضا بما علمنا من أعماله وأوصافه. نحن نعلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، وفيه روح، وفيه حياة الأرواح والقلوب، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وفيه الحياة الآخرة حين ينفخ في الصور فتخرج الأرواح تحل في أجسادها. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وفيه حياة الأرض. وهؤلاء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقولها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن في هذه هؤلاء الملائكة كل واحد له حياة معينة. ونحن الآن في استقبال النهار، واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياة جديدة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. كذلك الكتب، الإيمان بالكتب سبق التعريف بيان. الرسل أيضا نؤمن برسل الله عز وجل على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التعيين في من علمناه بعينه. وليس كل الرسل قد علمناه، لقول الله تبارك وتعالى: إيش؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، لكن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، وأما المعين فنؤمن به على سبيل التعيين. وكيف نؤمن بهم؟ نؤمن بأنهم رسل الله، وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأنهم مبعوثون إلى أقوامهم، وأنهم أدوا الرسالة. ولهذا سنستشهد يوم القيامة عليهم، لهم وعلى أممهم، سنستشهد يوم القيامة لهم وعلى أممهم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يقول عز وجل: واليوم الآخر، وهو يوم البعث، وسمي اليوم الآخر لأنه منتهى، ليس بعده يوم. الدنيا ثلاث مراحل: مرحلة الأجنة، ومرحلة الحياة، ومرحلة البرزخ، والرابعة النهاية مرحلة البعث. ولهذا يسمى اليوم الآخر. فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا جواب الشرط، شرط من؟ فقد ضل ضلالا بعيدا وصار في متاهات بعيدة، لأن هذه الأشياء أمرها ظاهر، فجحدها وإنكارها ضلال بعيد ومكان سحيق. في الآية الكريمة فوائد: أولا، وجوب الثبات على الإيمان لقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا وجوب تكميل الإيمان، بناء على أن قوله آمنوا أي أثبتوا وحققوا الإيمان بإكماله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه، لقوله: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل، لقولها: الكتاب الذي نزل على رسوله. وفيما يتعلق بالله عز وجل،
فيه أن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده فيكون كلاما، وعلو الله عز وجل أيضا لقوله نزل، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. وكل هذا أمر معلوم في العقيدة درستموه والحمد لله لا حاجة لإطالة فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام لقوله على رسوله، وأين موضع وأين منتهى نزوله؟ قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، فقد حل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبينه ولم يفته حرف واحد، كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم نزل مفرقا لقوله نزل على رسوله، واستشهدنا بالآية الكريمة وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالكتب السابقة بقول الله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل. فلو أن أحدا قال أنا أؤمن بالقرآن لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلن أؤمن بها، قلنا أنت كافر الآن، كافر مرتد، لأنه لابد أن تؤمن بالكتاب الذي أنزل من قبل كما أمرك الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم ختام الكتب، أن القرآن الكريم ختام الكتب. من أين تؤخذ؟ الذي أنزل من قبل ولم يقل ومن بعد، إشارة إلى أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثبت أن هناك رسولا بعده للزم أن ينزل عليه كتاب. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكفر بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن فوائدها أنه لا يصح الإيمان المبعض، بمعنى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لقوله من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بما ذكر، وهي خمسة أركان من أركان الإيمان الستة. ومن فوائدها وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله مما يكون في اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون، بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما جاء في الكتاب والسنة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فجعل من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر. وقوله حق، لأن من مات خلاص انتهى من الدنيا، دخل في اليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضلال يتفاوت، أن الضلال يتفاوت، بعضه أشد من بعض بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هناك ضلال ليس ببعيد وهو كذلك، فالضلال يتفاوت والإيمان يتفاوت والأعمال تتفاوت،
ولكل درجات مما عنه. فمثلا جنس الواجب أفضل من جنس المستحب، ففريضة الصلاة أفضل من نافلتها، قراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها، لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعدها غير ركن. صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم في أي زمان، وهل أم جر. جنس الفريضة أفضل من إيش؟ من جنس النافلة. ودليل هذا قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أجناس الأعمال تختلف، بعضها من أركان الإسلام، وبعضها ركن مؤكد، وبعضها دون ذلك، وبعضها ليس من أركان الإسلام. إذن أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت، وينبني على ذلك تفاوت الإيمان وتفاوت الفسق، فيكون هذا أقوى إيماناً وذاك أضعف، والفسق هذا أعظم فسقاً وهذا دون ذلك. ففاعل الكبيرة أعظم فسقاً من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون، سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، كم حصل منهم من إيمان؟ مرتين، والكفر ثلاث. هؤلاء آمنوا دخلوا في الإيمان، لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله. آمنوا ثم كفروا لأن الإيمان لم يستقر في القلب، ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا، لكن لم يستقر والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم آمنوا ثم كفروا، شوف التذبذب. بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنوا، وبعد ذلك كفروا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافية، لتلاعبهم بالدين. صار الكفر الأخير أشد مما قبله، لأنهم متلاعبون متذبذبون، فهم لا يستقرون على قرار. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا خبر إن الذين كفروا لم يكن الله، ولم يكن هنا فعل مضارع منفي، فعل مضارع منفي، واللام في قول ليغفر لهم تسمى لام النفي أو لام الجحود، وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين. فالذين قالوا إنها زائدة قالوا التقدير لم يكن الله يغفر لهم، والذين قالوا غير زائدة قالوا إن لم يكن الله يغفر لهم على تقدير الإرادة، يعني لم يرد لغفرانهم. وأيا كان ففي قوله لم يكن الله يغفر لهم تيئيس لهم من المغفرة والعياذ بالله، وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم يلقونه. ولا ليهديهم سبيلا، سبيلا يعني طريقا إلى الخير أو إلى الشر، إلى الخير، لا يمكن أن يهديهم الله سبيلا للخير. وفي الآية التي في آخر السورة: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، قال ذلك في الذين كفروا وظلموا. فهؤلاء الذين حصل من ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة، باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم، وباب الرحمة في قوله ولا ليهديهم سبيلا.
ربما يؤخذ منه ان الايمان يزيد وينقصه، لا يقولنا ان امنوا اي يثبتوا على الايمان وحققوا الايمان. ها؟ نعم نعم. ايش؟ نعم. الضلال البعيد يعود على كل من كفر بالأربع أو بواحد منها، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض كالذي كفر بالكل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون

0: اسم الكفر على من كفر به، وقلنا يا شيخ أن من كفر بالله الكفر بالله يتضمن الكفر بصفاته جل وعلا. وكثير يا شيخ من الناس من يكفر بصفات الله جل وعلا،
1: الكفر بصفات الله نوعان: كفر تكذيب وكفر تأويل، يعني بمعنى أدق إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إنكار تأويل وإنكار تكذيب. أما إنكار التكذيب فإنه كفر لأنه تكذيب للخبر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا كافر مرتد. لماذا؟ لأنه كذب الخبر. أما إذا قال الرحمن على العرش استوى، استوى لكن بمعنى استولى، فهذا إنكار تأويل، هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا يستقيم إطلاقا. فهمت؟
2: هل يلزم من أرسال الله عز وجل الرسول أن ينزل عليه كتاب؟
1: إيه نعم. الدليل يا جماعة كان الناس وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أيضا آية أخرى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم.
3: قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم، وقال في آية أخرى الله يغفر الذنوب جميعا.
1: نعم، سيأتينا إن شاء الله ما ذكرنا الفوائد.
4: قلت
1: اللي وراء
4: الرسل الذين ينزل الله عز وجل عليهم الكتب، كلمة الرسالة هنا تتضمن الأنبياء، أي أن كل نبي ينزل بكتاب أيضا؟
1: ليس الظاهر أن الأنبياء لا ينزل عنهم كتب، إنما الكتب للرسل فقط، لأنهم هم المكلفون بإبلاغ الخلق رسالة ربهم.
4: الراجح في التفريق بين الرسول والنبي.
1: أي نعم، بينهم الفرق.
4: ما الراجح فيه؟
1: لكن كل ما ذكر بلفظ النبي في القرآن فهو رسول.
4: قلت حضرتك الله أن شريعة من كان قبلنا هي شريعة لنا، هل يدخل في هذا؟
1: ما لم يرد. شرعنا بخلاف، ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم.
4: هل يدخل في ذلك صيام يوم من
1: الأيام؟ إيش؟
4: صيام، هل يدخل في ذلك صيام يوم من الأيام؟
1: يوم ويوم؟
4: يوم
5: صوم،
4: يعني يوم
5: صوم يوم.
1: صوم يوم وأفطر يوم. هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام.
4: طيب لماذا لم
1: قال أفضل الصيام صيام داود؟
4: طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟
1: لماذا؟
4: لم يفعله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا أنت تعلم بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذه. أحياناً تمر به الجنازة وهو عند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة، مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مصالح أخرى أفضل مما يقول إن هذا أفضل شيء. نعم. شرافي اي نعم والله هكذا قالوا، هكذا قالوا والله اعلم، يعني اللغه العبريه الظاهر. نعم. ايش اي ما ادري والله، قيل ان الكروبيون هم حمله العرش، وهم من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني ومن كان حول هؤلاء هم الكروبيون، الله اعلم. ما جت الفوائد، ما جت الفوائد. نعم.

0: أن يتفاوت مثلا الشرك والبدعة والمعصية؟
1: أي ما في شرك تفاوت.
0: هل مثلا الإنسان عنده بدعة خفيفة؟
1: الشرك أكبر وأصغر. البدع أيضا بعض مفسق وبعض مكفر.
0: بدعة خفيفة
1: مثلا. أي نعم ما في شرك. نعم نعم تختلف. بارك الله تعالى. انتهينا إلى قوله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا فوائدها ما أخذ. طيب من فوائد الآية الكريمة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون مآله أن يزداد كفرا لقوله ثم ازدادوا كفرا. وذلك والله أعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت ردته لم تقبل توبته. من تكررت ردته لم تقبل توبته. قالوا لأن الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل إنه ليس بصحيح لأن آخر أمر هؤلاء إيش؟ أن ازدادوا كفرا ولم يذكر الله توبته. فإذا قارن هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قلنا هذه الآية تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا إن من تكررت ردته لا تقبل توبته، لأن الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن قال إننا لا نقول إنها لا تقبل توبته لأنه لو تاب لم تقبل، لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب، بعيد أن يتوب. ولهذا كان أمر هذا الرجل ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان إيش كفرا. فنحن لا نقول إنه لو تاب لم تقبل، لكن نقول يبعد أن يتوب، فالآخر أمره أن يزداد كفرا. وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته إذا ظهر منه الإيمان الصحيح والاستقامة وصلاح الحال فإننا نقبل منه، وما ذاك على الله بعزيز. وهذا هو الأصح، أن من تكررت ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته حتى نعرف إيش صدق توبته وصلاحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على القدرية والرد على الجبرية. الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازا، فالرد عليهم من قوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فأضاف الأفعال إلى من؟ إليه. وفيه رد على الجبرية لأن الجبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري. الجبري يقول العبد ما له فعل اختياري، مجبر على العمل، كتحرك السافة بالرياح. فلما قيل لهم كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي، أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغير اختياره؟ قالوا ما لا نتحجج على الله، يفعل الله ما يشاء، والظلم تصرف الفاعل بغير ملكه، والكل ملك لله، فإذا تصرف في ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وإنعام وتنعيم العاصي فهو ملك. وبناء على ذلك نفوا الحكمة في أفعال الله وقالوا ليس لله حكمة في أفعاله، هو يفعل لمجرد المشيئة. وفيه أيضا رد على القدرية لقوله ولا ليهديهم سبيلا. فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبد. والقدرية يقولون إن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه مشيئة ولا خلق. وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتابة. فغلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما إيش؟ المشيئة والخلق. يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء. الإنسان مستقل بعمله. وكلا الطائفتان غاليتان مفرطتان. القدرية غالوا في إثبات فعل العبد وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته، والجبرية بالعكس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب، فإن الغالب أنما هذه حاله لا يبارك له في عمره ولا في عمله. كونه كل يوم له راي وكل يوم له عمل، هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. من بورك له في شيء فليلزمه. وهذا عام في كل شيء، في العمل حتى في السجارة، إذا بورك لك فيها فالزمها، وإن كان كل يوم تخرب عليك فطر عنها. طر عنها ولا بها؟ عنها. طيب، على كل حال في هذا دليل على الإنسان لا ينبغي له أن يتقلب وليثبت. ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل، بل الواجب إذا تبين له أنه باطل الواجب أن يأخذ بالحق، كما قال عمر في كتابته إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق فيه اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يغفر له ولن يهديه، لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة، والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة. فإذا من الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه. صلى الله عليه وسلم. سمعنا قرآن درس الليلة. هو موجود عبد الله. يلا عبد الله.

0: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا على الآيات السابقة على فوائدها وأحكامها، وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من تكررت ردته، وأن في ذلك قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته، وأنه إذا تكرر منه الردة 3 مرات ففي الثالثة لا تقبل، لأنه لا متلاعب، لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فإنه ربما ارتد. واستدلوا بهذه الآية، ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة. وأما الآية الكريمة فإن آخرها يقول ثم ازدادوا كفرا، فآخر أمرهم ازدياد الكفر وليس التوبة. وبينا الحذر من أن من تذبذب الإنسان. كمل الفوائد. قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب إليه، سواء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم غيره. والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا إيش ومبشرا ونذيرا. فالتبشير الإخبار بما يسر، فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ وهل العذاب الأليم يسر؟ لا. أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم بهم، وهذا يقع كثيرا في كلام الناس، إذا رأى إنسان متمردا قال ابشر بالخيبة، ابشر بالعقوبة وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن بعض العلماء قال المراد بقوله إنك أنت العزيز الكريم التهكم، وبعضهم قال إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الآخرة. أما الجواب الثاني فقالوا إن البشارة هي الإخبار بما يتغير به الوجه من خير أو شر، وسميت بذلك لأن البشرة تتغير، لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه، وإذا أخبر بما يسوءه أظلم وجهه واكفهر. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة، بل يكون قيل على سبيل الحقيقة. وقول المنافقين يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، لأن اليربوع له جحر، له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقا ثم يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة حتى إذا أتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج. هذا أصل النفاق من نافقاء اليربوع آدم، أنت فهمت؟ طيب. والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام، لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس، لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون، وذلك بعد انتصارهم في غزوة بدر في السنة الثانية، بدأ النفاق يظهر، وقال المنافقون إن أمره قد اشتد وظهر، فلا بد أن نداهنه، ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء. وحصل لهم ما أرادوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء، حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن هذا لا ينفعهم. إذن أول ما ظهر النفاق متى؟ حين قوي المسلمون بعد غزوة بدر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بأن متعلق بشر وعذابا اسم أن، ولهم خبرها مقدم، بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما. فما هذا العذاب الأليم؟ سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نصالح المنافقين بأن نبشرهم، سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا، بأن لهم عذابا أليما حتى يرتدعوا عن نفاقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم، لقوله بأن لهم، واللام هذه للاستحقاق. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن عذابهم مؤلم موجع. ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه من علامات النفاق، أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين، لأنه يجد المؤمنين ضعفاء، ليس لهم شوكة، والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة، فيتخذهم أولياء، يواليهم، يناصرهم، يداهنهم، ولو على حساب الدين، كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين، بل تجده سيفا مسلولا على المسلمين، وتجد على الكفار ايش؟ ماء باردا، يواليهم ويناصرهم. هذا من صفات المنافقين الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اولياء في اي شيء؟ في التولي في جميع الامور، اولياء في المحبه، اولياء في النصره والمساعده ولو بالقول، اولياء في تقويم اقتصادهم، اولياء في مداهنتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه. المهم ان طرق الولايه كثيره. وقول شيخ من دون المؤمنين اتت من الداله على بعد الصله بينه وبين المؤمنين، كقوله تعالى: ومن بيننا وبينك حجاب، فهو ابلغ من قوله وبيننا وبينك حجاب. هذه ايضا من دون المؤمنين تدل على بعد الصله بين المؤمنين والمنافقين. قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة، أي أيطلبون عند الكافرين العزة، يعني الغلبة والقوة والقهر. وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار، يطلبون منهم العزة أن يعتزوا بهم. فأبطل الله هذا الابتغاء بقوله فإن العزة لله جميعا. ما هي العزة عند الكفار؟ وهذا كقوله تعالى عن المنافقين أنفسهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا حق، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهنا لم يقل والله الأعز ورسوله والمؤمنون، لأنه لو قال والله أعز لأثبت لأثبت لهم عزة، ولكنه قال ولله العزة بصيغة تقتضي الحصر بتقديم الخبر لأجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهم. وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون؟ فإن العزة لله جميعا، كلمة جميعا حال من العزة، وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة. وهكذا قال العلماء إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء، الغالب لكل شيء، والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء، والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب. ولهذا قال فإن العزة لله جميعا. في هذه الآية من الفوائد بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين، وهي الأخ صفة من صفات المنافقين. نعم صحيح، موالاة المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين. إذن كل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل، لقوله أيبتغون عندهم العزة، فإن هذا استفهام إنكار. ومن فوائدها أن العزة لله وحده، لقوله فإن العزة لله جميعا، فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق، وأن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل، يبتغي منه العزة، يبتغي منه النصر، يبتغي منه دفع البلاء، يبتغي منه تسهيل الأمور، وهكذا علق قلبك بربك. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جاوبت السؤال. نعم إذا قلت من دون صار هناك مسافة أوجدتها كلمة من، يعني كان هناك مسافة بينهم وبين المؤمنين. لو قال دون المؤمنين كان في احتمال أنهم يكونوا قريبين من المؤمنين، فتدل على بعد المسافة. وقد ضربت لكم مثلا بآية أوضح من هذا، وهي ومن بيننا وبينك حجاب. ما قال بيننا وبينك حجاب، لأنه لو قال بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل أن يكون الحجاب أنه ليس بينهما إلا الحجاب فقط، لكن من بيننا وبينك معناه هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبين هؤلاء. إيش؟ بين العذاب الأليم وإيش؟ هنا هو أليم بمعنى موجة. إيه نفس المعنى.
2: لو قال لنا قائل شيخ متى يكفر من والى أعداء الله عز وجل؟
1: كفر من والاهم من ناصرهم على المسلمين، او احب انتصارهم على المسلمين، او انتصار الباطل على الحق. اما مجرد الولايه بالعهد او الولايه بالمعامله فهذه لا تخرج من الاسلام، وقد لا تكون مذمومه فضلا عن كونها مخرجه من الاسلام.
2: الذي يحزن يا شيخ،
1: نعم،
2: الذي يحزن بمصائبه ومعاصيه،
1: لا شك ان هذه ولايه، لكن على مساله الكفر، الكفر صعب، لكن لا شك ان هذه ولايه. لكن ربما يأسف الانسان لمصائبهم لانه يرى انها تضر، اذ قد يكون علاقه الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع. والله عز وجل قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، انتصار الروم على الفرس. نعم. أحسن
3: الله عليك. بعض العلماء قال يعني الإشارة هنا بمعنى التحكم، وما معنى التحكم؟
1: أيه،
3: بشر المنافقين،
1: البشارة، التحكم يعني يسخر به، يسخر به، حيث جعل الشيء المؤلم كأنه شيء مطلوب محبوب.
4: شيخ بارك الله فيك، هل هناك فرق بين الموالاة والمداهنة؟ وهل هناك نوع من المداهنة يجوز؟
1: نعم، الموالاة كما قلنا أنه يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم، يكون من أوليائهم. والمداهنة أن يسكت عن باطله، ليسكتوا عنه، لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالاة. والمداهنة حرام، والموالاة أشد، لكن المداراة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليه.
3: قلتم أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بالبشارة بالعذاب.
1: نعم.
3: مع أن النفاق أمر قلبي.
1: مع أن
3: النفاق أمر قلبي.
1: نعم.
3: كيف
1: يتم ذلك؟ لا، له علامة. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. كيف؟
3: إذا كان دافع الموالاة هو غلبة الكافر على المسلم،
1: يعني
3: بأن يكون هو قوي فهو يواليه يتقي شره، فمن أين نوع من
1: لا، ما هو موالاة. قد يكون هذه تكون مداهنة أو مدارات، أيضا ربما تكون مدارات. أليس يجوز لنا أن نعطي من زكاة فريضة الإسلام أن نعطي منها الكافر اتقاء شره؟ نعم. في بعض نعم.
4: يأتي المسلم ويضع
1: ماله
4: في بنوك
1: للكفار. نعم. هل هذه إذا وضعها لحاجة لا بأس. لحاجته هو. ما قصده مصلحة هؤلاء. قصده مصلحة نفسه. وهو يستفيد أيضا. يستفيد بحفظه. نعم.
3: شيخ الله، ماذا عن النفاق الأكبر والأصغر؟
1: النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني أنه كافر لم يؤمن بالله ولا رسوله، لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن. وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك، وهو النفاق الذي يسمونه النفاق العملي.
3: لكن يبقى المنافق النفاق الأصغر.
1: لا، المراد هنا بالآية النفاق الأكبر.
3: لا، يعني يبقى المنافق النفاق الأصغر.
1: إيش؟
3: يبقى مؤمنا.
1: هنا.
3: يبقى
1: مؤمن. يجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق. ذكرته لك. إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق أكبر. وإذا كان لم يبطن الكفر، مثل أبطن الغدر، إذا عاهد غدر، هذا نفاق لا يخرج أصغر، لا يخرج من الملة.
4: شيخ بارك الله فيكم، هل ثبت في السيرة أن النبي صلى
1: الله عليه وسلم
4: أنه كان يبشر المنافقين مثلا بالعذاب الأليم، أو كان عموما يعني عمومات حديثة؟
1: هنا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوعها عمليا، هذا الأصل. أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أنه معمول بها، هذه قاعدة خطيرة فاسدة. نعم، بعض الناس يقول النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بها، ونحن نقول الأصل في النصوص اللفظية أنه معمول بها. فهنا لا نحتاج أن نقول أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشرون، الأصل أنه لما قيل له بشر بشر. نعم،
5: الأصل أنه عمل بها.
1: نعم. دالله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى

0: تجد له سبيلا.
1: أحسنت. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. هذا شرح فسرناه ما بدأنا. قوله: وقد نزل عليكم، الفاعل هو الله عز وجل، ونزل وأنزل معناهما واحد. وقيل أنزل فيما كان جملة واحدة، ونزل فيما كان متفرقا، ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق. اجلسين تأخر شوي عشان ولا أنت قدم يا جمال. نعم. ولكن الذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق، فإن الله تعالى يعبر عن إنزال القرآن تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل. نعم، إلى فصل في هذا مثل قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزلناه لنثبت به فؤادك. فعلى حسب ما حصل. وقد نزل أي الله عز وجل عليكم في الكتاب أي في القرآن. وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد، وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب فهذا تفسير باللفظ. فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه، والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد به بقطع النظر عن الاشتقاق. فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب فهذا التفسير لفظ باللفظ، وإذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد. وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما يوافق اشتقاقها. على كل، الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وسمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة. يقول: أن إذا سمعتم، هذه أن مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه. معنى المكتوب فهذا التفسير لفظ باللفظ، وإذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد. وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما يوافق اشتقاقها. على كل، الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وسمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة. يقول: أن إذا سمعتم، هذه أن مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه. المنزل الآن: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. الآية التي أشار الله عز وجل إليها قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا رأيت أحد يخوض في آيات الله إما بكفر أو استهزاء أو غير ذلك فلا تقعد معه، لكن لو نسيت فلا حرج عليك إلا إذا ذكرت. ولهذا قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا سمعتم آيات الله، المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية فيما يظهر، ولكن لا مانع أن نقول هي أيضا في الآيات الكونية. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب، ما جاءت به الرسل من الكتب المنزلة عليهم. وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات. فإذا أرأيت أحدا يحاول أن تكون الطبيعة هي الخالقة المدبرة فهذا كفر بآيات الله الكونية. أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو بالعصيان والمخالفة، لكن العصيان والمخالفة إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون دون ذلك. وقوله ويستهزأ بها أي تتخذ هزءا وسخرية، سواء كان ذلك فيما ذاتها أو فيما جاءت به من الأحكام أو فيما أخبرت به من الحوادث، مثل أن يسخر بيوم القيامة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصة الأنبياء السابقين أو يسخر بالأحكام الشرعية، كل هذا داخل في قوله إيش ويستهزأ بها. فلا تقعدوا معهم، المراد بالقعود المكث، سواء كان ذلك قعودا أم وقوفا أم اضطجاعا. وليس المراد بالقعود ما هو ضد القيام والاضطجاع، حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى هنا للغاية، يعني إلى أن يخوضوا في حديث غيره. وعبر بقول يخوضوا لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد كون قولهم جدا، بل هم دائما في خوض ولعب، بل هم في خوض يلعبون. لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يخدش الدين فلا بأس أن نبقى معهم. وحتى هنا قلت إنها للغاية، فهل تأتي لغير الغاية؟ نقول نعم تأتي لغير الغاية كثيرا، تأتي للتعليل، مثل قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هنا حتى ليش؟ لا، السؤال خاص، لماذا لا تكون للغاية؟ سؤالك إن علّت بالحكم الآن ما ينفع. عبد الله عوض، لماذا لا تكون للغاية؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لأن المعنى يا أخواني يختلف. لو قال لا تنفقوا حتى انفضوا كان دلالة الآية على أنهم إذا انفضوا فأنفقوا عليه، لأن حتى الغائية هي التي يحل محلها إلى أن، لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا. وهذا ليس المراد، بل المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا. طيب، أما التي معنا حتى يخوض في عهد غيره فهي للغاية، حتى يخوض في حديث غيره أي غير الحديث الذي يكفرون به بآيات الله ويستهزئون بها. إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، الجملة مؤكدة بإن، والمراد إنكم إن قعدتم، لقوله إذن مثلهم أي مثل هؤلاء الخائضين. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يوم القيامة. والمنافق سبق أنه الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكافر هو المصرح بكفره. ففي هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله بقوله وقد نزل عليكم الكتاب، ويتفرع على هذه الفائدة أن القرآن كلام الله، لأنه إذا كان نازلا من عنده لازم أن يكون كلاما، إذ أن الكلام صفة ليس عينا قائمة بذات بنفسها، بل هي صفة من الصفات. ومن ويتفرع على هذا أيضا إثبات علو الله، إثبات علو الله، لأنه إذا كان الكلام من عنده وهو نازل دل هذا على أن المتكلم به عالم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم معلق بالسمع، بقوله إذا سمعتم، كما علق بالبصر، كما علق بالقلب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب الإنكار على الكافر بآيات الله المستهزئ بها، أتوافقون؟ نعم، نريد احنا الان نفسر الايه نفسها بقطع النظر عن ادله اخرى.
2: ظاهرها نعم،
1: لانه انما نهى عن القعود معهم ولم يامر بالانكار عليهم. ولكن يقال في الجواب عن هذا ان الله تعالى انما اراد ان يبين حكم المشاركين، حكم المشاركين، ونهيهم عن ذلك أي عن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم، نهينا عن الجلوس معهم يعني أن لا نقر المنكر. فالصواب أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع أمر النهي عن هذا المنكر، وإن دلت عليه أو سكتت عنه فلدينا نصوص أخرى تدل على وجوب إنكار المنكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام تدور مع عللها، أن الأحكام تدور مع عللها. نعم، من قوله لا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره. فلما كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون نهينا عن القعود معهم، ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر. إنكم إذا مثل، نحن قلنا المشارك، والآية لا تدل على المشارك، تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل. فنقول إذا كان الجالس يعني القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها، وجوب المفارقة. ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول أنا منكر بقلبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنا الآن منكر بقلبي غاية الإنكار، نقول لو صدقت في ذلك لقمت، إذ أن الجوارح تبع للقلب، فلو كره القلب ذلك لكرهته الجوارح، وهذا لا يغنيك، لابد أن تفارق وإلا كنت مثله. فإن قال قائل: إذن حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية، لأن حلق اللحية حرام، فالجواب عن ذلك أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل. أما وقد انتهى الفعل ولم يبقى إلا أثره فلا يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه. ومثله لو قال قائل إذا شممت رائحة الدخان في إنسان وجب عليك أن تفارقه لأن أثر الدخان في فمه، فما الجواب؟ الجواب لا يجب. نعم إذا رأيته يشرب الدخان حينئذ أنهاه فإن نفع وإلا قم. أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم التعاون على الإثم والعدوان. وجهه أنه إذا حرم القعود مع فاعل المنكر إيش؟ فالإعانة من باب أولى، مثل أن تهيئ له مكان ترشه تطيبه، نعم، تأتي بالأواني تصب لهم القهوة الشاي، هذا حرام من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جليس الصلحاء الذين يعملون الصالحات مثلهم. من قياس من قياس العكس، لأنه إذا وزر بالجلوس مع العصاة أجر بالجلوس مع الطائعين. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس بنفسه صلوات الله وسلامه عليه لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان إذا أتى زوجته فله صدقة. قال يا رسول الله يأتي أحد من شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس إيش؟ العكس. هذه مثلها، لأن الله تعالى إذا أثم القاعدين مع فاعل المنكر فإن فضله أوسع وأعظم فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعة. ومن هنا يتولد فائدة وهي الحذر من جلساء السوء والترغيب في جلساء الصلاح. وهذا ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك. المسك نوع من الطيب، يقال إنه يخرج من دم غزال معين، وفي ذلك يقول المتنبي يمدح أظنه سيف الدولة، يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فنحن نقول إن الرسول قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك يعطيك بعوض، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ما تفلس من جلس من الجلس الصالح. ومثل جليس الجلس السوء أو جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. أتدرون ما الكير؟ نعم، الكير عبارة عن جلد يربط بعضه ببعض ويجعل له حلقوم يدخل على ماسورة تتصل بالجمر، وفي طرف الجلد هذا، والجلد لين، في طرفه خشبتان هكذا تنفتحان وتنضمان، إذا شده فتحهما فامتلأ الجلد هواء ثم ضمهما ودفعه، وحينئذ يكون هواء يدخل مع الماسورة على الفحم فتشتعل النار. هذا هو الكير، وكانوا يستعملونه فيما سبق أدركناهم. يقول هذا حامل الكير إما أن يحلق ثيابك، متى؟ إذا طال الشرر على الثياب، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فيؤخذ من آية الكريمة معنى هذا الحديث: احذر جلساء السوء وعليك بجلساء الصلاح، فإنك لن تعدم خيرا من جلساء الصلاح، ولن تعدم شرا من جلساء السوء. من فوائد الآية الكريمة أن النار لصنفين من العالم، أي قلهما، أي قل بينهما، من هما، من هما الصنفان؟ يكفي المنافقون والكافرون، بقي صنف ثالث المؤمنون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار وأنها واسعة، وجه ذلك جامع المنافقين والكافرين في جهنم. وجه كونها واسعة أن 999 من بني آدم في النار، والجن، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الظاهر الجن أكثر من بني آدم في النار، ولهذا قدموا في الآية الكريمة. ومن نعم، ومن فوائد الآية الكريمة ممكن نقول فيها الالتفات، فيها التفات هنا، ربما يقال هكذا. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، إرادة العموم، نعم، هذه واحدة.

على سبب العداوة، عداوة الله وهي الكفر، وليكون المعنى أشمل، يعني فيكون عدو، يكون عدو للكافرين الذين كفروا بالمعاداة والذين كفروا بغيرها أيضا. ثم قال الله تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم جماعون مناعون كذابون خدعون. انظر: الذين يتربصون بكم، التربص الانتظار، ومنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهم. فهم جماعون مناعون كذابون خدعون. انظر: الذين يتربصون بكم، التربص الانتظار، ومنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهم، أي ينتظر. يتربصون بهم إيش؟ الدوائر، ينتظرون الدوائر، هل هي عليكم أو لكم؟ يقول: فإن كان لكم فتح من الله قالوا: نريد من هذا الفتح، نحن معكم، لا تحرمون الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب، ولم يقل فتح، لأن ما يعطاه الكفار ليس فتحا ولكنه محنة. إن كان للكافرين نصيب قالوا، أي للكافرين: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ لولا نحن لأهلككم المؤمنون، لكن نحن منعناكم واستحوذنا عليكم وصرنا درعا لكم. شوف كيف المنافق والعياذ بالله. إن كان النصر للمؤمنين ماذا يقولون؟ يا الأخ، ألم نكن معكم؟ يعني فإذا كنا معكم أعطونا نصيبا، أعطونا من الغنيمة. وإن كان الأمر بالعكس سمير، يستحوذون على المؤمنين ويمنعونهم من المؤمنين. نعم، ها، الحمد لله إذا لم نكن معهم. لا، طه، نعم، نستحوذ عليكم يعني نسيطر، ونكون درعا لكم، ونمنعكم من المؤمنين، مهيب عن المؤمنين، من المؤمنين، يعني نحن الذين حميناكم من المؤمنين، ولولا نحن لقتلكم المؤمنون. فهم يدعون أنهم مع المؤمنين ويطلبون الغنيمة، ويدعون أنهم حماة الكفار، نعم، من أجل أن يكونوا أولياء لهم. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ألف للتفريق، واسم الله الكريم مبتدأ، ويحكم جملته خبر. فالله يحكم بينكم، ويعني وبين هؤلاء المنافقين والكفار أيضا يوم القيامة. هذه متعلق بيحكم، والمراد بيوم القيامة هو يوم البعث، وسمي بذلك ساعة الأمور، وهي أنه يوم يقوم فيه الأشهاد. نعم، أنه يوم يقام فيه العدل. إيش؟ نعم، أحسن. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يحاكم. الآن نحن الآن إن شاء الله تعالى، نحن الآن خاصمون للكفار، لأن الله تعالى يقول: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بعد أن قال: فالله يحكم بينكم.

0: أي حكم أبلغ من هذا؟ يقال للخصم حاكم وليس لخصمك عليك سبيل، فحكم للخصم قبل الحكومة لأن الأمر واضح منتهي. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة المنافقين للمؤمنين لكونهم يتربصون بهم إيش الدوائر، ينتظرون الساعة التي يكون فيها الضرر على المؤمنين. لكن قال الله تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لهم حظ من المغنم، من أين أخذ؟ قول ألم نكن معكم، دل هذا على أن المنافق يعمل بالظاهر فيعطى ما يعطاه المسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين عندهم منة وفي أنوفهم أنفة، إن كانت الفتح للمسلمين طالبوا بالغنيمة، وإن كانت الكفار منوا عليه، إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم المؤمنين، يعني فأعطونا من النصيب. ومن فوائد الآية الكريمة الدعوة الكاذبة للمنافقين بأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن وأثلجوا صدورهم بإيش؟ بالنصر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكم بين الناس بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وهذا حكم لا حكم بعده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر، لا فليس للكافر سبيل. أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيلا وأمات ركوبه، هل يأثم؟ لا، ما يأثم ما دام كفار، طبعا ما دام كفار حربيين لا يأثم، لأن مالهم مباح. أما المعصوم وهو الذمي والثاني المعاهد والثالث المستأمن فهؤلاء أو أموالهم محترمة، أموالهم محترمة. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد بدليل قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالله يحكم ولن يجعل، وعلى هذا فلا حكم يوم القيامة لأحد، حتى للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحكم. ولهذا عند الشفاعة لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع بدون أن يسأل من الله. هل يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أن المحاكمة بين الكفار والمؤمنين في الدنيا قد يكون فيها الحق للكافر؟ قد يكون. وجهه نعم أن الله نفى أن يكون له سبيل في يوم القيامة. أما في غير يوم القيامة فالناس كلهم تحت العدالة. نعم. نعم. بأنهم إيش؟ إيه نعم نعم. وجه الكذب أنهم ادعوا أن هذا التكثير هو سبب النصيب الذي حصل للكافرين. لكن هل هذا هو اللي هذا هو نفسه اللي به انتصر صار له نصيب؟ إيه من الأسباب، لكن مهم ليس كل شيء. نعم. إيه نعم. تدل على ذلك. وجميع الآيات اللي فيها الجمع بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، إلا في حال واحدة أو في آية واحدة لسبب، وهو قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وذلك لأن جهاد الكفار بالسلاح علنا، جهاد المنافقين بالعلم والبيان وليس بالقتال. من أين؟ نعم. نعم احنا قلنا في نفس التفسير ان الحكم يدور مع العله. نعم. نعم. اذا علم ان هذا المجلس سيكون فيه استهزاء او كفر فاننا ننظر، اذا كان يستطيع ان يغير ذلك وجب عليه الحضور، وإذا كان لا يستطيع حرم عليه الحضور، لأن كونه يحضر ثم يخرج زيادة عناء وربما يحدث شرا وفتنة. آدم لا، لكن الخوض نوعان، الكفر الصريح والاستهزاء. يا خد الله ترى من عوض عندك القراءة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله.

0: أحسنت بارك الله فيك. أظن قبل هذا وقفنا على ذا وأخذنا الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم. ما معنى التربص؟ الانتظار، يعني فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب، وماذا يتربصون بالمسلمين؟ كمال، ماذا يتربصون بالمسلمين؟ ما حضرت. نعم، يتربصون بهم الدوائر، يعني ينتظرون دائرة السوء على المؤمنين. ما معنى قوله: فإن كان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم؟
1: يعني إن كان هناك انتصار للمسلمين قالوا ألم نكن معكم، أي ألم
0: كنا معكم على هذا السبيل. وماذا يريدون بهذا القول؟ نعم، أن يشاركوهم في المغانم. طيب، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين.
1: يعني ألم نحطكم ونمنعكم من هزيمة المؤمنين لكم؟ يريدون بذلك أن يوهموا الفريق الآخر أنهم السبب في نصرهم على المؤمنين،
0: في انتصارهم. طيب، قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آدم، هذا يوم القيامة أو الآن؟ هذا يوم القيامة أو الآن؟ يحتمل قولين، أي يعني معنيين. اقرأ الآية عشان تعرف السياق. قبلها اقرأ ما قبل هذه الجملة. ما الذي يتبين الآن؟ أنه في الدنيا، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل لهم سبيلا في الدنيا. لكن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا يوم القيامة، لأنه قال فالله يحكم ثم قال ليس للكافرين سبيلا على المؤمنين، فيكون هذا في يوم القيامة. لكن من العلماء من جعل حكمها عاما كما أسلفنا لكم وبينا الفوائد في هذه الآية. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الجملة مؤكدة بإن، لبيان حال هؤلاء المنافقين ومعاملتهم مع الله عز وجل. يخادعون الله يعني والمؤمنين أيضا، كما قال تعالى في سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وبماذا يخادعون؟ بإظهار الإسلام، فإن من رآهم ورأى حضورهم الصلاة وصدقاتهم قال إنهم مؤمنون، فهم يخادعون الله بهذا. قال تعالى: وهو خادعهم، يعني أن الله يقابل خداعهم بخداع من عنده. وكيف مخادعته إياهم؟ أنه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستمرئوه، فيبقون كفارا مع شياطينهم مسلمين مع المؤمنين، ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم. وهذا هو خداع الله تعالى لهم، أنه يملي لهم ليستمروا في نفاقهم، ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا قاموا إلى الصلاة أي صلاة كانت، يقومون كسالى، والكسلان هو الذي يكون عنده فتور وعدم نشاط على فعل الفعل. فهم إذا قاموا كسالى تجدهم يتثاقلون الوضوء، يتثاقلون الذهاب إلى المسجد، يتثاقلون الصلاة نفسها، وذلك لعدم رغبتهم في الصلاة. ووجه هذا أن من كان راغبا في الشيء فلا بد أن يقوم إليه نشيطا. يراؤون الناس، يعني مع كونهم يقومون كسالى لا يخلصون في قيامهم، وإنما يراؤون الناس، أي يظهروا أنفسهم بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا إنهم مسلمون. ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله يعني لا يصلون أو لا يذكرون الله في صلاتهم الثاني، يعني حتى إذا صلوا لا يذكرون الله إلا قليلا. والمراد لا يذكرونه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلا. فلا يذكرون الله بألسنتهم لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات وغيرها، وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم فلا يطمئنون في الصلاة، ينقرونها كنقل غراب لأنها ثقيلة عليهم وهم لا يأتونها من رابع. ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهية غافلة، يؤدون الصلاة كأداء المكينة بدون أن يشعروا بأنهم يناجون الله عز وجل. إذن لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا، يعني بالقلب واللسان والجوارح. في هذه الآية الكريمة إثبات خداع المنافقين وأنهم قوم أهل خداع ومكر، ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، لأن كل هذا يتضمن الخداع. ومن فوائدها الآية الكريمة إثبات الخداع لله عز وجل، أي أنه جل وعلا يخدع من يخادعه لقوله تعالى وهو خادعهم. وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟ في ذلك تفصيل. إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح، لأنه يدل على قوة المخادع وأن عدوه لن يمكر به، لأنه أشد مكرا من عدوه وأشد خداعا، كما قال تعالى والله أسرع مكرا، وقال وهو خير الماكرين. أما إذا كان ليس له سبب بل هو خداع في موضع الائتمان فإنه لا يسمى خداعا، وإنما يسمى خيانة، يسمى خيانة، وهذا عيب بكل حال. ولهذا لا يوصف الله بالخائن إطلاقا، حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانة، كما قال تعالى ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانوا. ووجه ذلك أن الخيانة خداع في موضع الائتمان، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن إيش من خان، لأن هذا ذم فلا يوصف الله به. فإن قال قائل هل يوصف الله بالخداع مطلقا فيقال إن الله خادع أو مخادع؟ قلنا لا، لا يوصف إلا في مقابلة خداع أعدائه، وكذلك المكر والكيد والاستهزاء ونحوها ونحوها من الصفات التي تكون مدحا في حال دون حال، فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق. وعلى هذا فنقول المعاني والأوصاف إما أن تكون كمالا محضا فهذا يوصف الله به، وإما أن تكون ذما ونقصا محضا فهذا لا يوصف الله به مطلقا، وإما أن يكون مدحا في حال وذما في حال فهذا يوصف الله به حين يكون مدحا ولا يوصف به حين يكون ذما. وعلى هذا لو احد لو ان احد وصف الله بالعجز لقلنا هذا حرام بكل حال، لان العجز ايش صفه ذم. وكذلك لو وصفه بالخيانه قلنا هذا حرام بكل حال، لان الخيانه ذم بكل حال. طيب متكلم الكلام كمال، الكلام كمال، فيوصف الله بانه متكلم. مريد كذلك، فعال لما يريد كذلك، لان يعني كل هذه صفه كمال. ومن فوائد الايه الكريمه ان المنافقين اذا قاموا ان المنافقين يصلون، ان المنافقين يصلون، لكن هل تقبل منهم صلاتهم؟ لا، لا تقبل، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، مع أن النفقة نفعها متعد ومع ذلك لا تقبل. فكيف بالعبادة التي نفعها غير متعد؟ فإنها من باب أولى أن لا تقبل، فصلاتهم لا تقبل، لكن هم يصلون، يصلون مراعاة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم إذا أدوا الصلاة مراعاة يؤدونها إيش؟ بكسل، بكسل وبرودة وعدم نشاط. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أدى الصلاة على وجه الكسل ففيه شبه بمن؟ رحمك الله، ففيه شبه بالمنافقين، فاحذر أن تكون مشابها للمنافقين. أد الصلاة بنشاط وفرح وسرور، ووالله إن المؤمن حقا لا يفرح إذا أقبل في الصلاة، لأنه سوف يقف بين يدي الله يناجيه. وإذا كان الواحد منا يفرح أنه سيلاقي صديقه أو خليله ويعد لذلك العدة، فما بالك بإيش؟ بملاقاة الله عز وجل ومناجاته. ولهذا إذا رأيت من نفسك كسل في الصلاة فاتهم نفسك، فأنت بلا شك منافق مشابه للمنافقين في هذه الخصلة، لكن اتهم نفسك، عدل مسيرتك إلى الله عز وجل، لا تتهاون، لأن ربما يكون عندك تهاون الآن، تهاون بسيط لكن يزداد حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من راعى الناس بعمله الصالح ففيه شبه من المنافقين. والرياء بابه واسع، ليس في الصلاة أو النفقة أو الصوم والحج، لا، أوسع من هذا. حتى الإنسان لو أنه لبس ثيابا رثة ليظهر الناس بمظهر الزاهد فهو إيش؟ فهو مرائي. ولذلك لا تظن أن الرياء يختص بالعبادات المحضة، قد يكون في أي شيء، كل شيء تظهر للناس أنك تتقرب به إلى الله ليراك الناس فإنه رياء والعياذ بالله، رياء محبط للعمل، رياء محبط للعمل. لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالله غني عنا، نحن المضطرون إليه وهو في غنى كامل عنه. فإذا أشركنا بالله، نعوذ بالله من الشرك، إذا أشركنا به أحدا فإنه لن يقبله منا، هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من مراعاة الناس. ترى الناس ليه؟ الناس ينفعونك؟ لا، ولا يضرونك، إنما الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تأجرون. لا تهتم بالناس، مدحوك أو قدحوا فيك، أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عز وجل، أبعد بعدا تاما عن الرياء. ولكن هنا مسألة، وهو أن الشيطان يأتي الإنسان فيقول إن صليت فقد رأيت، وإن حسنت صلاتك فقد رأيت، وهو بعيد من هذا. فهل يترك تحسين الصلاة خوفا من ذلك أو يترك العبادة خوفا من ذلك؟ لا، هذا من مثبطات الشيطان للإنسان، ولكن ليشق طريقه وليستمر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إلى هذه الوساوس، لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله لأنه عصى الله، فيريد أن يعصى الناس ربهم أيضا. فلا تترك العبادة من أجل الرياء. ثم إن طرأ على بالك أنك تحسنها من أجل رؤية الناس إياك، فإن كنت طالب علم يقتدى به فانوي أنك تحسنها من أجل أن يقتدي الناس بك، وتكون في هذه الحال عابدا معلما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه وفد يطلب منه أن يبين له كيفية الصلاة يقول صل معنا، وكان يصعد على المنبر حين بني له يقوم يصلي عليه ويقول فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وبهذا تطرد الشيطان عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل قليل، وقلنا إن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فهم لا يذكرون الله إلا قليلا، حتى في الجوارح الظاهرة التي تظهر الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائدها أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبها بمن؟ بالمنافقين. ولهذا وصف الله المؤمنين أولي الألباب بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وما يضرك إذا ذكرت الله؟ هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التعب، فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إن شرائع اللسان قد كثرت علي، يعني وقد كبرت، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أدم ذكر الله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن المنافقين يذكرون الله، لكن إيش؟ لكن ذكرهم قليل. ثم قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مذبذبين أي مرددين، يرددهم الشيطان مرة هنا ومرة هنا. مذبذبين بين هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين. هم في الظاهر مسلمون، وفي الباطن كافرون. فهم إذا أتوا الكفار قالوا إن معكم، وإذا جاءوا المسلمين قالوا إن معكم، ألم نكن معكم كما مر. فهم والعياذ بالله مذبذبين لا يستقرون على رأي، وهذا لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا احذر أن لا تقبل الحق إلا مترددا، احذر من هذا. لابد متى بان لك الحق فقل سمعا وطاعة، وآمن خوفا من أن تقلب أن يقلب فؤادك وبصرك إذا لم تقبل الحق في أول مرة. ومن هذا أو قريب منه ما يفعله بعض الناس الآن، إذا قلت إن الرسول أمر بكذا أو إن الله أمر بكذا قال هل الأمر الوجوب؟ هل الأمر الوجوب؟ كانوا يقول إذا لم يكن الوجوب فلن أفعل، وهذا غلط. إذا سمعت الله يأمر أو الرسول يأمر قل سمعنا وأطعنا، سواء كان للاستحباب أو للوجوب. وإنما يسأل عن واجب أو مستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتركه، حينئذ لا حرج عليه أن يقول هل هو واجب فأقضيه أو غير واجب فلا آثم بعدم القضاء. أما قبل أن تفعل فإن تمام العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا. ثم إن كان واجبا فقد حصلت على ثواب الواجب وإبراء الذمة، وإن لم يكن واجبا حصلت على خير وثواب، فلن تندم. لكن الندم أن تتردد تقول هل هو واجب أو لا. ولا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام حين يأمرهم أواجب ذلك أم سنة، إلا في قضية واحدة في قصة بريرة، فإن الرسول لما أمرها أن تبقى مع زوجها مغيث قالت إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، ولم تقل إن كنت تأمرني على سبيل الوجوب، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. وكانت بريرة عتقت، وإذا عتقت الزوجة تخير بين البقاء مع زوجها وفسخ النكاح. فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت بقيت مع الزوج وإن شئت افسخ النكاح، فاختارت الفسخ، اختارت الفسخ. وإنما خيرها الشارع لأنها الآن ملكت نفسها ملكا تاما، وكانت حين العقد مملوكة لا تصرف لها في نفسها، أما الآن فقد تحررت، ولهذا جعل لها الخيار. فاختارت الفسخ، اختارت نفسها، فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ وهذا حق أن نعجب، لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقولون، تتبادل البغضاء والمحبة، لكن هذه سبحان الله أبت. كم رأت ثابت بن قيس المشهود له بالجنة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام تطلب المخالعة، وقالت إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين لكن أكره الكفر في الإسلام، حتى أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخالعها وترد عليه حديقته. وهذا من العجب. المهم أن نقول إن الإنسان أننا لم لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قول في أمره وقالوا هل هو على سبيل الإلزام يا رسول الله أو على سبيل التطوع أبدا. فلتكن كالصحابة، كن سمعنا وأطعنا، واحمد الله أن الله عز وجل شرع لك هذا الأمر، احمد الله أن الله شرعه، لأنه لولا أن الله شرعه لك لكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضلالا وبعدا من الله. يقول لا إله هؤلاء ولا لهؤلاء مذبذبين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الجملة هذه شرطية وفيها إشكال، وهي أن من الشرطية حسب ما نعرف تجزم الفعل، وإشكال آخر أن الفعل لا يلحقه الكسر، يعني لا يكون مجرورا وهنا مكسور، فهذان إشكالان. نعم يحيى، يحيى اثنين على نمط واحد، واحد كل واحد يحل مسألة. يلا يحيى الرأي، ها كسر، يعني هو مجزوم لكن كسر كسرة عارضة التقاء الساكنين. طيب والإشكال الثاني؟ لا ما هو نفسه، هل الجر يدخل الفعل؟ ها أجل لماذا الكسرة؟ يعني ليست كسرة إعراب، نعم، وإنما للتخلص من التقاء الساكنين. أما الجواب فهو قوله فلن تجد له سبيلا، يعني أي إنسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن تجد له سبيلا إلى الهداية، سبيلا يعني طريقا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهؤلاء المنافقون قد أضلهم الله فلن تجد لهدايتهم سبيلا والعياذ بالله، ولكن ربما يمن الله على بعضهم فيهتدي، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية أن حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان، لكن الحكم عليهم أنهم إيش؟ كفار. الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفار، أما في الدنيا فعلى ظواهرهم، لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت نفسك مترددا بين القبول والإنكار فاعلم أن فيك شبها من المنافقين، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددا ولا أن يكون له الخيار فيما قضى الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل لا يترددون، يقبلون وينقادون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب، ولهذا نجد أشد الناس استقرارا وطمأنينة هم المؤمنون. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله، أن من أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديه، لقوله: ومن يضلل الله. فإن قال قائل: لماذا يضل الله فلانا ويهدي فلانا؟ قلنا له: هل منع هذا الذي منع هدايته، هل منعه ظلما أو عدلا؟ الجواب: عدلا لا شك، وتفضل على الآخر فهداه، فهو لم يمنع أحد حقه وإنما تفضل على هذا فهداه. ثم أعلم أنه لن يكون الإضلال إلا لسبب من العبد، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلو أنهم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق لم يضلهم الله، لم يضلهم الله أبدا. وبهذا نعرف أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أنه ليس المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب عمله، ولكن لا يكون بينه وبين الجنة ذراع بحسب أجله، لأنه لو كان عمله أوصله إلى أن لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ما خذله الله أبدا، لكنه في قلبه حسكة، كما جاء في الحديث الآخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا التأويل متعين، أن نقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع باعتبار الأجل، يعني حتى إذا قرب أجله وقارب الموت أظهر وأعلن أنه من أهل النار والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أو من فوائدها الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية، لقوله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وعليه فإذا دعونا أحدا إلى الحق ولكنه أبى وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه، لأن الله على كل شيء قدير وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا أسعد القوم، وأفسد القوم فكانوا أصلح القوم. وما عمر بن الخطاب الرجل الثاني من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره ببعيد، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وش حالهم في أحد؟ عجيب، كفار معادون للإسلام، يريدون القضاء على أهل الإسلام، يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل الصحابة، ومع ذلك كانوا بعد هذا إيش كانوا؟ كانوا قادة، وكانوا شجعانا في نصرة الإسلام وهزيمة الكفار. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرا، ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا، هداه الإسلام. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وش بعد ويغفر لكم. فإذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه، حتى وإن ضل فالعاقبة إيش؟ الهداية، العاقبة أن الله يهديه. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. سبيلا هذه نكرة في سياق، في سياق النفي، فلن تجد له نصيرا، فتعم كل سبيل، لا يمكن أن يكون سبيل لمن أراد الله ضلالة. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم. نعم.
2: ولا يذكرون إلا قليلا، ومع أن المنافقين ليس قدرة من قبل ولا
0: يذكرون. نعم. ربما ينقذف في قلوبهم بعض الشيء، أما ذكر اللسان والجوارح ما في إشكال، ذكرهم الله باللسان والجوارح ما في إشكال، ما في إشكال، لكن ذكر الله بالقلوب وهو الذي قلنا أنه يكون بالقلب قد ينقدح في ذهنه هذا. ولهذا قال آمنوا ثم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. نعم. من علم نفاقه فلا، نفاقه ظاهرا، لكن إذا علمنا نفاقه نعرف هذا الرجل يذهب منا من عند مجاز الذكر يروح إلى إلى إلى إلى إلى الكفر والفسقة ويكون معهم. ولهذا من علم نفاقه وجب قتله. وهل تقبل توبته أو لا؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تقبل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بعض المنافقين، يعلمهم علما يقين، لكنه لم يقتل خوفا من التنفير عن الإسلام. ولهذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذه نقطة يجب التفطن لها، إن أننا إذا علمنا نفاق شخص وجب أن نجري عليه أحكام الردة، وجب أن نجري عليه أحكام الردة، ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن له أن يمتنع من قتلهم لهذه الفائدة العظيمة. نعم. كل فعل يطلق عليه، كل فعل يطلق عليه من صفته.
2: إذن ما صدقت
0: الإبراهيم، هذه معلوم، باب الأفعال كل فعل يشتق من صفة، كل فعل فإنه يشتق من صفة. فإذا قال الله يستهزئ به، فيها إثبات صفة الاستهزاء. نعم يصح.
2: الشيخ اللعن مثلا،
0: نعم
2: اللعن، هل نقول ان الله لاعن؟
0: لاعن، نعم نقول الله يلعن، ونقول انه لاعن من يستحق اللعن، ونقول ان لعنة الله على من يستحق اللعن. هو أصلها الفعل مشتق من الصفة. ضرب مشتق منين؟ هذه نعم. بين ذلك فسرها بقول أي بين ذلك الحال، وهي أنهم تارة مع المنافقين مع الكفار وتارة مع المؤمنين. نعم.
2: لأننا حتى
0: نشدد على أنفسنا في الواجبات، ويعني قد نتسامح فيما دونها، وأما الصحابة فلفهومهم ولمعرفتهم باللغة العربية كانوا يعلمون أن هذا يقتضي الوجوب. الأوامر بين أيدينا، لا المهم أنك أول مرة لا تسأل، وكما قلت لكم إذا وقع الشيء، إذا وقعت المخالفة فلا بأس بالبحث، لا بأس بالبحث، أو إذا صار فيه مثل نوع مشقة فلا بأس بالبحث لأجل أن يسقط عن الإنسان. أما من أول ما نقول افعل كذا، الرسول أمر بكذا، هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ لا شك فيه تردد.
1: شيخ بالنسبة لطلبة العلم، شيخ صح بأن يسأل هذا الأسئلة، لأنه ربما يذهبون
0: العوام
1: ويسألون.
0: نعم.
1: إذا لم يسألوا العلماء
0: في هذا، أنا أخبرك عن نفسي، أقول هذا منهي عنه، وإذا قال هو للتحريم أقول هذا منهي عنه. كذلك دائما يلحون على الإنسان، يلحون عليه هو حرام، أقول نهى عنه الرسول أو نهى الله عنه، وأنا ما مكلف. إذا كنت سامعا مطيعا حقا اجتنب. نعم. نحن ذكرنا قاعدة في هذا، قلنا الخطاب الموجه من الله إما أن يقوم الدليل على أنه عام للرسول ولغيره، أو أنه خاص بالرسول، أو لا ليس هناك دليل لا في هذا ولا في هذا، فقد اختلف العلماء هل يشمل الأمة أو لا. والصحيح أنه يشمل الأمة إما عن طريق اللفظ أو عن طريق الحكم. نعم. ايش؟ نعم. ذكر في ايش؟ نعم. نعم. نعم. نعم صحيح. يعني القلب. يعني كان محلا قابلا للهداية، ويضل من كان محلا قابلا للضلال. وهذا كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته.
2: استدل يا شيخ بحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قبض قبضة من الأرض، فجاء بن آدم على قبض الأرض من الخبيث ومن الحجر.
0: صحيح.
2: يعني يخلق الإنسان شيء خبيث أو
0: نعم ويخلق طيب؟ أي نعم، لا قد تكون طبيعته من أصل أنه يكره الإسلام، يكره الأوامر وما أشبهه. نعم. يلا خذ الله.

0: أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأخلصوا واعتصموا لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأول أخذنا فوائد. يا أيها الذين آمنوا، سبق الكلام على مثل هذا التعبير، وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه، وأن تصديره بهذا الوصف وصف الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن فقده أو وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تجعلوهم أولياء، لأن اتخذ بمعنى جعل، ومنه قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي جعله خليلا له. لا تجعلوهم أولياء، أي تتولونهم وتثقون بهم وتناصرونهم وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين، لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان، ضعيف التوكل على الله، فيعتمد على هؤلاء الكفار لقوتهم ويتولاهم، ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم، وهذا لا شك أنه نقص في الإيمان والتوكل. فقد سبق أن الله قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقول من دون المؤمنين أي من سواهم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار، يعني أتريدون باتخاذكم الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تجعلوا لله، أي تصيروا له عليكم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة، لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين للكفار، فإذا عجلتم عن هذا الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة الله. في هذا الآية الكريمة دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء، لأن الله نهى عن ذلك وحذر منه. نهى عن ذلك في قوله لا تتخذ، حذر منه في قوله أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تجتمع ولايتان، ولاية الكفار وولاية المؤمنين، لقوله من دون المؤمنين. ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم المؤمنين أولياء جاز ذلك، بل نقول إن قوله من دون المؤمنين يعني أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له سلطان وحجة على من خالف أمره، ويدل لهذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا لو لم يرسل الرسل صارت الحجة للناس على الله، وإذا أرسل الرسل وبينت الأحكام صارت الحجة لله على من؟ على المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم، لأن المؤمنين إخوة، فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر، وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته حسب الحال والإمكان. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وصلة هذه الآية بالتي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين، والمنافقون هم الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن اتخذهم فقد شابه المنافقين. والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقا، لأنهم في الدرك الأسفل من النار، حلول فيه يحلون فيه ولا يخرجون منه. والدرك بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء، الأسفل من النار. ولا يعني هذا أن غيرهم لا يكون فيه، لكن هم فيه يقينا، وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا فيه وأن يكونوا فيما فوقه. ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد، الخطاب لمن؟ إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. وعندي قراءة في الدرك، في الدرك يعني فتح الراء بدلا عن سكونها، وهي قراءة سبعية، في الدرك الأسفل من النار. ولن تجد لهم نصيرا، أي لن تجد لهم من يمنع العذاب عنهم وينصرهم في هذه الحال. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة، دليل على أن المنافقين من أهل النار، لقوله أن المنافقين في الدرك الأسفل، وفيها أيضا فيها أن النار دركات، والدرك كما قلنا المكان المهلك، فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبة. وفي أيضا أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل منه. وهل هذا يعني أن غيرهم لا يشاركهم؟ لا، قد يشاركهم، لكننا نجزم بأن المنافقين

ينتصرون بسبب التمويه والخداع، لكن في الآخرة لن ينتصروا ولن يجدوا من ينصرهم، لقوله ولن تجد لهم نصير. ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا من النفاق، أي رجعوا من النفاق إلى خالص الإيمان وصريح الإيمان، وأصلحوا أي أعمالهم أصلحوها، بدل ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين، لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، فإذا أصلحوا بدل أن كانوا مفسدين فهذا الشرط الثاني. وأخلصوا وأصلحوا واعتصموا بالله، اعتصموا به أي توكلوا عليه ولم يلجأوا إلى غيره، لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار وتعظيم الكفار والاعتصام بهم، فهنا يعتصمون بالله بدلاً عن اعتصامهم بالكافرين. وأخلصوا دينهم لله، دينهم أي عبادتهم لله عز وجل، فلم يجعلوا مع الله شريكاً فيها. وقد سبق أن من صفات المنافقين أنهم كانوا إيش؟ يراؤون الناس، فإذا أزالوا هذه الخصلة وأخلصوا دينهم لله قال فأولئك مع المؤمنين، فلن يصلوا إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة. الأول أو الوصف الأول التوبة من النفاق، والثانية الإصلاح، والثالثة الاعتصام بالله، والرابعة إخلاص الدين لله، أخلصوا دينهم لله. قال فأولئك مع المؤمنين، ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لم يقل وسوف يؤتيهم بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين، ليشملهم وغيرهم وليكونوا هم ضمن المؤمنين، ولن يستحقوا هذا الوعد على انفرادهم، بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. في هذه الآية أن المنافق تقبل توبته، لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف بالصفات الأربع، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء لن تقبل توبة المنافق لأنه لم يبدو منه إلا الإسلام أصلاً، هو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا قالوا إنهم آمنوا وتركوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالأول وينكرون النفاق، وعلى هذا فلا تقبل توبتهم بل يقتلون وأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين، فالله عز وجل يوم القيامة يجزيهم بصدقهم، وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النار. لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم، ولكن الصحيح أن توبتهم مقبولة، إلا أنه يتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفره صريح، لأن من كفره صريح يصرح إما كافر وإما مؤمن ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر، لكن البلاء هو المنافق، ولهذا لابد أن نتحرى ونصبره ذاهبا وراجعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لمن أفسد أن يصلح، لا بد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده، ولا تكفي التوبة المجردة، لا بد من إصلاح ما أفسد. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن المبتدع لا توبة له، إن المبتدع لا توبة له، لماذا؟ لأنه أفسد، أفسد أمما تبعوه على بدعته، فمن يصلح هذه الأمم؟ وعلى هذا فلا توبة له، ولكن الصحيح أن له توبة، وأن إصلاحه ما أفسد أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح. ولهذا يقال إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما تاب من الاعتزال
قام يوم الجمعة على المنبر على

0: كرسي ووضع عمامته وقال: أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان، ثم صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة. فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزليا توبته مقبولة، لماذا؟ لأنه أصلح ما أفسد، أصلح ما أفسد. ولهذا كان خطر البدعة عظيما لما يحصل فيه من الفساد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان معتصما بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله، لأن الداء يداوى بالدواء المقابل. فالاعتصام بغير الله شرك، يداوى بماذا؟ بالاعتصام بالله عز وجل. لكل داء دواء يناسبه. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية أن من تمام التوبة إخلاص المشرك لقوله: وأخلصوا دينهم لله. والمنافقون عندهم إشراك لأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين ولو كان قبل ذلك منافقا، لأن هذه الصفات تنتشره من النفاق إلى الإيمان، فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة وعد المؤمنين بما هو أصدق الوعود، وهو قوله: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أجرا أي ثوابا، وسمى الله الثواب أجرا تفضلا منه، كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن أن نعطى إياها. وهذا التزام من الله سبحانه وتعالى التزم به على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل، ما هنا استفهام، استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فما فأي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به؟ وكان الله شاكرا عليما. أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل، ما هنا استفهام، استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فما فأي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به؟ وكان الله شاكرا عليما، كان الله شاكرا، شاكرا لمن؟ لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عليما أي عليما بمن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته. ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان. ومن فوائدها أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى نفع العذاب لمن شكر وآمن، وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض للعقاب، وهذا هو الواقع. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما السلام الشاكر والعليم. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نقف على هذا. نعم.
1: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال بعض الناس إن الحجة هنا هي الحجة في أمور التكليف والعبادات الشرعية، أما الحجة في أمور التوحيد فهي قائمة بمقتضى آية الميثاق: فمن خالف أمور التوحيد فهو كافر مخلد في النار حتى ولو لم تصله دعوة الرسل. كما قبلكم.
0: هذا غير صحيح. نقول: ما خص هذا؟ وآية الميثاق لا يعني أن الإنسان يعاقب في أمر لا يدري عنه ولا يعلمه، هو ما فطره الله في النفوس فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
1: قال يا شيخ إن في الآية قال الله تعالى: أن تقولوا في سورة الأعراف أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير.
0: لا
1: لا أنا
0: نسيت ساعدوا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا كقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآية الثانية: وإنا على آثارهم مقتدون. ولا بد من أن يكون هناك علم، وإلا كيف يعبد الإنسان ربه وهو لا يدري؟ نعم. قال إيش؟ على العباد، على العباد. لا على العباد، يعلم. نعم. هداية الله.
2: من كان تجارة مع الكفار وكذلك إلى جاء الكافر من سلاسل الكفار وسيد زيت له كثير وكذلك هو غاية في عزة هذا من أولياء الكفار.
0: معاملة الكفار في التجارة ليس الولاية، الولاية المناصرة والاعتماد عليهم، وكونه يخشى من معرفهم. وأما التجارة فلا بأس، لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن أولى. نعم.
3: شيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد التي يتواجد فيها الكفار ويعملون هناك تجد مع الوقت يصبح المسلم يعني لا يبغضهم يعني، وقد يعني مع العادة يذهب ما في قلبه من بغض الكفار وقد يصادقهم وقد هل هذا داخل في أنه يواليه؟
0: إيه نعم لا شك أن هذا عنده خلل في الدين لأن هذا نوع من الولاء. الواجب أن أعاملهم لمصلحة أنا لا لمصلحتهم هم، وأن أعاملهم بالمعاملة دون أن يصل أثرها إلى القلب. ولا من المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إلى أحد سيحبه. لو أن طبيبا مثلا من الكفار عجز الأطباء المسلمون عن معالجة هذا المريض وهذا الطبيب الكافر عالجه فبرئ بإذن الله، لا شك أنه سيقع في قلبه محبة لهذا الرجل، لكن ليست محبة تصل إلى محبة الدين، إنما هي محبة طبيعية أن الإنسان يحب من أحسن إليه. نعم زكي.
4: أن المنافقين أشد كفرا من بعض الكفار الأصليين.
0: نعم لا شك، والمنافق أشد، لأن المنافق جمع بين الأمرين بين الكفر والخداع، ولهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذروا، فحصر العداوة فيهم لما يحصل فيهم من المفاسد العظيمة. نعم حرجا
4: مثلا
0: لا يشير عليه، لا يشير عليه، لكن هل هو يتيقن ان هؤلاء كفار؟
4: نعم لا يصلي معروف مكان دائما لا يصلي وقت الصلاه يخرجون فينتظرون.
0: طيب اذا لا يسلم عليه باب الدعوة شيء آخر، لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيقف يدعوهم؟
4: لا يعني
0: من باب التأليف يعني؟
4: نعم
0: قلت من باب التأليف. أما الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هم يعدونها تحية لعلهم يرون أن الإشارة أعظم من السلام، لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائرة رئيسها غير مسلم، فهنا إذا دخل لا بد أن يسلم لأنه مضطر لهذا، ربما لو لم يسلم لم تلأ قلب هذا الكافر عليه غيظا وعرقل مسيرته. فمثل هذا يقول مثلا صباح الخير، صباح الخير لمن؟
4: للمسلمين،
0: يعني لا لنفسه وللمسلمين. نعم لأنه يعني ما قصد خير لك، وهو ربما يفهم أنه له، وهذا من باب التولية الجائزة.
4: عفوا شيخ لو أقوم عليك كيف أفعل
0: معه؟ مع من؟
4: مع هؤلاء في كل يوم يبتسم في وجهه.
0: إذا ابتسم وابتسم لكن لا تبدأه. نعم نعم نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داعي يدعو الناس إلى دين الله، فإذا كان داعي الناس إلى دين الله ويحثهم على الدخول فيه ثم صار يقتل أصحابه نفر الناس. لا أبدا مو بصحيح. أولا إن الأمة الإسلامية كما ترى الآن متوزعة، كل واحد أمير على بلد. والثاني أن الناس ما يشعرون بأن ولاة هؤلاء الأمراء كولاة الرسول. الله
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.

0: أحد منهم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية، لا يحب الله الجهر بالسوء. والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلم، فلان أخذ حقي، فلان جحده، وما أشبه ذلك. فالله لا يحب هذا إلا من ظلم، من ظلم بأخذ حقه أو العدوان عليه، فإن محبة الله لا تنتفي في حقه. مثال المظلوم: لو أن إنسانا آذاه جاره فصار يتكلم عند الحاكم أو عند الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلمته ويجهر بهذا السوء. وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس، لا، المراد أن يبينه لغيره، فإن هذا مظلوم، فله أن يقول ذلك. ومن هذا القصة الجار الذي كان يؤذي جاره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه عن بيته، فيمر الناس به فيقول: ما هذا؟ فيقول: آذاني جاري. فصار في هذا فضيحة للجار بالقول أو بالفعل. بالفعل. ومن الجهل بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول: أنت بخيل، أنت جبان، أنت سفيه، وما أشبه ذلك، فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من العيب، فتقول: أن السفيه أنت، الجبان أنت، البخيل أنت، كما قال بدون زيادة لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. كل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن كان مظلوما. ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في شكاية الحال، كما لو كان إنسان ظلمه شخص وجاء إلى صديقه يتحدث ويقول: فلان فعل بكذا، فعل بكذا، فعل بكذا. ومن ذلك أيضا الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى أخواتها، إلى أمها، وما أشبه ذلك، لأن كل هؤلاء مظلومون، وقد استثنى الله تعالى من ظلم. ومن ذلك إذا قال: لعنك الله، فقل: لعنك الله أنت، لأن هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليه. وعلى هذا نقول: إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه، وهذا من نعمة الله عز وجل ورافع الحرج عن الأمة، لأنه لو كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول حتى من المظلوم صار في هذا حرج، لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في صدره من الظلامة فيخف عليه الأمر. وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوالكم، عليما بما في قلوبكم، يعني فاحذروه، احذروا أن تقولوا ما لا يرضاه، احذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه. في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، أي أن الله يحب. ووجه الدلالة أننا استدللنا على الإثبات من النفي. كيف نستدل على إثبات بالنفي؟ لأن هذا النفي خص بحال معينة، فيكون دليلا على أن ما سوى ذلك تثبت به المحبة. والمحبة، محبة الله عز وجل للعبد، هي غاية ما يتمناه الإنسان وأكمل مراتب الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن يقال فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال اتبعوني يحببكم الله، وهذا هو الغاية. ومحبة الله عز وجل تنال بهذا الشرط، وهو شرط يسير لما يسره الله عليه، نسأل الله أن يسره لنا ولكم، وهو إيش؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والفعل. إذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالها. أنكر قوم محبة الله كالأشاعرة، نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي الأحياء. أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جحود، إذ لو كان إنكار جحود لكفروا، لأنه تكذيب لما أثبته الله لنفسه، لكنه إنكار تأويل، قصدوا به تنزيه الله لكن ضلوا. قالوا إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين، والله عز وجل مباين للخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا إن المحبة هي الإحسان، ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله، أو هي إرادة الإحسان، لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل. فيقال لهم: هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ لأن الله لا يحسن إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستدراج. ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن عقيدتنا أن الله عز وجل يحب، وأنه يحب جل وعلا، وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى التغاضي وعدم الجهر بالسوء، وأن لا تفضح أحد بسوء. ولهذا جاءت الغيبة من كبائر، ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام، وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يزيد، فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور. ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والأوهام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا، قال لا ينصرف إيش حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى حتى يتيقن يقينا مثل الشمس. أما مجرد التخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا يجب أن يطرح. لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في تذبذب وتردد. الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائما في سور، دائما مبسوطا. وجه ذلك أن من هذه الآية أنه رخص للمظلوم إيش أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته، لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. أما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة. والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضا، تارة يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، وتارة يراد به التأييد والنصر، وتارة يراد به التهديد، على حسب ما تقتضيه الحال والسياق. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه المرأة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، والرب عز وجل في السماء فوق عرشه. وتقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل يقول: سمع قول التي تجادل ويسمع تحاوركم. هذا سمع يراد به إيش؟ بيان إحاطة الله بكل مسموع. وتارة يراد به التأييد والنصر، مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني فأؤيدكما وأنصركما. وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضا، تهديد من؟ تهديد فرعون. وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هؤلاء يا نجاري؟ نجاري من هم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا لا شك أن المقصود به التهديد. وكذلك قوله تعالى: أم يحسبون يا طه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فهو مسموع مكتوب، وستكون قراءته متى؟ يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. خذ هذا الكتاب اقرأ حاسب نفسك. القسم الثاني من أقسام السمع إيش؟ سمع الاستجابة، أن الله يستجيب، وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك، مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيبه. وليس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع دعاءه فقط، لأن سماع الدعاء لا شك أنه كمال، وأن الله تعالى مدرك لكل مسموع، لكن المقصود من دعاء الداعي إيش؟ الاستجابة. فيكون معنى سميع الدعاء أي لم يستجيب الدعاء. قالوا ومن ذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب، وهذا حق. ويؤيد ذلك عوض، يؤيد ذلك أنه عدي باللام سمع الله لمن حمده، ولو كان المراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال سمع الله من حمده. طيب أما العليم فهذه أوسع شيء، علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا، محيط بالظاهر والباطن، بالماضي والمستقبل، بالواجب والممكن والمستحيل، ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما يحضرني الآن. العلم شامل جدا، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، لا يضل جهلا ولا ينسى ذكرا، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي. بينما العالم سوى الله أهل للنسيان، أهل للنسيان. كذلك علم الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن، محيط بالظاهر والباطن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا شيء أخفى من هذا، ما توسوس به نفسك وتحدثك به نفسك فالله تعالى يعلم به. وأما الظاهر فظاهر علم الله به، وهو وكذلك أيضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل. أما المستحيل فكقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر، خبر عن علم ولا عن غير علم؟ عن علم. وما المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، مستحيل غاية الاستحالة، فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم. أما العلم الواجب فعلمه تعالى بنفسه وبما له من الأسماء والصفات، فإن هذا من العلم بالواجب، وهو أعلم بنفسه من غيره. وأما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون، كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو إيش؟ ممكن، لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن، كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ ولم يكن شيء معه، فكل الكون حادث، كل الكون قابل للزوال، لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده. كلمة قابل ليس معناها أن كل موجود فاني لكنه قابل للفناء، وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا الروح، الروح مخلوقة بعد العدم لكنها باقية لا تفنى. الولدان والحور في الجنة مخلوقة ولكنها لا تفنى، تبقى أبد الأبدين. الجنة أيضا مخلوقة وتبقى إيش؟ أبد الآبدين. النار مخلوقة وتبقى أبد الآبدين. ولهذا نقول كل موجود قابل إيش؟ للزوال، لا أنه زائل لأن من المخلوقات لا يزول، لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن دليل على أنه من نعم من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. ووجه ذلك أنه لو لم يكن قابلا للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلا للعدم لم يعدم أولا. المهم أن علم الله تعالى محيط بكل شيء. ويا إخواني إيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه، أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه، أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه، أو مما نترك ما لا يرضاه عنه. هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته، لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، لا، أهم شيء أن تعدي من منهجك ومسلكك، هذا أهم شيء. ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اعبدوه بها، أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. ومن إحصائها التعبد لله بمقتضى. وفقنا الله وإياكم لذلك. نعم.
2: نعم. صار هذا الشيء واجبا.
1: لا لا، غلط غلط، هذا غلط، لانه واجب الوقوع باخبار الله، لكن اصله ممكن. خالد:
2: اذا قال رجل كريم لرجل انت بخيل، كيف يجيب وهو كريم؟
1: نعم، وهو كريم القائل.
2: نعم.
1: نعم، في هذه الحال يقول: حسبك الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه إن قال أنت بخيل صار كاذب، لكن لعله يجد صفة أن تقابل البخل. أقول لا، ما يقول وهو كاذب. نعم، أين من هذا اللي أريد أن أقول؟ أقول لعله يجد صفة أخرى تكون مكافئة للبخل، لأن الجبان بخيل بالنفس، وعدم الإنفاق بخل بالمال. لا، مثل المقصود صفة ذم تقابل هذا، لكن لو قال أنت مبتدع ما صرف مثل. نعم. إيش؟ كيف ضبط؟
2: يعني أحيانا يقول لعنة الله فنقول لعنة الله.
1: نعم. لا لا لا، هذا أصل محرم بذاته، وما ذكرناه محرم لكونه عدوانا على الغيب. يعني مثلا كون أقول لعنه الله أو أصفه بالبخل أو ما شبه ذلك، إنما حرم لأنه عدوان على الغيب. فإذا كان عدوانا على الغيب ثم هو انتهك حرمته فلأن انتهك حرمته، أما ما كان محرما لحق الله فلا يمكن أن نقابله. نعم، منعت هذه يحرم. يعني لو أن إنسان قتل شخصا بالنار قتلناه بها. لا، هذه مكافأة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين.
2: لو أن أحدا سب آخر بأبيه هل يرد هذا بأبيه؟
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة معد من الكبائر: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فظاهر هذا الحديث أنه لا بأس، أنه لا بأس إذا سب أبي وأبي يعني خال من هذه المسبة أن أسب أباه، لأن المقصود إهانة هذا الرجل، ما هو إهانة الأب، إهانة الرجل.
3: شيخ جزاك الله خير، الاستثناء إذا جاء بعد المنح يفيد الإصبع، مثلا لا يحب الله الجحر إلا من يعني يحب من يحب الجحر من
1: لا، لا يحب الله الجحر بالسوء إلا من ظلم. فمن ظلم فإنها لا نقول إنها تنتفع عنه المحبة، لا، قد تكون يحب وقد لا يحب. ولهذا نقول: من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء المحبة، لينتفي انتفاء المحبة. وقد يكون من ظلم الأفضل له أن يعفو ويصفح. أين وهذا أنه ليس معناه أن من ظلم أن الله يحب أن يجهر، لا، من ظلم فإنه ينتفي عنه انتفاء المحبة. واضح يحيى؟ إيش؟ اي نعم، تحذر منه نصحا لله ورسوله. كتبه ظاهر الحديث ان من هم بحسنه من هم بسيئه انهم يعلمون ذلك، لكن بعلم الله عز وجل. أو يعني يعلمونه بعلم الله، بمعنى أن الله يعلمهم بهذا. نعم.
4: بارك الله فيكم شيخ. بعض أهل العلم المسعود لهم بالعلم يقول إنه لا يعد الشخص مبتدعاً إلا إذا أقيمت عليه الحجة، أما قبل أن تقام الحجة فإنه ولو وقع في البدعة فإنه لا نسميه مبتدعاً.
1: وهم الظاهر لما ما ذكرت لك ألا يتبع هذا المنهج، لأن مثل الأشاعرة بدعتهم ليست في الصفات فقط، في الصفات وفي أفعال العباد وفي القدر وفي الإيمان. لكن لو أخطأ رجل في مسألة ما فهذا لا يعد مبتدع، ما يقال أشعري مثلا. وضربت لكم مثلا بالمذاهب الفقهية.
5: بارك الله فيكم، كيف يثني الله سبحانه وتعالى عن العافين عن الناس، وهنا وفي الآية الأخرى يعني يقول يخاطب المؤمنين بأنه يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، كيف يكون؟
1: لأن العفو مقيد، ليس كل عفو محبوبا إلى الله. قيد الله العفو بقوله فمن عفا وأصلح، فإذا لم يكن في العفو إصلاح لا تعفو.
5: يعني الآن إذا سبب هل أفضل أن أسكت أم
1: إذا ظننت أن سكوتك يؤدي إلى عدوان الرجل واستعلائه عليك وعلى غيرك فسبه مثل ما سبت، وإذا ظننت أن سكوتك لا يحصل به هذه المفسدة وربما يزول به مفسدة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداوة وبغضاء وربما إلى قتال فاعفو.
5: إذا مسألة مصالح ومفاسد.
1: أين؟
6: نعم. شيخ بارك الله فيكم، أحيانا قد يريد الإنسان أن ينصح أخاه بالخير ولكن هو نفسه يعني غير مطبق لهذا الخير فيحجم ويقول أنا أخشى أن أقع في الوعيد بأن في الذي تنطلق أقدامه في النار.
1: نعم.
6: فيدور حول كما يدور الحمار على الرحى.
1: هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليصد الناس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
6: لا.
1: أو ليحذرهم من كونهم يأمرون ولا يفعلون؟
6: ثاني.
1: إذا مر ثم خجل نفسك، قل كيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت لا تفعلينه. وكذلك العكس في النهي، لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن يحذرنا من أن نأمر الناس ولا نفعل، إنما يحذرنا من أن نأمر بالخير ثم نستمر في تركه. نعم. لا بس هذا هو الغالب، الغالب أن الجاهل يكون بالقول. نعم.
7: شوف بالنسبة لسلم عبد الله.
1: لا لا لا لا هو كما قال.

0: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: أعوذ بالله يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله وكاد. طيب، قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان غفورا رحيما، عفوا قديرا. قوله تعالى: إن تبدوا، هذه الجملة الشرطية، وجواب الشرط قيل إنه محذوف، وقيل إنه قوله: فإن الله كان عفوا قديرا. وأن هذه الجملة وإن كان ظاهر الحال أنها لا رابطة بينها وبين الشرط، لكنها تدل عليه، وسنتكلم إن شاء الله على ذلك. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه. تبدوا أي تظهروا. ومن أين عرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار؟ من ذكر مقابله، وهو قوله: إن تخفوه. وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، أنه ربما يخفى عليك بعض معنى بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابله. فقوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو أن أحدا سألك ما معنى ثبات لعرفت معناها من ذكر معادلها، وهو قوله: أو انفروا جميعا، فيكون معنى ثبات أي فرادى. إذن تظهروا خيرا أو تخفوه فلن تعلموا أجرا، فسوف تؤجرون عليه، لأن الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدا أو مخفى. في مقابل ذلك: أو تعفو عن سوء. تعفو، العفو هو الإبراء من التبعة، فالمعنى تعفو عن سوء أي تبرئ من أساء إليكم من تبعة سوءه. وقول عن سوء أي عن ما يسوء من قول أو فعل. فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا أي أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام ممن أساء. فإذا كان الله تعالى عافيا عن من أساء مع القدرة فأنتم من باب أولى أن تعفوا، لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار للنفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل. يقول تعالى: إن تبدوا خيرا وتخفوه. نستفيد من هذا الفوائد. أولا من الفوائد أن الخير خير سواء أبدي أو أخفي. فإن قيل: أيما أفضل، الإبداء أو الإخفاء؟ فقد يقول قائل: الإخفاء أفضل. وقد يعارض قوله بكون الله تعالى بدأ بالإظهار، قال: إن تبدوا، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر، مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتدوا به. لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه، كجمعية البر الخيرية مثلا. إذن نقول: الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة. فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإخفاء أفضل، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الغير إما لإعطاء الخير ظاهرا أو خفيا، وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه، لقوله: أو تعفو عن سوء. فالعفو عن السوء خير، فإن الله كان عفوا قديرا، فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء. ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع المصلحة؟ الثاني تبع المصلحة، ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل، وإن كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل. فمثلا لو كان هذا الرجل شريرا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس، فهنا الانتصار أفضل، أولا لإعطاء النفس حظها، لأن النفس تحب أن تنتصر لا شك، وثانيا لكف شره عن الناس، فيكون هنا الانتصار أفضل. وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل، أولا لما فيه من الإحسان إلى المسيء، وثانيا لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفوا في محله فأبشر بعفو الله، لقوله فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فمتى عفوتم عفى الله عنكم. وهذا له شواهد كثيرة في الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومنها من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومنها الجزاء من جنس العمل، والشواهد لهذا كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه، حتى إنه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئا مجانا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى وإن عظمت المصائب أو عظمت الذنوب، حتى وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاء فضلا منه. ومنها أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو، لأنه عفو مع القدرة، يقول فإن الله كان عفوا قديرا، ويتولد من الجمع بين العفو والقدرة يتولد أيضا صفة كمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عاف مع القدرة على الانتقام، وهذا هو العفو الحقيقي. أما العفو مع العجز عن الانتقام فليس بعفو، لو أن أحدا اعتدى عنك عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما فكرت قلت إن أخذت بحقي فأخشى أن يزيد في الضرب والعدوان، لكن فلان الله يسامحك، إيش هذا عفو؟ عفو مع العجز، عفو مع العجز. فإن كان فيه احتمال أن يأخذ بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال، وإن لم يكن فيه احتمال فليس له أجر. اللهم إلا أن كان إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي فيما لو ارتدع عن العدوان وفكر، فإذا هو يشعر بأن المعتدى عليه كان قد سامحه فيطمئن قلبه، فهنا قد يؤجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما العفو، ولا العفو العفو بتشديد الواو، والقدير، فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة، لأن القاعدة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، والكفر بالله ورسله أن يكفر الإنسان بما يجب الإيمان به، سواء كان كفرا بالوجود بوجود الله، أو كفرا بربوبيته بأن ادعى أن معه ربا، أو كفرا بألوهيته بأن عبد معه غيره، أو كفرا بأسمائه وصفاته بأن أنكره وجحده.

لم يقل إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالله، يريدون، لأن إذا كفروا ببعض كفروا بالجميع، ويريدون أي بهممهم أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنوا بالله فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل، أو يؤمنون بالرسل بعضهم مع دون بعض كما قال، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهذا كثير. فمثلا النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله، أليس كذلك؟ يدعون أنهم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهما، هكذا يقولون، لكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل، ففرقوا بين الله ورسله، آمنوا بالله وكفروا بالرسل، وفرقوا كذلك بين الرسل فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا يوصلهم إلى الله، يظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم إلى الله عز وجل، ولكنهم كما قال الله تعالى ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بربهم ولقائه، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك مبتدأ وهم أحمد شرابها، لا ما يمكن تأتيهم خبرا، أولئك هم الكافرون حقا. ضمير فصل، ضمير فصل. فإن قال قائل أفلا يجوز أن تكون مبتدأ والكافرون خبر مبتدأ والجملة خبر مبتدأ أول؟ قلنا هذا جائز لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى لأن ظاهر القرآن أن الخبر ما بعدها خبر ما قبلها، قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يقل هم الغالبون، فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الثاني أننا إذا قلنا إنها ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا نفتقر إلى جملة تكون خبر المبتدأ، صار المبتدأ والخبر جملة واحدة، والخبر والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة. يقول عز وجل أولئك هم الكافرون، إذن هم ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: أولا التوكيد، ثانيا الحصر، ثالثا التمييز بين الخبر وبين التابع، بين الخبر وبين التابع، لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر، وإذا لم يأتي احتمل أن يكون خبرا وأن يكون تابعا. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل هنا، نعم زيد الفاضل في الدرس، فهنا يحتمل أن الفاضل صفة، أليس كذلك؟ فيكون المعنى أن زيدا الفاضل في الدرس حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبرا، وحصرت الفضل فيه، حصرته في الفضل، فقلت زيد هو الفاضل ومحله في الدرس. على كل حال ضمير الفصل يفيد ثلاث أشياء: تمام، نعم، أولئك هم الكافرون حقا، حقا هذه منصوبة، ولكن ما معناها أو ما إعرابها؟ على الأصح ما إعرابها؟ نقول إعرابها مصدر مؤكد لمضمون

الجملة مصدر مؤكد لمضمون الجملة. نعم، مضمون الجملة أولئك هم الكافرون، أثبت الله لهم أنهم الكفار حقا، فتأتي حقا مؤكدة لمضمون الجملة، وذلك لأن حقية هؤلاء للكفر مفهومة من قوله أولئك هم الكافرون، فإذا جاءت حقا صارت مؤكدة لمضمون الجملة، وصار عاملها محذوفا وجوبا، عامل هذا المصدر المعنى محذوف وجوبا، فلا يصح أن أقول أن يقال أولئك هم الكافرون أحق ذلك حقا، لا يصح، وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة، فكانت مضمون الجملة كأنها الفعل المحذوف، ولا يجمع بين هذا وهذا. ولهذا ذكر ابن مالك وغيره من العلماء أن المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا أي هيأنا، فهي بمعنى أعددنا. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهنا قال أعتدنا للكافرين. وفي هذا السياق أعتدنا للكافرين خروج عن مقتضى السياق، إذ مقتضى السياق أن يقال أعتدنا لهم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا لهم، لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤتى بغيره، فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصر، لكن هنا عدل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفه. فما هي البلاغة في هذا؟ البلاغة أن هذا إظهار في مقام الإضمار، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد، منها قصد التعميم، منها قصد التعميم، ومنها تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق أن يؤتى بضميره. كلام عربي ولا عجمي؟ لا، إذا نبطي. فوائد الإظهار في موضع الإضمار إيش؟ إرادة العموم، لأنه لو قال أعتدنا لهم عذابا مهينا صار هذا خاصا بهم، لكن أعتدنا للكافرين كل كافر سواء هؤلاء أو غيرهم. الفائدة الثانية تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان إيش موجودا، لكان موجودا. فأين مرجع الضمير لو كان هناك ضمير؟ هؤلاء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب، ومن ذلك ومثل ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين للكافرين. لم يقل عدو له الذي هو مقتضى السياق، لهذين الفائدتين أو لهاتين الفائدتين، هما إيش؟ إرادة العموم والحكم على هؤلاء بالوصف الذي هو الكفر. وفيها هو بالآية هذه عدو الكافرين فائدة الثالثة، وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة. نعم في قوله في آية البقرة. لا لا ليس في هذه الآية. نعم
1: أنا فيها إشكالا سوف تتعرضون لحل.
0: نعم هذه قيل إن جواب الشرط محذوف، إن تبدو خير أو تخفو أو تخفو أو تعفو عن سوء فإنكم مجازون على ذلك، وقيل إن الجواب يغني عنه هذا فإن الله كان عفوا قديرا وهو الأحسن، لأنه ما دام الحكم معلوما فلا حاجة للتقديم. عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن يلا يعني الرجوع عن إقراره. هذه إن شاء الله تعالى إذا صرت قاضيا وأشكلت عليك فلا بأس أن تسأل عنها العلماء. يمكن تقول قاضي الآن، أقول إذا كنت قاضيا ووردت عليك هذه المسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء. لم يجيبوا. هذه المسألة

أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة.

0: بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أن بعض ما قرأ وأخذنا الفوائد إن الذين يكفرون بالله ورسله هذه أخذنا فوائدها ما أخذناها يمكن أجل عبد الله لاحظ هذا. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع لقوله أولئك هم الكافرون حقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلبة الهوى على كثير من الناس، لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون بعض لا يحملهم على ذلك إلا الهوى. فاليهود يقولون لا نؤمن بغير موسى، والنصارى يقولون لا نؤمن بغير عيسى لمجرد الهوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان ببعض الرسل أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع، ويدل لهذا أيضا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا كان أول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي بجنس الرسالة، وإلا فما الفرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المفرقين يقولون إننا نتخذ بين ذلك سبيلا، يعني لنرضي هؤلاء وهؤلاء، وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم تلك الطريقة، أي الإيمان بالبعض دون بعض، وأن هذا منهج قبيح. فيتفرع على هذا ذم أهل الكلام الذين أرادوا أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله، وقالوا إننا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة، وهم خالفوا الأدلة كلها، هم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل، ولكنهم في الحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم والرد عليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد الكفار بالعذاب المهين، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم إنما فرقوا بين الرسل استكبارا وهوى فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويخذلهم، ولهذا قال أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائدها أن الإظهار في موضع الإضمار لا يعد تطويلا بلا فائدة، وجه ذلك أن الضمير أخصر من إيش من الظاهر، فلا يقول قائل إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا فائدة، بل نقول بل هو فائدة. وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار إيش قصد العموم وانطباق الوضع أو تطبيق الوصف على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودا. في فائدة ثالثة لكن نحن قلنا من فوائده، لكن من فائدة ثالثة وهي بيان علية الحكم. فمثلا اعتدنا للكافرين عذاب مهينا، لو قال اعتدنا لهم لم يتبين لنا لماذا أعد لهم هذا العذاب، لكن إذا قال للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية، أي أن العلة في إعداد العذاب المهين لهم هو الكفر. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هذا مبتدأ تفسير. نعم، لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون البعض، ذكر حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع. والقرآن هكذا، إذا ذكر حالا ذكر ما يضاده، إذا ذكر عقوبة ذكر المثوبة، لأنه مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بهذا ثم بهذا، ولأن التنويع مما يشد النفس والذهن إلى ما يتلى أو يسمع، ولأجل أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل بين طرفي النقيض، الإفراط والتفريط. لأن الإنسان لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من مكر الله، ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط من رحمة الله واليأس. يقول عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن، والإيمان بالرسل كذلك. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع، لكننا نؤمن بأن شرائعهم من عند الله عز وجل. ولم يفرقوا بين أحد منهم في أصل الإيمان لا في العمل، في أصل الإيمان نؤمن بالجميع وأنهم حق، كلهم رسالتهم حق من عند الله. أما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه ذلك أن أصل الإيمان شيء واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز وجل، وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس والعموم والخصوص، فلهذا جعل الله لكل شرعة ومنهاجا. حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر، ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج، ثم فرضت الصلاة والصوم والحج والزكاة، لأن الله عز وجل يشرع الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس. وقوله: ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني في أصل الإيمان يقولون إيماننا بمحمد وإيماننا بنوح على حد سواء، بمعنى أننا نؤمن بأن الرسولين الكريمين وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله، وهذا في أصل الإيمان وكما قلت لكم. أما في الشرائع فتختلف. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. أولئك أتى باسم الإشارة هنا تعظيما لهم، وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. وقول سوف يؤتيهم، سوف والسين تتناوبان على الفعل المضارع كثيرا، لكن هناك بينهما فرق. السين للتحقيق والتقريب، وسوف للتحقيق مع البعد، هذا الفرق بينهم. كلاهما يدل على التحقيق، لكن السين للقريب وسوف للبعيد. فهل إيتاء أجورهم كان بعيدا؟ الجواب: هو بعيد قريب. أما من جهة امتداده وأن الله تعالى يجازيهم شيئا فشيئا ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة، فهو لا شك أنه بعيد. وأما كون كل آت قريب فهو قريب، كما قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. نعم. وقول سوف يؤتيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم، وسمى الله ثواب الأعمال أجورا تكرما منه وفضلا عز وجل، كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم، كالإنسان يستأجر أناسا ليبنوا له بناء فإذا بنوه أعطاه أجوره. وهذا يعني أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يثيب هؤلاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بما شاء، كما قال تعالى: كتب ربكم إيش على نفسه الرحمة. وقد قال الأول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعادله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا قاله الأول، ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، فجعل الإجاب فجعل عليه حقا واجبا، لكن هو الذي أوجبه. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للرحمن أو قال للمنان. فالحاصل أن الله تعالى سمى الثواب أجرا تكرما منه وفضلا، كأن العاملين لأنفسهم عاملون له إذا انتهى عملهم أو فهم أجوره. وكان وقوله سوف يؤتيهم أجورهم لم يبين هنا مقدار الأجر، لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن وكذلك في السنة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكان الله غفورا رحيما، لما كان هؤلاء المؤمنين بالله ورسله والذين لم يفرقوا بينهم بين أحد منهم، لما كانوا قد يخطئون، ختم الله هذه الآية بقوله: وكان الله غفورا. ولما كان هذا الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بإيش؟ بالرحمة. فهؤلاء لا بد أن يقصر، ولا أحد إلا يقصر. فختم الآية بالمغفرة. ثم هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسب أيديهم ولا من عمل أيديهم، ولكنه من رحمة الله عز وجل. فلذلك ناسب أن تختم الآية مانع بالغفور الرحيم. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن الكريم مثاني، إذا ذكر شيئا ذكر ضده للوجوه التي ذكرناها في الشرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل، ولكن كيف الإيمان وبمن نؤمن؟ أما الإيمان فكيفيته أن نؤمن بأصل الرسالة، وأنهم رسل حق من عند الله عز وجل. وأما الشرائع فإيش؟ فتختلف، لكل منهم شرعة ومنهاج. وأما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسمه وعينه، لأنه معين لنا، وما لم يعين فنؤمن به إجمالا، لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصهم الله عليه فنؤمن بهم إجمالا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم، وذلك في أصل الإيمان. طيب، هل نفرق بينهم في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا الرسول؟ نعم، يجب علينا أن نفضل بينهم، لأن الله تعالى أخبر ذلك في كتابه، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وعلى هذا ما سبب التفضيل؟ وهل هو توقيفي أو نظري عقلي؟ سبب التفضيل ما أحبهم الله به من المناقب والفضائل وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك. أما هل هو توقيفي أو عقلي نظري فنقول هو توقيفي، هو توقيفي. لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك، إما أن نعلم السبب ويتضح وإما أن لا نعلم. ولهذا قال العلماء إن أولي العزم من الرسل خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد، والفضائل التي خصه الله بها، والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل، بل هم ضعف أتباع الرسل كلهم، لأن الرسول أخبر بأن الجنة 12 صفا، ثمانية من هذه الأمة، وهذا يعني أن هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد إيش؟ الضعف. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن، ولم تثبت الخلة فيما نعلم لأحد سواهما. ثم موسى، لأنه عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه. بقي عندنا عيسى ونوح، أيهما أفضل؟ منهم من قال إن نوحا أفضل، لأن نوح عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وحصل منهم من السخرية به والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنة. وعيسى كابد بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوا وطغيانا، كما يظهر ذلك في من تدبر القرآن والسنة. فحصل مشق إلى حد أن بني إسرائيل جعلوا أمه زانية، وجعلوا عيسى ولد الزنا والعياذ بالله، قاتلهم الله. فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق، وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح. ولو قال قائل إما أن نجعلهما على حد سواء، وإما أن نتوقف، لكان هذا خيرا، لأنه ليس هناك أشياء تميز تماما أيهما أفضل. المهم أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل، وأن نفضل بعضهم على بعض، وهذا لا يضر. ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين، فإنه يجب التوقف والسكوت. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلون على يونس بن متى، مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن له بالخروج، ولهذا نجوا لما آمن حين جاءهم العذاب، لأن نبيهم لم يبق فيه فأنجاهم الله. فالمهم أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى وعندنا يهود، ولو فضلنا محمدا لذهبوا يفضلون موسى ويحتقرون محمدا، فحينئذ يجب الكف.
0: الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت.

0: غلظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: أحسنت بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يسألك طيب، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. طيب، ما الذي أخذت؟ نعم نعم. نعم بس أصلي ما. طيب، نكمل الفائدة هذه. وذلك في أصل الإيمان. إيش مرادك؟ ما نعلم مرادك. الكلام قلت إلى هذا. ما يخالف الكلام عن هذه بس سمت يعني. وأما فروع الشرائع فإنها تختلف. تبنى هذه؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وعدهم الأجور. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. ومن فوائدها تمام منة الله سبحانه وتعالى على العباد، حيث سمى الثواب أجرا. ومن المعلوم أن الأجر ثابت لزوما للمستأجر. ومن الذي أوجب هذا الأجر؟ أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله تعالى على نفسه، وهذا يدل على تمام فضل الله عز وجل ومنته. أما كيف هذه الأجور فإن الله تعالى بيّنه في كتابه، وكذلك السنة: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويختلف الأجر باختلاف الأشخاص واختلاف النيات واختلاف المتابع. أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا لأنهم أصحابه، فهذا باعتبار الأشخاص. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، الواحد عن 50 من الصحابة. والمراد أن ما يلحقه من المشقة في العمل يقابل 50 مرة من أعمال الصحابة، لأن الصحابة كلهم مؤمنون كلهم مستقيمون. لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله، فهو غريب بينهم. ومن المعلوم أنه إذا كان غريبا بينهم فسوف تشق عليه العبادة، فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر 50 واحدة من الصحابة. وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة، لأن هؤلاء فاقوا الصحابة في المشقة فقط، في مشقة العمل عليهم. أما الفضل المطلق فهو للصحابة، ويكون أيضا بحسب الإخلاص، يكون بحسب الإخلاص أي ثواب الأجر. فمن كان أخلص لله كان أكثر ثوابا، حتى إن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك يختلف باختلاف المتابعة، فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم. الغفور في مقابل الذنوب، والرحيم في مقابل الثواب والحسنات. حتى إن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك يختلف باختلاف المتابعة، فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم، الغفور في مقابل الذنوب، والرحيم في مقابل الثواب والحسنات، لأن المغفرة تتعلق بالذنب والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من الثواب والأجور. ثم قال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل، وفي قراءة أن تنزل، ومعناهما واحد. والخطاب في قول يسألك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من الخطابات الموجهة إليه على وجه الخصوص. يسألك، فلا يتناول أمته. والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمة، فهذا واضح يكون له وللأمة، وإما أن يدل الدليل على أنه خاص به، فهذا أيضا واضح على أنه خاص به، وإما أن لا يكون هناك قرينة تدل على هذا ولا على هذا، فالأصل أنه له وأمته تبع له. فقوله تعالى: يا أيها النبي لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان، هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا قال: قد فرض الله لكم، ولم يقل لك. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون، يا أيها النبي إذا طلقتم، هذا يدل على أنه له وللأمة. ومثل هذه الآية: يسألك له، ألم نشرح لك صدرك له، يا أيها النبي إنا أرسلناك له، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وله. طيب، يسألك أهل الكتاب، من أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، لكن اليهود في المدينة أكثر من النصارى بكثير، يوجد النصارى لا شك لكن اليهود أكثر، وسبب كثرتهم في المدينة أنهم قرأوا في التوراة أنه يبعث نبي وخاتم الأنبياء وشريعته أكمل الشرائع، وأن مهاجره المدينة، فجاءوا من فلسطين، لأن بني إسرائيل كان محلهم فلسطين، فجاءوا من فلسطين إلى المدينة ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون للمشركين: سيبعث نبي ونكون أتباعا له ونغلبه، فلما جاءهم ما عرفوا به، ما عرفوا كفروا به. فهذا هو السبب أنه وجد ثلاث قبائل من اليهود في المدينة. فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى، لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وهذا السؤال هل هو للتحدي أو لإقامة البينة كما يدعون أنه ليس برسول، لأن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء لا سيما التوراة، فإن الله كتب لموسى في الألواح من كل شيء وأنزلها عليه، فكأنهم يقولون: إما أن تأتي بكتاب من السماء فنصدقك، وإما أن تكون كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبيا. فالآية تحتمل هذا وهذا. أما قريش فقالوا: لولا أنزل عليه ملك، فقال الله تعالى: ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي بصورة الرجل، لأنه لا يمكن أن يكون ملك بصورة الملائكة ثم يخاطب البشر. لو أن الله أرسل ملكا إلى البشر لجعله، نعم، لو أرسل ملكا إلى البشر لجعله بصورة البشر. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني فلا تعجب، لا تعجب أن يسألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وعلى هذا فيتكون فقد جملة معطوفة على مقدر دل عليه إيش السياق، المعنى إذا سألوا هذا فلا تستغرب، ولا تستكبر هذا السؤال، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما الذي سألوه؟ قالوا أرنا الله جهرة والعياذ بالله. وهؤلاء هم القوم السبعون الذين اختارهم موسى، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم، فجاءوا لميقات الله وسمعوا الله عز وجل يكلم موسى، سمعوه بأذانهم يكلم موسى، ومع ذلك لم يصدق، قالوا أرنا الله جهرة، يعني وإلا فلست بصادق، وهذا الذي يسمع ليس كلام الله. ماذا حصل لهم؟ أخذتهم الصاعقة، ماتوا في آن واحد، فأخذتهم الصاعقة. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يحييهم، وقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، فأحياهم الله ثم صاروا في بني إسرائيل. الحاصل أن هؤلاء قالوا قولا أعظم مما طلبوا من الرسول، قالوا أرنا الله جهرة، يعني نشوف بأعيننا، وهذا شيء مستحيل. من هم الذين يرون الله تعالى في الدنيا؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يرون الله في الدنيا، كيف هؤلاء القوم العتاة المعاندين؟ نعم. فيقول عز وجل فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، نعم، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي أنهم صعقوا فهلكوا بظلمهم، أي بسبب ظلمهم، فالباء هنا للسببية. فما هو الظلم؟ أنهم اعتدوا في الدعاء، قالوا أرنا الله جهرة، وهذا عدوان عظيم، لا بالنسبة لموسى ولا بالنسبة للرب عز وجل، فإن مثل هذا لا يمكن أبدا. ومن دعا بما لا يمكن فقد اعتدى في الدعاء. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ما هو الظلم المراد هنا؟ قولهم أرنا الله جهرة. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ثم اتخذوا العجل فيه محذوف، المفعول الثاني محذوف، أي إلها، يعني ثم هذا ترتيب ذكر، يعني أضف إلى هذا الأمر المنكر منكرا آخر، وهو اتخاذهم العجل إلها. ما هذا العجل؟ هل هو عجل حيوان؟ لا، عجل جمال. استعاروا حليا ثم صنعوه على هيكل ثور عجل، وجعلوا داخله مجوبا، وجعلوا له ثقبا في رأسه، وفتحة في دبره، فيوجهونه إلى الريح مستدبرا إياها، فتدخل الريح بهذا المجوف من ثقب واسع، وتخرج من ثقب ضيق، وبطبيعة الحال سوف يكون لها صوت، له خوار كخوار الثوب. وقوم العجل هؤلاء ثيران. نعم. قال لهم السامري هذا إلهه وإله موسى، فنسي، يعني أن موسى ضل وضاع عن الإله، لأنه كان قد واعد ربه 30 ليلة فأتمها الله 10 حتى صارت 40، قال موسى ضاع، يدور الإله وهذا الإله، فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بأيديهم اتخذوه إلها يعبدونه. ونصحهم هارون وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فماذا كان الجواب؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ونعرف أن موسى لم يضل إله وأن له إلها سوى هذا، وبقوا على عبادة العجل. وهذا أيضا منكر عظيم، حيث جعلوا مع الله إلها آخر صنعوه بأيديهم، ثم صاروا كالصبيان تدخل الريح مع الدبر وتخرج من الفم ويظنون أن هذا خواره. طيب وإذا كان خوار إله يخور إيش أفاد منه؟ لكن هذا يدل على سفاهة عقولهم وأنهم يعني على حد كبير من السفه. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. نعم لا. ثم اتخذوا العجل يعني إله من بعد ما جاءتهم البينات. البينات يعني الآيات البينات، والبينات يعني الظاهرة التي ليس فيها إشكال، لأن موسى آتاه الله 9 آيات بينات، 9 آيات واضحة جلية يغني عنها آية واحدة. كان يلقي عصاه وهي عصا معه جماد، عصا يهش بها على غنمه ويتوكأ عليها وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أشبه ذلك. فإذا ألقاها انقلبت في الحال ثعبانا مبينا حية عظيمة. هذه من أعظم الآيات. ثم هي ليست حية وهمية تخيلية كما هو في صنيع السحرة، بل هي حية حقيقية تتحرك وتأكل وتبلع بإذن الله عز وجل. ملأوا الدنيا عن السحرة، ملأوا الدنيا حبالا وعصيا، وصار يخيل إلى موسى أنها تسعى حتى أوجس في نفسه خيفة، فألقى هذا العصا وبدأت تلتهم هذا الحبال والعصي. وسبحان الله، يعني بلحظة تذوب هذه الحبال والعصي ثم تبتلع أخر بلحظة، يعني خلاف المعتاد. المعتاد أن الطعام يدخل الجوف ويبقى مدة ويتحول إلى دم ثم يخرج الفضلات، لكن هذه بإذن الله تبلع تبلع، والظاهر والله أعلم أنه يخرج على طول منصهرا خالصا. وهذا من آيات الله عز وجل. ومع ذلك جاءتهم البينات وشاهدوها، ولكنهم اتخذوا العجل إلها. فعفونا عن ذلك. نعم الرب ربنا عز وجل عفى الله عنه، عفى الله عنه، لأنهم أمروا بالتوبة، ولكنها توبة شديدة. من الله علينا معشر هذه الأمة الإسلامية المحمدية برفعها. أمروا أن يقتلوا أنفسهم، يقتلوا أنفسهم، مهم أن كل واحد يقتل نفسه، لا يقتلوا، يقتلوا بعضهم بعضا، لكن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة. ألقيت عليهم الظلمة وأخذوا خناجر وسكاكين، وجعل واحد منهم يقتل من والاه ولو كان أباه وأمه. فلما علم الله منهم صدق الرجوع إلى الله وامتثال الأمر، لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه هذه من أشد ما يكون عن النفوس، فلما انقادوا وذلوا إلى هذا النوع من التوبة رفع الله عن ذلك وعفى عنه. فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أعطيناه سلطانا مبينا، السلطان في كل موضع بحسب. فسلطان الأنبياء هي آياتهم، لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكر. فهذا السلطان الذي أوتي موسى الحجج والبراهين الدالة، حتى أن الله سبحانه وتعالى كتب له في التوراة من كل شيء، من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. والعموم هنا لكل شيء أن يحتاجه بنو إسرائيل، كما في قوله وفضلناهم على العالمين، أي على عالم زمانهم، ليس على كل العالمين حتى الأمة هذه. فقوله في التوراة تفصيل لكل شيء مما يحتاجه بنو إسرائيل في عهدهم. لكن هذا الكتاب المبين الذي قال الله فيه تبيانا لكل شيء، هذا يعم كل شيء، لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة، فلا بد أن يكون قد أتى بما تحتاجه الأمة إلى يوم القيامة. وآتينا موسى سلطانا مبينا. نعم. وقوله مبينا من أبانا، من أبانا، ولكن هل هو أبانا اللازم أو أبانا المتعدي أم صالح لهما؟ ثالث طيب لأن كلمة أبانا رباعية تكون لازمة كما يقال أبان الصبح، هذه لازمة يعني بان، وتكون متعدية كما تقول أبان لي هذا الرجل ما أشكل عليه، هذه متعدية ولا لازمة؟ متعدية. فهل هذا السلطان الذي أوتيه موسى هل هو مبين مظهر للحق أو هو بين بنفسه؟ قلنا كلاهما، وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز استعمال المشترك في معنيه. أتعرفون المشترك؟ ها، ما تعدد معناه واتحد لفظه يا جمال، وقد مر علينا كثيرا وأنت معنا هنا حاضر، لكن لعلك نسيت. ألم نبين مرة من المرات أن أقسامها الألفاظ مع معانيها أربعة؟ المشترك الآن هو ما تعدد معناه دون لفظ، لفظ واحد يصلح لمعنيين فأكثر، مثل كلمة العين. العين تكون للعين الباصرة، وتكون للذهب يسمى عينا، وتكون للشمس تسمى عينا، وتكون للماء الجاري يسمى عينا، هذا المشترك. فهل يمكن أن يستعمل المشترك في جميع المعاني التي يصلح لها؟ نقول يمكن، لكن لا بد من قرينة، ولا بد من أن لا يتنافى المعنيان. فقول الله تعالى والليل إذا عسعس، قال العلماء عسعس كلمة تصلح للإقبال والإدبار، أي إذا أقبل أو إذا أدبر يا آدم، بمعنى. طيب هل يصح أن نقول إن عسعس هنا بمعنى أقبل وأدبر؟ لا يصح، يصح لأنه لا يتنافى. يقسم الله تعالى بالليل حين إقباله، وذلك عند طلوع الفجر عند غروب الشمس، ويقسم بالليل حين إدباره، وذلك عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس. إذن مبينا هنا نقول ما دامت صالحة للمتعدي واللازم فهي من المشترك، ويجوز أن نستعملها في المعنيين لعدم التنافي بينهم. نعود إلى الفوائد. يقول في هذه الآية دليل على تعنت بني إسرائيل، أو بعبارة أصح على تعنت أهل الكتاب، وإنما قلت أصح لأن هذا هو اللفظ المطابق للقرآن، وكلما أمكن أن تأتي باللفظ الذي هو لفظ القرآن والمطابق له فهو أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سلاه بقوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء وهم أهل الكتاب ولم يفعل، من المعلوم أن هذا سيكون في قلبه حرج منه، لأن أهل الكتاب معروفون عند الجاهليين بإيش؟ بالعلم مما في أيديهم من الكتب، فإذا قالوا أنزل علينا كتابا من السماء ولكنه لم يفعل، لا بد أن يكون في قلبه شيء، وأنه سوف يلحقه من الغم والهم ما يلحقه، فدافع الله عنه وقال لا تتعجب، لا تستكبر هذا السؤال، فقد سألوا موسى أكبر منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أهل الكتاب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، وأهل الكتاب آذوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هموا بقتله كما في قصة بني بني نظير، وكذلك قتلوه في الواقع، أهدوا إليه في خيبر شاة فيها سم ولاكها، ولكنه لفظها، إلا أنها أثرت في لهوات عليه الصلاة والسلام، أثرت فيها ألما، حتى قال في مرضه: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. ولهذا ذهب بعض التابعين وأظنه زهري إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين قتلتهم بنو إسرائيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان، يقول: فقد سأله موسى أكبر من ذلك. وهل يؤخذ منه أنه يمتنع في الدنيا أن يرى أحد ربه؟ نعم، الظاهر أنه يؤخذ منه، لأن الله قال: فقد سأله موسى أكبر من ذلك، لأنه لو كان يمكن لكان سؤالهم ليس بذاك الشنيع، لكنه لا يمكن، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. ويدل لهذا أن موسى صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم قال: ربي أرني أنظر إليك. لكن قول ربي أرني أنظر إليك ليس كقول هؤلاء أرني الله جهرا، بينهما فرق. سأل موسى الرؤية شوقا إلى الله عز وجل ومحبة لرؤيته، اللهم لا تحرمنا إياها، شوقا إلى الله ومحبة لرؤيته. لكن بنو إسرائيل قالوا ذلك تحديا وعنادا واستكبارا، قال الله له: لن تراني، لا يمكن. ثم ضرب الله له مثلا فقال: ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه على ما هو عليه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ماذا صار؟ جعله دكا، إن دك مرة.

نعم، فجعله دكا. لما رأى موسى ما رأى هذا الأمر العظيم خر موسى صعقا أغمي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني لم أسأل هذا إنكارا أو جحدا فأنا أول المؤمنين، لكن أتوب إليك مما سألت، لأن هذا السؤال لا يجوز. ومحمد صلى الله عليه وسلم هل رأى الله؟ لا، لم ير الله على كل الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه مع هذه الأنوار الحجب، حجب عظيمة من الأنوار. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه، والمعنى لأحرقت سبحات وجهه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. فمن هذه عظمته؟ كيف يمكن لنا لأحد في الدنيا أن يرى الله؟ لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه على كل الأقوال، أولا من قوله هو نفسه، من قوله هو نفسه قال نور أن أرى، وقال في لفظ آخر رأيت نورا، يعني نورا حجب الرؤية. عائشة أنكرت ذلك وقالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريضة. هذا دليل. ابن عباس يقول شيخ الإسلام إنه لم يقل إن محمد رأى ربه بعينه، ما قال هذا حتى نقول إن قوله معارض لقول عائشة، وإنما الرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية القلب التي قويت حتى صار كالمشاهد، وهذا الأقرب من ابن عباس، لأن ابن عباس أفقه من أن يظن أن محمدا يرى الله عز وجل في الدنيا. والخلاصة أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا، والآية الأخرى التي في سورة الأعراف صريحة. جاوبك السؤال؟ طيب. نعم نعم، لا لا لا، في اليقظة ننفيها الآن، نقول لكم في اليقظة، في اليقظة. نعم في المنام. نعم أبدا، هذا ما تسمى رؤية عين، إن كلام على رؤية العين، إنك وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقة أن الإنسان أحيانا يصل إلى درجة كأنما يشاهد الله عز وجل، لا لكن ليس هذا مرادنا، مرادنا أنه رؤية بالعين يقظة، هذا لا يمكن. كما ذكرت لكم آنفا أنه من قوة اليقين كأنه يشاهد، فهي رؤية من حيث اليقين، لأن الإنسان إذا رأى شيئا تيقن، فإذا رآه بقلبه ووصل إلى الحد صار كما قال الرسول أن تعبد الله كأنك ترى. نعم إيش؟ نعم، هنا قلنا يحتمل أنهم قالوا ذلك تحديا، كما قال المشركون لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة تحدي، لا ليس قصدهم أن يقيسوا رسالته برسالة موسى، بمعنى أنهم في تلك الحال ليس على بالهم أن يكون كتابه كالتوراة. ويحتمل أن المعنى أنزل علينا كتابا كما أنزل على موسى حتى نعرف أنك نبي. نعم.

0: اي لا، اما اخذه هذا فنعم، لانه قال عنه فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبتها، وكذلك سويت نفسي. واما انه يجعلها في فمه ثم يخور فلا لا لا لا لا، الصحيح ما ذكرنا اول. نعم صادق. من اللي شيخ الاسلام؟ طيب نعم، هذا مشهور عن شيخ الاسلام رحمه الله انه يقول ان المؤمن يرى الله عز وجل في المنام، يراه بقدر عمله وايمانه به واتباعه لرسوله، لكن في نفس من هذا الشيء. ويمكن ان يقال ان الله يري هذا الانسان، يريه ملكا او ما اشبه ذلك على قدر اتباعه وتمسكه. ويذكر ان الامام احمد ايضا راى ربه، فالله اعلم. أيهم؟ مو ابن القيم، احنا قلنا بعض التابعين واظنه الزهري. نعم الرسول قال اما ظاهرا فلم يتبين، لكن ما دام قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا عوان انقطع الأبهر مني، يشير لها. لكن هو ما هو ظاهر أخذ السكين مثلا أو الرمح فقتلوه. إيش هل يأتينا في الدعاء؟ بارك الله فيك، أن يسأل الإنسان ما لا يمكن، وهو على حسب المسؤول، قد يكون من كبائر الذنوب وقد يكون من صغائرها حسب المسؤول.
1: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

0: قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما سبق أخذنا فوائده.
2: لا
1: أبد
2: ابتداء
1: من فوائد هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. أولا أخبرناكم القراءة فقالوا أرنا الله أن فيها قراءة أخرى وهي أرنا الله يعني بسكون الراء لأن هذه أخف على اللسان وإلا فالمعنى واحد. فمن فوائدها تعنت بني إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كلام الله ولكنهم قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة لقوله فأخذتهم الصاعقة والفاء تدل على الترتيب والتعقيب ولهذا أخذهم الصاعقة في الحال فماتوا جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أهلكهم جميعا وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في يوم القيامة عند قيام الساعة ينفخ بالصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله بلحظة واحدة وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظة واحدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السبب إثبات الأسباب وأن لها أثرا في حصول المسببات لقوله بظلمهم فإن الباء للسببية. وهذه مسألة ذكر بعض العلماء أن عليها من كتاب الله ألف دليل على إثبات الأسباب وتعليل الأحكام وبيان الحكم. ومن فوائدها أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا بقوله بظلمهم وليس أخذ الله إياهم مجرد مشيئة ولكن لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سفه بني إسرائيل وأنه مع عنادهم واستكبارهم أهل سفه وذلك بعبادتهم العجل واتخاذهم إياه إلها لقوله ثم اتخذ العجل. ومن فوائدها أنهم اتخذوا ذلك عن علم فليس لهم عذر لقول من بعد ما جاءتهم البينات ومعلوم أن المذنب بعد العلم أشد من المذنب عن غير علم بل إن المذنب عن غير علم لا أثر لذنبه على القول الراجح مطلقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاءت به الرسل فهو حجة ظاهرة لا تخفى إلا على من أعمى الله قلبه لقوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شمول عفو الله حيث قال فعفونا عن ذلك. ومن فوائدها عظمة الرب عز وجل وذلك بعود الضمير إلى الله تعالى بصيغة الجمع فإن قوله عفونا لا شك أنها للتعظيم وليست للتعدد كما زعم النصراني الخبيث فإن النصراني يقول الآلهة متعددة وهذا موجود في القرآن إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك فيقال له إن هذا للتعظيم وأنت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع المتشابه وإلا فعندك آيات محكمات ظاهرات، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولكن هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع المتشابه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أعطى موسى حججا بينة لا تخفى على أحد، يقوله وآتينا موسى سلطانا مبينا، هذا هو ظاهر الآية، وإن كان بعضهم قال تسلطا على بني إسرائيل، لكن الصواب ما ذكرنا سلطانا مبينا أي بالحجج البينة الظاهرة. وقد مر علينا أن الله آتاه 9 آيات بينات، ثم قال جل وعلا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه. انتهى الوقت. نعم نعم، مناسبتها ظاهرة أن عبادة هؤلاء للعجل لم تكن عن خفاء، بل هي عن آيات بينات، كقوله من بعد ما جاءتهم البينات. نعم، ما يوجد تكرار المعاني، كثير من القرآن مكرر في المعاني لتأكيده. نعم،
2: ذكرت 9 آيات بينات لموسى، وما ذكرت على تأكيد أي، ما ذكرت عصا
1: كيف؟ في القرآن صريحة في القرآن. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ها؟ يعني ما هي؟ أي. اقرأ فأرسلنا عليهم الطوفان. أرسلنا عليهم الطوفان، اقرأها. سبحان الله. نعم. هذه خمس. بعده العصا واليد، كم هذه؟ 7. وبعده ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، كم هذه؟ 9. نعم، لا، هذه اللي ذكروا آيات صريحة. طيب، فهذه الآيات سلطان وبين حجة، لكن أرسلنا عليهم الطوفان، يعني إيش؟ الغرق، فأغرق الثمار قبل أن تخرج، والقمل والجراد، الطوفان والجراد، الجراد أكلها بعد أن خرجت، والقمل أفسدها بعد أن خزنت، كذا. والضفادع أفسدت الماء، والدم الصحيح أنه النزيف يخرج به، أي بهذا النزيف فائدة الغذاء. فانظر الآن سلسلة من حين ما بذروا إلى أن وصل إلى غذاء الجسم وهو الدم، وكلهم ابتلوا به والعياذ بالله، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. نعم، إيه نعم،
2: حتى عباد القبور الذين
1: يقبرون. نعم، حتى عباد القبور. الصحيح أنه لا فرق، وأن الدين كله واحد. نعم، نرجع إلى الدرس. ما في يعني معناه تقصفون الأسئلة الآن. يقول عز وجل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه. رفعنا، الضمير يعود للرب عز وجل، لكنه جاء بصيغة الجمع تعظيما، فوقهم أي فوق بني إسرائيل، والطور الجبل المعروف، وهو جبل عظيم كبير، رفعه الله تعالى حينما تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر فصار الجبل فوقه كأنه ظل حتى ظنوا أنه واقع عليهم. وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، فآمنوا إيمان إكراه في الحقيقة، لأنهم هددوا بماذا؟ بالموت والهلاك، فإيمانهم إيمان اضطرار والعياذ بالله. ولهذا لما سجدوا قال المفسرون لما سجدوا كانوا هكذا ينظرون إلى الجبل مائلة. وإلى الآن يقولون إن اليهود يسجدون على طرف الجبال، مو باستقامة، على طرف الجبال كأنما ينظرون إلى شيء يخافون أن يقع عليه. وقول بميثاقهم،
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
1: أحسنت. نعم. وهي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا فوقهم الطور. هذا مبتدا درس الليلة، وما سبق أخذنا فوائده. قال الله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. رفعنا فوقهم أي فوق رؤوسهم الطور، الجبل المعروف، اجتثه الله عز وجل حتى صار فوق رؤوسهم من أجل أن يأخذوا الكتاب بقوة، أي يعملوا بالتوراة بقوة. وقول بميثاقهم أي رفعا مصحوبا بالميثاق، لأن الله تعالى أمرهم عند رفعه أن يأخذوا الكتاب بقوة، والميثاق هو العهد المؤكد. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي باب بلدة بيت المقدس، ادخلوا الباب سجدا أي ساجدين لله عز وجل شكرا لله تعالى على النعمة، لأن الله تعالى أمرهم أن يذهبوا إلى هذه القرية وأن يقاتلوا أهلها، ولكنهم قالوا إن فيها قوما جبارين، والقصة مبسوطة في سورة المائدة. وبعد أن حصل عليهم التيه 40 سنة أذن الله لهم بدخول القرية، وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا أي حال كونكم سجدا أي ساجدين لله عز وجل. وهل المراد بالسجود حقيقته أو المراد بالسجود الذل والخضوع كقوله تعالى: والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال؟ الظاهر الأول، وذلك لأنهم دخلوا على أستاههم. وقلنا ادخل الباب سجدا، ولكنهم لم يفعلوا. ماذا صنعوا؟ دخلوا على أستاههم، والست هي الدبر، المعنى أنهم دخلوا يسحقون والعياذ بالله استكبارا، وقيل إنهم دخلوا على أقفائهم على القفا، وقيل لهم قولوا حطة، ولكنهم لم يفعلوا، لم يقولوا حطة، بل قالوا حنطة، يعني كأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قراءة لا تعدوا في السبت، والتعدي والعدو بمعنى واحد لكن اختلاف لفظ. المعنى لا تعدوا في السبت بصيد الحيتان وقد حرمت عليكم، وكان اليهود قد حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني شارعة طافية على سطح الماء وبكثرة. وكان اليهود كما هو معروف من سيرتهم أهل طمع وجشع، فغاضهم ذلك وقالوا: ما الطريق إلى أخذ هذه الحيتان التي تأتي يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت ما يأتي شيء؟ فاحتالوا على ذلك بأن وضعوا شبكا يوم الجمعة فيأتي الحيتان ويتساقط فيها، ثم يأتوا يوم الأحد ف فيأخذونها. فالفعل هنا ظاهره إيش؟ الإباحة، لأنه ما تعدوا في السبت، لكن المقصود منه الانتهاك حرمة الصيد في يوم السبت. ولهذا قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فقلبوا قردة، لأن القرد أشبه، لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وهم بفعلهم هذا يشبه أن يكون حلالا لأنهم لم يصيدوا مباشرة يوم السبت. هل لما قيل لهم لا تعدوا في السبت هل هم امتثلوا؟ لا، بل اعتدوا يوم السبت على وجه الحيلة والمكر والخداع، ومن استحل المحرم بالحيلة فهو أعظم إثما ممن استحله بصراحة، لأنه إذا استحله بالحيلة جمع بين مفسدتين، المفسدة الأولى استحلال المحرم، والمفسدة الثانية الخداع والتحيل على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إثما من الذين يأتون الربا على وجه صريح، لأن المتحيلين يخادعون الله فيجمعون بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع، ولأن المتحيلين يرون أنهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه، والذي يأتي الشيء صريحا يعرف أنه أخطأ فربما تلومه نفسه في يوم من الأيام حتى ينزجر. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا قويا على أن يقوموا بما أمروا به، ولكنهم لم يقوموا بذلك، نقضوا العهد ولم يبالوا وكفروا بنعمة الله. ولهذا قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآية الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما إلى آخره. فبما نقضهم ميثاقهم، ألف عاطفة والبحر جر وما زائدة إعرابا ولكنها زائدة معنى، لأن كل حرف زائد إعرابا فإنه يفيد التوكيد، والتوكيد لا شك أنه زائد المعنى. وعلى هذا فنعرب ما زائدة، ونقضي اسم مجرور بالباء، لأنك لو حذفت ما صار التركيب فبنقضهم ميثاق. أين متعلق الجار المجرور بما نقضهم ميثاقهم؟ الآية الكلام كلام الله يفسر بعضه بعض في سورة المائدة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وعلى هذا فيكون الجار المجرور متعلقا بمحذوف يفسره ما جاء في القرآن الكريم نفسه. وقوله فبما نقضهم أي فبنقضهم ميثاقا، وما نقض الميثاق؟ نقض الميثاق هو المخالفة فيه، أن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالف، هذا هو نقض الميثاق. هؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم يقوموا به فنقضوا الميثاق. وكفرهم بآيات الله الكونية والشرعية الظاهر العموم، يعني وبكفرهم بآيات الله، هنا كفروا بموسى واقترحوا عليه وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى غير ذلك مما يعرف من سيرة القوم الأمة الغضبية. ومن أراد أن يعرف شيئا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، فإنه بيّن معايبهم ومخازيهم والعياذ بالله. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم فيها قراءة ثلاث قراءات، قتلهم الأنبياء أي بضم الهاء والميم، القراءة الثانية كسر الهاء وضم الميم قتلهم الأنبياء، القراءة الثالثة كسر الهاء والميم أي وقتلهم الأنبياء. كلاهما كلها قراءات سبعية يجوز للقارئ أن يقرأ بها، ولكن إنما يحسن ذلك لطالب العلم. أما العامي فلا تسمعه قراءة غير التي في مصحفه، لأنك لو أسمعته قراءة أخرى لهان القرآن في قلبه أو لغلطك وقال إن هذا يتخبط بكتاب الله عز وجل، كما أنكر عمر رضي الله عنه على من؟ هشام بن حكم حين قرأ الآية في سورة الفرقان على خلاف ما كان يقرأها عمر، حتى تنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعامة إذا قرأت بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنكارا عظيما وإن كنت على حق. ثم لو قدرنا أنهم وثقوا بك فسوف يهون القرآن في نفوسهم، والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الناس أعلى كل شيء يعظم سوى الله عز وجل. وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، الأنبياء جمع نبي، فإن كان نبي بالهمزة فيقال الأنبياء، وإن كان بالياء قيل الأنبياء، وكلتاهما قراءتان الأنبياء والأنبياء. نعم. وقوله بغير حق هذا بيان للواقع وليس قيد احتراس، لأنه لا يمكن أن يكون قتل النبي بحق، لكنه بيان ليش؟ للواقع، وأن قتل النبي ليس بحق. والقيد الذي لبيان الواقع يفيد العلية، يفيد العلية، يعني كانه قال وقتلهم الأنبياء لأن قتل الأنبياء بغير حق. وسيأتي شرف بيان الحق في أخذ الفوائد. وقولهم قلوبنا غلف، نسأل الله العافية، إذا دعوا إلى الحق قالوا قلوبنا غلف، والغلف جمع أغلف، والأغلف هو المغلف الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء، هم يقولون هكذا قلوبنا غلف. وهذا كقول قريش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قريش أعظم، قلوبنا في أكنة، قلوبنا وبنو إسرائيل قالوا قلوبنا غلف، وفي آذاننا وقر لا نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب لا نرى. فسدوا جميع الطرق عن قريش، قالوا لا، القلوب لا تفقه، والآذان والأعين لا تبصر، والعياذ بالله، مع أن الحق أبلج وأوضح ما يكون، لكن نسأل الله الهداية. قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، بل هنا للإضراب الإبطالي، للإضراب الإبطالي، يعني بل ليس في قلوبهم غلاف وليست قلوبهم غلفا، ولكن طبع عليها بكفر. لماذا؟ لأن الأصل الفطرة، والفطرة دين الإسلام، وما يرد عليها مما لا يصل الحق إلى القلب فهو وارد وليس أصليا فيها. فكأن الله كذبهم، قال إن القلوب ليست غلفا، ولكن إيش؟ ولكن طبع عليها بعد أن كانت على الفطرة بكفرهم. وقول طبع الله عليها بكفرهم أي جعل عليها طابعا، والشيء المختوم يجعل عليه طابع، يطبع عليه، يعني بمعنى الختم. وقول بكفرهم ألبى للسببية، أي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يصل إليها الخير، ولهذا قال فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. اختلف العلماء في قوله إلا قليلا، فقيل إن المعنى لا يؤمنون أبدا، وأن مثل هذا التعبير جانب في لسان العرب، يعني لا يؤمن إلا قليل فهو نفي للكل. وقيل المعنى إلا قليلا منهم، فيكون الاستثناء من الواو، فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين، مؤمن وهو الأكثر، نعم مؤمن وهو الأقل، وكافر وهو الأكثر. وقيل إن إلا قليلا يعود على الإيمان، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. ثم هل المعنى إلا قليلا أي إلا ضعيفا، أو إلا قليلا في الزمن بمعنى أن أكثر وقتهم الكفر وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم ولكن سرعان ما ينطفئ لأنه ليس على أساس؟ كل هذا محتمل، والسياق لا ينافي لا ينافي. فيقال إن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، والكافرون أكثر. ثم المؤمنون أيضا هل هم مستقرون في على الإيمان مستمرون عليه؟ لا. ثم هل إيمانهم إيمان قوي راسخ؟ الجواب لا. وعلى هذا فالآية الصالحة لجميع هذه الاحتمالات. نعود إلى أخذ الفوائد. يقول الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم إلى آخر، في هذه الآية بيان قدرة الرب عز وجل، وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل العظيم؟ ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفيعا بعيدا حتى يأمنوا، ولكنه فوق الرؤوس قريب، أليس كذلك؟ إذن ففيه دليل على قوة الله عز وجل وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن إيمان بني إسرائيل إيمان إكراه، لأن أي قادر يقول أنا سأسقط عليك حجارة من السماء إن لم تؤمن، فيؤمن المهدد، إيش يكون إيمانه؟ على إكراه. وعليه فالمؤمن على إكراه لا بد أن يكون إيمانه ضعيفا مهزهزا، إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشرع عند فتح البلاد صلاة الفتح بقوله أدخلوا الباب سجدا. يمكن أن يؤخذ هذا على أساس شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه. وقد قيل إن شرعنا ورد بوفاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح بمكة صلى 8 ركعات ضحا في بيت أم هانة، فقال بعض العلماء إن هذه صلاة الضحى، وقال آخرون إنها صلاة الفتح، لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الضحى 8 ركعات، فتكون هذه صلاة الفتح، وأخذ بها بعض الخلفاء، فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح. وما أقرب هذا القول من الصواب، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى حين فتح مكة صلاة فتح، شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من الفتح، ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة، فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس عاصمة، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح إيش؟ أم القرى، عاصمة القرى كلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن ويبيحه في زمن آخر، لأنه حرم عليهم الصيد متى؟ يوم السبت. ومن فوائد هذه الآية أن اليهود أهل مكر وخديعة حيث اعتدوا في السبت. ومن فوائدها أن المتحيل على المحرم ولو بما صورته الإباحة يعتبر واقعا فيه. كيف ذلك؟ لقول لا تعدوا في السبت فاعتدوا فيه بهذه الحيلة. إذن فمن تحيل على محرم بما صورته المباح فهو واقع في المحرم، بل هو زيادة. ومن فوائد هذا الحديث أنك تعرف الفرق، نعم سبحان الله. ومن فوائد هذه الآية أنك تعرف الفرق أنا أحيانا يذهب ذهني إلى الفائدة ثم نخلط. نعم أي نعم. ومن فوائد هذه الآية أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل ولله الحمد. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم ابتلاهم بإرسال الصيد عليه فقال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، الطائر يناله الرمح والزاحف تناله اليد. الزاحف مثل إيش؟ كالأرانب والغزلان وما أشبه، يناله الإنسان بيده يقول هكذا على الأرنب ويمسك ما تشرب منه، والطائر يناله الرمح دون السهم، الرمح طبعا بيد الإنسان يقول هكذا ويصيب، وهذا ابتلاء. قال الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ماذا كان من الصحابة؟ إيش؟ تجنبوا، امتثلوا الأمر، تجنبوا ذلك مع أنه سهل عليهم، لكن هذه الأمة أمة سمعنا وأطعنا والحمد لله، جعل الله وإياكم منه. ومن فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه ممن من اليهود، شبه من اليهود، أي إنسان يتحيل على محارم الله فإن فيه شبه من اليهود، سواء كان في البيع أو في الشراء أو فيما أحل الله من الطعام أو حرم أو في النكاح. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل، سماه التيسر المستعار. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت عليهم الحجة، لقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا قويا بينه وبين الخلق ثم ينقضون عهده. فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب الشرعية وكذلك إثبات الأسباب القدرية من باب أول، لقوله فبما نقضهم ميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم، والباء للسببية. وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الشيء لو وقع صدفة هكذا لكان سفها، لكن إذا وقع الشيء مربوطا بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقان. يا إخوان، الإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطا بدون سبب موجب له لا يعد حكيما، لكن الشيء الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم. والله عز وجل قد ربط المسببات بإيش؟ بالأسباب. ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد لا نعلم. وقوله إذن في إثبات الأسباب، والناس في الأسباب انقسموا إلى ثلاث أقسام، قسم فرط وقسم أفرط وقسم توسط، وخير الأمور الوسط. قسم فرط وقال إنه لا أثر للأسباب إطلاقا، حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أثر فيها، واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النار، أفهمتم؟ واحتجوا لذلك بأنك لو أثبتت أن للسبب تأثيرا في المسبب لأشركت بالله، حتى قالوا أي إنسان يثبت سببا فهو مشرك. في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الربوبية. طيب، قسم أفرط وجاوز الحد وقال إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها ولا بد ولا يمكن أن تتخلف الأسباب، وهؤلاء أخطأوا أيضا أفرط. القسم الثالث قالوا إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهؤلاء هم أهل الحق، سواء كان السبب قدريا أو كان السبب شرعيا. ولذلك نجد بعض الأشياء المشروعة لها أسباب ولها موانع، لها أسباب ولها، مثل الإرث له سبب وله مانع. ربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئا مع وجود السبب، لماذا؟ لوجود المانع. إذن السبب غير مؤثر الآن، فالذي جعل الأبوة سببا للإرث جعل القتل مانعا من الإرث مثلا. واضح يا جماعة؟ طيب، كذلك أيضا الأسباب القدرية، هذه النار محرقة جعل الله فيها قوة الإحراق، ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فانتفى الإحراق، مع أنها سبب مؤثر بأمر الله ولكن إيش لم تؤثر لما قيل الله، لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. قال أهل العلم إن الله تعالى لو قال لها كوني بردا فقط لهلك من البرد، الله أكبر، لكن قال بردا وسلاما لئلا تهلكه بالبرد، بردا فكانت بردا وسلاما عليه. إذن نحن نقول إن الأسباب مؤثرة بإيش؟ بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة لا بنفسها، وحينئذ لا لم نشرك، وإنما قلنا بما تقتضيه ربوبية الله وحكمة الله، ربوبية الله بالتأثير وحكمة الله بقرن السبب بقرن المسبب بسببه، وهذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. و انتهى الوقت. طيب تفضل. لا يتناسلون، لا يتناسلون، فالقرود الموجودة هذه ليس من ذرية اليهود الذين قلبوا قردة، لا نعم صحيح. لا نعم إلى أمم وش القراءة؟ أصل القرآن مروي بالتواتر، القراء الأولون يكون عنه في روايتهم عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة اختلاف، فهذا هو اختلاف القراءات. نعم لا شك أن موجود السنة خير، والقراءات كالسنن المختلفة في صفة العبادة، وينبغي للإنسان الحافظ للقراءات أن يقرأ لنفسه بهذا وهذا، لكن فعل السنة إذا ترتب عليه مفسد، فهل در المفاسد أولى أو هذه المصلحة التي أجمع العلماء على عدم الوجوب؟ يعني العلماء أجمعوا على جواز القراءة بقراءة واحدة، ما في خلاف بينه، يعني لم يقل أحد بوجوب القراءات أن يقرأ الإنسان بالقراءات السبع، لكن بارك الله فيكم يعترضون، يعني خليك معي. فإذا قرأ الإنسان بقراءة أمام العامة، فهل العامة الآن سيضبطون هذه القراءة ثم يطبقونها في قراءتهم؟ أبدا، سوف يضطربون فيها، سوف يضطربون فيها، فيقول مثلا قرأ إمامنا كذا، يقول لا ما قرأ، قرأ كذا، طيب وش المرجع؟ المصحف ليس راجعين إليه لأنه قرأ عليهم بقراءة غير اللي في المصحف. إذا وين القارئ؟ دور القارئ. نعم رجعوا إليه قال قرأت بكذا، وإذا هي ليست القراءة اللي قال هؤلاء ولا هؤلاء. وإذا كان نحن الآن، أنتم الآن، أسألكم بعد مدة قصيرة من الأيام ما هي القراءة في هذه الكلمة؟ تعجزون عنها إلا من راجع منكم. كيف عاد عوام الناس؟ نعم لا، هذا قلب التحي، هذا تحي. ولهذا قال العلماء، علماء الحنابلة قالوا من سافر ليفطر حرم عليه الفطر والسفر ولو نسب، ولو نسب الأئمة يفطرون ويصومون.
0: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن.
1: لا أظن قبل وبكفرهم.
0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم هو نعم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآية الله إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب. طيب بعد بس فقط طيب أقوال العلماء في ذلك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل، لأن الآية على تقدير محذوفة وهو لعناهم. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه، حيث قالوا قلوبنا غلف فأبطل الله ذلك. فيستفاد منه يترتب على هذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته داحضة، وقد أبطل الله هذا في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة مقبولة ما أذاقهم الله بأسا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا، فكيف ينفي أن يكون شركهم، فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يثبت أن شركهم بمشيئة الله؟ الجواب عن هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لنبيه لو شاء الله ما أشركوا تسلية له وليس إقرارا لهم على شركه، ولكن ليسلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا تبين له أن شركهم كان بمشيئة الله رضي بقدر الله. والرضا بقدر الله هنا ليس من جهة الفاعل، لكن من جهة أجنبي منه. وأما قولهم لو شاء الله ما أشركنا فقصدهم بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما هم عليه من الباطل. وفرق بين هذا وهذا، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الكفر بآيات الله سبب للعن كنقض العهد والميثاق، ولكن يقال إن نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى حد الكفر ومنه ما هو دون ذلك. أما الكفر في مثل هذا السياق فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الآيات لله، إثبات الآيات لله. وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية جميع المخلوقات، كل المخلوقات آية دالة على خالقها عز وجل، على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات. الآيات الشرعية، الآيات الشرعية هي ما أنزله الله على رسله من الوحي، آيات شرعية، لأنك لو تدبرتها لوجدت أنه لا يمكن لأي بشر أن يأتوا بمثلها. وليس المراد الإعجاز اللفظي بل الإعجاز المعنوي. أما الإعجاز اللفظي فيقال إنه لم يثبت إلا للقرآن فقط، فالله أعلم. لكن على كل حال الآيات الشرعية وهي التي جاءت بها الرسل هي آية من آيات الله، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المكذبين للرسل بالآيات الكونية والآيات الشرعية، فقال تعالى في الآيات الكونية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا التحدي بأي آيات؟ بأي الآيات الكونية، ما حد يقدر يخلق ولا الذباب. وقال في الآيات الشرعية: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يمكن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي مساعدا ومعينا. المهم أن آيات الله سبحانه وتعالى لا يكفر بها إلا المكابر، وإلا فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقر، حتى أعتى من نعلمه من أهل الأرض مستيقن بالحق، وهو فرعون وقومه مستيقنون لكن جحدوا به ظلما وعلوا. وموسى صلى الله عليه وسلم يخاطب فرعون يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يخاطب محاورة. هل قال فرعون ما علمت؟ أبدا، أخرس ولم يتكلم، لأن هذه آيات بينة واضحة. ومن فوائد الآية الكريمة عتو بني إسرائيل، حيث اعتدوا على من أتوا بشرع يهدون الناس به، حيث قتلوا إيش؟ الأنبياء بغير حق، بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا غير أنبياء. كل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله، والقاتلون والذي يقدرون على قتله يقتلونه، لأنهم إنما يريدون الفساد في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، تؤخذ السلام منين؟ مفهوم بغير حق أنهم إن قتلوهم بحق فلا بأس، ها؟ إيه، لكن بس ماذا نصنع بهذا؟ بغير حق مفهومه إن قتلوهم بحق فلا بأس، وهذه بغير الحق، وبغير الحق لا فرق. ما حضرت أو أتاك النوم الليلة؟ نعم، اقرب شوي عن الجدار لما تنام. الله بارك الله فيك يحيى، احسنت، هذا بيان الواقع وليس قيدا احترازيا، وهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: مثلنا لكم بهذا لكن سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والرسول ما يدعو لما يميت أبدا، ما يدعو إلا لما فيه الحياة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء نعم احتجوا بقضاء الله، ذكرنا هذا وقول قلوب غلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كفر ولم يعلم له فيه خيرا طبع الله على قلبه فلا يهتدي أبدا، لقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، وهذا إبطال لاحتجاجهم بالقدر، بل طبع الله عليها بكفرهم. وهناك أيضا آية تبين هذا أعظم بيان، أن من زاغ عن الحق فهو السبب، هي قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب، سبب في زيغ نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طبع الله على قلبه

وأن الآية تعم الجميع، لأن لدينا قاعدة في التفسير وينبغي ألا تغيب عن أفهامنا، أنه متى احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها تحمل عليه على كل المعاني. ثم قال تعالى: وبكفرهم، معطوف على بكفر على قوله فبما نقضهم ميثاقهم، هذا هو الراجح، وإن كان فيها خلاف عند المعربين لكن هذا أرجح ما يكون، أي وبكفرهم لعناهم. وبكفرهم، وهذا توكيد على أنهم كفروا كفرا أكبر، أكد بهذا التكرار. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم على مريم وهي بنت عمران وأخت هارون، وهنا إشكال، كيف تكون أختا لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟ أورد هذا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم، وأن هارون أخا مريم ليس هو هارون أخا موسى، لكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم حتى وصل إلى هارون أخي مريم، مريم بنت عمران. وقد وصفها الله تعالى بأنها أحسنت فرجها، وأنها أبعد ما يكون عن البغي، مع أن بني إسرائيل قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا نفي، يمدحون بذلك، لا، يمدحون بذلك أباه وأمها، أبوها ليس امرأة سوء وأمها ليست بغية. والمراد به، المراد به رميها بالزنا، كأنهم يقولون: من أين جاءك هذا؟ الأم طاهرة والأب بعيد عن السوء، من أين جاءك هذا؟ ولهذا ذهب بعض العلماء الفقهاء إلى أن القذف بالتورية يجب به الحد، القذف بالتورية يجب به الحد. فلو تنازع شخصان وقال أحدهما للآخر: أنا الحمد لله أنا محسن الفرج عفيف ما زنيت، ويقول عن نفسه، المعنى أنك أنت بالعكس. ولهذا قال بعض العلماء إنه يجب أن يحد، لأن هذا التعريض أشد. وقولهم على مريم بنت عمران بهتانا عظيما، حيث قالوا إنها كانت بغيا. ويلزم من ذلك أن يكون عيسى أحد الأنبياء أولي العزم ولد زنا والعياذ بالله، وهذا بهتان عظيم. ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في عائشة في قصة الإفك، قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين بين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا أيضا مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل، يقولون: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ذكروه باللقب والاسم والكنية، المسيح لقب، الاسم عيسى، بن مريم الكنية، هذا لا شك أنه وقع من اليهود، قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، حتى لا يقع اشتباه فيه، يعني أذكره بالاسم وباللقب والاسم والكنية لئلا يقع اشتباه، وهذا من باب التوكيد، توكيد العين والشخص بأنه هو المراد. أما رسول الله فقد اختلف المفسرون فيها، هل المراد، هل هذا

من قولهم أو من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم إنه من قول الله، يعني لما قال هؤلاء المسيح عيسى بن مريم هم لا يقرون بأنه رسول، إذ لو كان رسولا ما قتلوه، لكن الله تعالى قال رسول الله كأنه سبحانه يقول إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول. وقال بعض المفسرين إن هذا من كلامهم، وإنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم، يعني الذي يزعم أنه رسول الله، وأن هذا كقول قريش للرسول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كيف نزل عليه الذكر تقول إنه مجنون؟ لكن هذا من باب التهكم. على كل حال القرآن عظيم، جاء بهذه الصيغة من أجل أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية، يتأمل أيهما أحق. ويمكن أن يقال قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقاله هؤلاء إيش؟ استهزاء وتهكما. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه. القتل موجود، هم قالوا قتلنا المسيح، لكن أين الصلب؟ يقول هذا من باب حذف المعلوم، ويعني حذف المعلوم بالسياق. هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا، قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقاله هؤلاء إيش؟ استهزاء وتهكما. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه. القتل موجود، هم قالوا قتلنا المسيح، لكن أين الصلب؟ يقول هذا من باب حذف المعلوم، ويعني حذف المعلوم بالسياق. هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا، لكن طوى ذكره اكتفاء بما سيذكر، وما قتلوه وما صلبوه. وهم قالوا إنا قتلناه وصلبناه. والصلب أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب، ويعرض فوقها على حذائه عضديه عارضة، ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة وتربط يداه على العارضتين. هذا هو الصلب. ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهم اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم إيش؟ إلها وعلى الأقل مقدسا، مع أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا به النار، لكنهم سفه ظلال لا يميزون بين الحق والباطل. قال وما صلبوه ولكن شبه لهم. شبه أي ألقي شبهه على شخص آخر فقتلوا هذا الشخص. شوف الضلال والفتنة، ألقى الله شبهه على رجل فقتلوا هذا الرجل وصلبوه وقالوا قتلنا المسيح. وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع، كما قال الله عز وجل ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد شهادة الله عز وجل. من الذي شبه؟ قيل إن الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود على عيسى، لأن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى، وعيسى كما تعلمون كان يسيح في الأرض هو أمه خوفا على نفسه من اليهود، فقيل لهم إنه كان في البيت الفلاني، فأرسلوا أمة لقتله. فلما وكان دليلهم واحدا منهم، فلما وصلوا إلى البيت الذي هو فيه وأصحابه نحو 13 نفر أو 12، دخل الذي يدل عليه ليتأكد، فلما دخل ألقى الله عليه شبه عيسى. نعم سبحان الله، أومي البناقيد قصده، فدخل له فأمسكوه عيسى عيسى.
قال أنا صاحبكم، قالوا أنت عيسى، فقتلوه وصلبوه. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال إن الله فتح له كوة في الجدار وخرج من غير الباب، رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. وقيل إن الذي شبه رجل من قومه، من قوم عيسى، قال له، قال لقومه 13 نفرا، قال من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. فقام شاب منهم وقال أنا، فكأنهم استصغروه، فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال أنا، قال أنت ذاك، فألقى الله شبهه عليه ونجى عيسى، وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه. يقول عز وجل ولكن شبه له وإن الذين نعم. أما عيسى رفع عليه الصلاة والسلام فيذكر الله أنه رفعه، قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. الذين اختلفوا فيه، فقيل إنه عيسى، وقال بعضهم ليس عيسى، كأن الشبه ليس تاما، ففيه ملامح عيسى وفيه ملامح غيره، ولذلك اختلفوا. الله أكبر. الله أكبر. عبد الله سمعنا ما تيسر.

الشراء وأخذهم الربا ومدنه عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أن نعم إيه نعم قال الله تعالى نعم قال الله تبارك وتعالى إن الذين وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه، أي ما قتلوا عيسى وما صلبوه. واليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن شبه لهم أي ألقي شبهه على شخص. وسبق أن المفسرين اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال ألقي شبهه على واحد ممن كان عنده، ومنهم من قال إنه ألقي شبهه على الذي دل عليه من اليهود. واختلفوا، منهم من قال قتلنا عيسى، ومنهم من قال لم نقتله، لأن الشبه لا يقتضي المماثلة. ولعلهم لقوة انفعالهم لم يتأنوا كثيرا فألقي عليهم الشبه، فألقي الشبه على واحد منهم أو على من في البيت فقتلوه، ثم بعد قتله تنازعوا هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا، فاختلفوا فيه. وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم ولكن عن شك، منهم من قال قتلناه ومنهم من قال لم نقتل، واختلفوا. وصار هذا في النهاية اختلافا دينيا، فمن النصارى من أقر بأنهم قتلوه، ومنهم من أنكر وقال إن الذي قتلنا الشبه شبه موسى وعيسى، الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسدا. اليهود نعم اليهود اختلفوا فيه، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. والنصارى أيضا اتبعوهم في اختلافهم أيضا، حتى النصارى اختلفوا فيه. يقول عز وجل فمنهم من آمن نعم وإن لفي شك منه ما لهم به من علم، فنفى الله عنهم أن يكونوا عالمين. ووجه ذلك أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، هذا هو العلم. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحد، بل نعلم أنهم لم يعلموا هذا، لأنهم ما قتلوه وما صلبوه. ما لهم به من علم، وما هنا نافية، وهل هي حجازية أو تميمية أو حجازية لم تكمل شروطها؟ حجازية لم تكمل شروطها. ما الذي اختل من الشروط؟ عدم الترتيب بين اسمها وخبرها. وابن مالك يقول رحمه الله في الألفية مع بقى النفي وترتيب زكي أي علم، وهنا الترتيب مختلف. لو قلت ما زيد قائما كنت حجازيا، ولو قلت ما زيد قائم كنت تميميا. وقال الشاعر يصف معشوقته ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام. إذن هي تميمية، ولو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب حراما، لكن لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع الترتيب وبقاء النفي، وهنا لا ترتيب. ولذلك نعرب ما نافية ولهم جار ومجرور خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر، لكن دخل عليه حرف الجر الزائد إعرابا الزائد معنى، لأن الحروف الزائدة إعرابا تفيد تقوية الكلام. إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، إلا هنا أداة استثناء، لكن الاستثناء منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ونحن نعلم جميعا أن اتباع الظن ليس علما، وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا
أتم لا يكون متصل بل هو منقطع، لأن اتباع الظن ليس علما، فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه ويكون منقطعا. وتقدر لا في الاستثناء المنقطع بلكن، يعني ما لهم به من علم لكن اتباع الظن. وإلا اتباع الظن، والظن هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات، إذا كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر ترجح أحدها، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، وإن تساوى الأمران فهو شك. هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالشك ما يقابل اليقين، فيشمل الوهم والظن والشك. ولهذا قالوا في قول، ولهذا قالوا إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته. ومعنى شك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك. لكن الأصوليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى هذه الأقسام: ظن وشك ووهم. إلا اتباع الظن، وحينئذ لا علم عنده، لا علم عنده. هل لنا أن نأتي بمثال يكون فيه الاستثناء منقطعا من القرآن سوى هذا؟ نعم كثير، مثل قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فهنا إلا الاستثناء منقطع، لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر. ولهذا أتت الفاء في الجواب والتقدير: لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. نعم، يقول جل وعلا: إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما نافية، قتلوه فعل وفاعل ومفعول به. يقينا قيل إنها مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه، أي وما قتلوه متيقنين، وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك منه. فهنا يتناسب هذا مع قولهم، مع قوله ما لهم به من علم، وقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. وعلى هذا فتكون يقينا مصدر في موضع الحال. أين عاملها؟ لا، أين عاملها؟ قتل. وأين صاحبها؟ الواو، يعني وما قتلوه متيقنين. وقيل إنما إن يقينا مؤكدا للنفي، أي ما قتلوه أقول ذلك يقينا، أقول ذلك يقينا. ولا يصح أن تكون يعني تأكيد للمنفي، يعني وما قتلوه قتلا يقينا بل قتلا ظنيا، هذا لا يصح. إذن هي إما مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا، والمعنى وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك، أو إنها تأكيد للنفي، أي وما قتلوه أنفي ذلك يقينا أو أقول ذلك يقينا. واضح؟ وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما، حمل على المعنيين جميعا. وعلى هذا فنقول كلمة يقينا لها معنيان: المعنى الأول ما قتلوه متيقنين، والمعنى الثاني ما قتلوه أم في ذلك يقينا، بل رفعه الله إليه. هذه بل حرف إضراب، وهل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي؟ إبطالي، نعم إبطالي. وعلامة الإضراب الإبطالي أن يكون مبطلا لما سبقه، وعلامة الانتقالي أن لا يكون مبطلا لما سبقه
لكنه ينتقل من حال إلى حال، مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هذه انتقاليات. لكن هنا الإضراب هنا إضراب إبطالي، بل يعني لم يصدقوا في دعواهم رفعه الله إليه، رفعه الله إليه أي رفعه حيا أو ميتا، حيا رفعه الله تعالى إليه حيا، إما من كوة في البيت أو من الباب الله أعلم، كل ذلك ممكن وكل ذلك بقدرة الله عز وجل. رفعه الله إليه، وأين كان؟ كان في السماء الثانية. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به وجد في الأولى آدم، ووجد في الثانية عيسى ويحيى، ووجد في الثالثة يوسف، ووجد في الرابعة إدريس، ووجد في الخامسة هارون، ووجد في السادسة موسى، ووجد في السابعة إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلى هؤلاء منزلة عند الله عز وجل، ولهذا كان في السماء السابعة. وآدم في السماء الدنيا ليقرب من بنيه، فإن بنيه كانوا في الأرض، وأقرب ما يكون من السماوات هو السماء الدنيا، أقرب ما يكون إلى الأرض هو السماء الدنيا، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن رفعه الله إليه إلى أي مكان؟ إلى السماء الثانية مع ابن خالته يحيى. لكن يحيى ليس مرفوعا في حال حياته، إنما هو مرفوع بعد أن مات. نعم، بل رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما، كان الله عزيزا أي ذا عزة، والعزة قال العلماء إنها ثلاثة أقسام: عزة قهر، وعزة الامتناع. عزة القهر أن الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. نعم. ومن أمثلة ذلك أي من أمثلة ظهور الغلبة في العزة قول الله تبارك وتعالى ردا على قول المنافقين لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز من الأذل، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة هنا أظهر معانيها إيش؟ الغلبة، لأنه في مقابلة قول هؤلاء المنافقين. عزة الغلبة واضح أن يكون غالبا لكل شيء، فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا. عزة القدر أي أنه ذو قدر عظيم لا نظير له. عزة الامتناع أنه يمتنع عليه النقص، وأخذوا هذا من قول العرب: أرض عزازة، عزاز أي صلبة قوية. وحكيما أي ذا حكمة، أي ذا حكمة. فما هي الحكمة؟ الحكمة هي إحكام الشيء وإتقانه ووضعه موضعه بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن هنا، هذه الحكمة. وقد نتوسع في المعنى ونقول إن الحكمة، إن الحكيم مشتقة من الحكمة والحكم، من الحكمة والحكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهو الحكيم أي الحاكم في عباده وبين عباده، فهو الحاكم في عباده يشرع ما شاء فيه بأمره ونهيه، وهو الحاكم بينهم يوم بشرعه في الدنيا وبجزائه في الآخرة. طيب، هذا حكم. ويكون أيضا من الحكمة وهي إتقان الشيء ووضعه في موضعه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في شرعه وفي قدره، ولهذا نقول الحكمة شرعية وقدرية. طيب، وكان الله عزيزا حكيما. المناسبة، يعني مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين،
لأن هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن يقتلوا رسولا من رسل الله عز وجل، فناسب أن يأتي أو أن يختم الآية بالعزة والحكمة، وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة، يعني هو الحاكم عز وجل، ولذلك منع هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي. ناخذ فوائد. طيب من أين؟ نعم إيش؟ فلا يؤمن إلا قليلا، يعني من هنا نبدأ. طيب قال الله تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هنا من هذه الآية يؤخذ إثبات السبب لقوله وبكفرهم، ومن فوائدها أن الكفر سبب للشر والفساد واللعن والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لأنه متعلق بمحذوف كما قلنا في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن فوائدها أن اليهود رموا مريم ببهتان عظيم، حيث قالوا إنها زانية، وأن عيسى بن زنا، نسأل الله العافية، وهذا بهتان عظيم. ولكن هل نقول إنهم كفروا برميهم إياها؟ نقول: أما من قذفها بذلك بعد أن برأها الله من ذلك فهو كافر، لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبرئة الله سبحانه وتعالى إياها، فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود، من باب كفر الجحود، لأنه أنكر ما أثبته الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: ومريم ابنت عمران التي أحسنت فرجها، فشهد الله لها بإحسان الفرج، وعليه فمن رماها بما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب لله عز وجل. طيب وليس هذا من أجل قذفها، نكفره الآن من أجل أن قذفها تكذيب لله عز وجل. ننتقل، وإن كان ليس هناك يعني علاقة تامة، لو قذف أحد من الناس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بما برأها الله منه، يكون كافرا؟ نعم يكون كافرا، من وجهين: الوجه الأول تكذيب خبر الله عز وجل، وأول ما ذكر الله القصة ذكر الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مما يدل على أن هذه القضية من أصلها وفصلها كذب. فمن رمى أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مكذب لله عز وجل. وأيضا من وجه آخر أنه دنس فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت أم المؤمنين عائشة وحشاها من أن تكون فعلت ما رميت به، إذا كانت زانية والعياذ بالله فهي خبيثة، والخبيثات للخبيثين، ولهذا يلزم من ذلك أن يكون طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك أنه طعن في حكمة الله، طعن في حكمة الله عز وجل أن يجعل هذه المرأة الزانية فراشا لأفضل البشر عنده، نعوذ بالله، طعن في حكمة الله. هل من الحكمة أن يجعل وليه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يفترش امرأة زانية؟ ليس من الحكمة. فهؤلاء الذين يرمونها بما برأ الله منه هم كفرة لا شك، نشهد بالله أنهم كفرة وليسوا من الإسلام في شيء، لأنهم كذبوا الله ورسوله، ولأنهم دنسوا فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم طعنوا في حكمة الله، ولا إشكال في هذا. طيب لو قذف غير أم المؤمنين عائشة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الذين مات اللاتي متنا وهن في حباله أو مات عنهن، فكذلك الصحيح أنه يكفر،
أنه يكفر. لماذا؟ لا نقول لأنه تكذيب لله، لأن الله سبحانه وتعالى ما برأ واحدة منهن، لكن لأنه دنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمة الله، دنس فراشه وطعن في حكمة الله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر، يباح دمه وماله إلا أن يتوب. فإذا تاب فينظر الإمام هل يرفع عنه القتل لأنه تاب أو لا يرفع لأنه حد، هذا يرجع إلى رأي الإمام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إيش؟ كيف؟ لا، إذا رمى من غير ما برأ الله منه فهذا يكون كغيرها من رميت، لأنها ليست هي زوجة نبي حتى نقول إنها إنه يكون طعن بالنبي. يقول وقولهما من فوائد الآية الكريمة أن رمي المحصنات بهتان عظيم، رمي المحصنات بهتان عظيم، ولهذا أوجب الله فيه حدا قدره كم؟ ثمن جلد، قدره ثمن جلد. حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلان زنى، وأنه شاهد فرج هذا الرجل في وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجه، شهد هذه الشهادة، نقول الآن عليك ثمن جلد، ولو كان من أصدق الناس، ولو كان من أزكى الناس، نقول عليك ثمن جلدة. قال معي شاهد آخر، هات شاهد الثاني، ها؟ نجلده أيضا ثمن جلدة مع الأول. قالوا عندنا شاهد ثالث، قلنا هات فنجلده أيضا ثمانون جلدة. كل هذا حماية للأعراض والأنساب، يعني جلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقط وللأنساب أيضا، لأنه لو ثبت زناه اختلط نسب الزاني بنسب الزوج، ما يدرى هذا الولد لهذا أو لهذا، فضاعت الأنساب. ولهذا كان من الواجب أن يقام على القاذف الحد، وأيضا لا يكفي أن يقام عليه الحد، لا تقبل له شهادة أبدا، ولو شهد بما يساوي فلسا لا تقبل شهادته، لأنه قال لا تقبل لهم شهادة أبدا، أكد النفي بالتأبيد. فإذا شهد وهو من أعدل الناس قلنا لا نقبل، لا نقبل. ليش؟ لا، هذا أمر الله، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. الثالث، العقوبة الثالثة، خروجه عن العدالة، وأولئك هم الفاسقون. وبناء على ذلك فكل عمل ديني أو دنيوي يشترط فيه العدالة فإنه لا يتولاه، لا يتولاه أبدا. لكن الله استثنى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، وهو ارتفاع الفسق عنه إذا تاب، ولا يعود للأولى بالاتفاق، وهي قول فاجلدوهم ثمانين جلدة. واختلف العلماء هل يعود للثانية وهي ولا تقول لهم شهادة أبدا أو لا، على قولين، وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي. من فوائد الآية الكريمة، نعم انتهى الكلام على الآية، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود باءوا بإثم قتل المسيح أخذا لهم بإقرارهم، أخذ لهم بإقراره، لأن الله جعل الإقرار شهادة، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولهذا نقول اليهود قتلوا المسيح وما قتلوا، إيش قتلوا وما قتلوا؟ نعم، قتلوه حكما ولم يقتلوه واقعا، قتلوه حكما لأنهم أقروا بأنهم قتلوه.
ولكنهم لم يقتلوه واقعا وحقيقة. فمن فوائد الآية الكريمة إذن أن حكم قتل المسيح إيش؟ ثابت على اليهود بإقرارهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم أعني اليهود إما أن يكونوا قد أقروا بأنه رسول وقالوا رسول الله ليعلنوا على أنفسهم أنهم فعلوا ذلك عنادا، أو أن رسول الله هذه من كلام الله كما سبق ذكر القولين فيها من المفسرين. ومن فوائد الآية الكريمة نسبة الإنسان إذا لم يكن له أب إلى أمه، من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله عيسى ابن مريم. ومن فوائدها وهي فائدة نحوية أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه فلا بأس أن يقدم على اسم العلم، لأنه قدم المسيح، وإلا فالأصل أن يقدم الاسم أولا ثم اللقب ثم الكنية، لكن إذا اشتهر به فإنه يقدم اللقب، مثل ما مثل أن تقول الإمام أحمد بن حنبل أو أحمد بن حنبل الإمام الأول، لأنه مشتهر به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله بقوله رسول الله، وهو آخر نبي بعث بعده محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم إيش على فترة من الرسل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين عيسى أحد من الرسل، وبه نعرف كذب الأخبار التي قالت إن خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولا، فيقال ليس بين عيسى ومحمد أحد من الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شرف عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف؟ لأنه رسول الله، وكفى بالإنسان شرفا أن يكون رسول الله، كما كفى به شرفا أن يكون عبدا لله، أليس كذلك؟ لكن الرسالة أخص من العبودية. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يسلب، خلافا لمن؟ لليهود. والذي قال إنه لم يقتل ولم يسلب هو الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة النصارى وقلة تمييزهم، حيث كانوا يعبدون الصليب ويعظمونه ولو كانوا عقلاء، نعم، لكسروه. صليب يصلب عليه نبيهم ثم يذهبون إلى تقديسه، لو أخذنا بظاهر الحال لقلنا هذا دليل على بغضهم لعيسى، حيث قدسوا ما عذب به وهو الصليب، لكن هم يدعون إن هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، حيث انقلب الرجل إلى مشابهة عيسى، سواء قلنا إنه أحد القاعدين في البيت أو أنه اليهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى، فهو دليل على تمام قدرة الله عز وجل. ومنه إذا قلنا من فوائد الآية إذا قلنا إن المقتول الرجل الذي دل اليهود، من فوائد الآية أن فيها تأييدا للمثل القائل من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، فإن هذا الرجل جاء
يدل اليهود ليقتلوا موسى ليقتلوا عيسى فقتلوه هو قتلوه هو. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى بزعمهم، اختلفوا هل قتلوه أم لا. ومن فوائدها أنهم تكلموا بهذا بلا علم، هذا الاختلاف كله لا علم فيه، ولهذا قال تعالى ما لهم به من علم، حتى كل المختلفين ليس لهم به علم وإنما هو الظن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كما نعم من فوائد الآية الكريمة أنه كما ينتفي العلم عن النصارى لأنهم ضلال، فقد انتفى العلم عن اليهود في هذه المسألة ولم يدركوها حقا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ذم من اتبع الظن، وجهه أن الله نفى عنهم العلم أولا، ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل، نفي العلم يقتضي ثبوت الجهل والجهل مذموم، فاتباع الظن أيضا مذموم. ولكن بيّن الله تعالى في سورة الحجرات أن الظن بعضه غير مذموم، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني ولا تجتنبوا بعض الظن، إن بعض الظن إثم، يعني وبعضهم ليس بإثم. فما هو الفرق؟ الظن المبني على قرائن قوية ليست أوهاما أو تخيلات هذا ليس بإثم، والظن الذي لا لا لا لا أصل له هذا إثم. ولكن إذا ظن الإنسان بأخيه سوءا فهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر؟ يتجاهل الأمر لا، إن قلتم الأول أخطأتم وإن قلتم الثاني أخطأتم. أي نعم، حسب الحال، قد يكون من المصلحة أن نبحث حتى نصل إلى اليقين إما نفيا أو إثباتا، وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل ونتغاضى. فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل فالتجاهل أحسن، يعني لو نقل إليك إنسان كلاما فيك من شخص فالأولى أن تتجاهل هذا لئلا يقع في قلبك شيء عليه، فضلا عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه. ولهذا جاء في حديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث فيه ما فيه من حديث السند لكن معناه جيد، إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الإنسان فهذا شيء ثاني، مثل أن نعرف أن هذا الرجل بينه وبين هذا صداقة ويفضي إليه بسره، والثاني ينقل كلام كالمنخل تماما لا يمسك الماء، فهذا يجب أن تنصح. وإذا أخبرت عن حاله ليس هذا نميمة بل هو نصيحة. طيب، المهم أن الظن الآن ينقسم إلى قسمين، بعضه له قرائن قوية فهنا ينتفي عنه الإثم، وقسم آخر ليس له قرائن قوية فظنه إثم إلا اتباع الظن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، خلينا نكمل، من فوائد الآية الكريمة انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقتل يقينا. نعم، لقوله وما قتلوه يقينا على أحد الاحتمالين، أيهما؟ أن اليقين هنا عائد إلى نفي القتل. فإن قال قائل ما الذي أحوج القضية إلى أن يكون في هذا التأكيد؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن لن يختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، ما الذي أوجب؟
ألسنا نحن نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عز وجل؟ بلى. ما الذي أوجب؟ أوجب هذا أن النصارى لهم دعاية قوية، أن اليهود لهم دعاية قوية فيما يذهبون إليه. فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه التأكيدات التي تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى. واضح. وهذا من رحمة الله ومن حكمة الله. أما كونه من رحمته فلئلا يعلق في قلوب المسلمين شيء من هذا، من هذه الدعاية. وأما كونه من حكمة الله فلأجل أن يتبين الأمر كما هو، حتى لا يكون ملتبسا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين ادعوا قتله لم يتيقنوا من قتله، بل هم في شك منه. بناء على إيش؟ الثاني من يعرف؟ وش الاتم الثاني؟ إنه إيش؟ أن يقينا مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا، يعني وما قتلوه متيقنين بل هم في شك من ذلك، والله أعلم. يلا هداية. نعم، ذكرنا فيها قولين. من ذوي قولين يا هداية الله؟ قولين. لا، ذكرنا في الشرح قولين. لكن تريد أن نقول لابد نقول فيها قولان؟ ما يحتاج، إذا ذكرنا هذا وهذا.

قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم

0: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ماذا تقول في دعوى اليهود إنهم قتلوا المسيح؟ يعني إذا الدعوة هذه كذب، ما الدليل؟ طيب، كلمة يقين هنا هل هي عائدة إلى فعلهم أو عائدة إلى النفي؟
3: القتيل ليس هو
2: عيسى
3: نفسه.
2: نعم. وإن قلنا
3: أنها عائدة على النفي، فإنه ينفي تحقق
2: فعل القتل. فإنه يؤكد انتفاء القتل. طيب. وإذا احتملت الآية المعنيين جميعاً، قل فمن حكم؟ إذا احتملت الآية المعنيين جميعاً. يعني تحمل على المعنيين جميعا. طيب، هل لهذا شرط يعني حملها على المعنيين جميعا؟
3: الا يكون بينهما تعارض.
2: طيب، وش بعد؟
3: ان يكون اللفظ يحتمل المعنيين ولا يكون بينهما،
2: هذا معنى يحتمل المعنيين لا يكون بينهما تعارض. ثاني، هذه معناها واحد، يعني أن لا يترجح أحدهما على الآخر، أن لا يترجح أحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر أخذ بالراجح. قوله إلا اتباع الظن، الاستثناء هنا بماذا نصفه؟ هنا. نعم، لا، بماذا نصف الاستثناء؟ آدم منقطع، ما هو ضابط الاستثناء المنقطع؟ إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى. كما وجه المخالفة هنا؟ لأن اتباع الظن ليس من العلم. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل هنا للإضراب، وهو إضراب إبطال. أيهم؟ موجب كلام ما شرحنا، شرحت؟ طيب، إذن من فوائد هذه الآية الكريمة إبطال ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث نفى قتله ثم بيّن أنه مرفوع إلى الله. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله إليه وإلى للغاية، فدل ذلك على أن المرفوع إليه عالٍ. والأدلة على علو الله تعالى بذاته كثيرة لا تحصر، من القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، وقد تكرر هذا كثيرا وبيناه والحمد لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حي لقوله بل رفعه الله إليه، وهذا يقتضي رفعه بجسده كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده إلى السماوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العزيز والحكيم. والعزيز المتصف بالعزة، والحكيم المتصف بالحكم والحكمة. لأنها من حكم وأحكم. وسبق أن قلنا إن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فهي ثلاثة معاني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل، وهو أنه لا يحكم بشيء إلا الحكمة، ولا يفعل شيئاً إلا الحكمة. وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون غير معلومة. ومن فوائدها وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره. فوجوب اقتناع بحكم الله لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب أن يقتنع به. ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند الإشكال إلا بالنصوص، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما الرضا بقضائه فالمراد أن يرضى الإنسان بقضاء الله لا بالمقضي، لأن المقضي فيه تفصيل، لكن القضاء من حيث هو قضاء الله يجب عليه أن يرضى به، وهذا من تمام توحيد الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكم لله عز وجل، فالحكم لله كونا وشرعا. أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد، مسلم وكافر، مؤمن فاجر، كل أحد خاضع للحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له، ومن الناس من لم يخضع له. فالمؤمنون خاضعون له، والكافرون لم يخضعوا له. ثم قال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هنا نافية، أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. وإن تأتي باللغة العربية على وجوه متنوعة، تأتي نافية كما في هذه الآية، وأمثلتها كثيرة، وغالب ذلك غالب ما تأتي نافية إذا أتت بعدها إلا، مثل: إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا اختراق، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين. فإن تكون هنا نافية، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل: إن زيد لقائم، إن زيد لقائم، فهي مخففة من الثقيلة. وتأتي شرطية، مثل: إن قام زيد قام عمرو. وقوله من أهل الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى. وقوله إلا ليؤمنن به، هذه مستثنى من محذوف، والتقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. وعلى هذا فقوله من أهل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق، وتقدير خبر المحذوف سامي أحد. وقول إلا ليؤمنن به قبل موته.

موته به أي بعيسى عليه الصلاة والسلام. قبل موته الضمير يعود على عيسى، وقيل يعود على الرجل من أهل الكتاب، يعني أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الموت آمن بعيسى، أو المعنى ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى، وكلا المعنيين صحيح، والثاني أظهر أن الضمير يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا يقبله. وقوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، هذه ظرف عامله يكون، المعنى أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا عليهم يوم القيامة. معنى الآية الكريمة أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى، وعلى هذا التقدير يكون المعنى ما من أحد من أهل الكتاب أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت. وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على الواحد من الكتاب، يكون أنه ما من إنسان من أهل الكتاب يحضره الموت إلا إيش؟ إلا آمن بعيسى، حتى اليهود الذين كانوا ينكرون رسالته يؤمنون به. وقوله من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بذلك لأن لهم كتبا حية وإن كانت محرفة، وهي التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى، ولهذا سموا أهل الكتاب. ولا يعلم كتاب بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاءت به الرسل إلا التوراة والإنجيل. قيل إن المجوس لهم كتاب أنزل، أو لهم شبهة، ولكن الصحيح خلاف ذلك، أنه لا يوجد كتاب بقي إلى بعثة الرسول إلا التوراة والإنجيل. وقول يؤمن به أي إيمان، أي إيمان قبول وإذعان، ليس مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا، ولهذا لا يحكم بإيمان أبي طالب مع أنه مصدق، بل لا بد من قبول ما آمن به الإنسان والإذعان له. وقول قبل موته أي قبل موت عيسى أو موت الإنسان، وذلك حين يرى الحق، إذا رأى الكتابي الحق، سواء كان ذلك بنزول الموت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل، ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان الاضطراري، لأنهم لما كانوا في اختيارهم لم يؤمنوا بعيسى بل كفروا به. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب ما قلت لهم إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيوم القيامة سيشهد عيسى بن مريم على قومه أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله ربي وربكم. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن الكتابية قد يؤمن إيمان اضطرار إما عند موته أو إذا نزل عيسى، ولكن هل ينفع هذا الإيمان؟ النصوص تدل على أن الإيمان الاضطراري لا ينفع، وأن الإيمان إذا حضر الأجل لا ينفع، بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذه الحال قد يرسخ في قلب المرء، فقد يؤمن أولا خوفا من السيئ، ثم يرسخ الإيمان في قلبه ويثبت ويكون إيمانا حقيقيا يثاب عليه وينجو به من النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الموت للبشر، إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء يموتون، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت،

وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب نعم هنا الجواب على هذا أن قوله تعالى بل رفعه إني متوفيك فيه أقوال. الأول أن المراد بوفاة النوم.

0: قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه. والمعنى أن الله تعالى عند ما أراد أن يرفعه ألقى عليه النوم حتى لا ينزعج بهذا الرفع. والقول الثاني: إني متوفيك أي قابضك، كما يقال توفى فلان حقه أي استوفاه وقبضه. والقول الثالث أن الآية ليست على الترتيب الذكري، وأن المعنى إني رافعك إلي ومتوفيك، فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري للمعنى. وهذه كلها أجوبة صحيحة، وأظهرها الأول أن المراد وفاة النوم، وأن الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متأثر. من فوائد هذه الآية الكريمة نكمل أن الموت ثابت للرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن دونهم من باب أولى، وقد ذكرنا الأدلة على هذا. ومن فوائد هذه الآية إثبات القيامة، لقوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وقد بينا فيما سبق لماذا سمي هذا اليوم يوم القيامة، ويبينه لنا هنا. لقيام الناس من قبورهم لله عز وجل. دليله نعم. والثاني يحيى تقامه الأشهاد. دليله: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب ثالثا أحمد نعم لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط اليوم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم بقوله: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا عام في كل رسل بقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهل يكون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هل يكونون شهداء؟ الجواب نعم، فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم، ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. ويمكن أن نقول ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم القيامة يتكلمون ويستشهدون ويناجون، أو لا يمكن؟ يمكن يمكن، لأن الله يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أجابه قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآن هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ألف عاطفة على ما سبق، والباء هنا للسببية، والظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وأما في الشرع فهو التعدي، سواء كان بنقص واجب أو بفعل محرم. وقول: من الذين هادوا، يعني بهم قوم موسى حين قالوا: إنا هدنا إليك، أي رجعنا. مع رجوعهم والتزامهم برجوع الله ظلموا أنفسهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم. هذا العامل، هذا الفعل هو العامل في قوله فبظلم، يعني فالجار المجرور في قوله بظلم متعلق بقوله حرمنا. والتحريم في اللغة المنع، ومنه حريم البئر وهو ما حولها، يمنع من إحياء ما حوله. ومنه سمي النساء حريما لاحتجابهن والمنع من التعدي عليهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات أي أطعمة طيبات، فهي موصوف، فهي صفة لموصوف محذوف، والطيب ضد الخبيث، والخبيث له إطلاقات متعددة، تارة يراد بالشيء النجس، وتارة يراد به الرديء، وتارة يراد به المحرم مطلقا. وقول طيبات أحلت لهم أي كانت بالأول حلالا وهي باقية على طيبها، لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم. أحلت لهم، من المحل؟ المحل هو الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده الأمر، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الواو حرف عطف، وصد مصدر، يحتمل أن يكون من الفعل المتعدي، ويحتمل أن يكون من الفعل اللازم، وذلك لأن صد تكون لازما، يعني تكون فعلا لازما وتكون متعديا، فيقال صد الرجل عن كذا بمعنى أعرض، وصد غيره عن كذا بمعنى صرفه عنه. وهنا يجوز فيه الأمران، فهم قد صدوا بأنفسهم عن سبيل الله كثيرا، وصدوا غيرهم أيضا لما عندهم من الكتاب الذي يشبهون به ويموهون به على الناس، ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو المبعوث المنتظر وما أشبه ذلك. وقوله كثير عن سبيل الله، المراد بسبيل الله شرعه الذي شرعه الله لعباده، وسمي سبيل الله لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعباد، لم يشرعه أحد سواه، فأضيف إلى الله تعالى باعتبارين: الاعتبار الأول أنه موصل إليه، كما تقول مثلا هذا طريق المدينة، هذا طريق مكة، والثاني أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم، مع أنه يضاف أحيانا لسالكيه، كقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوا. وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتبارين، وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد. عن سبيل الله كثيرا، كثيرا يختلف إعرابها باختلاف كلمة صد، إن كانت لازمة فهي صفة لمصدر محذوف أي سدودا كثيرا، وإن كانت متعدية فهي مفعول لصد، وإن شئت فقل صفة لمفعول صد المحذوف أي خلقا كثيرا. وهم في الواقع جديرون بالوصفين، فإنهم صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم، وأخذهم الربا وقدمه عنه، هذا الوصف الرابع. الثالث أخذهم الربا، ولم يقل أكل، لأن الأخذ أعم، قد يأخذ الإنسان الربا ولا يأكل، يستعمله في لباس أو في بناء أو ما أشبه ذلك، وقد يأخذه للأكل. تارة يعبر بالأكل كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتارة يعبر بالأخذ وهو أعم، لكن التعبير بالأكل أشد، لأن ممارسة الآكل للربا أشد من ممارسة غير الآكل، أشد من ممارسة الآخذ، إذ أن الآخذ قد يستعمل الربا وقد ينفده في أمور أخرى غير الأكل. وقول الربا الزيادة لغة، الربا لغة الزيادة، وفي الشرع الزيادة في أشياء معينة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أشياء، عدها يا آدم اللي جنبك، ما هي أنا لست أطلب الدليل، ما هي؟ لا تأخذها، أعطنيها أولا. غلط.
1: الذهب،
0: هذا الذهب،
1: الذهب والفضة،
0: نعم،
1: والأشياء والحنطة،
0: الحنطة الشيء،
1: الذهب والفضة،
0: نعم،
1: والشعير،
0: نعم،
1: والذبيب.
0: الزبيب ما علمنا بها إلا الساعد.
1: الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح.
0: والملح هذه ستة أشياء. دليلها قوله محمد
2: صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة والفضة والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر بسم الله اليد سلام بسلام.
0: طيب تمام. هل يلحق بهذه الستة غيرها؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا فيها في ذلك. أما أهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها غيره لأنه من عون القياس. وأما القياسيون فاختلفوا، فمنهم من قال لا يلحق بها غيره يقتصر على ما جاء به النص، كابن عقيل الحنبلي رحمه الله حيث قال يقتصر على ما جاء به النص، مع أنه من أهل القياس والمعاني لكنه قال إن العلماء اختلفوا في العلة واضطربوا وليس هناك نص بين يجب المصير إليه. فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة. والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في الزيادة والنقص سقطت أقواله، لم يؤخذ لا بقول الزيادة ولا بقول النقص. فيقول لما اختلف العلماء ورحمهم الله في علة الربا في هذه الأشياء الستة بطلت العلة ورجعنا إلى القول بأنه اقتصر على ما جاء به النص. والقول الثاني عند أصحاب القياس أنها أن العلة معقولة ويمكن أن يلحق بهذه الأشياء الستة ما كان مثلها. ثم اختلفوا في المماثلة، هل هي الطعم أو الكيل أو الكيل والادخار؟ ولهذا كانت أقوال العلماء في هذه المسألة أقوالا مضطربة لا تكاد تأتي على شيء تطمئن إليه كثيرا. على كل حال نحن نقول الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك عن طريق الأثر أو عن طريق النظر والقياس، أخذهم الربا وقد نهوا عنه. الواو هنا للحال، يعني والحال أنهم قد نهوا عنه وبلغوا وقامت عليهم حجة لكنهم أخذوه. والناهي عنه هو الله ورسوله. الرابع الوصف الرابع وأكلهم أموال الناس بالباطل. أكلهم أموال الناس بالباطل يعني أنهم استولوا على أموال الناس، والمراد بالأكل هنا الاستيلاء، سواء استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو فعلوا أي شيء. وقول أموال بالباطل، الباطل كل ما خالف الشرع فهو باطل، سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق الكذب أو عن طريق الجهل بالمبيعات أو عن طريق كتم الحق أو دعوة ما ليس لهم. المهم أن المراد بالباطل كل ما أخذ بغير حق. وأعتدنا للكافر. طيب بقي عندنا الآن فبظلم من الذين هادوا عرفنا أنها متعلق بقوله حرمنا، ما بعدها وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقضوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، يحتمل أن تكون معطوفة على ما سبق ويكون العامل هو حرمنا، يعني وحرمنا عليهم طيبات نحل لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا إلى آخره. ويحتمل أن العامل محذوف التقدير وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يدل عليه قوله أعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يخبر الله في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين ظلموا أنفسهم حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات، بدليل قوله طيبات أحلت لهم، وهي نكرة لا تفيد العموم بل هي للإطلاق. فما الذي حرم عليهم؟ قال الله تعالى مبينا ذلك في سورة عام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان كل ذي ظفر. والمراد بكل ذي ظفر كل ما رجلاه أو قدماه غير مشقوق، غير مشقوق، يعني الذي لم تشق رجله يسمى ذا الظفر، مثل الإبل والنعام والنحم وما أشبه ذلك، يعني الذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذا الظفر. وعلى هذا فالإبل محرمة على بني إسرائيل، وقوح وحلتهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، يعني أنهم كانوا صادين عن سبيل الله وصادين لغيرهم أيضا، فهم مستكبرون ومجرمون، مستكبرون عن طاعة الله بصدهم بأنفسهم، مجرمون حيث اعتدوا على غيرهم وصدوهم عن سبيل الله. وأخذهم الربا، يعني أخذهم إياه أكلا واستعمالا وانتفاعا وقدره عنه، وهذا أشد في الإثم والتحريم لأنهم قد قامت عليهم الحجة. وكذلك أيضا وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ومن ذلك الرشوة، فقد كانوا أكالين للسحت. الرشوة في الحكم، يعني أنهم يرشون الحكام ليحكموا لهم بما لم ينزل به الله شرعا. ثم بين عز وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا أليما، وهنا تجدون الإظهار في موضع الإضمار، حيث لم يقل وأعتدنا لهم، بل قال للكافرين منهم عذابا أليما. وقد سبق أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد. محمد، نعم، طيب، يعني الإشارة إلى علة الحكم، طيب، الإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا الوصف. نعم، التسجيل عليهم بما يقتضي هذا الوصف، أي أنهم بذلك صاروا كفارا. لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى، إنه قال الكافرين منهم فجعلهم قسمين، قسم كافر وقسم غير كافر. أيضا تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه لا بد أن ينتبه الإنسان، ومن ذلك الإظهار في أنعم، ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس، فهذا يقتضي انتباه المخاطب، وهو أسلوب من أساليب العربية. طيب، وبين الله عز وجل أن هذا العذاب الذي أعده لهم أليم، أي مؤلم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل، ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني. المعنى السميع هنا المسمع وأصحابي هجوع. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها إثبات الأسباب، وأن الله تعالى قد يشرع الشيء لسبب، لقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلها. ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح البقرة، حين قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأهم وحصل المقصود، لكن شددوا فشدد الله عليهم. وإثبات الأسباب انقسم الناس به إلى طرفين ووسط، منهم من أنكر الأسباب مطلقا وقال إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع الله. ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتها، ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بما أودع الله فيها من القوى الموجبة للمسببات. وهذا القول هو القول الوسط الذي دل عليه المنقول والمعقول. فأي دعوة لخالق مع الله إذا قال إن الله خلق هذا الشيء ليكون سببا للشيء الفلاني، أي دعوة لخالق مع الله؟ وأي دعوة تصح لإنكار تأثير الأسباب في مسبباتها؟ أي دعوة؟ كل يعرف أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها. ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأثبت الأسباب على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل. ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله، كما تخلف إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها نار عظيمة محرقة، حتى قيل إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها بل رموه إليها بالمنجنيق من بعد، ومع ذلك صارت عليه بردا وسلاما. وهذا يدل على أن السبب ليس يؤثر بنفسه بل بإرادة الله عز وجل، وهو أيضا من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سبب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الظلم سبب لحرمان الخير، الظلم سبب لحرمان الخير، وهذا لقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والظلم سبب لحرمان الخير الشرعي والقدر. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليلة القدر، فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفعت ونسيها عليه الصلاة والسلام. هذا حرمان لأمر قدري ولا شرعي؟ شرعي، وهو أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن حرم الناس هذا الخير بسبب الظلم، وهو التلاحي والتخاصم والتنازل. ولهذا يغفر في ليلة القدر إلا للمتشحنين الذين بينهم شحناء، فإنه لا يغفر لهم، كما تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى أصطلح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريما قدريا، لأن الذي حصل لبني إسرائيل تحريم إيش؟ شرعي، الذي حصل تحريم شرعي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم نعم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذا تحريم شرعي. لكن قد يحرم الإنسان تحريما قدريا مع حل الشيء له شرعا، فيصاب مثلا بمرض، بمرض يقول له الأطباء اترك الأكلة الفلانية بسبب ظلمه، بسبب ظلمه. إنسان مثلا قد يتهور ويسرف في الإنفاق، والإسراف في الإنفاق أكلا وشربا ولبسا حرام ولا حلال؟ حرام. كيف حرام؟ الدليل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، قد يسرف الإنسان فيحرم من هذا الخير الذي أسرف فيه قدرا، نعم قدرا لا شرعا، بأن يصاب بمرض لا يتلائم معه أن يأكل كل شيء أو أن يلبس كل شيء، وهذا نسميه تحريما إيش؟ تحريما قدريا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر إلى الله تعالى تحليلا وتحريما، لقوله حرمنا وقوله وحلت لهم، وهو كذلك التحليل والتحريم ليس إلينا ولا إلى أحد من الناس إلا إلى الله ورسوله. فالتحريم إلى الله وإلى رسوله، والتحليل كذلك، والإيجاب كذلك. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطيبات نفسها قد تكون ممنوعة شرعا، وهو كذلك، قد تكون الطيبات ممنوعة على هذا الإنسان شرعا حتى بعد كمال الدين. يقول شيخ الإسلام: إن الطعام حرام على الإنسان إذا كان يتأذى به لو أكل أو خاف التخمة، فإنه يكون حراما عليه. يعني مثل إنسان ملأ بطنه من الطعام، لكن الطعام كان شهيا ولذيذا، فجعل يأكل يأكل يأكل حتى وصل إلى الحلقوم، هذا يتأذى أو لا؟ لا شك أنه سيتأذى، وربما يحصل عليه ضرر إما حاضر أو مستقبل. يقول شيخ الإسلام: إنه يحرم عليه أن يأكل. وكذلك إذا خاف التهمة تخمة، وذلك بتغير المعدة ونتنها، وإن لم يكن من أجل الأذية. أحيانا يكون بعض الأطعمة لا يتلاءم مع أطعمة أخرى، لا يتلاءم، فتجد الإنسان يأكل هذا على هذا ويتغير، تغير معدته ويحصل لها نتن ورائحة كريهة. هذا أيضا يقول إنه حرام عليها أن يأكل، لأن الله إنما أباح الأكل والشرب من أجل تقويم البدن، فإذا عاد ذلك إلى الضرر صار حراما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الصد عن سبيل الله، سواء كان صدا بنفسه أو صدا لغيره، لقوله: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ومن فوائدها أن الصد لا يتقيد بصيغة معينة، بل كل ما فيه صد عن سبيل الله سواء بالتخذيل أو بالإرجاف أو بالإعاد أو بالوعد أو بغير ذلك فإنه داخل في الآية في التحذير من ذلك. ربما يكون الصد عن سبيل الله بالتخذيل، فيأتي إلى إنسان يقول له: يا فلان لا تكلف نفسك بالدعوة والموعظة ونصح الناس، إنك تدعو موتى، ولقد أسمعت لو ناديت حيا. مع أن الأول المنصوح عنده همة ونشاط وعزيمة، فيأتي هذا ويخذله، يكون هذا قد انصد عن سبيل الله. لكن إذا علم أن هذا الشخص ربما يتكلم بما لا يعلم، فهل تخذيله عن الكلام من الصد عن سبيل الله أو من حماية سبيل الله؟ الثاني. يعني ربما يأتي إنسان عنده إقدام وعنده شجاعة ويحب أن يدعو بكل شيء لكن لا علم عنده، فهذا لا حرج عليك إذا قلت له إنه لا ينبغي، ولا تكلف نفسك ولا تعد نفسك، سواء أضفت هذا إلى أن الناس لن يقبلوا منه أو أضفت هذا إلى أنه ليس عنده علم فيقع في حرج، فهذا لا بأس به، بل هذا من حماية سبيل الله وليس من الصد عن سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الوصف الذي يكون أشد في الذم وإن كان لا مفهوم له، لقوله: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهذا غاية الذم، لكن لو أنهم صدوا قليلا لكان لهم نصيب من الإثم، إنما الغاية هي الكثرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتعاطين بالربا من هذه الأمة مشبهون اليهود، لقوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم، سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان، لعموم قوله أخذهم الربا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها، وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به. لقوله وأخذهم الربا وقتله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان، لعموم قوله أخذهم الربا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها، وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به، بقوله وقد نهوا عنه. وعلى هذا فلو تعامل الإنسان بمعاملة ربوية وهو لا يدري أنها من الربا، ويعني أنه يعرف الربا عموما لكن لا يدري أن هذه المعاملة المعينة من الربا، ثم علم بعد ذلك، فهل نقول إن ما أخذه من الربا حرام؟ لا، نقول ليس حراما، لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وهو لم يعلم أنه نهي عنه، لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه ثم تاب، فهل نقول رده على من أخذته منه؟ الجواب لا، لأننا لو قلنا رده على من أخذته منه لكان له أي للمردود عليه الغنم مرتين، لكن نقول تصدق به لا تدخله في ملكك ولا ترده إلى المرابي الذي كان عالما بأن الربا حرام لكنه سولت له نفسه فأعطاك الربا. طيب، وإذا كان المرابي مأخوذا منه الربا وتاب، فهل يلزمه أن يتصدق بمقدار ما أعطى من الربا؟ أجيبه بالشجاعة، لا، لأنه مظلوم، المعطي للربا مظلوم في الواقع، فإذا تاب إلى الله عز وجل فإننا لا نقول يلزمك أن تتصدق بمقدار ما دفعت من الربا، الكلام في من أخذ الربا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل أموال الناس بالباطل، لقوله وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقد ذكرنا أن الباطل هو ما ليس بحق. وبناء على ذلك، لو أن الإنسان أكل مال حربي فهل يكون من أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، لأن الحربي مباح الدم، مباح الدم والمال. وعلى هذا فلو تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا أموالا فهي لهم، ولا شيء عليهم في ذلك، لأن أموال الكافر الحربي مباحة للمسلمين. طيب، وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغير حق فقد أكل أموال الناس بالباطل، لأن هؤلاء الثلاثة معصومون، أموالهم محترمة وأنفسهم محترمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات، الظلم وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، لقوله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومن فوائدها إثبات عدل الله عز وجل، حيث ذكر هذه الصفات وذكر أن الذي أعد له العذاب الأليم هو الكافر من هؤلاء. ثم قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنين إلى آخره، يأتي تفسيره إن شاء الله.

0: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا في الآيات الآية التي قبل هذه بل في الآيتين ما يدل على إثبات الأسباب. وش الدلالة؟ أن الباء السببية. وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات بطريق شرعي أو بطريق كوني لأجل ظلمه. محمد نعم التحريم هذا شرعي ولا قدري؟ شرع، لكن بالقياس يحرم الإنسان الطيبات تحريما قدريا. نعم، كمثل في شريعتنا لا يمكن أن تحرم الطيبات تحريما شرعيا لأنه انتهى وقت التحليل والتحريم، لكن قد يحرم الإنسان إياها تحريما قدريا لمرض أو غيره. طيب، وقوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا. نعم، هنا هل صد هنا من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ فسرها على كلا الاحتمالين. إذا كانت من اللازم فما معناها؟ نعم، إذا كان من اللازم فالمعنى أنهم صدوا بأنفسهم. طيب، صدوا غيرهم، بارك الله فيك. طيب، على هذا الاختلاف ينبني إعراب كثيرا. أحمد، كيف تعرف كثيرا؟
2: إن أعرضناها على إن أمضيناها على أنها لازمة، على أنها فعل لازم يكون كثيرا مفعول به، وإن كانت متعدية فكثيرا وصف.
1: انتبه، هي المسألة ما هي دحرجة حتى تصل إلى، ركز.
2: إن أعرضناها على
1: إن أمضيناها إن كانت صد من اللازم فكثيرا،
2: من اللازم
1: إيه؟ فكثيرا
2: وصف،
1: أي المعنى
2: صدهم
1: وبصدهم عن سبيل الله صدا
2: صدا
1: كثيرا.
2: أما كان صدهم غيرهم يعني خلقا كثيرا تصير وصف.
1: إيه؟
2: وصف لخلقا،
1: لكن وصف لإيش؟
2: لخلقا محذوف.
1: للمحذوف المعنى صدهم عن سبيل الله
2: خلقا كثيرا،
1: يعني مفعول به، مفعول به. وعلى الأول تكون صفة لمصدر محذوف، وإن شئت فقل مفعولا مطلقا. طيب، أخذهم الربا، إيش طريق أخذهم الربا عبيد الله؟ يعني تناولهم الربا سواء أكلوه أو لبسوه أو استعملوه في منافع أخرى. نعم، أيها أعم، يأكلون الربا أو يأخذون الربا؟ طيب، هل تستطيع أن تبين لنا ما هو الربا؟ زيادة مقدرة في أشياء مقدرة في زمن مقدر على وجه مقدر. ما أتنى بشيء زيادة في أشياء معلومة أو نسأ. طيب، إذا قلت لك ما هي الأشياء المعلومة؟ خمسة والشاي. طيب، هل يقاس عليها غيرها؟ محمد، قل فصل. أما عند الظاهرية فلا يقاس عليه غيره لأن القياس عندهم ليس دليلا شرعيا. طيب، وعلى القياسيين، على رأي القياسيين خطأ. نعم،
2: هذا اختلفوا
1: يعني من عند قياسين منهم من يقتصر عليها بناء على اختلافهم في العلة، وليس هناك نص يفصل فتساقطت الأقوال. طيب
2: وعند القياسين وعند الآخرين،
1: عند آخرين منهم
2: قاسوا عليها واختلفوا في العلة.
1: اي نعم احسنت بارك الله. ما هو الضابط لأكل أموال الناس بالباطل يحيى؟
2: الباطل هو ما يقال بالباطل.
1: نعم. طيب إذن بغير حق فقد أكله بالباطل. طيب الغش، إذا غش فزادت السلعة فهل هذا أكل المال الباطل؟ لأنه الزائد بغير حق. طيب إذا قال يحيى سيمت هذه السلعة بمئة وهي لم تسم فاشتراها المشتري بمئة، هل يكون هذه الزيادة من أكل المال بالباطل؟ طيب ثم قال الله عز وجل استدراكا على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا بما ذكر، قال لكن الراسخون في العلم منهم، فلكن هنا حرف استدراك، استدراك على ما مضى من أوصافهم، والراسخون اسم فاعل من رسخ إذا ثبت، ومنه رسوخ الشجرة، رسوخ أساس البنيان وما أشبه ذلك، لأنه يثبت ولا يتزعزع. الراسخون في العلم منهم، في العلم المراد به هنا العلم الشرعي، فأل فيه للعهد الذهني، لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يمدح صاحبه ولا يذم، بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ. وقوله منهم أي من الذين هادوا، ونمثل لهذا بمن؟ بأبي بن كعب رضي الله عنه، عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، فإنه كان حبرا من أحبار اليهود وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله والمؤمنون هي عطف على قوله الراسخون، لكن هل المنال بذلك الراسخون في العلم الذين أثمر علمهم الإيمان؟ فتكون من باب عطف الصفة على الصفة، وعطف الصفة على الصفة جائز في اللغة العربية، كما في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بعده والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء. أو إن المؤمنين هنا غير الراسخون، غير الراسخين في العلم، والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار، أي من هذه الأمة، فيكون العطف من باب عطف المتباينين المتغيرين. ذكروا في هذا قولين، ولا يبعد أن يكون القولان كلاهما صحيح. وقول المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بما أنزل إليك وهو القرآن، والمنزل له هو الله عز وجل، كما قال تعالى قل أنزله روح القدس من ربك، فالمنزل هو الله عز وجل، والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، والنازل هو القرآن. إذن ما اسم موصول يعود على عقيله القرآن، وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم وكذلك على موسى، وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. المقيمين الصلاة الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام، بأن يأتوا بها تامة الشروط والأركان والواجبات ويكملونها بالمستحبات. والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات، فيشمل الفرائض والنوافل. وفي الآية إشكال من حيث الإعراب، حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات، مرفوع سابق ومرفوع لاحق، فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات على أنها بالياء. فقيل إن قوله المقيمين معطوف على قوله بما أنزل إليك، أي والمؤمنين بالمقيمين الصلاة، بالمقيمين الصلاة، والمراد بهم الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، فكأنه قال والمؤمنين بمن؟ بالملائكة. وقيل إن المقيمين هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيرهم، وأنه نص على المقيمين مقيم الصلاة لأهميتها ولأنها آكد أفعال البدن من العبادات، فعلى هذا يكون نصبها، فعلى هذا تكون منصوبة لا مجرورة، ونصبت على المدح أي أمدح المقيمين الصلاة، ففعلها فعاملها إذن محذوف التقدير وأمدح المقيمين في الصلاة، وإنما جاء القطع حيث نصبت بالفعل المحذوف لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية وهي بيان العناية بإقام الصلاة كذا حمد أنت معنا، والفائدة الثانية الانتباه، وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يكون هناك شيء يوجب وقوفه، لكن إذا اختلف توقف. لماذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه ومخالفة لغيرها من الكلمات؟ إذن ففيه فائدتان، إحداهما معنوية والثانية لفظية. المعنوية هي أنه أن في ذلك إشارة إلى أهمية الصلاة والعناية بها، والثاني اللفظية هي مراعاة الانتباه، أي أن الإنسان إذا اختلف عليه اللفظ فسوف إيش؟ سوف يتوقف وينتبه، وهذا بلا شك خير ممن قال إن هذا غلط من الكتاب كما قاله بعضهم والعياذ بالله، وقال إن الذين كتبوا المصحف أخطأوا فقالوا والمقيمين، وأنها على قراءة ابن مسعود والمقيمون فهي الصواب، لكن هذا لا يستقيم إطلاقا. كيف يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يغير؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ والحقيقة أن الغالط هو القائل بهذا، وأنه أبعد عن نجعه وأخطأ خطأ عظيما، بل الفائدة كما قلت لكم. إذن يبقى النظر، هل نقول إن المقيمين بالجر والمعنى والمؤمنين نعم والمعنى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة وهم الملائكة، أو أنها منصوبة على تقدير فعل محذوف الثاني أولى، وإن كان الأول فيه احتمال لكن الثاني هو الراجح. والحكمة من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية. والمؤتون الزكاة معطوفة على إيش؟ قيل إنها مستأنفة، وأن الخبر قوله أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، وقيل إنها معطوفة على ما سبق، معطوفة على ما سبق، ولا لقول الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يعني والمؤتون الزكاة، لكن الأقرب أنها مستأنفة لوجود الفاصل بينها وبين المعطوف عليه وهو قوله المقيمين الصلاة، وقول المؤتون أي المعطون، والزكاة أي النصيب المقدر في الأموال الزكوية، وعلى هذا المراد بذلك زكاة المال. وقيل المراد بذلك زكاة البدن لقول الله تعالى فويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والمراد بذلك زكاة البدن، لكن الأول أقرب إلى الصواب لأن الله تعالى تعالى يقرن دائما بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنت قل.
3: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: يس أظن على آية اللقاء فسرناها.
2: لا أخذنا الفوائد.
1: ما أخذنا الفوائد. طيب
2: الشرح ما كمل.
1: ما كمل. يقول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى والمؤتون الزكاة يعني المعطونها لمستحقها. والزكاة مال فرضه الله تعالى في أموال معينة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وقوله المؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان بالله ليس هو التصديق فقط لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع كونه مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام، بل الإيمان هو الإقرار التام المستلزم للقبول والإذعان. فلا بد من إقرار القلب الإقرار التام، ولا بد من القبول قبول ما جاءت به الشريعة، ولا بد من الإذعان حتى يتم الإيمان. وأما والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتفرده في ذلك، وهذا قد مضى كثيرا مشروحا مبينا. الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده، فهو آخر مراحل الإنسان، لأن الإنسان له أربع مراحل بعد أن يكون إنسانا: المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة. ولهذا يسمى اليوم الآخر. وليس الآخر

يتضمن أن تؤمن بأن الناس سيبعثون فقط، بل له علاقات أو متعلقات كثيرة حددها ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في قوله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما أشبه ذلك، فإنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الموت آخر ما الإنسان في الدنيا، فإن من مات قامت قيامته. والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله، لأنه يخاف اليوم الآخر ويرجو اليوم الآخر، كما قال تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو يخاف اليوم الآخر فيتجنب المعصية، ويرجو اليوم الآخر فيقوم بالطاعة. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائما بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامة أو على تمام الاستقامة. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، فيها قراءتان: سيؤتيهم وسنؤتيهم. سيؤتيهم جار على نسق الكلام، لأن نسق الكلام كله للغاية، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أولئك سيؤتيهم أي الله أجرا عظيما. فالقراءة بالياء وهي سبعية صحيحة هي على نسق السياق، وأما القراءة بالنون ففيها انتقال من الغيبة إلى الحضور إلى المتكلم، والانتقال ويسمى الالتفات له فائدة، وهي تنبيه المخاطب لما سيأتي بعد، لأنه إذا تغير نسق الكلام فلا بد أن يتوقف الإنسان، ما هو السبب الذي تغير به الكلام، وحينئذ ينتبه للمعنى أكثر. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أما عد الفوائد الأخرى التفرع على الالتفات فكل مقام يذكر له ما يناسبه، فهنا أولئك سنؤتيهم يكون تكفلا صريحا من الله عز وجل بأنه سيؤتيهم أجرا عظيما. وتكفل الصريح وإضافة الشيء إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الغائب. سنؤتيهم أجرا عظيما يعرب لنا أجرا عظيما الأخ كمال. أي وعظيما؟ طيب مفعول به فقط نقول من يكلم يرفع يده؟ نعم هذه وراء. وين المفعول الأول؟ طيب أنها أو هم؟ أنها صحيح، وهم ما أدري من أين جاءت، لكن بس هم والألها مكسورة عندنا. بس هم ما هو لفظ الآية؟ سنؤتيهم تقول هم مفعول أول هم. على كل حال الصحيح الراجح أن الضمائر ضمائر الغيبة في غير ضمائر الرفع يعرب الضمير وحده فقط والباقي علامة. وطيب هل هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر؟ زكي أصلهما المبتدأ والخبر؟ أصلهما المبتدأ والخبر كيف؟ وهل هناك شيء ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ إيه. مبتدأً

طيب أولئك سنؤتيهم أي سنعطيهم أجرا عظيما أي ثوابا عظيما أي ذا عظمة. واعلم أن العظيم إذا عظم الشيء فإنه يكون فوق ما يتصور، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الآية الكريمة فوائد، منها تمام وعد الله عز وجل، وأنه إذا حكم بحكم عام يختص أفراده ببعض بخلاف ذلك يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم فلا بد أن يذكره. نأخذ هذا من كلمة لكن الاستدراكية، بعد أن حكم عليهم بما حكم من أخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، قال لكن راسخون. وهذا تمام العدل أن يذكر الخير والشر، سواء كان ذلك الخير والشر بالنسبة للطائفة أو كان ذلك خير بالنسبة والشر أو كان ذلك الخير والشر بالنسبة للواحد. فمن أراد تقويم شخص فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه، أما من أراد أن يبطل ما يقوله من باطل فهنا لا يلزم بأن يذكر المحاسن، لأن ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد عليه والتنفير منه ويوجب العطف عليه. فهنا يفرق بين شخص يريد أن يقوم شخصا فهنا لا بد أن يذكر المعايب والمحاسن، وبين إنسان يريد أن يرد على شخص باطله فليذكر الباطل ولا يذكر المحاسن، لأنه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم، وانتبهوا لكلمة الرسوخ لمعناها إيش؟ الثبوت والاستقرار. وذلك لأن العلم علمان، علم طافل بمعنى أنه على السطح أي ريح تزعزعه، وهذا ما يكون عند كثير من الطلبة، تجد كثير من الطلبة يجمع العلوم دفعة واحدة فيكون كالطبيب العام ليس له اختصاص في شيء، وبعض الطلبة يركز ويحرص، فهذا هو الذي يدرك العلم ويكون عنده قدرة وملكة. حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون كان مدركا لجميع الفنون، ولا يخفى على بعضكم ما ذكر عن محاجة أبي يوسف مع الكسائي، هنا تناظر عند الرشيد، وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن علما إتقانا تاما أمكنه أن يدرك جميع العلوم. فقال له أبو يوسف: ما تقول في من سهى في سجود السهو؟ قال: أقول لا سجود عليه. قال: من أين أخذت هذا من علمك؟ والكسائي معروف بإيش؟ بأنه قال: أخذته من علمي، هو أن القاعدة عندي أن المصغر لا يصغر. نعم، سجود السهو على زعمه مصغر فلا يصغر. على كل حال هذه القصة الله أعلم هل هي مصنوعة أو حقيقة، ولكنها غير صحيحة، ما في شك أنها غير صحيحة. إنما أنا قصدي أنا أقول إن الرسوخ في العلم هو العلم. ومن ثم كنت أقول دائما لطلاب العلم: احرصوا على القواعد، قواعد العلم وضوابط العلم، وذلك لأن الجزئيات لا حصر لها، كل يوم يخرج الناس معاملة جديدة أو حدث جديد في العبادات لا يمكن للإنسان أن يحكم عليها حكما صحيحا إلا إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق هذه الجزئيات بأصولها وقواعدها. أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي يلقط الجراد من الصحراء، يتعب ولم يملأ الكيس، لكن الإنسان الذي يحرص على القواعد هذا هو الذي بإذن الله يدرك العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلم سبب للإيمان لقوله يؤمنون. ولا شك أنه كلما ازداد الإنسان علما
ازداد إيمانا وبصيرة بتوفيق الله عز وجل. فعليك بالعلم، عليك بالعلم، واحذر الشبهات والجدال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. ولهذا نجد أهدى الناس طريقا وأقلهم تكلفا هم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الجدال عندهم قليل ولا يلجأون إليه إلا عند الضرورة. أما كون الإنسان كلما فهم مسألة ذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا يكون واردا، فهذا من التكلف والتنطع، وهو سبب للحرمان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم مؤمن بالله، لقوله: لكن الراسخون في العلم منهم، أي من أهل الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يؤمن أو أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: يؤمنون إيش؟ بما أنزل إليك. فكل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يؤمن بما أنزل على محمد فإنه كافر وكاذب في دعواه، لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذها أحمد ساهر منين؟ من ماء ولا أنزل ولا الكاف؟ من الكاف، نعم، بما أنزل إليك. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن القرآن كلام الله،

0: الكلام صفة المتكلم، فيقتضي أن يكون الله هو الذي تكلم به وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، بقوله وما أنزل من قبلك. ولهذا جاءت الآية في سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد. تؤخذ من قبلك ولم يقل من بعدك، وهذا هو الواقع، لكن الآية فيها الإشارة وليست للصريح. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله تعالى نص عليهما من بين سائر الأعمال. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله. ولولا حديث أبي هريرة في مانع الزكاة وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لقلنا إن تارك الزكاة كافر، كما قلنا ذلك في تارك الصلاة، لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم كفره، كما أنه ليس لنا أن نتهيب الكفر في من دلت النصوص على كفره، لأننا نحن متعبدون بقول الله ورسوله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نعم فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر، ونص على الإيمان بهذا مع أنه داخل في قوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأهميته، لأن مدار الإيمان كله يا أخوان، مدار الإيمان كله على الإيمان بالله، لأننا نؤمن بأن الرسل من؟ رسول الله، الكتب كتب الله، الملائكة عباد الله، وهل مجر الركيزة الأولى كلها هي الإيمان بالله عز وجل، وما بعده فيعتبر فروعا أو نعم أو جهات متعددة من الإيمان بالله من الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وقد سبق الكلام عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وعد الله سبحانه وتعالى من اتصف بهذه الصفات أنه سيؤتيه أجرا عظيما لا يتصور عظمته، لقوله أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، يؤخذ من الإشارة إليهم بإشارة البعيد أولئك، ولم يقل هؤلاء، ولم يقل فإننا سنؤتيهم، قال أولئك، والإشارة إلى المشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، مع أنه بين أيدينا لكن لعلو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الراسخين في العلم المؤمنين بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. نعم. بارك الله فيكم. في قوله تعالى ذات الراسخين في العلم منهم، هل
1: الآخرين؟
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى لأنهم آمنوا برسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا في قوله تعالى ورد الدلة أشد
0: أقرب مودة
1: الذين قالوا إن النصارى، فنسبهم إلى النصارى لأنهم إن وجحوا بإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من نسبهم إلى رب التخلع؟
0: الحكمة من لا، هو الله في سورة المائدة ذكر الطائفتين، بل ذكر ثلاث طوائف: المشركين واليهود والنصارى. فمن أقرب الناس مودة إلى المؤمنين؟ هم النصارى. يعني في آية المائدة ليس المقصود الكلام على النصارى، المقصود الكلام على هذه الطوائف، وأنهم بالنسبة للمؤمنين مختلفون.
1: شوف التعليل في آية ما بعد آية المائدة
0: ايش؟
1: انما ابتدعهم الله عز وجل
0: لا لا، هو يدل على ان منهم قسيسين ورهبان منهم. لا، لو بقوا معادين للمسلمين صاروا مثلهم. ولهذا نقول ان له ان النصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من المغضوب عليهم، وان وصف الرسول لهم بالضالين كما في حديث علي بن حاتم اللي مر علينا البارحة انما هو باعتبار الاصل. نعم. لا لا، قال واذا سمعوا ما انزل، اقرا الآثر الى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. ما أشكل. هم كانوا نصارى، ولهذا اذا امنوا بمحمد اوتوا اجرهم مرتين، الايمان برسولهم والايمان بمحمد، فيختلفون عن المشركين. وات أما قول القرآن كلام الله فحق، وأما قولها القرآن قديم وهذه المقدمة الثانية، هذا إن أراد أن القرآن كذلك فهو خطأ، وإن أراد أنه الكلام من حيثه فصحيح، مع أننا لا نوافق أن الكلام قديم، بل نقول الكلام قديم النوع لا قديم العين، وهناك فرق بين قدم النوع وقدم العين، فالله تعالى يتكلم بالكلام متى شاء، لكن أصل الكلام في حد ذاته من الصفات الذاتية. نقول كذبتم، من أين جاءكم ذلك؟ هؤلاء هم الذين يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. قراءة ها؟ أينما عبد الله ما شاء الله. الحمد لله.

0: كذبوا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.
1: سنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا الضمير عود على الله عز وجل وكان بصيغة الجمع للتعظيم. وقول أوحينا الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، والمراد به هنا إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله بشرعه الذي يتعبد به عباده. هذا هو الوحي، أن يعلم الله أحدا من أنبيائه أو رسله بالشرع الذي يتعبد به عباده، هذا الوحي. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشورى أنه ثلاث أقسام، فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقولك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما هنا يحتمل أن تكون موصولة، وإذا كان كذلك فلا بد من عائد محذوف، والتقدير كالذي أوحيناه إلى نوح. ويحتمل وهو الأقرب أن تكون مصدرية أي كإيحائنا، وهذا أولى لأنه لا يحتاج إلى تقدير، أي كإيحائنا إلى نوح. ونوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام كما جاء ذلك مصرح به في حديث الشفاعة. ولهذا قال: والنبيين من بعده، والمراد بالنبيين هنا النبيون الذين أرسلوا إلى أقوامهم. وقد جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في إيش؟ في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أنه لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وأن ما ذكره المؤرخون من أن إدريس قبل نوح فهو قول خطأ، والصواب أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل فيما يظهر. وأوحينا إلى إبراهيم، وإبراهيم هنا فيها قراءتان: إبراهام وإبراهيم، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان يجوز أن يقرأ بهما الإنسان، ولكن كما أسلفنا لكم لا يجوز أن يقرأ الإنسان بين العامة بقراءة خارجة عما في أيديهم من المصاحف، لأن ذلك يكون سبباً ليش؟ للفتنة. نعم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وهو ابن إبراهيم الأكبر، وإسحاق وهو ابنه الثاني، ويعقوب وهو ابن إسحاق، وإنما نص عليهم عنه الابن لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب. إذن إسماعيل وإسحاق أخوان، وإسماعيل عم من؟
2: يعقوب،
1: عم يعقوب. ويعقوب والأسباط، قيل إن الأسباط المراد بهم قبائل بني إسرائيل كما قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وقيل إن المراد بالأسباط هم أولاد يعقوب. فعلى الأول يكون من باب ذكر العام وإرادة الخاص، لأن الأسباط كلهم ليسوا أنبياء وإنما الأنبياء فيهم. وعلى الثاني لا إشكال، والأسباط وعيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعليه رسول ولا نبي أيضا. وقوله وأيوب وهو من بني إسرائيل، ويونس كذلك، وهارون كذلك أيضا من بني إسرائيل، وسليمان من بني إسرائيل، وآتينا داود زبورا، داود هو أبو سليمان، والزبور هو الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود ونص عليه لأن فيه مواعظ مرققة للقلوب، ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم به فتسمعه الطير فتسبح معه، وكذلك الجبال. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليه، مثل من الذين من الرسل ولم يذكروا في هذه الآية؟ يونس، شعيب، هود، صالح، لوط، يوسف. لا، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي قبل ذكر هذه الآية. نعم، ورسلا لم نقصصهم عليك، لأن الله تعالى لم يقص على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة العرب، أما من كانوا بعيدين كالذين في أمريكا وأقصى آسيا وما أشبه ذلك فلم يذكروا، لأن المقصود من ذكر الأنبياء هو الاعتبار. وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث وفي المكان فإن الاعتبار يكون في ذلك قليل. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، الله فاعل، وموسى مكلم مفعول به، وتكليما مصدر مؤكد لمعنى الفعل الذي قبله، كلم تكليما. وإنما أخر ذكر موسى لما ذكر من خصائصه، وهو من؟ وهو الكلام، كلمه تكليما. كما أخر ذكر داود بعد سليمان مع أنه أبوه، من أجل النص على الزبور الذي آتاه الله تعالى داود. والترتيب بين الأنبياء في الذكر يكون لأسباب بلاغية، لفظية أو معنوية، حسب ما يتبين من السياق. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن أول الرسل نوح بقوله والنبيين من بعدهم، وهذا هو الحق وليس قبله رسول. أما النبوة فكانت قبل نوح، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا لأنه يتعبد الله عز وجل، ولا يمكن أن يتعبد الله إلا بوحي من الله، وبثبوت الوحي له يكون نبيا، ولكنه لم يرسل إلى أولاده لأنه في ذلك الوقت لا حاجة للرسل، إذ أن الناس كانوا على ملة واحدة، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، أي كان الناس أمة واحدة على الحق وعلى الدين القويم فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به. لكن في عهد آدم لا اختلاف، ولهذا كان نبيا ولم يكن رسولا. ومن فوائد هذه الآية أن الوحي إلى جميع الأنبياء الرسل كان من جنس واحد بقوله كما أوحي. ولكن هل الموحى به يتفق؟ نقول يتفق بأشياء ويختلف في أشياء. فالتوحيد اتفق عليه الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، هذا متفق عليه. أما الشرائع والمنهاج فإن الأمم تختلف، لأن الله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم إيش شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالشرائع والمنهاج يختلف، أما الأصل فهو متفق، كل الرسل اتفقوا على إيش؟ على التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا في أصل الوحي وما اتفقت فيه الشرائع وهو التوحيد. أما المنهاج والشرائع فهي لكل أمة بحسبها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان قول بعض المؤرخين أن إدريس كان قبل نوح، فإن هذا قول باطل يبطله القرآن الكريم. ومن فوائد هذه الآية الإيحاء إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر. ومن فوائد هذه الحديث ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قص أنباء بعض الرسل ولم يقص أنباء آخرين، والحكمة من ذلك وما أشرنا إليه في التفسير أن الأنبياء البعيدين عن منطقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقص الله علينا من نبأهم. ولكن لو قال قائل هل لكل أمة رسول؟ الجواب نعم لا شك في هذا، لأن لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا لقوله وكلم الله موسى تكليما. والذين أنكروا أن يكون الله كلمه قالوا نعم سلكوا مسلكين، منهم من حرف الآية لفظا ليتغير المعنى، ومنهم من حرفها معنا وأبقى اللفظ على ما هو عليه. فمنهم من قال إن صواب القراءة وكلم الله موسى تكليما فجعل المكلم من موسى، ولكن وهذا تحريف لفظي يتغير به المعنى، وهذا لا شك أنه جناية على الله عز وجل وعلى كلامه، وهو أيضا باطل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذ لا يمكن أحدا أن يقول هنا أن المكلم موسى، لأن ألها في قول كلمه ضمير مفعول ولا يمكن أن تكون ضمير الفاعل. ومنهم من قال كلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم بمعنى إيش؟ يجرح. فقالوا كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، تحريف والعياذ بالله، يعني معنى يعني جعلوا هذا من باب الاستعارة، وهذا أيضا باطل، بل الصواب أن الله تعالى كلم موسى تكليما واضحا بحرف وصوت يسمعه موسى، وأن كلامه إياه كان على وجهين، الوجه الأول المناجات والثاني المنادات. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، والنداء يكون للبعيد والمناجات تكون للقريب، ومن المعلوم أن البعيد يحتاج إلى صوت أعلى والقريب يكفيه الصوت الخفي. ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا جمع رسول بمعنى المرسل، والظاهر أنها حال من قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين، وكانت حالا لأنها بمعنى المشتق، إذ أن رسل رسلا بمعنى مرسلين. مبشرين ومنذرين، البشارة الإخبار بما يسر، والإنذار التخويف بما يخاف منه، وذلك أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل أوامر ونواهي، فما الذي يناسب الأوامر؟ البشارة، يبشر أن العامل لهذا العمل بالثواب، والذي يبشر والذي يناسب الإنذار هو النواهي، فينذر الإنسان من الوقوع فيها. ولهذا كانت الأنواع كانت أنواع التكليف اثنين، أمر والثاني نهي، فالذي يليق بالأمر البشارة والذي يليق بالنهي الإنذار، هذا هو ما جاءت به الرسل، البشارة والإنذار. حتى محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اللام هنا في قوله لئلا، اللام للتعليل أي لأجل ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة ما يحتج به الغير على آخر لدفع الملامة عنه ورفع العقوبة عنه، هذه هي الحجة، يعني الدليل أو البينة أو ما أشبه ذلك. وقول بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون للناس بيانا تاما لا يحتاج معه إلى إيضاح، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليش؟ ليبين لهم، وبعد البيان فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلا بد من البيان على كل رسول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، فلعزته أرسل الرسل وجعل النصر لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها وأتقنها. في هذه الآية الكريمة بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لا تخلو من إيش؟ بشارة ونذار حسب الأوامر والنواهي. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما تعامل به الرسل أقوامها، فتارة يبشر وتارة ينذر، لأنه إن سلك سبيل البشارة دائما أدخل الناس في الإرجاء، وإن سلك سبيل الإنذار دائما إيش؟ أدخل الناس في القنوط واليأس. فلذلك يجب أن يكون الإنسان حكيما يراعي أحوال الناس. فمثلا إذا رأى الناس قد انهمكوا في أمر محرم، فهل هنا الأولى أن يسلك سبيل البشارة فيوقع الناس في الأمن من مكر الله، أو الإنذار؟ أو الإنذار ويشدد، فإن لم ينفع بهم الواعظ الديني فالوازع فالراجع السلطان. ولهذا كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه يستعمل الردع السلطاني إذا لم يصلح الناس بدونه. ولهذا لما ورد الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع، قال الشيخ الإسلام إن هذا الحكم ثابت إذا لم ينتهي الناس بدونه. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات التعليل في أفعال الله كما هو كذلك في أحكام الشرعية، يعني إثبات التعليل لأحكام الله القدرية كما هو ثابت في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ من لام التعليل. وهذا ثابت بأدلة كثيرة أوصلها بعضهم إلى 1000 دليل على أن أفعال الله وأحكامه معللة، ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافيا. فكل ما فعله فلحكمة، وكل ما شرعه فلحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يحب الإعذار من الناس، لأنه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة. ومن فوائدها الفائدة العظيمة الكبرى، وهي العذر بالجهل حتى في أصول الدين، لأن الرسل يأتون بأصول وفروع، فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأتيه رسول فله الحجة على الله، ولا يمكن أن تثبت له الحجة على الله إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان معذورا، لأنه لو لم يكن معذورا فلا حجة له. وهذا الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولكن قد يكون الإنسان مفرطا فلا يعذر بجهله، كما لو ألقي إليه أن هناك دينا إسلاميا إلهيا ولكنه لم يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكبر، فهنا نقول إنه لا يعذر. لماذا؟ لتفريطه وعدم بحثه. والإنسان لو كان يريد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبيلا ثم قيل له هذا لا يوصلك إلى هذه القرية، فسوف يمتنع ويسأل أين الطريق إلى هذه القرية. فلهذا نقول العذر بالجهل ليس على إطلاقه من كل وجه، لكن بشرط إيش؟ امشي، أن لا يكون مفرطا في التعلم. فإن كان مفرطا فلا عذر له. كيف التفريط؟ أن يذكر له أن الدين خلاف ما هو عليه، ولكنه يقول إن وجدنا أبانا على أمة ولن أبحث، وكما يقول بعض الهوام أو العوام، نعم العوام هوام، كما يقول بعض الهوام لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألوا، اعمل ما تريد ولا تسأل، إن سألت قالوا حرام مشكل، وإن سألت قالوا هذا واجب مشكل. نعم، وهذا غلط كبير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ويهدونهم إلى دين الله، ولولا الرحمة ما أرسل إليهم، لوكلهم إلى العهد السابق الذي أخذه عليهم في فطرهم وعذبهم بناء عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وقد مر شرحهما وما يترتب عليهما، فلا حاجة إلى الإعادة لأجل أن نمشي بإذن الله عز وجل. ثم قال عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. كلمة لكن حرف استدراك، لكن الله يشهد. فلماذا جاء حرف الاستدراك في هذا الموضع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من يكذب ويقول إنك لم ترسل كما أرسل الرسل، فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، خلافا لمن إيش؟ لمن كذبه وقال إنه لم ينزل إليه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. بما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن. وشهادته سبحانه وتعالى لنبيه قول نوعان: شهادة قولية كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وهي تمكينه في الأرض ونصره على عدوه وإظهار الآيات التي تعجز البشر على يده صلى الله عليه وسلم. فإن هذا شهادة إيش الأخ طالب أنت؟ قولية، كان الله ينصره ويمكن له في الأرض ويورثه الأرض ويعطيه الآيات، هذه شهادة فعلية. إذن شهادة الله تعالى لنبيه بالحق تنقسم إلى إيش قسمين: شهادة قولية كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وذلك بما أعطاه الله عز وجل من الآيات والتمكين في الأرض. بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، يعني أنه نزل بعلم من الله عز وجل، أو أنزله بمعلومه، أي بما علم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق والعباد، وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان، فيجب حمل الآية على إيش؟ على المعنيين، بناء على القاعدة السابقة أنه إذا احتمل الدليل لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب إيش؟ حمله عليهما جميعا. والملائكة يشهدون، الملائكة تشهد أيضا أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا كان به رسولا. الملائكة، هل المراد بالملائكة هنا ملك واحد وهو جبريل لأنه نزل بالقرآن، أو العموم؟ يجب، نعم العموم، يجب أن نعلم أنه إذا جاء اللفظ عاما فالواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على أنه أريد به الخصوص، سواء كانت دلالة شرعية أو عقلية. ومن المعلوم لنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كان جبريل يستفتح، فيقال من معك؟ فيقول محمد، فيقال أرسل إليه، فيقول نعم. فتعلم الملائكة بهذا أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. الملائكة هم عالم الغيب، خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم عبادات كما اقتضتها حكمته، وجعل بعضهم أفضل من بعض، وتقدم الكلام عليهم كثيرا فلا حاجة للإعادة. وكفى بالله شهيدا، شهيدا حال، أي كفى الله شاهدا عز وجل. والب هنا قالوا إنها زائدة لتحسين اللفظ، والأصل كفى الله شاهدا، ونعم والله كفى الله شاهدا، لكن إذا جاء شاهد آخر وثالث نعم ازداد الأمر قوة، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو إيش والملائكة وأولي العلم. الشهادة على الوحدانية صارت من أطراف ثلاثة: الرب عز وجل، والثاني خالق، والثالث أولي العلم. أما الشهادة بالرسالة فلم يذكر إلا إيش طرف إلا طرفين: الله والملائكة. لماذا؟ لأن أولي العلم لا يكونون أولي علم إلا بعد ثبوت الرسالة، فهم تابعون في الواقع. وكفى بالله شهيدا. في هذه الآية الكريمة لا شهيد بمعنى شاهدا. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها إثبات الشهادة لله، إثبات الشهادة لله من قول لكن الله يشهد، ومن قول وكفى بالله شهيدا، وهو سبحانه وتعالى شاهد على كل أعمال خلقه، على كل ما يحدث في السماء والأرض، بل على ما لا يحدث لو حدث كيف كان. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان. أكمل الآية. نعم ونعلم ما توسوس به نفسه، مع أنه لم يتكلم به لكنه يعلم بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بما أنزل إليك. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله. من أين تؤخذ؟ أين؟ لا اللي وراك صاحب لا وين رحنا خلنا دي من زمان. والظاهر لديك محادثة خارجية. قل نعم ولا لا. لديك محادثة خارجية. نعم لعله يعني هاتف جوال ولا عادي. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم إنه كلام الله. نعم. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله. فإن قال قائل: إن الله تعالى يذكر الإنزال في أشياء ليس كلام الله، مثل قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أيوب معنا، وكذلك أنزل لكم من العام ثمانية أزواج. فالجواب أن ما ذكر هنا أعيان قائمة بنفسها، وأما الكلام إيش فهو معنى لا يقوم إلا بذاته. نعم إلا بغيره، إلا بذاته. وعلى هذا تبين أن القرآن كلام الله عز وجل. واستدل العلماء أيضا بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى في العلو لقوله: بما أنزل إليه، وهو كذلك، فإنه تعالى فوق كل شيء. والأدلة على هذا متوافرة ولله الحمد، وقد سبق بيانها كثيرا. ولكن الغريب أننا في مخالطتنا للناس في هذا الموسم تبين لنا أن كثيرا من المسلمين مع الأسف لا يؤمنون بعلو الله، لا يؤمنون بعلو الله، ويقولون إن الله بذاته في كل مكان. نعم. وذلك لأن علماءهم يقررون لهم هذا، يعني ونحن تكلمنا عليها كثيرا في لقاءاتنا في المسجد الحرام، حتى انهم الحمد لله يعني اقتنعوا وقالوا: سبحان الله، كيف العلماء يقولون كذا وكذا. نعم. حتى اننا صادفنا طالبا شابا من الصين يتكلم باللغه العربيه جيدا، فلما انتهينا من الكلام على هذا وانتهى الدرس جاء الي وقال: سبحان الله، هذا الذي قلت هذا حق، لكن انا يعني الى الان راسي دائرة. ليش؟ لأنه ترسل عنده القول الباطل. وإن علماءنا يقول هكذا، وأن من قال إن الله تعالى عالم بذاته فهو كافر، وأن ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب كلهم مبتدعة. نعم سبحان الله. ليش؟ قال: لأنهم خرجوا عن المذاهب الأربعة. قلت: من قال لك؟ قل لقومك الذين درسوك هذا ابن تيمية حنبلي، كل تفقه على مذهب الحنابلة وكذلك ابن القيم وكذلك محمد عبد الوهاب ولا ارجو الى هذا. لكن الحمد لله سبحان الله اطمان يعني ظهر على وجهه علامه البشر والقبول وهذا ينفع. فانا اقول سبحان الله يعني ان دلاله العلو علو الله عز وجل دلاله واضحه سمعيه وعقليه وفطريه ومع ذلك يقولون هذا القول المنكر، نسال الله العافيه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان انزال الله للقران كان بعلمه فلا يتطرق اليه اي خلل، لان الله يعلم متى نزل وبماذا نزل وكيف نزل وعلى من نزل، لا يمكن ان يتطرق اختلاف او ادعى نقص او ادعى زياده، لا يمكن، لان الله انزله بايش؟ بعلمه، اي ان انزاله مقرون بعلم الله. من ادعى ان فيه زياده او نقصا فقد رمى الله بالجهل، لان الله انزله بعلمه. وكذلك نزل القران بما يعلم سبحانه وتعالى انه مصلح للخلق. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الملائكه، لا نخلف. نعم اي انت لكن الله يشهد، هذا شهادة الله عز وجل. وين أين الملائكة؟ ها الإنسان كان عن طريق الملائكة، كل الملائكة ولا من؟ ها نحن نقول الملائكة، إثبات الملائكة عموما. نعم والملائكة يشهدون يا ولد، وين أنت الله يهديك؟ كيف؟ ما قلت هكذا، لا ما. لكن لما أني رددت عليك وتوقفت، لو كان عندك علم ما توقفت، قلت هكذا قال الله. من فوائد الحديث الآية أن إثبات الملائكة وأن الملائكة ذات عقول، ذات عقول خلافا لمن قال إنهم لا عقول لهم كما قاله بعض الناس ممن نسأل الله لهم العافية والعفو. الملائكة لها عقول فهي تعلم وتعلم وتسمع وتقول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله وبما أوحاه إليه، حيث ذكر أن الله يشهد به وكذلك الملائكة. وكثرة الأدلة على الشيء أو كثرة سياق الأدلة على الشيء تدل على إيش؟ على العناية به، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن شهادة الله في الواقع كافية عن كل شهادة لقوله وكفى بالله شهيدا، ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ذات نقول بدون عقول لهم
2: عقول او ذات عقول،
1: اي لا احنا قلنا لهم عقول الله ذات. نعم. ويقول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، هذه الجمله كما ترون مؤكده بمؤكدين، الاول والثاني قد ضلوا. كفروا أي بالله، والكفر في الأصل الستر، ومنه الكفر وهو غلاف طلع النخل، هذا لأنه يستر ما في جوفه. وقوله صدوا عن سبيل الله لها وجهان، الوجه الأول أعرضوا عن سبيل الله، وعلى هذا تكون لازمة، أي تكون صد فعلا لازم. والثاني الوجه الثاني صدوا غيرهم، أي حملوهم على الإعراض، وعلى هذا فتكون متعدية والمفعول به محذوف، أي وصدوا غيرهم عن سبيل الله. فالآية إذن محتملة إيش؟ للوجهين، وكلاهما لا يناقض الآخر، فتكون محمولة عليهما جميعا. والكفار لا شك أنهم كافرون صادون بأنفسهم صادون لغيرهم، إن كانوا من دعاة الكفر فصدهم واضح، وإن لم يكونوا من دعاة الكفر فإن الناس يقتدون بهم فيصدون عن سبيل الله كما صد هؤلاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن صد الكفار لغيرهم يكون بالقول ويكون بالفعل. متى يكون بالقول؟ إذا كانوا دعاة إلى الكفر، كلما رأوا شخصا يريد الهداية ذهبوا إليه يصدونه. ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون ولكنهم لا يدعون الناس، إلا أن الناس إذا رأوهم اقتلوا بهم، ولا سيما إذا كانوا من أشراف الناس ووجهائهم، فإن الناس عادة يتبعون القول. وقول عن سبيل الله، السبيل بمعنى الطريق، وأضافه الله إليه لأنه تبارك وتعالى هو الذي شرعه لعباده فأضيف إليه. واعلم أن السبيل والطريق والصراط تارة يضاف إلى الله وتارة إلى غير الله، فيضاف إلى الله باعتبار إيش؟ أن الله هو الذي شرع للعباد، ويضاف إلى غيره باعتبار السالكين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فأضاف السبيل إلى المؤمنين، وهنا أضافه إلى الله. يضاف إلى الله لأنه الذي شرعه، ولأنه يوصل إلى الله، فمن سلكه وصل إلى الله عز وجل. كما تقول: سبيل مكة من هنا، لأنك إذا سلكته أوصلك إليه. قد ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا الضلال بمعنى التيه، أي تاهوا عن الحق ضلالا بعيدا، وذلك لكفرهم وصدهم عن سبيل الله. ووصف بأنه بعيد لأن هذا الضلال والعياذ بالله ضلال عن شيء بين، فإن الحق منار وعلم يهتدي به كل ضال، فإذا ضل عنه أناس كان ضلالهم بعيدا لقوة الدليل. في هذه الآية الكريمة التحذير ما شمس كيف جاءت الساعة. إذن نقف على فوائد الآية هذه. لا، الشيخ رحمه الله يقول إن تقسيمه إلى أصول وفروع بمعنى إن هذه أصول وهذه فروع، هذا الغلط. يعني يقول كل الأحكام العملية فروع والأحكام العقدية أصول، هذا ما بصح، لأن من الأحكام العملية ما هو من أصل أصول، كأركان الخمسة مثلا، ثلاثة من خمسة. ننفك بأن نقول الدين الإسلامي بعضه أعلى من بعض وأوكد من بعض وأعظم من بعض، فليس ترك سنة من سنة الصلاة كترك واجب فيها، وليس ترك راتبة للصلاة كترك الصلاة. هذا اللي نقول.
2: إذا كان المقابل يفهم هذا
1: وش
2: يفهم، أن ما نقسم الدين إلى مثلا العقائد وإلى أعمال، يقول أصول الدين هو
1: لا لا، نقول هو عقائد وأعمال، ونقول أيضا العقائد والأعمال درجات، شيء من العقائد إذا أنكرته فإنه يكون خطيرا جدا، وشيء آخر دون هذا. نعم. عبد الله مهم من نائب عبد الله.

0: صاحبه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقد أخذنا هذه الآية وفسرناها وأخذنا فوائدها. الفوائد لا طيب في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل وخبره هو الصادق خبرا مؤكدا بإن أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين قد ضلوا ضلالا بعيدا وهو الكفر والصد عن سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الخبر ولو كان ابتدائيا إذا دعت الحاجة إليه. وقد قال علماء البلاغة: إن الأصل في الخبر أن يلقى غير مؤكد، فتقول محمد مجتهد، ويحسن توكيده عند تردد المخاطب، ويجب توكيده عند إنكار المخاطب. فمثلا إذا قلنا محمد قائم نخاطب رجلا ساذجا لا يعرف عنه شيئا، فهذا لا يحتاج إلى توكيد، وذلك لأن المخاطب سوف يقبل الخبر. وإذا كنا نخاطب شخصا مترددا فهنا يحسن أن نؤكده حتى يرتفع عنه التردد. وإذا كنا نخاطب منكرا أو في حكم المنكر فإننا نؤكده وجوبا، ويتعدد أو تتعدد أداة التوكيد بحسب قوة الإنكار. فهنا أكد الله الخبر مع أن الخبر يلقى إلى خالي الذهن فيقال لأهمية الموضوع، لأهمية الموضوع، لأن الموضوع إذا كان ذا أهمية فإن من المستحسن أن يؤكد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واستقام على سبيل الله ودعا الناس إليها فهو على الهدى. نعرف ذلك من أي شيء؟ من المقال والضد. فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد بهذا الحكم، لكن فيها التصريح بالظلم. فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر، لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه كما قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل بمعنى النقص، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. واستقام على سبيل الله ودعا الناس إليها فهو على

0: الهدى. نعرف ذلك من أي شيء؟ من أن من نعم من المقال والضد، فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد بهذا الحكم، لكن فيها التصريح بالظلم. فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر، لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه، كما قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل بمعنى النقص، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وسمي المعتدي ظالما لأنه نقص من حق المعتدى عليه فاعتدى عليه. وهنا ظلموا من؟ هل ظلموا غيرهم ولا ظلموا أنفسهم؟ كلاهم، يعني حصل منهم الظلم لأنفسهم ولغيرهم حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر. لم يكن الله ليغفر لهم، اللام في قول ليغفر تسمى عند علماء النحو لام الجحود أو لام النفي، وعلامتها أن تقع بعد ما كان أو لم يكن، فكلما وجدت اللام بعد لم يكن أو بعد ما كان فهي لام الجحود أو لام النفي. تأخر شوية عشان تفسح المجال، تأخر شوية. فقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، اللام لام الجحود لأنها وقعت بعد ما كان. لم يكن الله ليغفر لهم أيضا تسمى لام الجحود لأنها وقعت بعد لم يكن. لم يكن الله ليغفر لهم، والمعنى أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم. وليس المعنى لم يكن الله ليغفر لهم إذا تابوا، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان عمله، لكن المراد أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم. والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، فسرناها بهذين المعنيين لأنها مأخوذة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس عند القتال وقاية للرأس من السهام، وفيه المعنيان جميعا وهما الستر والوقاية. ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرضه بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولا ليهديهم طريقا، يعني لا يوفقهم، فالهداية هنا هداية التوفيق، طريقا أي مسلكا يسيرون عليه، إلا طريقا واحدا وهو طريق جهنم، إلا طريق جهنم وهو من أسماء النار، خالدين فيها أبدا. خالدين أي ماكثين فيها، أبدا أي باستمرار، والأبد هو الاستمرار في المستقبل، والأمد هو الاستمرار إلى حد معين غير مؤبد. خالدين في أبد، وكان ذلك على الله يسيرا، أي كان خلودهم في النار على وجه الأبد يسيرا على الله عز وجل، مع أنه يستلزم أن تبقى النار بما فيها من السعير والعذاب وأنواع العقوبات، ومع هذا فهي يسيرة على الله عز وجل. الإنسان لو أراد أن يوقد تنورا يحتاج إلى عمل، أليس كذلك؟ يحتاج إلى عمل ووقود وتعب وملاحات، لكن النار وهي أعظم شيء في الحرارة إذا بقيت على وجه الأبد فإن هذا أمر يسير على الله عز وجل وليس بأصعب عليه. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بل من الآيتين أن من اتصف بهذين الوصفين الكفر والظلم فإنه مسدود عنه باب التوفيق لقوله لم يكن الله ليغفر لهم. ويستفاد منه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني أنه يفعل ما يشاء بإرادته متى شاء، لقول لم يكن الله ليغفر لهم، والمغفرة فعل اختياري، وهذا الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وأنكر ذلك أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدث، وعللوا ذلك بعلل واهية، قالوا إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، ولو أننا أثبتنا لله تعالى أفعالا نحدثها متى شاء لازم من ذلك أن يكون الله حادثا. ولا شك أن هذا قياس باطل لأنه مصادم للنص، فالآيات الكثيرة التي لا تحصر كلها تدل على أن الله يفعل ما شاء متى شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن ربك فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء ويحكم الله ما يريد، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تكاد تحصر الدالة على أن الله تعالى يفعل ما يشاء متى شاء. وثانيا نعم، فهذا القياس باطل لمصادمة النص، وأيضا هو خطأ، وذلك أننا ونحن محدثون تقوم بنا أفعال متجددة ليست بلازمة لنا منذ خلقنا، أليس كذلك؟ ولا يلزم من حدوث هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثها، بل حدوثنا سابق عليها. كذلك الرب عز وجل وجوده أزلي أبدي، ولا يمنع من ذلك أن يكون يحدث ما شاء من أفعاله وأحكامه وأقواله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر لا يوفق للهدى لقوله ولا ليهديهم طريقا. فإن قال قائل أليس يوجد أناس من الكفرة الماردين المارقين المضادين للدعوة الإلهية من هداهم الله؟ فالجواب بلى، ولكن لا مانع من أن نخصص العام فيكون هذا العموم مخصوصا بمن أراد الله تعالى هدايته. فمن أراد الله هدايته فإنه قد يهدى ولو كان قد كفر وظلم، إذ من المعلوم أن من الصحابة رضي الله عنهم من كان كافرا ظالما ومع ذلك أسلموا وكانوا رؤساء في الإسلام ولهم مقام صدق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للنار طريقا وللجنة طريقا. فما هو طريق النار؟ طريق النار يتلخص في مخالفة أمر الله ورسوله تركا للمأمور وفعلا للمحظور، هذا الطريق. المخالفة أمر الله ورسوله هو طريق جهنم، وموافقة أمر الله ورسوله هو طريق الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود الأبدي لقول خالدين فيها أبدا، والخلود الأبدي يتضمن أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود. وعلى هذا فيكون في الآية دليل واضح على أبدية النار، وقد جاء ذكر الأبدية في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة إيش الأحزاب، وفي آية ثالثة في سورة الجن، وهي معلومة. وبناء على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما كان من العلم، ما دام هناك آيات صريحة فإننا لا نركن إلى قول أحد كائن من كان، لأن خبر الله صدق صادر عن إيش؟ عن علم. مراد به البيان التام، فلا يمكن أبدا أن يتخلف مدلوله، حتى لو قيل إن فلانا يقول بكذا وفلانا يقول بكذا، نقول لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء وإن صعب فهو يسير على الله عز وجل لكمال قوته وقدرته وسلطانه، وكان ذلك على الله يسير. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس، هنا الخطاب لعموم الناس، مع أن السورة مدنية، والغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها للمؤمنين، لأن القرآن نزل وسط أمة مؤمنة، لكن قد يأتي الخطاب بالعموم لقرائن تحتف به، وذلك أن الخطاب سوف ينتقل من هذا العموم إلى مخاطبة أهل الكتاب، وأهل الكتاب ليسوا من المؤمنين. ولهذا قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أل هنا للعهد، أي العهود الذهني، إذ لا رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك أن تقول: جاء الأمير، وليس في البلد إلا أمير واحد، كل ينصرف ذهنه إلى إيش؟ إلى هذا الأمير، أمير البلد، فأل العهد الذهني. كذلك أيضا قد جاءكم الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن العهود ثلاثة: عهد حضوري، وعهد ذكري، وعهد ذهني. فما تعين بالذهن فأل فيه للعهد الذهني، وما تعين بالذكر فأل فيه للعهد الذكري، ومثاله قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ السابق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي العسرين؟ العسر الثاني هو الأول، ولهذا قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. طيب، وتكون للعهد الحضور كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكقوله تعالى: لمن الملك اليوم، ولها ضابط، يعني التي للعهد الحضوري، وهي التي تأتي بعد اسم الإشارة، فإنها للعهد الحضوري، وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب، فإذا قلت هذا الرجل فالأل هنا للعهد الحضوري، لأن المشار إليه يكون قريبا. قال تعالى: قد جاءكم الرسول بالحق. كلمة الباء هنا تكون للمصاحبة والتعدية، أي مصاحبة للحق، فما جاء به فهو حق، أو بالحق يعني أنه رسول من عند الله حقا. فالآية تحتمل هذا وهذا، وهل بينهما منافات؟ ليس بينهما منافات، وعلى هذا فنقول إن المراد بها المعنيان جميعا، أي أنه جاء بحق لم يأتي بباطل، وأنه رسول الحق ليس بكاذب عليه الصلاة والسلام. والحق ضد الباطل، وأصله الثبوت، فقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي ثبتت ولزمت. فالأصل أن هذه الكلمة تفيد معنى الثبوت، والحق ثابت والباطل زائل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيتمعه فإذا هو زائل. قد جاءكم رسول بالحق من ربكم، من هنا للابتداء، أي أن الحق جاء من عند الله. وتأمل قوله من ربكم، حيث إن فيها إشارة إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول، لأنه جاء من ربكم الذي هو مالككم والمدبر لأموركم، فيجب عليكم أن تقبلوا ما جاء به هذا الرسول لأنه من ربكم. فآمنوا خيرا لكم، الفاء للتفريع، أي فيتفرع على ذلك وجوب الإيمان. آمنوا بمن؟ بالرسول وبما جاء به. وقولوا خيرا لكم هذه منصوبة على أنها خبر يكن المحذوفة، والتقدير فآمنوا يكن خيرا لكم. خيرا من إيش؟ خيرا من الكفر، ولا شك أن الإيمان خير من الكفر، لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخرة، والكفر به خسارة الدنيا والآخرة، لقول الله تبارك وتعالى في الكفر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي الإيمان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن تكفروا، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني فهو غني عنكم، لأن له ما في السماوات والأرض، ومن جملة ما يملكه من؟ هؤلاء الكافرون، من جملة ما يملكه هؤلاء الكافرون. إذن كأنه قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لأن له ما في السماوات والأرض. وقوله ما في السماوات والأرض، هنا يتكلم النحويون ويقولون: لماذا عبر بما التي يعبر بها عن غير العاقل دون من التي يعبر بها عن العاقل؟ الجواب: قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل. وقد يقول قائل إن في هذا نظرا، لأن من جنة العقلاء الملائكة، لا شك في أنهم من جنة العقلاء، وهم عدد لا يحصيهم إلا الله. فيجيب هؤلاء ويقولون: الملائكة لهم أمكنة، كل واحد قد شغل مكانا، والأمكنة التي في السماوات والأرض أكثر من الملائكة، وعلى هذا فيكون غير العاقل في السماوات والأرض أكثر. وهذا ليس ببعيد أن يقال إنه غلب غير العاقل، لأنه سمير، اسمك سمير، لأنه الأكثر. طيب، وكان الله عليما حكيما، ختم الآية بالعلم والحكمة، إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان عن علم من الله وعن حكمة من الله. أما كونه عن علم فلأنه في ملكه، ولن يكون في ملكه ما لا يعلمه. وأما كونه عن حكمة فلأنه لا تقوم أحوال العباد ولا دين العباد إلا بهذا التقسيم، أن يكون بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا. لولا هذا الانقسام ما قام علم الجهاد، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا صار للمؤمن مزية يتميز بها عن الكافر، ولكن نعم، ولا حصل للنار ملؤها، وقد تكفل الله لها بذلك. فمن حكمة الله أن يكون في الناس مؤمن وإيش وكافر. في هذه الآية الكريمة بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، لقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ومن فوائدها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، لقوله: يا أيها الناس. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالناس الخصوص كما في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ فالجواب أن الأصل في العموم إرادة العموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إلزام قبول ما جاء به الرسول عقلا كما هو لازم شرعا. وجه ذلك قوله من ربكم، فإذا كان من ربنا وهو مالكنا وخالقنا والمتصرف فينا كما شاء وجب علينا القبول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق. وهل يصح أن نقول بدل أن ما جاء به الرسول حق أن كل ما ينسب للرسول حق؟ ليش؟ لأن فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، لكن كل ما جاء به الرسول فهو حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله يا أيها الناس، بالإضافة إلى قوله من ربكم. وعبودية الله عز وربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى رب العالمين، والخاصة كقوله رب موسى وهارون وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية، من مقتضى الربوبية، لأنه تصرف في الخلق وفعل من أفعال الله، وكل ما كان كذلك فهو داخل تحت مضمون إيش؟ الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به لقوله فآمنوا، بعد قوله قد جاءكم الرسول بالحق. وهل هذه قاعدة في كل من جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به؟ الجواب نعم، الحق يقبل من أي إنسان، من كل من جاء به. طيب إذا كان الذي جاء به ممن عرف بالباطل فهل يقبل منه الحق؟ نعم. طيب ولذلك مثال في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. والسكوت عن أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار بالثاني الذي لم ينكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان كله خير، كله خير، خير في الدنيا وخير في الآخرة، حتى في المعيشة وإن كانت ضنكا فهي عند المؤمن إيش؟ خير. لأن المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإثابتهم على ذلك ليس لافتقاره لهم، ليس لافتقاره إليهم، بل هو غني عنهم لقوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله لقوله ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض فهو لله عز وجل. فإن قال قائل أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منا؟ فالجواب بلى، لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل الإطلاق، ولهذا لا يحل لنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، بل لا نفعل بها إلا ما أذن الله لنا به. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله أله ذلك؟ لا. إذن الملك خاص، فالملك المطلق الشامل لله رب العالمين. وما يضاف إلينا ملكا فإنه ملك قاصر مربوط بما أذن الله به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجمع للسماوات. وكم هي عبد الرحمن بشارة؟ نعم كم هي؟ السؤال سؤال معروف مما سبق. وين رحت؟ سبع سماوات مصرحا بذلك في القرآن. أما الأرض فهي تأتي دائما في القرآن مفردة، لكن في السنة جاءت مجموعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة. نعم العليم والحكيم، لقوله تعالى: وكان الله عليما حكيما. وقد مر علينا كثيرا أن علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء في السماء أو في الأرض، وإيماننا بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته. لماذا؟ لأننا إذا خالفناه فهو عالم بنا، وهو أبلغ من السميع البصير. السميع إذا آمنا بمقتضاه حذرنا مما يقال، والبصير إذا آمنا بمقتضاه حذرنا من إيش؟ مما يرى. لكن العليم إذا آمنا به حذرنا مما يقال أو يرى أو يفعل أو يترك، لأن الله تعالى عليم به. وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة، فلله الحكم وله الحكمة البالغة. والحكم نوعان: كوني وشرعي. فما كلف به العباد فهو حكم شرعي، وما انفرد به الله عز وجل فهو حكم كوني. ثم كل منهما لا يصدر إلا لحكمة. إذن فالحكمة كونية وإيش؟ شرعية. ثم الحكمة تكون على الصورة المعينة وعلى الغاية المرادة. ولهذا نقول الحكمة غائية وإيش؟ وصورية، أي على الصورة المعينة حكمة. فإيجاب الواجب حكمة، والإثابة عليه حكمة، الأول صوري والثاني غائي. وكان الله عليما حكيما. نعم زهير. نعم لا ما هو هذا ضابط وليس قاعدة. يتخلى فينا، يتخلى في هذا وهذا. نعم أين نقول أولا القرآن أشار إلى ذلك، فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض
1: مثله.
0: المماثلة في النوع والسعة والكبر غير ممكنة، لأنه من المعروف أن السماء أعظم من الأرض بكثير، فلم يبقى إلا
1: العدد.
0: هذا من جهة القرآن. من جهة السنة إذا لم يكن هناك سبع أراضين فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ليس موجودا، فلولا وجود سبع أراضين ما عوقب الإنسان على ذلك. لكن كونه يعاقب من سبع أراضين يدل على أن القرار ملك لصاحب الأرض العليا، كما أن الهواء ومر علينا بالصلح ملك له. ذكرتم أمس أن الهواء إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا كلها لمالك الأرض، كذلك أيضا إلى قعر الأرض، إلى الأرض السابعة ملك له. ولهذا لو أراد إنسان أن يحفر خندقا من تحت بيت الإنسان أو من تحت أرضه هل يملك هذا؟
1: لا
0: لا يملك. نعم خالد. نعم.
2: لأن في أول آية قال إن أرسلنا إليكم
0: رسولا
2: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا،
0: ومعلوم
2: أن فرعون لم
0: يرسل إلا
1: موسى.
0: نعم.
1: فيكون الرسول في آخر الآية الذكر.
0: نقول
1: هكذا.
0: نعم يقصد الذهني. نقول هكذا. لا الذكر. نعم. محمد. إيش؟ تفريع. أن يكون ما بعدها فرع. فرعاً لما سبق، يعني مفرع. مثلاً إذا جاءت الفاء بعد ذكر الإجمال ثم جاء التفصيل فإلى التفريع، أو التقسيم فإلى التفريع، وهذا يؤلم من السياق. ثم قد يكون هناك معنيان للكلمة الواحدة، بمعنى أن تكون سببية، الفاء سببية وفرع على ما قبل. ايش المتعلق واحد؟ نعم، بس انما لا، المتعلق اذا كان معناها انه رسول حقا قد يكون على انها حال من الرسول.
3: شيخ شرح حديث قبضه من سبع اراضين، مثلا كيف شكل هذه الاراضين؟ يعني اذا كان معلوما نعرف ان السماء واحده فوق اخرى، ثم ما معنى قبضه من سبع اراضين؟
0: ما نعرف الاراضين في قوله من سبع أراضين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن العلماء اختلفوا فيها، هل هي متطابقة يعني متلاصقة ويكون الفاصل بينها أمرا مجهولا، أو أن بينها فجوات، وهذه الفجوات كما بين السماء نعم السماء والسماء. هذا التقدير الأخير ليس صحيح، لأن مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى السماء الدنيا، لكن يقال هذه سبع أراضين، الله أعلم بكيفيتها، هل هي متلاصقة أو بينها فاصل، ما ندري. علينا أن نؤمن وهو شيء فوق طاقته.
3: ما معنى قوله طوقا؟
0: نعم، يعني يكون طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة.
4: تستعمل في العاقل ايضا كما في قوله تعالى ولا انتم عابدون ما اعبد، فلا اشكال في هذا، هل يكون صحيح؟
0: لا، استعمال ما في العاقل المعين او ان شئت تقول العالم، لان يعني كلمه العاقل بالنسبه لله ما يوصف بها. هذا اذا كان المقصود تغليب الصفه في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، يعني ليس المقصود تعيين المرأة، المقصود صفات المرأة. نعم. والله أما على رأي من يرى أن ابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل، فإنه لا يثبت له حكم الرفع. وأما على القول بأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر الأخذ عن بني إسرائيل كما مر علينا في صحيح البخاري، فإن هذا له حكم الرفع إذا صح عنه. نحتاج الآن إلى الواسطة بيننا وبين ابن عباس رضي الله عنه. نعم يمكن هذا يشمل الأعيان والأوصاف، لكن إذا كان المقصود الأعيان تخلط في الأوصاف، نعم.
1: شيخ السلام عليك، في هذه الآية لله ما في السماوات والأرض، في بعضها لله ما في السماوات وما في الأرض، من هو بر؟
0: الظاهر هذا من باب اختلاف التعبير والأسلوب، مثل سبح لله ما في السماوات والأرض، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة قد سمع سورة انفصلت بين تسبيحين، الحديد يقول فيها سبح لله ما في السماوات وإيش والأرض، وفي الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سم من
5: لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا نداء موجه كيف؟ يا أيها الناس قد جاءكم. طيب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قوله هنا يا أهل الكتاب عام أريد به الخاص، والمراد بهم النصارى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حال اليهود فيما سبق من قوله وقوله إن قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إلى آخره وما قبلها أيضا، ثم خاطب أهل الكتاب الذين هم النصارى فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو الزيادة، الزيادة في الشيء تسمى غلو وتسمى إفراطا، وضدها التفريط والتقصير. وقول لا تغلوا في دينكم أي فيما تدينون الله به، وذلك أنهم اعتقدوا أن المسيح الله أو ثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح وأمه إلهان، وقالوا إن المسيح ابن الله. كل هذه الأقوال يرونها إيش؟ يرونها دينا. فقال لهم الله تعالى لا تغلوا في دينه أي فيما تدينون الله به، ولا تقولوا على الله إلا الحق أي لا تقولوا على الله تعالى فيما تصفونه به إلا الحق، أي الشيء الثابت المقبول عقلا وفطرة ونقلا. وضده الباطل، فمن قال إن المسيح ابن الله فقد قال على الله غير الحق، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة فقد قال على الله غير الحق، ومن قال إن المسيح وأمه إلهان فقد قال على الله غير الحق. ولا تقولوا على الله إلا الحق.

إنما المسيح ابن مريم، هذه الجملة إبطال لقولهم إن المسيح ابن الله، وإن المسيح وأمه إلهان، وإن الله ثالث ثلاثة، وما أشبه ذلك. قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. عندنا أربع كلمات: المسيح وعيسى وابن مريم ورسول الله، فلا بد من إعرابها. أما قول المسيح فهو مبتدأ، وأما قوله عيسى فهو عطف بيان، وأما قوله ابن مريم فهو صفة، وأما قوله رسول الله فهو خبر. وهذه الجملة إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله جملة تدل على الحصر، فيكون التركيب: ما المسيح ابن مريم، ما المسيح عيسى بن مريم إلا إيش؟ إلا رسول الله، يعني وليس جزء من الله ولا إله. إنما المسيح، المسيح لقب، لقب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسمي بذلك لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئة، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، بخلاف المسيح الدجال فإنما سمي المسيح لأنه ممسوح العين أي أعورها. وقوله عيسى هو العلم، عيسى والعلم. فإن قال قائل: كيف قدم اللقب على العلم واللقب وصف والعلم ذات؟ قلنا إن اللقب إذا اشتهر به الملقب صار بمنزلة العلم، بل أظهر في تعيين الملقب من العلم. ولهذا تقول الإمام أحمد مثلا تقدم اللقب، المسيح عيسى بن مريم تقدم اللقب، لأنه بلقبه أظهر وأبين. وقوله ابن مريم هي مريم بنت عمران، ونسب إليها، نعم نسب إليها لأنه ليس له أب، وإلا فمن المعلوم أن من له أب شرعي فإنه يجب أن ينسب إليه لا إلى أمه. وقولنا أب شرعي احترازا ممن له أب قدري لا شرع، وهو ما حصل بالزنا والعياذ بالله، فإن هذا له أب قدري وهو الزاني، لكن الزاني ليس أبا شرعيا. عيسى بن مريم رسول الله أي مرسل من الله عز وجل، وليس ربا ولا جزءا من رب، بل إنه رسول الله حقا، رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم، الواو حرف عطف، كلمة معطوفة على رسول الله، كلمته أي كلمة الله، أي الكائن بكلمة الله، وليس هو الكلمة، لأن الكلمة وصف للمتكلم لا شيء بائن منه. وعلى هذا فيكون معنى كلمته أي الكائن بكلمته، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلمة ألقاها إلى مريم، أوصلها إلى مريم بأن قال لها احملي مثلا، أو كلمة نحوها، نعوذ بالله أن نقول الله ما لم يقل، لكن هذا معنى كون الكلمة تصل إلى مريم. عن طريق من؟ عن طريق جبريل، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. نفخنا فيه، أضاف الله النفخ إليه لأنه فعل رسوله، أرسله لينفخ فيه في فرجها. وإضافة النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل، في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من اللي يقرأه؟ جبريل يقرأه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نعم ألقاها إلى مريم ابنة عمران،
وموسى ابن عمران، هل هما أخوان؟ سبحان الله، مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران، نعم، إيش؟ ليس هو، ليست أخا لموسى، كيف؟ ما هو الأب واحد؟ الجواب: أورد هذا الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني موسى بن عمران، أيضا مريم بنت عمران، فعمران اللي هو أبو موسى هو لا نعلم أنه نبي لكنه أبو نبي، فكان هذا الاسم شائعا في بني إسرائيل فسمي أبو مريم عمران، عيسى بن مريم رسول الله، نعم سبحان الله، وروح منه، كلمة وروح، روح منه، وش معنى روح منه؟ هل معناه أنها ريح منه وهو ما حصل بالنفخ من جبريل، أو أنه روح منه أي مخلوق، أي أن روحه مخلوقة من الله عز وجل، أو الأمران؟ الأمران، لأنهما لا يتنافيان، فإن جبريل نفخ في فرجها والنفخ ريح، وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جسد نفخت به الروح فصار إنسانا، ولهذا سماه الله تعالى روحا يغلب على دينه المسالك الروحية والرهبانية وما أشبه ذلك. وقوله روح منه من الله، ومن هنا ليست للتبعيض قطعا، وقد استدل بها النصراني وعلى أن عيسى جزء من الله، وجعل من إيش للتبعيض، وذلك لأنه زائغ، والزائغون هم الذين يتبعون ما تشابه من الأدلة ابتغاء الفتنة يا زكي، معنا إيش قلنا؟ ومن عند طيب، فهم يتبعون المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وذكر أن نصرانيا استدل بها على أن عيسى جزء من الله، وقال إن قرآنكم يدل على ما قلنا أن عيسى جزء من الله، وكان عنده أحد العلماء فتلأ هذه الآية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقال للنصراني: إذن السماوات والأرض وما فيها جزء من الله، فحار النصراني وعرف أنه على ضلال، ثم أسلم لأنه تبين له الحق. فمن هنا ليست للتبعيض ولكنها للابتداء، أي أنها من عند الله عز وجل وروح منه. يقول: واعلم أن المضاف الله عز وجل، سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد، فآمنوا بالله ورسله. آمنوا الضمير الواو تعود إلى من؟ إلى أهل الكتاب الذين يراد بهم النصارى. آمنوا بالله ورسله، عيسى وموسى محمد جميع الرسل، لا تقولون لا نؤمن إلا بعيسى لأن محمدا ليس هو الذي بشر به، بل آمنوا بالله ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم. والإيمان في اللغة اشتهر
بأنه التصديق، ولكن الصحيح أنه ليس التصديق وأنه الإقرار، ولهذا يعدى بإلى يعدى بالباء، يقال آمن بك أي أقر به، إقرار مؤمن مصدق. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان بأن من فسره بالتصديق فليس بصواب، لكن قد يضمن معنى التصديق ثم يتعدى باللام، مثل قوله فآمن له لوط. والإيمان هنا بمعنى الانقياد، أي فانقاد له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وكلمة نعم فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، جملة لا تقولوا فعل مضارع أو جملة، أو نقول أنها جملة مكونة من فعل مضارع وفاعل، والقول هو النطق باللسان. وهنا كلمة ثلاثة هل وقع عليها الفعل؟ نعم، لأن القول لا ينصب إلا جملة أو شبه جملة، لا ينصب الاسم المفرد إلا على لغة بعض العرب الذين يجعلون القول كالظن فينصبون به المفرد. وعلى هذا فنقول ثلاثة ليست مفعولا لتقول، ولكنها خبر لمبتدا محذوف. التقدير ولا تقول الله ثلاثة، ولا تقول الله ثلاثة، وكانوا يقولون بالتثليث كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. انتهوا عن إيش؟ عن قول ثلاثة، فنهى أولا ثم أمر ثانيا. انتهوا خيرا لكم، خيرا هذه مفعول بل هي خبر يكن المحذوف، تقدير انتهوا يكن خيرا لكم. و إنما الله إله واحد، هذا دفع لقول إن الله ثالث ثلاثة، وإنما أداة حصر، فالجملة فيها حصر، حصر الألوهية بالله عز وجل. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، سبحان بمعنى تنزيه، وهي اسم مصدر وفعلها سبح، والمصدر منه تسبيح، واسم المصدر سبحان، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما، كلما جاء سبحان فهي منصوب على أنها مفعول مطلق، وعاملها محذوف وجوبا لا يجمع بينها وبين عاملها. وقوله سبحانه أن يكون، أن هذه مصدرية وقد حذف حرف الجر منها للعلم به، أي تنزيها له عن أن يكون له ولد، وإنما هو منزه عن الولد جل وعلا لأمور متعددة. أولا لأنه مالك كل شيء، والمالك لا بد أن يكون المملوك مباينا له في كل الأحوال. وثانيا أنه ليس له زوجة، والأب إنما الابن إنما يكون غالبا ممن له زوجة، كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام، سبحانه أن يكون له ولد، نعم أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ومنها أيضا أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء، أي بقاء النوع استمرار النسل، والرب عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأنه الحي الذي لا يموت. ومنها
أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤون على شؤونه وأموره، والله سبحانه وتعالى غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله سبحانه هو الغني. فعلى كل حال هو منزه عن أن يكون له ولد، وما قدر الله حق قدره من قال إن له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض.

سبحانه له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، وما هنا للعموم أي كل ما في السماوات من ذوات وأحوال وأمور فهي لله عز وجل، وكذلك ما في الأرض. وكفى بالله وكيلا. قال المعربون إن الباء هنا زائدة، والتقدير وكفى الله وكيلا أي حافظا على كل شيء، فلا يحتاج إلى ابن يساعده أو يعينه في حفظ الملك. في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النهي عن الغلو، عن الغلو في الدين، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وإذا نهى الله أمة عن شيء وقصه علينا فهو عبرة لنا، يعني أننا منهيون عنه. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي لا تغلوا في. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو في الدين كالنقص منه، فكما أن الإنسان منهي عن النقص في دينه هو أيضا منهي عن الغلو. ومن فوائده فوائد الآية أنه لا يجوز لنا أن نغلو في ديننا، سواء ما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم أو بأعمالنا. وعلى هذا فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الله فهو إيش؟ غال فيه عليه الصلاة والسلام. ومن نزله منزلة الرب وأنه يتصرف في الكون فهو غال فيه. ومن زعم أن غيره ممن هو دونه يتصرف في الكون فهو غال فيه. فالغلو إذن مجاوزة الحد في كل شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القول على الله إلا بالحق، لقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهو الشيء الثابت. ويتفرع من هذه الفائدة تحريم تحريف آيات الصفات وأحاديثها، لأن الذي يحرفها لم يقل على الله الحق بل قال عليه الباطل. واضح؟ نعم. آيات الصفات مثلا بل يداه مبسوطتان، قال قائل ليس المراد باليدين اليد الحقيقية بل المراد النعمة والقدرة وما أشبه ذلك. نقول هذا قال على الله غير حق، لأنه قال ما لا يريده الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستحق من أمر الربوبية شيء. من أين تؤخذ؟ من قوله رسول الله. ومن فوائدها جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم ليس له أب كما هو معلوم للجميع. طيب إذا كان الولد ولد زنا، قلنا إنه ليس له أب شرعي، فإلى من ينسب؟ إلى أمه. يبقى عندنا إشكال، هو ينسب إلى أمه حقيقة وحكما لا شك فيه، لكن عند المنادات عندما نضع له اسما يشتهر به بين الناس وينادى به، هل نحن ننسبه إلى أمه فيكون بذلك نشر عارها وكسر قلبه، أو نضع له اسما ننسبه إلى من هو حقيقة منسوب إليه، فنقول مثلا عبد الله ابن عبد الكريم؟ نعم، الثاني أولى، الثاني أولى. فنحن إذا قلنا هو عبد الله بن عبد الكريم هل أخطأنا؟ لأن الزاني عبد لله عز وجل، وإن كان زانيا فهو عبد لله، فنسميه بهذا الاسم، لأنه لو سميناه منسوبا إلى أمه

0: كان كل إنسان يسمع سيقول لماذا، ثم يلحق العار هذا الرجل وذريته ويبقى وصمة عار في تاريخهم إلى ما شاء الله. فنقول الحمد لله. أما من جهة الأحكام الشرعية فلا شك أننا لا نرتب عليه أحكام الأبوة، ولهذا لو مات ابن الزنا من يرثه؟ أمه ترثه فرضا وتعصيبا. نعم، فلهذا نقول يوضع له اسم ينسب إليه ولا يخالف الواقع. من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة إثبات رسالة عيسى بن مريم لقوله رسول الله، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى رسول ليس له حق من الربوبية بأي حال من الأحوال. نقف على هذا، عندكم أسئلة ولا نمشي؟ نعم.
1: بارك الله فيكم. الولد إذا كان من الزنا ولكن بعد أن يعني حملت المرأة تزوج بها الزاني زواجا شرعيا ثم ولدت، فهذا الولد إلى من ينسب؟
0: أولا نقول لا بد من توبة الزاني والزانية، لا بد من تحقق ذلك. ثانيا إذا تزوجها فأكثر العلماء يقولون إنه لا يجوز أن يتزوجها، لأن الآن في عدة لا يحقه ولدها، فيجب أن ينتظر حتى تنتهي العدة، وذلك في وضع الحمل على الوجه المعروف. ومن العلماء من يجوز ذلك إذا تحقق التوبة، وأنه إذا استلحقه الزاني يلحق به، لكن هذا الباب لا يجوز إطلاقا أن يفتح للناس. يعني لو كان هذا القول من الناحية النظرية قولا صحيحا، لكن لا يجوز أن يفتى به الناس علنا. لماذا؟
1: يتساهلون،
0: لا تساهلوا في هذا الأمر. كل إنسان يزني بامرأة فإذا حملت ذهب يتزوجها، وأهلها سوف يضطرون إلى أن يزوجوه ويفتح باب شرع على الناس. نعم نعم.
2: شيخ إذا قال كيف إذا قال أحدهم قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كل منه
0: جميعا
2: منه يختلف عن قوله تعالى وروح منه هناك سخر منه
0: لا لا جميعا منه
2: قضية أنه بدأ أنه سخر
0: اي سخر
2: يعني التسخير منه.
0: نعم ايضا الروح هل خلقت نفسها الروح؟ خلقت نفسها لا بد من مخلوقه. كيف صار النصاني افقه منك يا ايش اسمك انت؟ حميد
2: عبد
0: الحميد. النصاني اسلم انتقل من دينه لاجل هذا.
2: انا قلت اذا كان
0: شبهه ما هي شبهه. نعم سليم. نعم
2: ابن
0: ثاني اي نعم
2: عبد الله بن
0: عبد الكريم
2: ابن
0: نفس الشيء اي هذا بارك الله فيك لا شك انه ابنه قدرا وابنه قدرا مخلوق من ماء وهذا لا يمتري في احد لكن لما كان على غير وجه شرعي لم يلحق به شرعا اما قدرا فهو ابنه ما في اشكال انه إيه؟ إيه هذا ابن مو ابن شرعي ابن قدري لأن هذا الزاني لا كيف مسؤول
2: يعني عبد الله
0: ابن عبد الكريم زين لو كان عندنا واحد اسمه عبد الله هو عبد الكريم ما نقول عبد الله بن عبد الكريم ما في إشكال. نعم شرف إيه؟
2: هل هذه
0: يمكن قد يكون بعضهم يطلقوا هذا لأنهم فرق مثل غيره فرقت النصارى على 72 فرقة قد يكون هذا، لكن إذا لم يؤمن بمحمد فهم كفار حتى بعيسى. لا غلط، ثابت في الصحيحين وغيرهما ومثلث المسيح الدجال. نعم
3: ينسب إلى من الشيخ؟ قبيلة الزان ابن الزنا.
0: نعم
3: قبيلة
0: يكفي عبد الله بن عبد الكريم فقط، تكون العائلة التي تتكون منه إن أراد الله أن يكون له عائلة آل عبد الكريم. نعم اللقيط هذا ينسب مثل ما قلنا، يوضع له اسم مثل عبد الله بن عبد الكريم، عبد الرحمن بن عبد العزيز، أو فلان بن أبيه الذي خلق من مائه، لكنه ليس أبا شرعيا، وقد يكون أبا شرعيا، لأن بعض الناس ربما يلقي أولادهم مثلا في الطرقات وفي المساجد عجزا عنهم. يعني هذا اللقيط في الحقيقة ما ندري هل هو ابن زنا ولا ابن رشد، لكن أبوه يعني القابل لعجزه عنه.
4: كيف
0: يعامل
4: شرعنا شيخ من حيث ميراثه؟ من حيث الأحكام التي تلحق ابن زنا؟ هذا اللقيط لا نعرف
0: أنه ابن زنا. أما المشهور عند أهل العلم فميراثه لبيت المال، وديته إن قتل لبيت المال، إلا إذا صار له إذا تزوج مثلا صار له أولاد فأولاده يرثون، ولكن القول الراجح أنه يكون لمن التقطه، يكون ماله لمن التقطه لأنه قام عليه وحضنه وتعب فيه فيأكل له، وهو أولى من بيت المال الذي يكون لعموم الناس. نعم إيش إيش إيش نعم
4: ذكرت الشيخ
0: بأن يذكرون أنواع الإضافات. أي ما وصلنا هذه إن شاء الله في الفوائد. نعم عيد إيش نعم أي نعم هذا لأنهم يرضون بذلك، يرضون بذلك واشتهر عن هذا الشيء، وليس فيه أدنى شك في أنهم أولاد حقيقة لآبائهم، ولا فيه ابن مكتوم وفيه عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة. لا هو ما انتسب، كلنا نعرف أن أبوه فلان. نعم

0: برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن هذه تفيد كيف؟ أين؟ الكتاب إلى أين؟ طيب ها؟ إيش؟ ومن فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم، إطلاق الشيء على سببه، إطلاق السبب على مسببه، بقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسها لكنه خلق بالكلمة، فأطلق السبب وأريد المسبب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أشرف عباد الله وأكرمهم عليه، لأنه أضافه إلى نفسه فقال: وكلمته ألقاها إلى مريم، والإضافة للتخصيص والتكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله، روح منه، يعني أنه من جملة الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكن أضيف إلى الله عز وجل من باب التكريم والتشريف. واعلم أن المضافة إلى الله تعالى نوعان: نوع معنى لا يقوم إلا بغيره، وهذا يكون من صفاته، مثل علم الله، قدرة الله، سمع الله، كلام الله وما أشبه ذلك. هذه معاني إذا أضيفت إلى الله فهي من صفاته وليست بمخلوقة. ونوع آخر يضاف إلى الله لكنه بائن منه، منفصل عنه، وهذا يكون مخلوقا لكن أضيف إلى الله من باب التشريف والتكريم. ومنه قوله هنا: وروح منه، وقوله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، فأضاف الناقة إليه. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. وقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين بيتي. كل هذه أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة إيش؟ تشريف وتكريم. قل له أنواع سيد داود اذكر ما ذكرنا من التقسيم. المضاف إلى الله ينقسم، نعم، الأعيان، نعم، لا لا لا، طيب إشارة، لا اصبروا يا جماعة، ناقش. المضاف إلى الله نوعان: الأول، لا اصبر يا أخوان حتى وجه، يقول من يعرف، سبحان الله، يلا هم أجب. غلط. الأخ خطأ، نعم، خطأ، اللي وراء اللي وراء، يلا. المضاف إلى الله نوعان: الأول أن يكون عينا قائمة بنفسه، فإضافته هنا من باب ايش خطا. الاول ما ليس قائما بنفسه فهذا يكون صفه مثل نعم. والثاني غير قائم ان يكون عين قائما بنفسه فهذا إضافة الله. طيب مثاله نعم. طيب إذا كان الشيء ليس بمعنى ولكنه مضاف إلى الله وهو بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء مثل يد الله فهذا أيضا يلحق بكونه من الصفات لأنه ليس منفصلا بائنا عن الله عز وجل فيكون من صفاته. طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله ورسله كلهم أجمعين من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فآمنوا بالله ورسله. وقد سبق لنا مرارا معنى أو سبق لنا مرارا ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل فلا حاجة إلى التكرار. وكذلك ما يتضمنه الإيمان بالرسل. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن التثليث بقوله ولا تقولوا ثلاثة يعني أنه يحرم أن يقول الإنسان إن الله ثالث ثلاثة وهذا من الشرك. فالنهي عنه كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا يقول قائل لماذا اقتصر على النهي فقط؟ نقول نعم اقتصر على النهي ولو كان هو شركا لأن الشرك منهي عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه بقول عقيل من أي كلمتين؟ نعم من قوله خيرا انتهوا خيرا له. فدل هذا على أن من تاب فهو خير له وهذا يستلزم قبول التوبة. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية. أمين من أين تؤخذ من الآية؟ وجه الدلالة على أن الله منفرد بالألوهية من قول إله واحد كلمة واحد. أيضا دليل آخر لا خطأ ما في فصل حصر ايش القصر احنا بلغتنا الحصر وهو يسمى قصرا لكن ندرجنا على الحصر. الحصر في قوله انما الله اله فقوله انما الله اله دلت على الحصر وهو ان الله تعالى هو الاله وحده لكن قوله واحد يكون زياده تاكيد. من فوائد الايه الكريمه انفراد الله تعالى من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله أن يكون له ولد يعني أنه منزه عن أن يكون له ولد. تؤخذ يا وليد اسمك وليد عبد الحميد تنزيه الله عن أن يكون له ولد من أين تؤخذ؟ ما أكثر المصاحف كم بالمسجد؟ فوق 200 مصحف لكن يبدو أنك لست حريصاً على المتابعة. يلا همشي خطأ نعم. قوله سبحانه أن يكون له ولد تنزيهاً له. طيب ما وجه كون اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى عيبا ونقصا؟ إبراهيم نقص، لأنه يستلزم أن يكون محتاجا إليه. طيب، وأن يكون باقيا فيما لو هلك الأب. طيب، من الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا؟ قل غيرهم، غيرهم. طيب، المشركون ثلاثة اللي نعرف، ثلاثة أصناف الدعوة أن الله ولد. من فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالملك من أجل أخذ صالح، ما وجه ذلك؟ ما عندنا معمول قدم ايش؟ ما حقه التأخير. أحسن، قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد، لكنه مبهم خارج صيغة الجمع. السماوات هل بين في أي آية؟ حسن. طيب، الأرض نعم، نعم، جاءت السنة بذلك صريحة في مثل قوله وقال الله بي يوم القيامة من سبع أراضين. أحسن. طيب، هل يكون الله تعالى وكيلا لغيره يا سليم؟ لا، شون. هل الله وكيل على الخلق؟ بمعنى رب له وحافظ له، ليس بمعنى انه وكيل لغيره فيهم. تأكد. أحسن. طيب، أين الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه وكيل على خلقه؟ وكفى بالله وكيل. طيب، وهل الله موكل خالد حامد؟ هو الآن موكل، هو وكيل الآن، لكن هل هو موكل؟ ما هو موكل. إبراهيم أين الدليل؟ أين؟ ما في وكالة.

0: لا لا يا أخي، نبي إثبات أن الله يوكل، إثبات أن الله يوكل. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بالكافرين، كذا. طيب، ثم نبدأ درس جديد. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله. طيب، فيها قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، هذا يوجب للإنسان صدق الاعتماد على الله عز وجل وأن يعتمد على الله وحده، لقوله تعالى وكفى بالله وكيلا. لا تعتمد على الله عز وجل، اجعل اعتمادك على الله فإنه كافيك. ولو أننا صدقنا في ذلك لكان الله حسبنا، ومن كان الله حسبه فقد تم له أمر. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أتم إن الله بالغ أمره. فأنت يا أخي توكل على الله، فإن إن صدقت التوكل على الله فإن الله حسبك وكافيك، يسهل لك أمر. وهذا وعد من الله عز وجل، ما هو من زيد ولا من عمرو. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو من أوكارها خماصا جائعة قد مضى عليها الليل ونفد ما في بطونها، لكنها متوكلة على الله عز وجل، تعرف ربها وتعتمد عليه، ولا ترجع إلا وهي إيش؟ بطان ممتلئة بطون. فلو أننا توكلنا على الله حق التوكل أكفانا، لكن انقصنا ذلك كثيرا وجود الأسباب المادية، تجد أكثر الناس يعتمد عليها وينسى المسبب عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح هو ابن مريم الذي اتخذه هؤلاء إلها. بين أن المسيح نفسه لا يمكن أن يستنكف عن عبادة الله، بل هو عليه الصلاة والسلام يطلب الوسيلة إلى الله في القرب لديه. أولئك الذين يدعون إيش؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يطلبون الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل، وأولئك يدعونهم مساكين. فهنا يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله، لن يأبى، يستنكف بمعنى يأبى أنفة وعلوا. وقول أن يكون عبدا لله أي عبدا شرعيا أو كونيا، شرعيا، لأن الكوني ما حد يستنكف، حتى أفجر عباد الله لن يستنكف أن يكون عبد الله بالعبودية القدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، فرعون مستكبر، لكن قدر ما يمكن يستكبر، كلامنا عن القدر، أما الاستكبار عن الأمر الشرعي هذا كثير. طيب، وقوله أن يكون عبد لله أي عبودية شرعية، ولا الملائكة المقربون، يعني ولن يستنكف الملائكة المقربون. والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، وجعل غذاءهم التسبيح، ولهذا كانوا صمدا لا يأكلون ولا يشربون. وقولها المقربون أي إلى الله. وإذا كان الملائكة المقربون لا يستنكفون عن عبادته فغيرهم من باب أولى. وقول المقربون هل هي صفة كاشفة أو صفة قيد؟ يحتمل أن يكون ذلك صفة كاشفة، لأن الملائكة مقربون إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يكون قيدا. وعلى هذا الاحتمال يكون الملائكة فيهم المقربون وفيهم من ليس بمقرب، فالله أعلم. فإن قال قائل ما المناسبة في ذكر الملائكة عند ذكر عيسى؟ قلنا المناسبة أن من الناس من جعل الملائكة أولادا لله، كما أن منهم من جعل المسيح ابنا لله عز وجل، فهذه المناسبة. يعني حتى الملائكة الذين اتخذتمهم أولاد لله لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله. ثم قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من يستنكف، الجملة هنا شرطية، ومن أداة شرط، يستنكف فعل الشرط، وجواب الشرط فسيحشرهم إليه جميعا، وقرن بالفاء لأنه صدر بالسين، وإذا صدر الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء. وقالوا مستنكف عن عبادته، عبادة من؟ عبادة الله شرعا، صح؟ من يستنكف عن عبادته شرعا، ويستكبر يتعلى ويترفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي، فسيحشرهم إليه جميعا، المستنكف المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه. وعلى هذا فالضمير في قوله فسيحشرهم يعود على الجميع. وهنا فيه أول في مباحث، أولا من يستنكف روعي في فعل الشرط لفظ الشرط، وجواب الشرط فسيحشرهم إليه جميعا، وقرن بالفاء لأنه صدر بالسين، وإذا صدر الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء. وقالوا من استنكف عن عبادته، عبادة من؟ عبادة الله شرعا، صح؟ من يستنكف عن عبادته شرعا، ويستكبر يتعلى ويترفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي، فسيحشرهم إليه جميعا، المستنكف المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه. وعلى هذا فالضمير في قول فسيحشرهم يعود على الجميع. وهنا فيه أول في مباحث، أولا من يستنكف روعي في فعل الشرط لفظ الشرط، صح؟ روعي لفظه، لأن من لفظه مفرد، يستنكف فاعله مفرد، فسيحشرهم الجواب روعي فيه المعنى، روعي فيه المعنى، وأيضا روعي فيه المعنى بالمعنى الأعم، لأن قوله فسيحشرهم يشمل المستنكف وغير المستنكف. وعلى هذا فيكون فيه عموم أوسع. طيب، فإذا قال قائل وهل يجوز في اللغات العربية أن يتعدد مرجع الضمير فمرة يعود بالإفراد ومرة يعود بالجمع؟ قلنا نعم، هذا موجود في اللغة العربية، بشرط أن يكون اللفظ أي مرجع الضمير صالحا للإفراد والجمع، فإذا كان صالحا للإفراد والجمع جاز أن يعود الضمير عليه بالإفراد وأن يعود عليه بالجمع وأن يتنوع. قال الله تعالى في آخر سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فتجدون في الآية هنا عاد الضمير أولا باعتبار اللفظ، ثم باعتبار المعنى، ثم باعتبار اللفظ. اشرح هذا المشكلة. أقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأرض، فيها يكفر عن سيئاته. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. تجدون السياق مرة عاد الضمير على اللفظ، ومرة على المعنى، ومرة على اللفظ. قل لا إله إلا الله، سبحان الله الآخر.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
2: سجلت الدرس العصري يا مسلم؟ سجلت وراء نوم أظن نسجل فؤاد إيه؟
0: طيب في الآية الكريمة عاد الضمير على اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. يلا يا آدم وما قبله في خالدين راعى المعنى وما قبله راعى اللفظ. نعم راعى فيها اللفظ. نعم والحكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات للعموم، يعني مثل من سواء كان شرطية أو موصولة للعموم. نستفيد من كون مرجع من كون ما يرجع من كون الذي يرجع إليها مرة أن يكون بالإفراد ومرة أن يكون بالجمع. وقول فسيحشرهم أي سيجمعهم وذلك يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد، لا بناء ولا جبال ولا أشجار ولا هضاب ولا رمال، في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لأنهم على أرض مسطحة تمد مد الأديم، كما قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، وهي الآن غير ممدودة، الآن مبسوطة وليست ممدودة، الآن هي مطوية، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لكن إذا كان يوم القيامة صارت ممدودة. وإذا الأرض مدت كما جاء في الحديث تمد مد الأديم أي مد الجلد، ولهذا يسمعهم الداعي، إذا دعا في أولهم سمع آخرهم، يعني ما في انحناء يمنع وصول الصوت أو جبال أو أشجار، وأيضا ينفذهم البصر يراهم كلهم، ليس في انحناء حتى يغيب بعضهم عن البصر بل يشاهدون جميعا. كل الخلائق يجمعون يوم القيامة جميعا في هذا الصعيد، كما قال الله تعالى ردا على الذين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون والآخرون كلهم يجمعون في هذا المكان. زد على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناس، فيا له مشهد عظيم. هذا المشهد يجب أن نتذكره دائما قياما وقعودا، وإذا تذكره الإنسان فإنه قد يقول يوما من الأيام ليتني شجرة تعضد، كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وإن الإنسان أحيانا لا يمر بالعصفور أو بالقط فيقول يا ليتني مثله، يخشى من الذنب. وإلا من المعلوم أن بني آدم إذا قدر الله الإنسان السعادة فهو أفضل منها، أفضل منها بكثير، وللآخرة خير لك من الأولى. لكن من يضمن لنفسه هذا؟ من يضمن لنفسه أنه سائل من هذا الموقف العظيم، من هذا اليوم الذي يجعل الوديان شيبة السماء منفطر به؟ لو ضمن الإنسان هذا قال الحمد لله، الحمد لله الذي خلقني، مع أن الله محمود على كل حال، لكن الإنسان يخشى من الذنوب. فأقول إنها إن الخلائق كلها سوف تحشر الله عز وجل، ويجازى كل إنسان بما عمل، ولا فيه هات بينة هات شهود. لو أنكر الإنسان ما الذي يشهد عليه؟ نفس البدن، أعضاؤه، جلد، كل الجلد يشهد بما مس من عمل سيء، وبما تسبب عرقا من شهوة باطلة وغير ذلك. إذا شئت فكذب، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللهم نجنا من ذلك اليوم. فسيحشرهم إليه جميعا، ثم ذكر نتيجة هؤلاء وهؤلاء. بسم الله.

0: جميعا إليه التكئ شوي على اليد.
1: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
0: سوت لها شوي اللي عندك بالأول أنت اللي مسحتها إليه جميعا
1: فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا الآية التي قرأها وأظن لم نأخذ الفوائد. نعم، ففيها من الفوائد أنه لا يمكن للمسيح عيسى بن مريم الذي جعله هؤلاء إلها أن يستنكف عن عبادة الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن العبد لا يصح أن يكون ربا أو معبودا، لأنه هو نفسه عابد مربوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستطراد بذكر ما يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكر، لقوله ولا الملائكة المقربون، لأننا ذكرنا في التفسير أنها ذكرت إلى جانب المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويدعي أنها بنات الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مقربون، إن قلنا إن الصفة إيش صفة كاشفة، أو أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين مقربون وغير مقربين إذا قلنا إنها صفة قيد. ومن فوائد الآية الكريمة وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر، لقوله فسيحشرهم إليه جميعا ثم فصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستنكاف غير الاستكبار، الاستكاف بالقلب بأن يكون الإنسان معه أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول كقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله فسيحشرهم إليه جميعا. ومن فوائدها أيضا أنه عام لكل أحد، لا بد لكل حي من البعث سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم، حتى البهائم والوحوش تحشر يوم القيامة. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين استنكفوا واستكبروا، في هذه الآية والتي بعدها التفصيل، تفصيل، والتفصيل بعد الإجمال من أساليب البلاغة. ومن المعلوم أن القرآن على أعلى أنواع البلاغة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أما هنا شرطية وتفيد مع الشرط تفيد التفصيل، أما كونها شرطية فلأن لها جوابا وهو قوله فيوفيهم، وأما كونها تفصيلية فلأنه فصل فيها المؤمنون والذين استنكفوا واستكبروا. وقول آمنوا وعملوا الصالحات هذه تتكرر علينا كثيرا فلا حاجة إلى إعادة شرحها. فيوفيهم أجورهم أي يعطيهم أجورهم وافية كاملة، وقد جاء في القرآن والسنة بيان كيف هذه الأجور، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال ويزيدهم من فضله يعني زائدا على أجوره، فإذا استحق الإنسان الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، استنكفوا بقلوبهم واستكبروا بجوارحهم عن عبادة الله فيعذبهم عذابا أليما أي عذاب عقوبة وألم، وأليما بمعنى مؤلم. وكلمة عذابا يسميها النحويون من حيث الإعراب إيش؟ نائب مصدر، لأن المفعول المطلق هو الذي لا يكون كالفعل أو كالعامل، هذا المفعول المطلق. أما إذا كان من العامل فإنه يسمى مصدر،
والمصدر له عدة أغراض، منها التوكيد كما هنا عذاب أليم، فهو توكيد من جهة أنه عاد في لفظ العامل يعذب، وهو أيضا توطئ أهل ما بعده حيث وصف بأنه عليم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي الولي أي من يتولاهم إذا عذبهم الله، ولا نصيرا يمنع عنهم عذاب الله، فليس لهم دافع ولا رافع لعقوبة الله عز وجل. الدافع من؟ الولي، والرافع النصير. في هذه الآية الكريمة دليل على المجازات، وأن الإنسان يجازى بقدر عمله، ولكن حسب ما وعد الله عز وجل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح بقوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائدها أنها ربما تشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولا إلا بالإيمان، لأنه قدم ذكر الإيمان، والأصل أن ما قدم فهو الأسبق، وهذا أمر دلت عليه السنة، بل دل عليه القرآن كما في قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد من الإيمان السابق على العمل الصالح. هل يمكن أن يستدل بهذا على أن العمل الصالح لا يدخل في الإيمان لأن الأصل في العطف التغاير؟ نعم، قد يستدل به من يستدل على أن الإيمان ليس العمل الصالح، ولكن نقول قد دل الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أهل التفسير أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وربما يقال إنه إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح صار المراد بالإيمان عمل القلب وقول القلب، وبالعمل الصالح عمل الجوارح وقول اللسان، فيكون هذا من باب ما يفترق عند الاجتماع ويجتمع عند الافتراق. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، يؤخذ من قوله عمل الصالحات، فأضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان لا يعمل ولا يضاف العمل إليه إلا مجازا، وأن عمله ليس باختياره ولا بقصده. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل، حيث سمى الثواب أجرا، كأنه استأجر أجراء يعملون فيأجره، مع أن فائدة العمل لمن؟ ها؟ العامل نفسه، بينما الأجراء في غير المعاملة مع الله يكون العمل لمن دفع الأجرة، أما هذا فالعمل للإنسان ومع ذلك يأجره الله عز وجل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن ثواب الأعمال الصالحة يزيد على ما قدره الله تعالى لقوله ويزيدهم من فضله. ومن فائدها أن المستنكفين المستكبرين جزاؤهم العذاب، فيعذبهم عذابا أليما. وهل يدخل في هذا أهل المعاصي؟ إن قلت نعم لازم أن يقع بهم العذاب على كل حال، وإن قلت لا فهو أقرب، لأن المؤمنين يستحقون العذاب ولكنهم لا يعذبون إذا شاء الله، إما بمغفرة من الله أو بشفاعة
أو بدعاء المميت لهم أو ما أشبه ذلك العصاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراده الله بسوء فإنه لا مرد له ولا عاصم منه، لقوله تعالى ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي هذا ويترتب على هذا أن المشركين لن ينتفعوا بآلهتهم مهما كانت، بل إن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يلقون جميعا العابد والمعبود. ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلى آخره. يا أيها الناس، الخطاب هنا بياء الناس لإفادة أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة لا تختص بقوم دون قوم، فالناس كلهم مخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود والنصارى مخاطبون بذلك. وقول قد جاءكم، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ مؤكد واحد وهي قد. وقوله برهان من ربكم، البرهان هو الدليل، والمراد به الآيات التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأعظم آية جاء بها الرسول آية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم الذي بقي آية للرسول إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. وقوله من ربكم، الربوبية هنا ربوبية بالمعنى الأخص، لأن كونه عز وجل يمن علينا بالآيات البينات القاطعة لا شك أن هذا من مقتضى ربوبية الخاصة، فهو سبحانه وتعالى رب الجميع، لكن هناك ربوبية خاصة يمن الله بها على من يشاء من عباده. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا إليكم نورا يعني به القرآن، والنور ضد الظلمة. وهل هو نور معنوي أو حسي؟ هو نور معنوي لا شك، لأنه به يستنير القلب والوجه والقبر والبعث، فالقرآن كله نور، لكنه يحتاج إلى تأمل وتدبر لمعانيه وعمل به. وأنزل نورا مبينا، كلمة مبين ذكرنا فيما سبق أنها تصلح أن تكون بمعنى إيش؟ بين وبمعنى مظهر، وذلك لأنها مشتقة من أبان، وأبان تصلح متعدية ولازمة، فتقول أبان لي الطريق، وحينئذ تكون إيش؟ أبان لي الطريق متعدية، وتقول أبان الفجر بمعنى طلع، هذه لازمة. وعلى هذا فكلمة مبينا يصح أن تفسرها بأنه مبين لغيره وبأنه بين في نفسه. وهل يتنافى المعنيان؟ الجواب لا، وقد مر علينا القاعدة المهمة الأصيلة أنه متى كانت النصوص من القرآن والسنة تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما وجب حمل النص على المعنيين جميعا. في هذه الآية الكريمة بيان فوائد، منها أن القرآن الكريم نازل لجميع الخلق لقوله قد جاءكم برهان من ربكم، ويترتب على هذا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على من لم يعرف اللغة العربية أن يتعلمها ليتوصل إلى الاستفادة من القرآن، لقول برهان من رب. ومن المعلوم أنك لو تلوته على رجل أعجمي فكما قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم إيش؟ ما كانوا به مؤمنين، لأنهم لا يعرفون ولا يتذوقون طعمه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية
وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب من مقتضى إيش ربوبيته، بقوله قد جاءكم برهان من ربكم. ومن فوائدها أن القرآن الكريم نور، ولكن يا إخواني لا يتذوق ذلك أو لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين، الأول التدبر والثاني التذكر. دليل هذا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي غرض عبد الحميد؟ ليتدبروا آياته، هذه واحد، وليتذكر أولو الألباب. فمن تدبر الآيات وسلم من الهوى وسلم من تحريف الأدلة واتعظ بما فيها فإنه سيجد النور العظيم في قلبه، ويكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم فيه بيان كل شيء، لأن النور لا بد أن تستبين به إيش الأشياء، كالنهار إذا طلع بانت به الأشياء، وكالحجرة إذا أسرجتها فإنها لا بد أن يبين بها ما كان خافيا. فالقرآن تبيان لكل شيء، ولكن قد يخفى

لكن قد يكون عند الإنسان ضعف إيمان، بمعنى أنه لا يثق أن القرآن فيه تبيان كل شيء، أو يكون قاصر العلم ليس عنده أداة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة، ومن ثم صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقه، وإما يكون من أصول الفهم، يكون إنسان عنده علم وعند التدبر لكن ما يفهم، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، تجد بعض الناس يستطيع أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة لا يستنبط غيره منها من ذلك إلا قليلا بالنسبة له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني وأوصى إليكم، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، قالوا ما فيها، ما الذي فيها؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد من هذا الأثر قوله فهما يؤتيه الله من يشاء، وأنت إذا تأملت كلام العلماء رحمهم الله وجدت الفرق العظيم بينهم في الفهم، تجد مثلا هذا العالم يشرح حديثا ثم يستنبط منه 20 فائدة وآخر يشرحه ولا يستنبط إلا 5 أو 4 فوائد، وكذلك في الآيات. طيب الرابع سوء القصد، يكون الإنسان عنده علم واطلاع وفهم لكن قصده سيء، يطالع الكتاب ويطالع السنة من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعلم أنه باطل، نسأل الله العافية، وهذا سيء الفهم، هذا يحرم، نعم سيء القصد، سيء القصد هذا يحرم الوصول إلى المقصود. ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هذه جمعت بين الإيمان والتوكل، آمنوا به واعتصموا به ولم يلجأوا لأحد سواه، بل جعلوه هو حمايتهم عز وجل وبه عصمتهم، لا يعتصمون بأحد سوى الله ولا يعتمدون ويتوكلون إلا على الله، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. السين في قول سيدخلهم تفيد شيئين، الأول التحقيق والثاني القرب، أما التحقيق فظاهر وأما القرب فما أقرب الآخرة من الدنيا، ما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده ثم يكون في عالم الآخرة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وقوله في رحمة منه، كلمة رحمة يصح أن تكون صفة لله ويصح أن تكون مخلوقا لله، فأيهما المراد هنا؟ الرحمة المخلوقة، نعم، لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيها، لكن الرحمة المخلوقة هي التي يمكن أن يدخل الناس فيها. ولهذا قال في رحمة منه، ومن هنا ليست التبعيض ولكنها للابتداء، للابتداء أي رحمة كائنة منه، وفضل أي زائد على الرحمة أو على الأصح زائد على ما يستحقونه من الثواب والأجور. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، فذكر الله تعالى للذين آمنوا بالله واعتصموا به ذكر ثمرتين عظيمتين، الثمرة الأولى أن يدخلهم الله في الرحمة والفضل، والثانية أن يهديهم إليه صراطا مستقيما أي يدلهم
وهذا يدل على

0: الإيمان والاعتصام بالله سبب لزيادة العلم، وهو واضح ودلت عليه نصوص أخرى مثل قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول الصراط مستقيما فيها قراءتان، الأولى بالسين والثانية بالصاد، لأن السين والصاد تتناوبان للقرب مخرجيهما. طيب، وقوله صراطا مستقيما، الصراط هو الطريق ايش؟ الواسع السهل، وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة وسرطها وسرطها، كل معنى واحد. وقوله مستقيما ضد المعوج، والاعوجاج تارة يكون اعوجاجا طلوعا ونزولا، وتارة يكون اعوجاجا يمينا وشمالا. صراط الله عز وجل مستقيم، ليس فيه يمين ولا شمال، وليس فيه طلوع ولا نزول، لأنه سهل. في هذه الآية الكريمة فوائد، نقص على هذا. نعم نعم، نعم، لا لكنهما متلازمان، كل إنسان يستنكف فإنه سيستكبر، كل إنسان مستكبر فهو مستنكف، لكن عند الاجتماع يكون استنكاف القلب والاستكبار الجوارح. من هذه الآية أن القرآن أفضل من غيره، وجه ذلك من إيش؟
1: وصف الكتب السماوية داخل العلم لأنها قرآن، ووصف القرآن بالإضافة إلى المبين
0: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قد يقال مراد بالناس بعد نزول بعد شريعة محمد هم أمة محمد الذي وجهت لهم الدعوة. نعم خالد، نعم
1: ولم
0: يسبق، نعم حضرت معنا. ما هو قلنا العموم يستفاد من التفصيل فيما بعد. هذا يقول لم أسمع وهذا يقول ما قلت، أيهم أقرب بالصواب؟ لا، الأقرب بالصواب اللي يقول لم أسمع. نعم، وإبراهيم يقول الثاني أقرب. هو أنت؟ ما قلت. على كل حال احنا ذكرنا هذا، قلنا أولا اللي غير المسيح والملائكة ما ذكروا، لا الكفار ولا غير ولا المؤمنين، لكن ذكرنا أن التفصيل فيما بعد يدل على ذلك. عبد الحميد، نعم العاصي العاصي يعني. العاصي نعم. لا الشرك الأصغر. نعم. نقول لقد يدخل ولكن مو بهك الجزم. نعم. لا وجه لهذا. لا وجه لهذا. اللهم إلا إذا كان وقتهم زمانهم في بدعة تقتضي أن الإنسان يتجنب هذا اللقب، هي أقول لا، لا وجه له، لأن الجنة مستقر، لا بأس بقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم. وهنا محذوف طوي ذكره ويمكن أن يطوى الذكر في مقام التقسيم لأنه يفهم من الضد. ايش
1: الفاء من حيث الاعراب
0: رابط الجواب
1: لكن الشيخ
0: واقع في جواب اما
1: لكن الشيخ سبق وقلنا ان الفاء ما تنزل الا في مواضع معينه
0: هذه في ان الشرطيه العامله هذه ما تعمل هذا ما تعمل هذا لكن لا بد من جوابها من الفاء فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسرى اي نعم
2: ما مدى صحة قول قائل ان مذهب اهل السنة في يوم القيامة ان الوصف عن الوصف ان منهم من يدخل الجنة ابتداء من غير عذاب ومنهم من يدخل الجنة من نار يقين فلا بد من طائفة تدخل النار ومنهم من يظهر لله
0: ما في احد من اليقين ابدا من اهل المعاصي لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
2: لا على سبيل التأييد
0: وانما هي في الطائفه لا نعلم عددها من اين اخذنا هذا والآية الصريحة نعم سليم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يستفتونك إلى آخره. ها إيش سابقة فأما الذين آمنوا ولا اللي قبلها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما المراد بالنور المبين؟ نعم القرآن. نعم وما معنى مبين؟ لها معنى نعم نعم
4: كيف؟
5: يعني قلنا مبين بمعنى فاعل
0: بمعنى فاعل بمعنى
5: مفعول. خطأ. النبي قلنا لها معنيان.
0: نعم.
5: بين ومبين.
0: نعم.
5: بين على في نفسه يعني على أن بين اشتق من أبان. وهذا
0: فعل. من بانا. يأتي ملازما ويأتي متعديا. يعني بين من بانا ومبين من أبانا. طيب. لكن لها معنى. المعنى الأول
5: أنه بيّن في نفسه وأنه بيّن من السلام المستقيم.
0: طيب
6: كلاهما من أبانا
0: لكن بيّن من بانا. أما الآية اللي معنى مبين فهي من أبانا ومن بانا. نعم لا من أبانا اللازم والمتعدي. طيب ما الجمع بين قوله أنزلنا إليكم وقول كتاب أنزلناه إليك وخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟
7: الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفراد لأنه نزل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
7: وإليكم يعني أنه نزل شرعا عاما لكل من.
0: يعني باعتباره أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا.
7: نعم.
0: فهو أنزل إليه.
7: نعم.
0: وباعتباره نزل إلينا هداية ودلالة فهو منزل إلينا. طيب يقول عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلى آخره، في هذه الآية فوائد، منها فضيلة الإيمان بالله والتوكل عليه، ووجه ذلك أنه وعدهم بأنه يدخلهم في رحمة منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة العاجلة والآجلة، بقوله فسيدخلهم، والسين تدل على القرب، وبينا وجه ذلك في التفسير، وأن أنعم الناس بالا وأشدهم انشراحا في الصدور هم المؤمنون المعتصمون بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرحمة تطلق على الصفة من صفات الله وعلى ما كان من آثارها. وهذه الآية اللي وراء أنت أي نعم، هل هي من إطلاق الصفة ولا من إطلاق آثار الصفة؟ ها؟ من إطلاق آثار الصفة. وجه ذلك ترى ما أدري من يتكلم الآن، يرفع يده ليتكلم. أنت لا أبدا ولا رأيتك، هذا أنا هذا. ماذا تقول؟ رحمة هنا هل هي رحمة الله أو الرحمة التي من آثاره من آثار رحمته؟ نعم رحمة الله نفسها. طيب خطأ. إيش؟ لماذا لم تكن الرحمة التي هي صفته؟ نعم نعم أين توافقون هذا التعليل؟ نعم. طيب هل هناك دليل على أن الرحمة تطلق على ما كان من آثار الرحمة؟ ما ثبت في الصحيح من قول الله تعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به لقوله وفضل. ومن فوائدها أن من آمن بالله واعتصم به فإن إيمانه واعتصامه سبب للهداية، لقوله أحمد لقوله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن فوائدها أن الصراط الهادي إلى الله عز وجل مستقيم لا عوجج فيه. يا عبد الحميد مستقيما لا عوجج فيه. طيب وهل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو الدنيا والآخرة؟ الجواب العموم، فدين الله تعالى مستقيم دنيا وأخرى. ثم قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم كذلك إلى آخره. الفتوى الاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضا، لأن الإنسان قد يستفتى في أمور دنيوية. والفاعل في قوله يستفتونك الصحابة، والكاف في قوله يستفتونك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قل مجيبا لهم قل الله يفتيكم في الكلالة. قوله في الكلالة متعلقة على ما رجحناه بإيش؟ بيستفتونك ويفتيكم، لأننا قلنا لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين. وعلى هذا فنقول يستفتونك قل الله يفتيكم كلالة. أما على رأي البصريين فيقولون إن في الكلالة متعلق بيفتيكم، ويستفتونك حذفت منها ولم يكن فيها الضمير لأنه ليس عمدا. على كل حال قل الله يفتيكم. والاستفتاء عن الكلالة ما هي؟ فبين الله تعالى ما هي الكلالة بذكر المسألة التي تتضمنها. وأصل الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي، هم الحواشي، لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه، وشعبة أصل له، وشعبة من آبائه وأجداده. الشعبة التي منه تسمى الفروع، والشعبة التي هو منها الأصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده الحواشي. وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحواشي: الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤلاء هم الكلالة. ولهذا فسر الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه أنها من لا ولد له ولا والد. طيب، قل الله في الكلالة: إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك، إن شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على اسم إن امرؤ هلك. فهل هذا ينقض القاعدة التي قررها النحاة، وأن إن الشرطية بل كل الشرط لا يدخل إلا على الأسماء، أو إن هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف إلى عفا، نعم، ما يدخل عفا، هذا موضع خلاف. فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على أفعال، يقول: إن هلك فاعل لفعل محذوف. نعم، يقول: إن امرؤ فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إن هلك امرؤ. ولكن هناك قول آخر، وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء، لورود ذلك كثيرا في اللغة العربية: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انتثرت، وأمثلة كثيرة. فيقول: لا مانع من أن تدخل أدوات الشرط على الأسماء. ورأي ثالث يقول: إن الذي يلي إن الشرطية يكون معمولا للفعل الذي بعدها، إن كان فاعلا فهو فاعل مقدم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم، وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم، ولا مانع. وعلى كل حال، فالذي نرى أنه إذا اختلف النحاة في شيء فإن نتبع الأسهل. طيب، إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد، لا ذكور ولا إناث، لأن ولد نكرة في سياق النفي فتعم، وله أخت فلها نصف ما ترك. أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟ شقيقة أو لأب. الدليل أن الأخت من الأم ذكرها الله تعالى في أول السورة، فقال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هو المراد بالأخت هنا وله أخت، كيف قلناها الآن؟ آمنت بالله. سليم، الشقيق والأخت لأب، لماذا لا نقول إنها عامة: أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟ إذا ما هو الدليل؟ الدليل أن الله ذكر ميراث الأخت لأم في أول السورة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهما السدس. طيب إذن أخت شقيقة أو لأب، انتبه الآن، الولد مفقود يعني ما في فرع وارث، ليس في فرع وارث، فلها نصف ما ترك، يتعين أن لا يكون لها أن لا يكون معها ذكر ذكور من الأصول، أن لا يكون معها ذكور من الأصول. ليش؟ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف، لم ترث النصف، إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. فصار هنا لا ولد إيش؟ ولا والد من الذكور، ولا والد من الذكور، أليس كذلك؟ لا ولد من أين تؤخذ؟ ليس له ولد، ولا والد من كون فرض الأخت هنا النصف، لأنه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف. طيب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو من اللي يرثها؟ نعم أخوها، إن أو لا، إن لم يكن لها ولد، يعني ليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط وليس لها ولد، يقول الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهنا مشكلة المسألة، كيف قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عز وجل يقول يرثها إن لم يكن لها ولد. قلنا هذا الكلام باعتبار الكلالة وهم الذين يرثون بالقرابة، بقطع النظر عن الذين يرثون بالزوجية، الكلام الآن هم يسألون عن إيش؟ عن الكلالة، والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب. فقوله هو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها. طيب إذا قال قائل ربما يكون لها أم، فهل يرثها أخوها؟ ها؟ ليش؟ الكلام قلنا ليس له والد يعني ذكر، قيدناها قبل قليل، والد ذكر يرث بعد فرض الأم. لماذا؟ ممكن أن نجيب عن هذا بأن يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب، ولهذا لم يقدر له نصيبا، بل قال هو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، إن كانتا الضمير يعود على الأختين، اثنتين يعني ليس معهما ذكر، فلهما الثلثان مما ترك. مما ترك من؟ الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقدر الله عز وجل، لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورثنا بإيش؟ بالتعصيب، فذكر الله هنا الإخوة، الإناث الخلص الواحدة، الإناث الخلص مع التعدد، الإناث مع الذكور، الإناث مع الذكور، وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحدة أو إناث متعددات، الثالث أو مختلط ذكور وإناث، فالواحدة لها النصف والثنتان فأكثر إيش الثلثان، وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم كيف ما ذكره هنا؟ لا نعم، وهو يرث أن يكون هذا الانفراد صح. إذن الأقسام أربعة، الأقسام أربعة: ذكور خلص، وإناث خلص متعددات ومنفردات، والثالث اجتماع الذكور والإناث. طيب بناء على ذلك نتعرض لإرث الأخت النصف. ترث الأخت النصف بشروط: أن لا يوجد فرع وارث مأخوذ من قوله ليس له ولد. الشرط الثاني: أن لا يوجد أصل من الذكور وارث نأخذها من قوله لها النصف، ومن قوله وهو يرثها أيضا إن لم يكن لها ولد، لأنه لو كان هناك أب ما وارثها. الشرط الثالث: الانفراد. والشرط الرابع: عدم المعصب. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا، وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. فهمت شرط آدم؟ ما هي؟ ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف؟ نعم، نعم، نعم، يعني معصب. نعم، نعم، وأن تنفرد. إذن الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر الوارث من الأصول، هذه شروط الأخت الشقيقة. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا فقط، وهو أن لا يوجد شقيق ولا شقيق. طيب، فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج كم فرضها عموما؟ النصف لتمام الشروط. طيب، عن أختين شقيقتين وزوج الثلثان. طيب، عن أخت شقيقة وأخ شقيق تعصيب، التعصيب لقوله وإن كانوا أخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. يبين أن يظهر الحق بينا لكم أن تضلوا، قال العلماء معناه لئلا تضلوا، وقيل التقدير كراهة أن تضلوا، لأن الله تعالى يريد أن يهدينا. أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وعلمه سبحانه وتعالى عام لكل شيء، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، وسواء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل العباد، هو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن علمه عز وجل أنه أفتانا فيما يشكل علينا. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق لقوله: يستفتونك وما أكثر ما استفتوا وما أكثر ما سألوا ليصلوا إلى الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به لقوله: قل الله يفتيكم، ولم يقل فأفتهم. ومن فوائده إطلاق الإفتاء على الله لقوله تعالى: قل الله يفتيكم، وهذا فعل، هذا من الأفعال، وإن كان هو قولا. فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسما لله فنقول المفتي لا، لكن يجوز أن نشتق منه وصفا لأن الوصف أوسع وأعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترتيب الآيات توقيفي، وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في أول السورة، ولو كان اجتهاديا لكان مقتضى الاجتهاد أن إيش؟ أن تربط مع أخواتها وأن تذكر هناك، لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفيا أي في آياته صار محلها هنا. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم. هاتان الآيتان ذكرتا في سياق العدد آيات العدد، لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس للرأي فيه مجال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا هلك هالك لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف، لقوله تعالى فلها نصف ما ترك. فإن كان له فرع يعني ولد، نظرنا إن كان الولد ذكرا سقطت الأخت، وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت. مثال الأول لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت، هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك المال لابن الابن وليس للأخت الشقيقة شيء، لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء. طيب لو هلك هالك عن أخت وأب، نعم تسقط لوجود ذكر من الأصول. لو هلك هالك عن أخت وجد، خطأ لازم نسأل الجد هل هو من قبل الأم أو لا، إن كان من قبل الأم فإنها ترث النصف لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام، وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به أنها تسقط مع وجود الجد وأنه لا ميراث لها مع الجد. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال إيش؟ المال له، لقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له، عن ابن أخ شقيق المال له، عن بنت أخ شقيق ليس لها شيء لأنها من ذوي الأرحام، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق المال ابن أخ الشقيق ولا شيء لأخته لأنه عاصب وهي من ذوي الأرحام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأختين فأكثر لهما الثلثان، لقول الله تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب إذا هلك عن أختين شقيقتين وزوج، امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج، ميراث الزوج النصف وميراثهما الثلثان، مشكلة هذا لأن نصف وثلثان لا يمكن، يقول العلماء إنه إنها تعالى المسألة، وكيفية ذلك أن تقول المسألة هنا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى سبعة، ويكون الزوج بدل أن كان له ثلاثة ونصف من سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة. واضح؟ طيب، ومسألة العول أخذ بها عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة، ولم يخالف بها إلا القليل من الناس. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى. من أين تؤخذ؟ فلا، نعم، فلها نصف ما ترك ولهما الثلثان، واللام للتمليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرقيق لا يرث، الرقيق المملوك لا يرث. من أين تؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، إذ أن العبد المملوك لا يرث، لا يملك. العبد المملوك ملكه لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. ولأن لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا من سيده وهو أجنبي منه. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقول فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال قائل ما هي الحكمة؟ قلنا حكمة فضل الذكور على الأنوثة، ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك. فإن قال قائل يرد عليكم هذا في الإخوة لأم فإنهما سواء، نقول لأنهما لا يرثان بالتعصيب وإنما يرثان بالفرض. طيب، نقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له. عبد الحميد، وش الدليل؟ وش السؤال؟ طيب، الدليل موجود في الآية. إيش؟ لا، الدنيا أن الواحدة لها النصف والثنتين الثلثان، لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له، فرض لا يزيد بزيادة المفروض له، وهو أربعة أنواع. الأول يا آدم، خطأ. يحيى، نعم، فرض الزوجة، الزوجة واحدة ومتعددة لا يزيد الفرض بذاتهن. سليم، الثاني إيش؟ سلام، الواحدة لها السدس والثنتين فأكثر الثلثان، الثلث الثلث، نعم، لا لا، نعم، الجدات، الواحدة السدس والمتعددات السدس. إيش؟ السدس، صحيح، الأخوات الأب إذا ورثن السدس. بنات الابن إذا ورثنا السدس، فهؤلاء أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا كل ما نحتاج إليه لئلا نضل، لقوله تعالى يبين الله لكم، وحذف المفعول لأجل العموم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في صفات الله عز وجل الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل، لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضل، ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام، لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبود، والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة، وبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العلم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكل إنسان يفر من الضلال، كل إنسان يريد البيان والهدى، فنقول طريق ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بكل شيء، لقوله والله بكل شيء عليم. نعم. إيش؟
4: هل من أسباب التفريق في الميراث بين الذكر والأنثى الخلقة؟
0: الخلقة؟
4: لأن قلنا من الأسباب، السبب الأول أنه يختلف الذكر والأنثى.
0: أي نعم، اختلاف في المسؤولية.
4: لا، قلنا جعلنا هذا السبب، وجعلنا الالتزامات
0: في المسؤولية وفي تحمل الأمور.
4: قد يكون هذا.
0: أما الخلقة ما يمكن. نعم. والواجب على كل إنسان عنده مال، الواجب أن يوصي لمن لا يرث من الأقارب، لأن الله أوجبها، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وإن لم يوصي لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
4: ما وجد تفريق، لأن إذا قلنا بالتعصيب،
0: نعم،
4: المال كله للإخوة، والأخوات ليس لهم شيء.
0: نعم.
4: وإن قلنا بالحق الفراض بأهلها،
0: نعم،
4: الأخوات يرث مطلقا.
0: طيب، إذا قلنا بالتعصيب في مسألة أخت شقيقة وأخ لأب، ما في تعصيب، لأن أخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب، حيث إنها وردت أو لها صلة بالميت من وجهين، الأمومة والأبوة، فصارت أقوى منه فولدت بالفرق. بالعكس، إذا كانت هي أخت الأب وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها أيضا، لأنه مثل بجهتين وهي بجهة واحدة، وميراثه هو التعصيب، والعاصب يأخذ المال كله.
4: لماذا لم نعمل العاصب؟
0: أي
4: المسألة،
0: لأن هي أقوى منه.
4: وعزوجه
0: يقول إن كانوا أخوة رجال ونساء متفقين في الوصف، يعني لا بد يكون أنهم أخوة وأنهم متفقون في الوصف، يعني إما أشقة أو لأب، فإن اختلفوا ففي التفصيل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ينظر العاصب إما عم أو أبناء عم أو أبناء إخوة أو ما أشبه ذلك. طيب فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال. منهم من قال إنه يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال، والصحيح أنه يرد الأختين فيكون لهما ثلثان فرضا والباقي رد. نعم كل الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. نعم ايش
6: دليل
0: عدم ايش
6: الواحد؟
0: اي نعم لقوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك، لانه لا يمكن ان ترث الاخت من اخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الاصول ابدا، لان اذا كان معنا ذكر من الاصول ان كان الاب سقطت بالاجماع، وان كان الجد فمن فوقه ففي خلاف وصحيح انها تسقط. نعم أصلاً المسألة كلها مفروضة بالكلالة، أصلاً هي أصلاً مفروضة بالكلالة، وتقسيمها الذي يقسمها الله يدل على هذا. نعم إيش؟ نعم تنفذ فيما دون الثلث، من الثلث فأقل. نعم لا يرث العم مع الأب لوارث فعلا يعني. نعم إذا أوصى إيش إذا أوصى لأولاد أحد الأبناء ينظر إن كانوا وارثين فإنها لا تصح الوصية، مثل لو كان له بنت وابن ابن فهنا لا تصح الوصية لابن الابن لأنه وارث، والوصية للوارث محرمة لأنها تعدى لحدود الله، فالله تعالى قد أعطى الوارث شيئا معينا ثم تأتي أنت توصي له معناه أنك تعديت حدود الله عز وجل. عبد الله
8: شيخ بارك الله شيخ عبد الله الآن هل الدين أو الوصية تقدم على الميراث؟
0: إي نعم الدين يقدم على الميراث، فلو هلك هالك وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حظ للورثة به، لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن الوصية قد يقول قائل كيف تقدم على الورثة وهم لا بد أن يرثوا معها؟ يتبين هذا إن شاء الله بعد الأذان. نقول كيف تقدم الوصية، يقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الورثة نصيب. نعم يظهر هذا في المثال، إذا أوصى بثلثه، امرأة أوصت بثلثها ولها زوج وأخت شقيقة، لو لم تكن وصية لكان للزوج إيش النصف كاملا وللشقيقة النصف كاملا، أما الآن وقد صارت الوصية فنقول المسألة من ثلاثة، للوصية واحد وللزوج النصف نصف الباقي واحد وللزوجة نعم وللشقيقة واحد. فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث والأخت الشقيقة لم يكن لها إلا ثلث، الوصية هل نقصت ولا ما نقصت؟ وصية ما نقصت، متأكدون؟ ليش؟ لأنه أوصى بالثلث وأعطي الموصى له الثلث، لكن الزوج ما صار له إلا الثلث، بينما كان لولا الوصية لورث النصف. هذا وجه تقييم الوصية على الميراث، لأنه ليس معنى قولنا تقييم الوصية على الميراث أنه لا يرث الورثة مع الوصية، لا، المعنى أنه لو كان نقص فالنقص على الورثة دون الوصية. ها؟
1: الوارث محجوب،
0: هل يوصله؟ نعم، لأنه ما بوارث، كابن الابن مع عمه.

0: لكم بني من حرم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وما يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأن هذه السورة مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه، ولم يأتي فيها حكم يكون منسوخا، بل كل الأحكام التي فيها محكمة. وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها. البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها، لأنه سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة. هذا أحسن وقيل في متعلق البسملة. وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أقرأ، يعني التقدير بسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد توضأ تقول: تقديره بسم الله أتوضأ. إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: بسم الله أذبح. هذا التقليد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وما أشبه ذلك. المهم أنه لابد أن تكون لخير أو لشر، أو لخبر يتضمن خيرا أو شرا. واعلم أيضا أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. واعلم أيضا أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراء للمخاطب، لأنه إذا قيل: يا أيها الذين آمنوا، كأنه يقول: إن إيمانكم يحملكم على

0: توفي العقود تامة ولا يوفيها تامة، في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن أوفوا بمعنى إيش؟ إيتوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كلتم وما أشبه ذلك. والعقود جمع عقد، وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحل. تقول عقدت الحبل وحللت الحبل، فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة، منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقول أوفوا بالعقود هذا عام، أي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، وهو أن لا يكون العقد محرماً. فإن كان العقد محرماً فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به، بل على تحريم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت هذا فعل مبني لإيش؟ لما لم يسمى فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولا، لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمحل هنا هو الله. وقول بهيمة الأنعام، البهيمة ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة، وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف، فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم. فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه، كما تقول خاتم حديد وباب خشب وما أشبه ذلك، كأنه قال البهيمة من الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل. عندما نقول وهي الإبل والبقر والغنم، هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء من قوله بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء. من بهيمة الأنعام قال إلا ما يتلى عليكم، والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذا الذي يتلى عليه. وغير محل الصيد، هذه استثناء من القارئ. نعم سمع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

0: شديد العقاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأن هذه السورة مدنية، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه، ولم يأتي فيها حكم يكون منسوخا، بل كل الأحكام التي فيها محكمة، وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها. البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها، لأنه سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة. هذا أحسن ما قيل في متعلق البسملة. وعليه فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أقرأ، يعني التقدير بسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد توضأ تقول: تقديره بسم الله أتوضأ. إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: بسم الله أذبح. هذا التقدير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وما أشبه ذلك. المهم أنه لابد أن تكون لخير أو لشر، أو لخبر يتضمن خيرا أو شرا. واعلم أيضا أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا، وعملا به إن كان طلبا، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. واعلم أيضا أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراء للمخاطب، لأنه إذا قيل: يا أيها الذين آمنوا، كأنه يقول: إن إيمانكم يحملكم على أن تفعلوا كذا وكذا، أو أن تتركوا كذا وكذا، حسب السياق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بها، أيتوا بها وافية كاملة من غير نقص. وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة، في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن أوفوا بمعنى إيش؟ إيتوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى: وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كلتم، وما أشبه ذلك. والعقود جمع عقد، وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحل، تقول: عقدت الحبل وحللت الحبل. فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة، منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقول أوفوا بالعقود هذا عام، أي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، وهو أن لا يكون العقد محرما، فإن كان العقد محرما فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت هذا فعل مبني لإيش؟ لما لم يسمى فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولا، لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمحل هنا هو الله. وقول بهيمة الأنعام، البهيمة ما لا ينطق، كل حيوان لا ينطق فهو بهيمة، وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف، فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم. فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه، كما تقول خاتم حديد وباب خشب وما أشبه ذلك، كأنه قال البهيمة من الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل. عندما نقول وهي الإبل والبقر والغنم، هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء من قوله بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء من بهيمة الأنعام. قال إلا ما يتلى عليكم، والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذا الذي يتلى عليه. وغير محل الصيد، هذه استثناء من قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، ويحتمل أن تكون حالا وهي الأقرب لأنها مضافة لاسم الفاعل، يعني أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله محل الصيد أي مستبيحيه، وذلك بصيده، وأنتم حرم جملة حالية، والحرم جمع حرام، وهو من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في حرم، من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في حرم وإن لم يكن محرما. والحرم في مكة معروف بحدوده، وفي المدينة كذلك أيضا، لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل كما سيذكر إن شاء الله. إن الله يحكم ما يريد، الجملة كالتعليل لما قبلها، لما ذكر عز وجل الإحلال والتحريم قال إن الله يحكم ما يريد، حكما شرعيا أو كونيا. نعم، يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فكل ما يريده الله عز وجل فإنه يحكم به، لأنه لا رد للحكم، إن شاء حلل هذا وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذا، وكذلك أيضا إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن، وإن شاء حكم بضد ذلك. فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله، ولا أحد يعترض على حكم الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقوله ما يريد، أي الإرادتين؟ نعم، نقول هي الإرادة الكونية باعتبار كون الحكم كونية، والشرعية باعتبار كون الحكم شرعيا. وحينئذ لا بد أن نفرق ما بين الإرادتين الكونية والشرعية. الفرق بينهما أن الكونية بمعنى المشيئة، الكونية بمعنى المشيئة، فتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، ويقع فيها ما أراد بكل حال. وأما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، فمعنى يريد أن يحب، وتتعلق فيما يحبه الله فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. في الآية الكريمة فوائد، منها فضيلة الإيمان، وذلك من توجيه الخطاب، خطاب الله عز وجل إلى المؤمنين، ومنها أهمية ما يذكر بعد هذا النداء، لأنه يفرق في الكلام بين أن تقول افعل كذا أو أن تقول يا فلان افعل كذا، أيهما أشد؟ الثاني أشد، لأنك ناديته حتى ينتبه لك، ففيه أهمية ما ذكر بعد هذا النداء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود لقوله أوفوا بالعقود، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما إذا كان متعلقا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين، لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر. فإذن الوفاء، الأمر بالوفاء للوجوب. ومنها أن جميع العقود حلال، وجه ذلك أن الله أمر بها، والله تعالى لا أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدا. لكن هذا ليس على عمومه، إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر، بيع حبل الحبلة، بيع البيع بالربا، القمار، وما أشبه ذلك. ومنها أن العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، بلفظ أو إشارة أو كتابة. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من الله أطلق العقد، فكل ما صار عقدا بين الناس فهو عقد. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، منها جواز البيع بالمعاطاة، جواز البيع بالمعاطاة. أتعرفون المعاطاة؟ المعاطاة أن يأتي إنسان للخباز ويكون مكتوب فيه إعلان الخبزة بريال، فيضع الريال في المكان الفلوس ويأخذ الخبزة، هذا بيع بإيش؟ بالمعاطاة، ما فيه قول، ما فيه بيع ولا اشتر، لكنه بالمعاطاة، وقد عرف الناس أنه عقد. ومن ذلك أيضا الركوب في الحافلات، الإنسان يدخل باب الحافل مفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يقول لعن، ولا يعقد الإجارة بصيغة، هذا أيضا إجارة بالمعاطاة. ومن ذلك أيضا أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأنه لا يحتاج إلى لفظ زوجتك، فإذا قال ملكتك بنتي فقال قبلت، يصح العقد أو لا؟ يصح، نعم يصح، لأن هذا هو المعروف. وقد جاء في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ ملكتكها بما معك من القرآن. طيب، ومنها من فوائد هذه الآية وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد، يعني معناه إذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترط شروطا، فالأصل إيش؟ وجوب الوفاء بالشرط، وذلك لأن قوله بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه، لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف. طيب، فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع، هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فمن الصواب معه؟ الصواب مع من يقول إنه يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع. وعلى هذا فإننا نجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرع. فالأصل إذن في المعاملات سمي أحمد سهل، نعم، الأصل أن تجعل ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة. طيب، هل يدخل في ذلك الوفاء بالعهود؟ نعم نعم، لأن العهد عقد، العهد لأن العهد عقد، كما جاء في آية أخرى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل يدخل في ذلك الوعد؟ لو قلت الإنسان سأمر عليك غدا في الساعة الفلانية، هل يجب عليك أن توفي بذلك؟ الصحيح نعم، يجب عليه، يجب عليك أن توفي به، لأن الوعد عهد، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن المنافق إذا وعد أخلف، لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا هذه الخصة من خصال المنافقين، ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرها. ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد إلا لعذر شرعي. والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا وعده إنه وعد إيش؟ إنجليزي، مع أن الكفار من أبعد الناس عن الوفاء بالوعد. وكان على هذا أن يقول إنه وعد، أي نعم، مؤمن، لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع بهائم الأنعام حلال، لقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام. انتبه، وغير بهيمة الأنعام هل هي حلال ولا غير حلال؟ نقول إنها حلال، لكن لا بهذه الآية، بل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا فإذا شككنا في هذا الحيوان الزاحف أو الطائر، هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل أنه حلال، من حرمه قلنا هات الدليل، وإلا فإنه حلال. طيب، إذا شككنا في الحلال هل ذكي ذكاة شرعية أم لا؟ فما الأصل؟ الأصل عدمه، الأصل عدم الذكاة الشرعية، لأن الذكاة فعل لا بد من تحقق وجوده. فإذا وجدنا مثلا عضوا من شاة ولا ندري هل هو مذكى أو غير مذكى، فنقول إنه لا يحل، لأن الأصل عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل. إن وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا إيش نأخذ به. فلو وجدنا رجل شاة عند بيت من بيوت المسلمين فنحن لا نعلم هل ذكيت أم لا، فالأصل عدم الحل، لكن هنا ظاهر يغلب على الأصل وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على أنها مذكات، فيكون هذا الظاهر غالبا أو مغلبا على الأصل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو وجد الإنسان شاة مذكات في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال، مع أن فيه احتمالا أن الذي ذبحها غير من تحل له من تحل ذبيحته، لكن يغلب الظاهر لقوته. من فوائد هذه الآية الإحالة، الإحالة على مذكور أو ما سيذكر. منين تؤخذ؟ إلا ما يتلى عليه، وهذا إحالة على ما سيذكر. وقد استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم، وأكثر من رأيناه يستعمله من ابن حجر. ابن حجر ما أكثر إحالته، ومع ذلك أحيانا ينسى أن يوفي رحمه الله. طيب، إذن تجوز الإحالة على شيء مذكور أو سيذكر كما قال إلا ما يتلى عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل في البهيمة، بهيمة الأنعام، الحل كما قررناه قبل قليل. وجه ذلك الاستثناء من هذا الحكم، أحلت إلا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان، يعني إذا وجدت شيئا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام، لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل الصيد للمحرم، لقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، ولا لمن كان في الحرم، لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد. طيب، لكن لو صاده صيدا حلالا، يعني أنهر الدم وسمى الله وقتله، هل يحل أو لا يحل؟ نعم، انظر الآية غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم، لا يحل، لا يحل، لأنه قال غير محليه، فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام، فلا يحل لهم أن يحللوه لأنفسهم. ولهذا عبر الله عن قتل الصيد، عن صيد الصيد عبر عنه بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراما صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حراما. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم الإحرام وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام. إذ من المعلوم الآن في أهل الصيد أنهم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخلقها ومع ذلك لا يبالي. لو حل الصيد للمحرم لتلهى به عن إيش؟ عن إحرامه وغفل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكم لله لقوله إن الله يحكم ما يريد، ومن فوائد الآية أيضا إثبات الإرادة لله في قوله إن الله يحكم ما يريد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الله حكم ختمها بقوله إن الله يحكم ما يريد. ختم الآية لما ذكر أنواع من الأحكام قال إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نقول في قوله يا أيها الذين آمنوا ما قلناه في الآية الأولى لا تحلوا شعائر الله، أي لا تنتهكوا حرماتها. والشعائر جمع شعيرة وهي العبادات الكبار كالحج والعمرة ونحو ذلك، وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائر. الأحكام الكبيرة تسمى شعائر، قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولا الشهر الحرام، الشهر هنا المراد به الجنس وليس المراد به الواحد. فما هو الشهر الحرام؟ الشهر الحرام شهور أربعة بينها الله تعالى في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أعيان هذه الأشهر بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرابع رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم، يعني لا تحلوها بالمعاصي ولا تحلوها بالقتال أيضا، لأن القتال في الأشهر الحرم حرام، حتى الكفار لا يحل أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم إلا دفاعا عن النفس أو إذا كان امتدادا لقتال سابق. انتبه، وهذه المسألة يأتي إن شاء الله بيان حكمها واختلاف العلماء فيها. ولا الهدي، يعني ولا تحل الهدي، والمراد بالهدي ما يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم. وكيف إحلاله؟ إحلاله أن يذبحه قبل أن يبلغ محله، هذا إحلال. فلو أن الإنسان ساق الهدي من الميقات من ذي الحليفة ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل الوصول إلى مكة كان هذا حراما لا يحل. ولهذا قال ولا الهدي ولا القلائد. القلائد جمع إيش الأخ؟ أين عملت؟ إيش جمع قلادة. فما المراد بالقلائد؟ المراد بالقلائد ما تقلد به أعناق الهدي. وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة قلادة إشارة إلى أنها هدي. ويجعل في هذا في هذه القلادة يعلق فيها النعال البالية وأطراف الأسقية يعني أطراف القرب والأسقية وما أشبه ذلك إشارة إلى أن هذه للفقراء. فمن حين أن يرى الإنسان هذه الشاة أو هذه البعير وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي فيحترمها ولا يضيرها بشيء ولا القلائد. ويحتمل أن يقال إن القلائد أعم من ذلك وأن المراد ولا ما تقلدتموه من عهود ووعود وغيرها. ولكن السياق يدل على المعنى الأول الهدي والقلائد يعني قلائد الهدي. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يعني ولا تحل أيضا آمين بمعنى قاصدين البيت الحرام وهو الكعبة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وسماه الله بيتا لأنه بيت في الواقع إذ أنه حجرة ذات أركان وسقف فهي بيت. ووصف الله بالحرام لما لها من الحرمة والتعظيم ولهذا كان ما حولها محترما حتى الأشجار محترمة في الحرم مع أن الأشجار جمال. والحصى كذلك مسعود لا غير محترم الحصى والتراب غير محترم ولهذا لك أن تكسر الحصى ولك أن تنقل التراب إلى خارج الحرم بخلاف الأشجار. طيب الأشجار التي لا تنمو كالتي قد يبست وكأغصان انكسرت هل هي حرام أو غير حرام؟ الجواب ليس حرام. اليابسة التي انتهت ليست حراما ولا شر حرام ولا آمين بيت حرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا جملة يبتغون في موضع نصب على الحال من آمين. أما البيت الحرام فهي مفعول به لآمين. يبتغون أن يطلبون فضلا من ربهم والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والفضل الأخروي. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الحج قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى الحج يبيع ويشتري أو يكاري إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك. وهنا يقول يبتغون فضلا من ربهم يعم الفضلين فضل الدنيا وفضل الآخرة. وقوله ورضوانا أي رضا من الله عز وجل وهو وفيها قراءتان ضم الراء وكسرها رضوانا ورضوانا. وقوله ورضوانا أي من ربه أو أعم من ذلك يعني هل هم يريدون رضوان من الله عز وجل أو رضوان من الله ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه العموم. لكن الأصل والأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. جاوبت السؤال. نعم
2: أن العهد يجب بوفائه.
1: نعم.
2: طيب شيخ إذا استثنى الرجل وقال إن شاء الله في الوعد مثلا.
1: نعم.
2: هو في كل حال يجب أن يقول إن شاء الله لأن الوعد فيما سيأتي
1: نعم فيما يستقبل.
2: فيما يستقبل ولم يأتي إن شاء الله.
1: نعم.
2: إذا لم يأتي بالوعد هل عليه شيء؟
1: فالظاهر أنه لا شيء عليه. وذلك لأن صاحبه الذي سمعه يقول إن شاء الله يعرف أنه لم يرد الوفاء التام إلا إذا فهم المخاطب من قوله إن شاء الله التحقيق لأنه أحيانا يريد ذلك التحقيق.
2: شيخ كيف يفرق السامع؟
1: نعم
2: كيف يفرق
1: يعني حسب السياق، حسب السياق، وربما يكون حركة الواعد تدل على هذا. إن شاء الله إن شاء الله يقول هكذا بيده، المعنى التحقيق. نعم
3: شيخ، هل الوعد عقد؟
1: نعم، لأنه يعني معاقد بين الواعد والموعود. نعم
4: شيخ عفى الله عنك، عندنا في الكويت اتحاد الجمعيات التعاونية ذهبوا إلى بعض البلاد في أوروبا، وجدوا أن الذبح على غير الشريعة الإسلامية مثل بعض الدجاج الفرنسي وكذا.
1: إيه، لكن هل هذا الذي يذبح هناك هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية؟
4: كتبوا قوائم في هذا،
1: هو رأيناه وقرأناه، لكن الآن الإشكال في هل إن هذا الذي يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أو غيره، أو يرد إلى بلاد أخرى؟
4: هو الذي يرد، لأنهم الجمعيات التعاونية هم اللي يستوردون هذا.
1: إيه، لكنهم أخبروهم بأنه لا أصل. الجمعية التعاونية أخبروا الجزارين هناك بأن هذا لا أصل. ها؟
4: إيه نعم. هم طيب. كفار يعني أخبرهم يصلح ولا ما يصلح، سيذهبون على طريقتهم.
1: أبداً، الشركات لو تقول له اذبحي 10 مرات ذبحت، تريد الفائدة. يعني لو قالوا لها مثلاً إما أن تذبح على الطريق الإسلامية وإلا قطناك، ذبح. مش يضر. نعم.
5: صلى الله عليكم. قمنا بوجوب الوفاء
1: بالشروط
5: المشترطة في العقد.
1: والشروط، نعم.
5: فهل مثلا عقد الزواج إذا اشترطت الزوجة أن لا يزيد عليها، فهل
1: أن لا يتزوج عليها؟
5: إيه نعم. فهل يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط أم له أن يقول هذا الشرط؟
1: طيب، هذا سؤال يقول هل يدخل في الوفاء في الشروط شروط النكاح؟ الجواب نعم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. فإذا يقول فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها، هل يصح الشرط؟
6: نعم
1: يصح. وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه، لا يصح. والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه على أحد. الأول في أنه أن الزوج يمتنع مما أباح الله له لكن باختياره والذي رضي، ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج فماذا يكون؟ نقول لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. نعم. إيش؟ ايش؟ ارفع صوتك شوي.
3: الفاظ العقود.
1: نعم.
3: هل يصح الزواج بكل
1: لفظ؟ بايش؟
3: هل يصح الزواج بكل لفظ ام الا بالالفاظ الوارده في القران الكريم؟
1: لا يصح بكل لفظ ابدا. لو قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي، نعم، وعلم ان المراد بالهبه هنا ليس مجانا، فلا باس. كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل. نعم. ايش؟ نعم. اين هو؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذا المؤمنين. لا، ما تحتمل، لان الكافر يقال له اسلم اولا ثم يؤمر بفروع الاسلام. ايش؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح، واضح. وأيضا غير محل الصيد وأنت محروم، هل الكابر بيحرم؟ لا، ما تحتمل إلا المؤمنين. نعم. إيش؟ نعم.
3: القول قول المثبت.
1: إذا تنازع
3: متعاقدا في الشرط
1: في إيش؟
3: في وضع عقد. يقول له هذا الشرط هذا ما يقول لا هذا غير موجود في الشرط في العقد.
1: ذكرنا هذا. لا لا في صحة العقد. إذا تنازع المتعاقد فقال أحدهم العقد صحيح وقال الثاني العقد غير صحيح. هذا اللي ذكرنا ما صحة الشرط. الشروط الأصل عدمه. يعني لو تنازع في وجود الشرط أو عدمه فالأصل عدم الشرط. تنازع في صحة الشرط هل هذا شرط صحيح أو لا بعد أن التزم به فالأصل صحته. هنا نعم لا لا الزوج لا مهر له لأنه هو الذي أخل بالشرط مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال لأن في هذه الحال ما فسخت إلا إكراها ما فسخت إلا إكراها وهو غرها في الواقع لكننا نقول له أن يتزوج نعم لأننا لا نحصل عليه إلا أنه لم يفي الشرط وهي ربما لا تفسخ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرها إيه نعم وللإثم أقرب إلا إذا دعت الحاجة واضطرت الحاجة فهذا شيء آخر نعم نعم عام عام هي عام مع أن الفوائد ما جت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
6: سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا
1: أم المد بعد همزة
6: ولا أم من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هذا مبتدأ المناقشة. نعم أول سورة. نعم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ذكرنا أنه إذا صدر الخطاب يا أيها الذين آمنوا ففيه فوائد. يلا زهير.
7: الفائدة الأولى أننا بعدها يكون إما أمراً أو نهياً
1: أو خبراً
7: شيء مهم
1: يدل على أهمية ما بعدها. هذا إذا صدر الخطاب بالنداء مطلقاً حتى يا أيها الناس يدل على أهمية ما بعدها. لكن إذا صدر بيا أيها الذين آمنوا خاصة نعم أحسنت يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان لأنه لولا ذلك ما صح توجيه الخطاب إلى المؤمن. نعم ثاني أن امتثاله يزيد به الإيمان ومخالفته ينقص بها الإيمان. طيب فيها أثر عن مسعود حول هذا الموضوع. طيب إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى. طيب قوله أوفوا بالعقود أي عقد أراد. رهيب
7: جميع العقود
1: سواء بينه وبين غيره. نعم، العقد ما أبرمه الإنسان بينه وبين غيره، فيشمل النكاح والإجارة والبيع والشركة وغير ذلك. طيب، هل الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بالوفاء بما شرط فيها؟ أحمد، ما وجهه؟ شروط العقد أوصاف في العقد، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر به أصله ووصفه. طيب، رجل باع بيتا واشترط على المشتري أن يسكنه سنة، عبيد الله، وهل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك؟ هل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك أي من سكنه إياه سنة؟ طبعا شرط عليه الله، يجب. من أين يؤخذ من الآية؟ أوفوا بالعقود والأمر يجب. طيب، رجل باع أمة واشترط على المشتري أن يطأها لمدة سنة أو حتى يتزوج، قل لي اسمك. يلا هذي، باع أمة على إنسان واشترط عليه أن تبقى عنده لمدة سنة أو حتى يتزوج ليطأها، ماذا تقول؟ جزاك الله خير. من قال لا أعلم فيما لا يعلم فقد علم. نعم، ليش؟ هذا لا يجوز لأنه شرط ليس في كتاب الله، وما كان ليس في كتاب الله فهو باطل. ما وجه كونه ليس في كتاب الله؟
8: لأن هكذا مقتضى
1: الدليل، أنها الدليل من القرآن والسنة. نعم، إذا ما في القرآن على تحريم ذلك؟ نعم، أنت.
9: قول تعالى: والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم قد خرجت أموالهم
1: فإنهم
9: غير ملومون
1: فمن ابتغى
9: وراء ذلك فأولئك هم العادون.
1: وهذه
9: قد خرجت أموالهم،
1: قد خرجت أموالهم، صح. طيب، إذا هذا الشرط لا يصح. طيب، باع أمة واشترط أن تخدمه سنة، قل يا إيهاب. البائع اشترط على المشتري أن تخدمه سنة، ليس له ذلك، ليش؟ طيب، أليس يجوز أن يستأجر الأمة للخدمة؟ وهذا إيه، نعم، باعه واستثنى منفعته لمدة السنة. ها، يعني عدلت عن الجواب الأول، ما تقولون؟ صحيح؟ طيب، وهو كذا. طيب، هل لهذا شاهد من السنة المسألة الثانية أن يبيع الإنسان شيئا ويستثنى منفعته؟ حين باع جابر جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنى حمله إلى المدينة، صح. امرأة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا تزوج عليها، وأخرى اشترطت على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته السابقة، أيهما الذي يصح؟
10: الأول.
1: الأول،
10: أما الثاني لا يصح،
1: في
10: اعتداء على الأخرى، أما الأول ففي إسقاط الحق.
1: طيب، هل في الثاني نص يدل على أنه لا يجوز إذا أن تشترط طلاق المرة السابقة؟
10: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكفر.
1: طيب،
10: حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفى ما
11: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها أو قال صحبتها. طيب، وفي عدوان، لكن المسألة الأولى إذا شرطت لا يتزوج ففيه أن الزوج أسقط حقه ولا مانع، لا مانع أن أسقط حقه. امرأة تزوجها رجل واشترطت عليه أنه إن جاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسق. تقول أشياء أما أخرى لا يجوز، لماذا؟ تقول إن جاز لي المقام وإلا فلي الفسق، لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة الغضب، فقال تقع أنا في مشاكل معها، واشترط أنه إن جاز لها المقام وإلا فلها الفسق. نعم نعم يجوز. وش ما هي القاعدة في الشروط، الصحة أو الفساد؟ الصحة ما لم يوجد دليل، هنا ما في دليل، لأن ما في مضرة، هذا ما فيها مضرة، إذا لم يجز لها المقام عند أهلها عند أهله فلها فسق. ولكن ينبغي في مثل هذه الحال أن يجعل الباب مفتوحا بعض الشيء، فتقول لها الفسق أو المطالبة بأن تسكن في مكان وحدها. نعم. بهيمة الأنعام صالح، ما هي الإبل؟ هل البهيمة هي الإبل والبقر والغنم أو الأنعام؟ الأنعام. والبهيمة ما هي؟ كل الحيوانات بهائم. نعم، لأنها لا تعرب عما في ضميرها. طيب، قوله إلا ما يتلى عليكم، المراد به يا سمير؟
12: ها هذا مستثنى
11: مما سيأتي بعده، حرمت عليكم، المراد به قوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر. طيب، ما المراد بالصيد المحرم في حال الإحرام؟ كل صيد؟ أنا حقيقة أردت سامي.
13: كل حيوان بري مأكول اللحم متوحش أصلاً.
11: كل حيوان حلال متوحش بري متوحش أصلاً. تستطيع أن تمثل لذلك؟
13: الغزال،
11: الضبع، الضب،
13: والحمام،
11: الحمام، الغراب. ما يدخل في الصيد؟
13: لا يدخل.
11: أنا أسأل، هل يدخل في الصيد ولا لا؟
13: لا يدخل.
11: لا يدخل، ليش؟
13: لأنه لا يدخل.
11: لأنه لا. توافقون على هذا يا جماعة؟ بل هذا مما أمر بقتله. طيب، هل يدخل في ذلك يا كمال، هل يدخل في ذلك الحمام المتأهل؟
14: لا يدخل في ذلك، وين نعم
11: ها
14: الحمام
11: المتأهل إنسان مثلا
14: نعم، إن كان في الحرم وكان الرجل المحرم فلا يدخل صيده
11: المتأهل، يعني هذا نزل ضيفا على إنسان وعنده حمام قبل أن يدخل حرم مكة، قبل أن يدخل حرم وهو محرم، فاشترى منه حماما متأهلا، يجوز؟
14: نحن اشترطنا يا شيخ أن يكون
11: يعني نحن اشترطنا، قل يجوز ولا لا؟
14: يجوز.
11: ليش؟ صيد، لأن المقصود بالمتوحش باعتبار أصلي. طيب، إنسان اشترى محرم، اشترى من شخص دجاجة غير مقدور على إمساكها كالحمام تطير ولا يعني صعب من الإمساك. الأخ لا اللي وراء أنت لا يجوز، ليش؟
14: لأنها متوحشة.
11: إيه؟ لكن نحن اشترطنا المتوحش اصلا. والدجاج اسلوك اذن يجوز.
12: طيب صح.

0: بمعنى المشيئة ولا الشرعية بمعنى المحبة؟
1: الكونية هي التي بمعنى المشيئة والشرعية التي بمعنى المحبة. هذا من حيث المعنى، من حيث الأثر.
0: لأن الكونية تقع، كان الله سبحانه وتعالى أمر بشيء كونا فإنه يقع سواء يحبه أو لا يحبه.
1: إذا أمر بشيء كونا وقع سواء
0: يحبه أو لا يحبه.
1: طيب، إذا أراد الله شيئا كونا وقع سواء يحبه أو لا يحبه. والشرعية
0: إذا أراد بشيء فلا يعني فيلزم أن يقع.
1: فلا يلزم أن يقع. طيب، توافقون على هذا؟ طيب، أمثلة وإن كان ما أتيت بها لكن لا بأس. إيمان أبي بكر رضي الله عنه، هل هو من المراد كونا أو شرعا؟ شرعا، غير مراد كونا لأنه لم يقع. هل يمكن أن يقع شيء فتقول لم يراد كونا؟ كل ما وقع فهو مراد كونا، ما تقول الآن؟ ولا فيه إرادة كونية؟ سؤال الآن، أسألك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مؤمن، فهل وقع إيمانه بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ الشرعية دون الكونية. ها؟ لا، مهم ولازم، لازم ورسل. هذا سؤال محدد. إيمان أبو بكر مؤمن، فهل كان مؤمنا بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ نعم، بالإرادتين الكونية والشرعية، توافقون على ذلك؟ طيب، كفر أبي لهب واقع بين الإرادتين. أحمد سهل، بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية، تأمل. أنا ما أسألك الثاني الآن، سؤال محدد أريد جواب محدد. هل إيمان، هل كفر أبي لهب واقع بالإرادة الكونية أو الشرعية فقط؟ وش تقولون؟ صحيح، بالإرادة الكونية فقط، لأن الله لا يريد الكفر شرعا، لا يريد الكفر شرعا، لكن قدر يريد الحكمة بالغة. طيب، إيمان أبي طالب صالح مراد كونا أو شرعا؟ شرعا. ليش ما وقع؟ ها؟ إيه مراد شرعا. أقول لماذا لم يقع والله قد يريده شرعا؟ كيف؟ لا تستلزم الوقوع، توافقين على ذلك؟ لا تستلزم الوقوع، ولو أراده كونا لوقع. قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله، ما معنى لا تحلوا شعائر الله؟ رياض. نعم، اي نعم صحيح، لكن ما معنى احلاله؟ شاد. نعم، لا تنتهكوه، لان فاعلها كالمحل لها. طيب، ولا الشهر الحرام، اي الاشهر الحرم؟ اللهم اللهم اهدنا. الشهر واحد هنا، كيف الشهر واحد يا أخي؟ لكن اللي معك الآن، اللفظ اللي أمامك، أراد الجنس، بارك الله فيك. طيب، إذن الشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم، فما هي الأشهر الحرم؟ لك ذو القعدة ولا القعدة، وذو الحجة ولا الحجة؟ صح، هذا الأفصح. نعم،

0: ذو القعدة وذو الحجة محرم ورجب. طيب بماذا يكون إحلال الشهر الحرام؟ يعني بإيش؟ بالقتال فيه. ذكرنا الخلاف في الخلاف في الأشهر الحرم. الفوائد ما قرأها. طيب ولا الهدي ولا القلائد. الهدي لأن لو أين أنت؟ ما هو الهدي؟ نعم. وبقر. طيب. وما معنى إهلالها؟ إهلالها أن يذبحها قبل أن تبلغ محلها. طيب. بارك الله. زين. القلائد خالد. مش القلائد؟
1: جمع قلادة.
0: نعم.
1: وهي ما يعلق على عناق الهدي ويجعل فيها مثلا أشياء بالية كالنعال أو
0: ما يعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم. بارك الله. طيب وقفنا على آمنة بالحرام. ها؟
1: نعم.
0: آمنة بالحرام يعني قاصد البيت الحرام حال كونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم من أي شيء؟ من الإحرام، لقوله وأنتم حرم في الأول غير محرم الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا. والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، هذا هو المراد بقوله إذا حللتم، وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام كما جاء فيها في ذلك السنة أن من رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء. وقوله فاصطادوا أصله فاصطادوا، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء والمعنى صيدوا الصيد، لكنه لم يقل فصيدوا لأن الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال، وإن شئت فقل وانفعال أيضا. نعم. إذا حللتم فاصطادوا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع النهي وينظر في حكم الاصطياد الأصلي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وفي قراءة شنآن بسكون النون، وفي قراءة إن صدوكم. فالشنآن هو البغض، والمراد بالقوم هنا وإن كان نكرة لكنه معلوم، المراد بهم أهل مكة، أي لا يحملكم بغضهم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذه إشارة إلى أنهم سوف يصدونه عن المسجد الحرام، لكن إن صدوكم فلا تعتدوا. أما على قراءة أن صدوكم فتكون الجملة تعليلا، أي لا يحملنكم بغضهم من أجل صدهم إياكم أن تعتدوا. واضح؟ إذن يختلف المعنى باختلاف القراءتين. فعلى قراءة كسر الهمزة إخبار عما يتوقع، وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع. فيكون المعنى الأول ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وعلى الثانية ولا يحملكم بغض قوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقول صدوكم أي صرفوكم، وهذا ينطبق تماما على ما فعلته قريش في غزوة الحديبية، فإنها صدت النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت شعائر الله وأحلت الشهر الحرام والهدي والقلائد، كل ما نهى الله عنه في الآية هذه انتهكتها قريش، وصدوا أولى الناس بالبيت عن بيت الله عز وجل. وقول عن المسجد الحرام أي ذي الحرمة والتعظيم، ولا شك أن هذا المسجد له حرمة وعظمة، فهو أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس ليتعبد الله تعالى عنده هو المسجد الحرام، وهو الذي يجب على كل مسلم فرض عين لا يتم إسلامه إلا به أن يأمه بحج بالإجماع أو بحج وعمرة، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب العمرة، فهو مسجد الحرام. ووصف بالمسجد إما أن يقال لأن جميع الأرض مسجد، وأولى أرض تتصف بذلك هي هذه البقعة، أو يقال إن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي اتخذ مسجدا لأنهم صدوهم عن الوصول إليه، وما حول المسجد فهو عبارة تابع له، ما حول المسجد تابع له، والأصل هو المسجد. ولهذا أجمع العلماء ورحمهم الله على ركنية الطواف في العمرة والحج، طواف الإفاضة وطواف العمرة مجمع على أنه ركن، وأنه لا يصح الحج إلا به ولا العمرة إلا به. أن تعتدوا هذه متعلقة بقوله يجرمنكم، يعني لا يحملكم على العدوان. وأن في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض وتقديره إيش؟ على أن تعدلوا، أن تعتدوا، على أن تعدل، أن تعتدوا، يعني لا يحملكم هذا على العدوان. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاون وتفاعل، ولا يكون هذا إلا من جانبين، فإنك إذا قلت أعن صاحبك فطلب الإعانة من واحد، من جانب واحد، لكن يقول تعاونوا صار المعنى ليعن كل واحد أخاه على البر وهو فعل الطاعات، والتقوى وهو ترك المحرمات. فإذا استعانك أخاك على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه في الأجر، قال لك قرب لماء الوضوء قرب، قال لك اشتري ثوبا أستر به عورتي في الصلاة اشتر، قال لك دلني على اتجاه القبلة دله عليه، بل وإن لم يستعن فأعنه أيضا. كذلك التقوى تعاون على التقوى، أي على ترك المحرمات. إذا استعانك إنسان على تكسير مزمار أعنه، على إراقة خمر أعنه، على إتلاف كتب بدع أعنه، وهل مجرى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، على الإثم هي المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل، والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد. وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى صارت شاملة لها، يعني لو أطلق الإثم صار شاملا للعدوان على الناس، ولو أطلق العدوان صار شاملا للإثم، لأن العدوان على حق الله عز وجل إثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر بتقواه عز وجل، يعني اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا في نهيه. والتقوى فسرت بعدة تفاسير، وأحسنها أن يقال إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك. فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول إن تقواه ناقص. وقد كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد وربما سقط من مخافة الله عز وجل. وأدركنا من الناس من هذه حال، أي أنك إذا قلت له اتق الله اضطرب واحمر وجهه وخشع. بالعكس الآن إذا قلت له اتق الله قال وش نسوي، مع أنه منتهك لحرمة الله عز وجل. فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل، امتثال لأمره تعالى إن الله شديد العقاب. الجملة صلتها بما قبلها أنها وعيد لمن لم يتق الله. والعقاب هو المعاقبة أي المؤاخذة على الدم. في هذه الآية فوائد: أولا تحريم تحليل الشعائر لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ومن فوائدها أن إحلال شعائر الله وما ذكر في الآية نقص في الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الشعائر لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال، وكذلك أيضا في المعاصي سوى القتال، فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم أعظم من المعاصي في غيرها. القتال في الشهر الحرام اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إنه منسوخ، ومنهم من يقول إنه محكم وليس بمنسوخ. فالقائلون بأنه منسوخ يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام، فإنه بعد فتح مكة برمضان خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي القعدة، وكذلك كان في غزوة تبوك في الشهر الحرام. متى؟ في محرم. وهذا يدل على أنها على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه، ولكن الصحيح أنه باقي، وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداء. أما إذا كانت دفاعا أو كان امتدادا لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما غزاهم لأنه قيل لهم إنهم قد جمعوا له، فلا بد من الدفاع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم واحترام الهدي، تحريم إحلاله واحترام الهدي واحترامه لقوله ولا الهدي ولا القلائد. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. نعم، اللي على الجدار. نعم، لأن القلائد هذه قرينة على أن هذا هدي، والعمل بالقرائن جاءت به السنة، بل أشار إليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وكانت رعته ليلا وعلم ذلك بآثارها. كذلك أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام لما تنازعت المرأتان عنده في الولد الباقي وهو للصورة، وطلب سكينا يشقه بين المرأتين نصفين، وافقت الكبرى وامتنعت الصغرى، فحكم به لمن؟ للصغرى، لأن كونها امتنعت من أن يشق يدل على أنها هي الأم لشفقتها. وكذلك شاهد يوسف قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وكذلك السنة جاءت بالعمل في القرائن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وطلب مال حويي بن أخطب قيل له، قال له سلام بن مشكم، قال: إنه فني فني. قال: كيف يفني؟ العهد قريب والمال كثير. ثم أمر الزبير بن عوام أن يمسه بعذاب. لما أحس بالعذاب قال: أصبر، أنا أرى حويي يطوف حول خربة هناك. فذهبوا إلى الخربة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون، قيل إنه ملء جلد الثوب. لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال كثير؟ لأنه لا بد من مال، لأن العهد قريب والمال كثير، أين يذهب؟ ولا بد من العمل في القرائن، لكن بشرط أن لا تكون مجرد تهمة. إن كان مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوز، الأصل البراءة والسلامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الحجاج والعمار لقوله: ولا آمين البيت الحرام، وهو يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غيرهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام. من أين تؤخذ؟ من قوله: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وهنا نسأل: من قصد البيت لغير هذا الغرض، بأن قصد البيت لزيارة قريب أو لتجارة، لزيارة قريب ربما نقول هذه مما يبتغى به وجه الله، لكن لتجارة، هل يدخل في هذا أو لا؟ لا يدخل لا شك، لكن ذكر ذلك بناء على الأغلب. والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول إنه لا مفهوم له، وعلى هذا فيكون قوله يبتغون فضل من ربهم ورضوانا ليس قيدا، ولكنه بناء على الأغلب، كقوله تعالى في بنات الزوجات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل بها وإن لم تكن في حجره، لكن ذكر الحجور بناء على الغالب. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب الأجر والرضا من الله، وأن هذا من أعلى المقامات، خلافا لمن؟ للصوفية الذين يقولون: أعبد الله لله، فإن عبدته لثوابه فعبادتك ناقصة. قاتلكم الله. أليس الله تعالى امتدح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه هم أعلى الناس مقاما، لكن هؤلاء لقصورهم ظنوا أنك لا بد أن تعبد الله لله فقط، نسأل الله العافية. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله عز وجل على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، إشارة إلى منته. يلا من أين تأخذها؟ الله يهديك، هذه أبعد ما يكون. لكن جعلت لما كانت جاءت بعد هذه ظننت أنه مار. نعم، من أين عندك فضلا من ربهم ورضوان؟ من أي الكلمات؟ لا ها سليم، لا مقعد من ربهم، خلاص ما كلهم يعرف. إضافة الربوبية إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم، لأن الربوبية نوع عام وخاصة، وإليها الإشارة في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيهم العامة؟ رب العالمين رب موسى وهارون خاصة. إذن كون الله تعالى أضاف ربوبيته إليهم إشارة إلى عنايته بهم عز وجل، ومن ذلك أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل، وأنه من أكبر غايات المؤمنين، بل هو أكبر غاياته. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، الرضوان صفة من صفات الله عز وجل،

0: بدأنا بالهذا نكملها فقط. الرضا من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة، يقولون إن الله يرضى ويكره ويغضب، ورضاه من صفات كماله عز وجل. وهو سبب للثواب، إذا رضي الله عن العبد أثابه. وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب، وقالوا إنه مجاز عن الثواب، عبر به لأنه سببه، فهو من التعبير بالسبب عن المسبب. فيقال ما المانع؟ أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، إن الله يرضى لكم ثلاثا، والنصوص في هذا كثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة، أجمعوا عليه. وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة، ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب. وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان، لأنه قد يقول القائل ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي؟ نقول الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير مراد. طيب، إذا كان الله يرضى والرضا من صفته، فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الجواب هو من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله تكون لسبب، فهي من الصفات الفعلية. إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله، فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، وهكذا. فالقاعدة عندك أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية، لأنها قبل وجود السبب غير موجودة. طيب، هذا هو القول الذي ندين الله به، أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويكره ويحب حقيقة لا مجازا، والله أعلم. نعم، ما في أسئلة؟ إذا التفسير ما في أسئلة. سمع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النقب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

0: عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هذا بيان لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثبت الرضا له. طيب نعم نعم. إذن نكمل فوائد الآية التي قبلها. يقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا. وهذا كالمستثنى من قوله غير محل للصيد وأنتم حر. وقوله فاصطادوا نعم يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد. وهل المراد الحل كله أو بعضه؟ بيّنت السنة أن المراد الحل بعضه، لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وعلى هذا فقول إذا حللتم يكون فيه نوع من الإجمال. اقرب عشان توازن الأخوان. يكون فيه نوع من الإجمال وبيّنت السنة. إذا كان الله يرضى والرضا من صفته فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الجواب هو من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية. إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله. فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، وهكذا. فالقاعدة عندك أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية، لأنها قبل وجود السبب غير موجودة. طيب، هذا هو القول الذي ندين الله به، أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويكره ويحب حقيقة لا مجازا، والله أعلم. نعم، ما في أسئلة؟ إذا تفسير ما في أسئلة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هذا بيان لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثبت الرضا له. طيب نعم
2: ثبت الرضا وأنه أكبر غاياته.
1: نعم. إذن نكمل فوائد الآية التي قبلها. يقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا. وهذا كالمستثنى من قوله غير محل للصيد وأنتم حر. وقوله فاصطادوا نعم يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد. وهل المراد الحل كله أو بعضه؟ بيّنت السنة أن المراد الحل بعضه، لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وعلى هذا فقول إذا حللتم يكون فيه نوع من الإجمال، اقرب عشان توازن الاخوان. يكون فيه نوع من الاجمال وبينات السنه. ومن فوائد الآية الكريمة ذكرنا حل الصيد، وقد بينت السنة أنه لشروط حل الصيد أن لحل الصيد شروطا معروفة في كتب أهل العلم. فإن قال قائل ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر، كيف يكون ذلك؟ نقول لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين. وقيل إن الأمر بعد النهي رفع للنهي، والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنه للإباحة صار الشيء الذي أمر به مباحا فقط، وإذا قلنا إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان عليه قبل النهي. ولكل من القولين وجه. أما الذين قالوا إن الأمر بعد النهي للإباحة فقالوا إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائيا، حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب فإنه ينسخ نهائيا، ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون معناه إيش؟ الإباحة. وأما الذين قالوا إنه إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا إنه لما ورد النهي على الشيء صار منهيا عنه، فإذا رفع النهي وجب أن يبقى النهي عنه على ما كان عليه من قبل. فلننظر الآن، هل نقول يسن لكل إنسان حل من إحرامه أن يأخذ البندق من أجل أن يصيد الصيد؟ لا، لا أحد يقول بهذا، لكن يباح له. أما قوله تعالى في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فهذا الأمر يكون للاستحباب، لأن طلب الرزق أمر مستحب. وعلى القول الثاني الذي يقول إن الأمر بعد النهي للإباحة يكون مباحا. والأقرب ما ذكرناه في النظم، نظم القواعد، وهو أنه لرفع النهي. ولهذا قلنا إيش؟ خذ به تفي، والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، فهذا هو الأقرب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان العدل حتى مع خصمه ومن أساء إليه، لقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم نعم لا غلط نعم من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبغضا له ولو كان قد صده عن الطاعة. لاحظ، فأما إذا عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من اتباع الهوى وحمل النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء، لأن العادة والطبيعة أن الإنسان إذا أبغض شخصا فإنه يعامله بماذا؟ بالعدوان والشدة، لأن يعني تحمله نفسه على هذا، فحذر الله عز وجل من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما وقع من قريش في غزوة الحديبية، لقول أن صدوكم عن المسجد الحرام، وسواء كانت القراءة بكسر الهمزة إن صدوكم أو بفتحها،
3: فإن كانت بفتحها فلا إشكال كما سبق، وإن كانت بالكسر ففيها إشكال، لأن المائدة نزلت بعد الحديبية، ولكن يكون المعنى إن تكرر صدهم عن المسجد الحرام على الفرض والتقدير. انتبه يا ولد، ممكن فيها في الآية قراءتان: أن صدوكم، وهذه لا إشكال فيها لأن أن هنا للتعليل، يعني لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لكن الذي فيه إشكال: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا. فيقال هذا شرط، والشرط يكون إيش؟ للمستقبل. فيقال في الجواب على ذلك أو في الجواب عن ذلك أن معنى الآية إن تكرر صدهم إياكم، أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حرمة المسجد الحرام بقوله عن المسجد الحرام. استدل بعض العلماء بقوله عن المسجد الحرام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تطيف الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف يشمل جميع حدود الحرم، كلما أدخلت حدود الحرم. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. أولاً أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان داخل حدود الحرم، لأن لو سئلنا ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقط أو أن يصلوا إلى مسجد الكعبة؟ الثاني بلا شك، فيكون معنى أنه ذكر أعلى ما يصدونهم عنه وهو الوصول إلى المسجد الذي فيه الكعبة. ثانيا أن نقول ما دام هناك دليل صريح واضح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المراد بما فيه التضعيف هو مسجد الكعبة كما في صحيح مسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. ما دام عندنا شيء صريح في هذا فلا حاجة إلى أن نتأول النصوص على ما فهمناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التعاون على البر والتقوى بقوله وتعاونوا على البر والتقوى. وهل هذا متوقف على استعانة الغير بك أو مطلقاً؟ الآية عامة مطلقة، سواء طلب منك المعونة أم لا، فيجب عليك أن تعين على البر والتقوى. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على البر والتقوى، من أين تؤخذ؟ الحث على البر والتقوى، لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر به من باب أولى، يعني أمرنا بالتعاون على البر ففعل البر من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن التعاون على الإثم والعدوان بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسواء طلب منك المعونة أم لا، فلا تعين على الإثم والعدوان. طيب، هل من المعونة على الإثم والعدوان أن يؤجر الإنسان بيته لمن يصنع فيه الخمر؟ نعم. هل من المعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله بالمحرمات؟ نعم. وهذه قاعدة عامة ولها فروع كثيرة جدا. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب تقوى الله، وأن مخالفة ما ذكر مناقض لتقوى الله لقوله بعد أن أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه واتقوا الله. ومن فوائد الآيات الكريمة شدة عقاب الله عز وجل والتحذير من مخالفته لقوله إن الله شديد العقاب. ثم قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. حرمت، هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعل، والفاعل من؟ الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به. فإن قال قائل: قال هنا حرمت وفي سورة البقرة والنحل إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم، فنسب التحريم إلى الله صراحة، فلماذا اختلف التعبير؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس، لأنها كلام من؟ كلام الله عز وجل، والله تعالى لا نحيط به علما، لا في ذاته ولا في صفاته. فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا. وعلى هذا التقدير أو على هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمور، ونقول إن الله عز وجل عبر هناك حرم، أضاف الفعل إلى نفسه، وهنا عبر وحرم، وهذا أمر فوق عقولنا، وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة التكلف في الفرق. أما الوجه الثاني فيمكن أن يقال هناك قال إنما حرم لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة، فكأنه قال ما حرم إلا هذا خلافا لما حرمتم أنتم في الجاهلية، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فقال ما حرم إلا هذا إظهارا لفضله عز وجل، وأنه لم يحرم على الناس إلا أربعة أصناف فقط من الطيبات، نعم وليس بطيب هذا اللي حرمه الله. حرمت عليكم الميتة، الميتة هنا لبيان الحقيقة، يعني كل ميتة فهي حرام، والميتة هي ما مات حتف أنفه أو ذكي على وجه غير شرعي، هذه الميتة، ما مات حتف أنفه يعني بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل لكن على الوجه الشرعي. فمثلا إذا مرضت البهيمة وماتت نقول هذه ماتت حتف أنفها، وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول هذه زكاة غير شرعية. يستثنى من الميتة ميتة البحر، فإنها ليست بحرام لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال عبد الله بن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وفي حديث عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. ويستثنى الجراد كما في حديث ابن عمر، والجراد ليس بحريا، الجراد لا يعيش إلا في البر، لكنه حلال، ميتته حلال. لماذا؟ أولا لأن القول لأن الأمر بتذكيته أو الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن، من يستطيع أن يمسك كل جرادة ويذبح؟ وثانيا أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه، فلذلك أحلت. طيب هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟ نقول لا يلزم، لكن هناك دليل على نجاستها، وهو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي ما ذكر. طيب إذن يستثنى من الميتات إيش؟ الجراد وميتة البحر. طيب والدم، الدم هنا مطلق وألف فيه لبيان الحقيقة، ولكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح، واحترازا من الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية، فإنه ليس بحرام. الحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذكاة أو يخرج عند فصد العرق أو ما أشبه ذلك. وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بها، ويقولون كيف تحرمون ما قتله الله ولا تحرمون ما قتلتموه، يعني بالذكاة. وكانوا أيضا يأكلون الدم المسفوح، يفصد الإنسان عرق ناقته ويمصه، فحرمه الله عز وجل. نعم يستثنى من الدم، نعم الدم يقيد هذا بما بإيش؟ بالدم المسفوح. وعلى هذا فالكبد لا تحرم، الطحال لا يحرم، الكلى لا تحرم، الدم الذي يكون في القلب لا يحرم، الدم الذي يبقى في العروق لا يحرم، لأن الدم قيده الله بالمسفوح. الثاني لحم الخنزير حرام، والخنزير معروف حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات والحشرات وما أشبهها، وهو أيضا معروف بعدم الغيرة، والذي يتغذى به يكتسب من طبيعته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه لأن ذوات الأنياب والمخالب من طبيعتها الاعتداء وأن تفلس غيرها، فلذلك نهيت عنها لئلا يتأثر الإنسان بغذائه منها. كذلك أيضا لحم الخنزير يقولون كما ومشهور إنه قليل الغيرة. الرابع ما أهل لغير الله به. الإهلال في الأصل رفع الصوت، والمراد به هنا ما ذكر اسم غير الله عليه، ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم عزيز، باسم الرئيس الفلاني، باسم الولي الفلاني، باسم النبي، باسم جبريل، بأي اسم، إذا ذبح على اسم غير الله فإنه حرام. والمنخنقة، المنخنقة بنفسها والمخنوقة بفعل فاعل. المنخنقة بنفسها مثل أن تجر الحبل القلادة التي في رقبتها ثم تضيق عليها حتى تنخنق، أو تدخل رأسها كما قال بعض السلف، تدخل رأسها بين غصنين من أغصان الشرجة ثم تعجز عن إخراجه فتنخنق. وصحيح أنه يشمل المختنقة والمنخنقة. المختنقة بفعل الفاعل، يعني لو أن إنسان أمسكها وضم رقبتها حتى ماتت، فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة، وإن كان هذه يسمى مختنقة، فهي شاملة لهذا وهذا. طيب إذن المنخنقة هي الميتة بماذا؟ بالخنق، سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل. والموقوذة من الوقع، وهو الضرب الشديد حتى تموت. يأتي إنسان مثلا يضرب البهيمة ضربا شديدا فتموت، إما بعصا وإما بحجر وإما بحبل أو بغير ذلك، هذه أيضا لا تحل لأنها موقوذة. والمتردية الساقطة من عالي، الساقطة من شيء عالي، سواء كان عاليا من فوق أو عاليا من أسفل. فالمتردية من الجبل عالية من نعم متردية من فوق، والمتردية من فم البئر إلى أسفله متردية من أسفل. فالمتردية هذه حرام لأنها تموت بغير ذكاء شرعي. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي المنطوحة، وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها، لأن هذا الموت ليس بفعل فاعل ممن تصح زكاته. وما أكل السبع إلا ما ذكيت، ما أكل السبع كالذئب والكلب والأسد وما أشبه ذلك، فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها. وقوله ما أكل السبع، إذا قال كيف ما أكل السبع، ما أكله السبع كيف يستخرج من بطنه، وقال المعنى ما قتله ليأكله، هذا معنى الآية، أو ما شرع في أكله. إلا ما ذكيتم، ننظر الآن كم عد الله عز وجل من المحرمات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. تسعة، العاشر، وما ذبح على النصف. هذه التسعة هل الاستثناء في قوله إلا ما ذكيتم يعود على التسع كلها أو على بعضها؟ على بعضها قطع، لأن الميتة لا يمكن أن تذكر لأنها قد ماتت انتهت. لحم الخنزير كذلك لا يمكن أن تحل له الذكاة. ما أهل لغير الله به أيضا لا يمكن أن تحل له الذكاة، اللهم إلا أن يدركه الإنسان قبل موته من غير الذي ذكر اسم الله عليه، مثل أن يسمع إنسانا يذبح شاة يقول باسم المسيح ثم ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته، أدركنا ذكاته قبل أن يموت، فهذا يدخل في الآية. لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم الميت، فلا يمكن أن تأتي عليه الذكاة بعد. طيب، إذن يبتدئ ما في الاستثناء من قوله المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. كم؟ خمس. النطيحة ربما تدركها قبل أن تموت، المتردية كذلك، ما أكل السبع كذلك، الموقودة كذلك، يمكن أن تدركها قبل أن تموت. فإذا قال قائل بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التي أصابها سبب الموت، بماذا تكون التذكية؟ نقول التذكية تكون بقطع الحلقوم والمري، أو بقطع الوجهين، أو بقطع ثلاثة من أربعة، أو بقطع الأربعة، على خلاف بين العلماء. وأرجع الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الوجهين، هذا أرجح الأقوال، وأن من كمالها قطع الحلقوم والمري أيضا. فما هما الوجهان؟

ايش هي وجدين بهذا اللفظ بهذا اللفظ اي نعم. وعندنا جلاميد طيب وعندكم الوردان طيب اقرب ما يكون للقران والعدل اللغه واسعه انها الوردان ونحن اقرب اليه من حبل من حبل الوريد طيب على كل حال اذا ادركها وقطع اوداجها نعم فانه قبل ان تموت فهذه التذكيه لكن ما علامة الموت هل لابد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبها أو لا تشتط الحركة أكثر العلماء يقول لابد أن تتحرك لأنك إذا ذبحتها ولم تتحرك معناها أنها ماتت وقال شيخ الإسلام رحمه الله علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود وانتقل من الحرارة إلى البرودة وأيضا تجلط ما يصير كما يصير عند ذبح فيقول رحمه الله إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك لأنها قد لا تتحرك لشدة ما نزل بها يكون قد أغمي عليها مثلا ما تتحرك لا بعينها ولا برجلها ولا بذنبها وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي مذكات ومن فوائد الآية الكريمة تحريم ما كمان شر طيب وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب يعني ما ذبح على الأصنام وكانوا يذبحون على الأصنام تقربا لها وهذا شرك وهذا غير قوله وما أهل لغير الله به لأن الأول ما ذكر اسم غير الله عليه سواء كان أمام الصنم أو غائبا عن الصنم أما هذا ما ذبح على الصنم يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم ثم قال عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام يعني وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام وفائدة أو نعم وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له وكذلك هنا في المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ الاستقسام طلب القسم يعني طلب ما يقسم الله لك فهو يشبه في الدين الإسلامي الاستخارة وكانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب استقسم بالأزلام جمع زلم وهي الأقداح يستقسم بها فيكتب عليها افعل لا تفعل والثالث ما في شيء ثم يضعها في كيس أو نحوه ويخلط بينها ثم يخرج واحدا منها إن خرج افعل نعم فعل وإن خرج لا تفعل لم يفعل وإن خرج الثالث إيش أعاد وهم إنما يجعلون الثالث الذي ليس في افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام لأنه لو كان شيئين لخرج بأول مرة لكن يجعلون الثالث من أجل أن يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئاً على الآخر قال الله تعالى ذلكم فسق ذلكم المشار إليه كل ما سبق أو الاستقسام بالأزلام

0: القاعدة أنه إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة والضمير إلى كل ما سبق فهو فمحمول عليه. طيب، وقوله فسق، الفسق معناه الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. كذلك الخارج عن الطاعة فاسق، خارج عما يجب عليه، عما يجب أن يكون عليه. ثم قال عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ال هنا للعهد أتم الحضوري. اليوم يعني الذي نزلت فيه هذه الآية يئس الذين كفروا من دينكم، يعني يئسوا منه أن يغيروه أو يبدلوه، لأن الدين الإسلامي والحمد لله انتشر وبان وظهر. فلا تخشوهم واخشوا، لأنه لا داعي للخشية الآن ما دام دينكم قد ظهر ويئس هؤلاء الكفار من أن يقضوا عليه. فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي الخوف الناتج عن علم، دليل ذلك قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون عن علم، عن علم، والخوف لا يلزم أن يكون عن علم. ثانيا أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قويا لكن المخشي يكون أقوى منه. والخوف لا تدل على عظم المخوف، وإنما تدل على ضعف الخائف، وهذا فرق واضح. الخوف يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن لم يكن قويا. فالطفل الذي له 4 سنين يخاف من الطفل الذي له 8 سنوات، مع أن الثاني ضعيف، لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشع. نعم. فلا تخشوهم واخشوا. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم العهد أيضا هنا حضوري. أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا، وليس المعنى أنني أتممت شرائعة، لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من الشرائع. أكملت لكم دينكم، وقول أكملت لكم دينكم أي ما تدينون الله به من العبادة، وأتممت عليكم نعمتي التي هي أكمال الدين، وهي أكبر النعم. ومعنى إتمامها أنه ليس فيها نقص. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا تدينون الله به، فلا تتخذوا دينا سواه. ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا، قال عودا على ما ابتدأ في الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. اضطر بمعنى أصابته الضرورة، وأصل اضطر أصلها إيش؟ اضطر، فقلبت التاء طاء لعلة تصريفية معروفة في علم الصرف. في مخمصة، المخمصة المجاعة. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي تذهب في الصباح خماصا أي جائعة، وتروح بطانا. إذا مخمصة أي مجاعة. غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم ولا مريد له، لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات، فإن الله غفور رحيم فيغفر له. وهذا أعني قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، يفسر قوله في الآيتين السابقتين: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقول غير باغ أي غير مريد لهذه المحرمات بل ألجأته الضرورة لها، ولا عاد أي معتد يريد الإثم، فإن الله غفور رحيم. والآية فيها فوائد كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس الآخر. نعم. نعم. التي لحد حضوري هي التي تعني وقتك الآن، ومن ضوابطها أن كل أل بعد اسم الإشارة للحضور، وهذا الرجل، هذا المكان، هذا المسجد، فهي للعهد الحضور. نعم نعم. ها الذهن معناها ما علم بالذهن، مثل أن تقول ذهبت مع خصمي إلى القاضي، معلوم أن المراد بالقاضي الذي يحكم بين الناس. وأما العهد الذكري فأن تكون أل تشير إلى شيء مذكور، مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. نعم عبد الله. إيش؟ بيان لقوله إلا ما يتلى عليكم. نعم. ها نعم. الدم من بهيمة الأنعام لكن لا يدخل فيه الخنزير. الخنزير ليس من بهيمة الأنعام. واضح؟ وعلى هذا فيكون بيانا لما يمكن بيانه من قوله بهيمة الأنعام. نعم. هل الدم نجس؟ نعم الدم اللي من غير الإنسان. لا لا دم الإنسان غير. هل الإنسان يوكل حتى يدخل دمه في هذا؟ أجب لا يوكل. ولو اضطر الإنسان إلى ذلك، لو اضطر يحل أو لا يحل؟ عجب يا أخي. لا لو كان مضطر توافقون على هذا؟ ها لا توافقون، يعني معناه إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه صاحب له يستطيع أن يذكيه ويأكل يسامح. لا ما جينا الميت الآن.
1: لا إن كان حيا فنوافقه.
0: إيه نعم
1: كان حيا توافقه.
0: توافقه صحيح. إذا كان حيا لا يجوز، هذا بالإجماع أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان ميتا فالمشهور عندنا يعني عند في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أكله حتى وإن كان ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. فإذا قال جماعة أنا أموت إذا لم أكل منه، قلنا ولتمت هذا أجلك. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعللوا ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعم. نعم. لا، ولهذا قال العلماء إذا قطع السبع الأوداج أو الأوداج مع الحلقوم والمنع على الرأي أو قطع حشوته، حشوة يعني أمعاءه ومعدته، فهذا في حكم الميت لا ينفع فيه التذكية. لكن هذا فيه نظر لأن الآية عامة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. نعم.
2: عليها ولا الهدية ولا القذائف، هل العطف هنا يدل على أن هذه ليست مشاعر
0: لا، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا يدل على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، لكن قد يعطف الخاص على العام للعناية به. نعم. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما قل أحل لكم الطيبات.

0: عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: أعوذ بالله من الشيطان سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق أن الله تعالى بين المبهمة في قوله إلا ما يتلى عليكم وأنها صالح كم إيش إيه كم كم كم هي اقرأ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب كم عشر. طيب ما هي الميتة شرعا؟ حتى لو ولو كان فاعله والله إذا ماتت بغير فعل فاعل ولو كان فاعله والله فهي ميتة. نعم
2: ما مات حتفها فيه على وجه غير شرعي
1: ما مات حتفها فيه أو ذكية
2: زكاتنا غير
1: شرعي زكاتنا غير شرعي. طيب هذا الميتة الشرع وهل يستثنى من الميتة الشيء؟ يحيى السمك والجراد. طيب الدليل على استثناء السمك
3: قول النبي صلى الله عليه وسلم حل لنا
1: لا من القرآن
3: السمك
1: من القرآن
3: عز وجل البحر طعامه حل من
1: لنا. لا يا أخي القرآن ما يرى بالمعنى جزاك الله خير.
3: حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم.
1: أحسنت أحل لكم صيد البحر وطعامه ما وجه الدلالة من الآية؟
3: إن قول ابن عباس أن أحل لكم يعني ما سقتم
1: أن صيد البحر
3: حلال لكم
1: ما أخذ
3: حي
1: وطعامه
3: طعامه
1: أحسنت. وكذلك هذا القصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها. ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال؟ نعم. طيب أحسن قولها الجراد. هذا الحديث عله بعض العلماء بضعفه مرفوعا وهذه العلة معلولة لأننا إذا قلنا أنه غير مرفوع فهو موقوف في حكم المرفوع لأن ابن عمر إذا قالوا حل فيعني به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الدم أحسن المراد به الدم المسفوح قيدته الآية التي نعم. طيب إذن الدم الذي يبقى بعد الدكاة في العروق حلال أو حرام؟
2: حلال.
1: لا في العروق بعد الذكاء. بعد
2: العروق يا شيخ حرام.
1: بعد الذكاء.
2: حلال يا شيخ.
1: ها. ثابت.
2: ثابت.
1: زين. توقفنا على هذا؟ أين؟ كل ما كل دم بعد أن تذكى البهيمة هو حلال. يعني مو ممكن أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن تذكى البهيمة. طيب. يكون في القلب دماء دم كثيرة. اسمك يا محمد. بعد أن تذكى يكون في القلب دم كثير هل يجوز أن تأكله؟ لمها القلب الدم اللي في القلب هم دم أقول يجوز تأكله؟ ها؟ فقط سليم ماذا يقول؟
4: سليم يقول سيعطى الله عنك يقول إذا كان الإنسان التحريم التحريم أنا ما حرم لكن أن النفس أن ترك ما عليها
1: تعني مسجدته حتى لو ترك القلب كله ما عليه لكن كلامنا هل يحل أكله أم لا؟ يحل. هل هو دم مسبوح؟ ليس دم مسبوح، دم بعد أن ذكت البهيمة يكون حلالا ما في إشكال. نعم. لحم الخنزير واضح، ما أهل لغير الله به معناه؟ نعم. ما قصد به غير الله؟
2: ما ذبح لغير الله
1: خطأ. نعم. ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم محمد، باسم الرئيس، باسم الملك، باسم الوزير، يكون حراما حتى وإن كان لغير العبادة ولا لغير العبادة. طيب، باسم محمد، باسم الرئيس، باسم الملك، باسم الوزير، يكون حراما حتى وإن كان لغير العبادة ولا لغير العبادة. أحسن، بارك الله. طيب، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة أليست من الميتة؟
5: نعم.
1: أليست من الميتة؟
5: إي نعم، من الميتة.
1: من الميتة؟ ما الحكمة في أن الله نص عليها؟
5: للتوكيد عليها.
1: كمان
6: يا شيخ، يمكن أن تدرك، أما الميتة فلا يمكن أن تدرك.
1: للاستثناء، لقوله إلا ما إنما ذكرته. طيب، وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت. ما الفرق بين المنخنقة والموقودة؟ ايش ماتت بايش؟
6: الضرب.
1: هنا يعني ما المنخنقة التي غمت حتى انخنقت ولم تتنفس، والموقودة هي ما مات بالضرب او نحو. المتردية هل يدخل فيها الساقطة في بئر؟ الأخ ما تعرف؟ نعم تدخل فيها. إذن التردي يكون من أعلى إلى أسفل. أين؟ يعني سواء تردى من فوق إلى الأرض أو تردى من فوق الأرض إلى أسفل، كل متردي. ما تقول في المدهوسة دهست السيارة؟ حرام ولا حلال؟ نعم. وش أشبه معنى من ما ذكر الله؟ الموقودة. نعم. طيب، قوله تعالى إلا ما ذكيتم مما شرفت، مستثنى من
6: مما سبق مما يمكن إدراك،
1: مما سبق مما يمكن إدراك، وهي المهم إلا ما ذكيت.
6: إذا لم تمكن من إدراكها خنقت ثم
1: يعني

0: كل ما يمكن إدراكه مما سبق. طيب أما الخنزير فهو محرم لنوعه لا للقصور في سبب الموت. طيب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يلا يا هود ما المراد بهذا اليوم؟ لا لا ما أريد أن تبين لله ما المراد باليوم. اليوم أكملت لكم يوم عرفة. هل في قول اليوم العهد الحضور؟ طيب قوله أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا. طيب وهل يرد على هذا أن الله تعالى أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام؟ يرد على هذا. كيف الجمع؟ نزلت يوم عرفة ونزل بعدها آيات فيها أحكام. هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غير صحيح؟ طيب إذا كان صحيح كيف نجمع بينه وبين قوله اليوم أكملت؟ نعم
1: اليوم هنا
0: قلنا انه يعني كمال الدين، الله عز وجل يخبر عن هذا الدين كامل، ولا يستجد من ذلك اتمام هذا الدين في هذا ذاك اليوم الذي نزلت فيه هذه الايه. صحيح، يعني بيان الدين كامل ولا يعني انه تام، ولهذا فرق قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. قوله فمن اضطر سامح
2: جاءته الضرورة.
0: جاءته الضرورة بمعنى
2: كيف؟
0: بمعنى
2: جاءته الضرورة إلى أكل هذه الميتة تسع المدينة.
0: يعني أنه إن لم يأكل
2: لم يتهلك
0: تضرر. طيب ذكرنا أنه لا يحل المحرم للضرورة إلا بشرطين.
3: الأول أن يكون غير متجانب لا يريد لكن هذا فمن ترى في مقصد غير متجانب
0: الإثم. لا يعني متى تسلق الضرورة إلى إلى إلى فعل المحرم؟
3: إذا لم يأكل من المحرم فإنه يهلك أو يخاف فقد عضوه.
0: ها؟
4: بشرطين.
0: نعم.
4: أول أن يصدق اضطرار لهذا الأمر فلا يجد غيره.
0: نعم.
4: الثاني أن تزول ضرورته بهذا الشيء.
0: أحسن. هذا مهم أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا، لأنه إن وجد لم يضطر. والثاني إيش؟ أن تزول ضرورته به. وإنما شرطنا هذا لأن لا يقول قائل إذن يجوز التداوي بالمحرم. نقول لا يجوز التداوي بالمحرم. أفهمتم يا جماعة؟ لماذا؟ أولا لأنه غير ملجأ لذلك، إذ قد يزول مرضه بدواء آخر، وقد يزول مرضه بدون دواء. كم من إنسان وصل إلى أدنى حاله ثم يشفيه الله عز وجل بدون أي سبب. هذه واحدة. الثاني يا جماعة أن ضرورته لا تزول بهذا الدواء، فإنها قد يتداوى الإنسان ولا يشفى، بخلاف من أكل المحرم للجوع. فإن الإنسان إذا لم يجد مثلا إلا الميتة فهو الآن لا يمكن تزول ضرورته إلا بأكله. وإذا أكل هل تزول أو لا؟ إيش؟ تزول. نعم، إذا أكل ملأ المعدة وانتهى. طيب ما في شيء مناقشة. نعم كملنا الآية. ما أخذنا فوائد. المخمصة المجاعة، أعندك شاهد على أنها المجاعة؟ أحسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جائعة وتروح بطانا. من فائدة هذه الآية الكريمة تحريم ما ذكر من أنواع البهائم، ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام، لأنه ثبت طبا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة، ولأجل ضررها حرمها الله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الميتة إلا ما استثنى، تحريم الدم إلا ما استثنى. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لحم الخنزير، وهل يلحق بذلك شحمه؟ نعم، بالإجماع أن شحم الخنزير، حتى عند الظاهرية يقولون إن شحم الخنزير حرام، لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء البهيمة، أما لو قيل لحم وشحم فإنه يفرق بينهما، فإذا قيل لحم، لحم الإبل، لحم الضأن، لحم البقر، لحم الخنزير، صار شاملا إيش؟ للأشياء شاملا للجميع. ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى، وهي أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان اللحم الأحمر أو الأبيض أو أي جزء من أجزاء البدن، وهذا هو القول الراجح أن لحم الإبل ينقض سواء كان من اللحم الأحمر أو من اللحم الأبيض أو من المعاء أو من الكرش أو من غيره. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الشرك، وأنه يؤثر حتى على المأكولات، لقوله: وما أهل لغير الله به. ومن فوائدها تحريم ما أهل لغير الله به، سواء أهل باسم ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو غير ذلك، لعموم قوله: وما أهل لغير الله به. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ومن فوائدها أن ما أدرك حيا من هذه الأشياء التي لم تصل لم تمت فأدرك فإنه يكون حلالا، لقوله: إلا ما ذكيتم. وسبق لنا في التفسير متى يدرك، هل هو لابد من حركته بيده أو رجله أو ذنبه أو عينه، وبينا أن القول الراجح أنه إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير النية في العمل، بقوله: وما ذبح على النصب، أي للأصنام، فإنه يكون حراما حتى لو ذكر اسم الله عليه، وذلك لتأثير إيش؟ النية، وأن النية تؤثر حتى في حل الأشياء وتحريمها. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاستقسام بالأزلام، وهل يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها؟ الجواب: نعم، لأنه مبني على وهم وليس على حقيقة، لكن الله أبدل أبدل العباد بماذا؟ بالاستخارة. وأما الاستقسام بأي شيء فإنه لا يجوز. لو أنه أراد أن يستقسم يقول: إن ظهر علي رجل بالغ سافرت، وإن ظهر علي صبي صغير لم أسافر، وما أشبه ذلك من الاستقسامات، فهذا حرام ولا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام فسق، والغرض من ذلك التنفير منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من استقسم بالأزلام سقطت ولايته وإمامته وعدالته، لأن الفاسق تسقط ولايته ولا يؤم ولا يكون عدلا، فكل ما تشترط فيه العدالة فإن من استقسم بالأزلام لا يتولى. لكن الإمامة على القول الراجح أن لا بأس أن يتولى، لا بأس أن يصلي خلف إمام فاسق، إنما عندما نريد أن نقدم من يصلي لا نقدم إنسانا فاسقا. لكن أفرض أنه تقدم جمعك الحضور بين رجل حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيضا غير حالق اللحية، فتقدم الحالق، هل من الحكمة أن تقول تأخر؟ الجواب لا، لما في ذلك من الشر والفساد، إلا إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم، وإلا لا تفعل، صلي وراءه وفسقه على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين أيسوا من تغيير الناس عن دينه، لقوله تعالى: اليوم أيس الذين كفروا من دينه. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. طيب، وذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه، وهو إيش؟ أن الشرك وقع، فيقال إن هذا خبر عما كان في نفوس هؤلاء المشركين الكفار، ولا يلزم أن يقع ما كان في نفوسهم، بل قد تتغير الحال. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم خشية الكفار التي يترتب عليها المداهنة في دين الله، لقوله: فلا تخشوهم واخشون. ومن فوائدها بيان نعمة الله على هذه الأمة، وله الحمد والمنة، بإكمال الدين، لقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن فوائد الآية شرف ذلك اليوم الذي أكمل فيه الدين، لأنه لولا ذلك لم يكن لقولها اليوم أكملت لكم دينكم فائدة، لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم. ولكن هل نشرف ذلك اليوم بما لم يشرفه الله؟ لا، ولكن نقتصر على ما جاء من شرف. ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب: إن الله أنزل آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وتلا الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر: إني أعلم متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة. ولكن الشأن كل الشأن أن لا نعظم ذلك اليوم بأكثر إيش مما جاء، وإنما قلت ذلك درءاً لقول من قال إنه ينبغي أن نشرف اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال: فكونه نص على أنه ولد فيه يدل على أن له شرف، فيقال: الشرف يتلقى من الشرف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شرف اليوم الذي ولد فيه بوقته من من من الشهر، بل ذكر شرفه بوقته من ايش؟ من الأسبوع. وهناك فرق بين هذا وهذا. ثانيا، أن الشرف الذي يعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن على الرسول وولد فيه هو الصوم فقط، هكذا جاءت السنة، وما سوى ذلك فلا. فلو أن أحدا أراد أن يكثر الصلاة في يوم الاثنين بناء على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول وبعث فيه لقلنا هذا خطأ. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أم هذه الآية، من فوائد هذه الآية أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون فخورين به، لقوله أكملت لكم دينكم، فأضافه الله إلينا لنفخر به ونعتز به وندافع عنه. وهل الأمر كذلك بالنسبة لحال اليوم، لحال الناس اليوم؟ بالنسبة لحال الناس اليوم كثير من المسلمين مع الأسف بالعكس، كثير من المسلمين يستحي أن يقول إنه مسلم. نعم، وهذا ذل عظيم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل تفضل على عباده بإتمام النعمة لقوله وأتممت عليكم نعمتي. ويتفرع على ذلك أنه عز وجل يثني على نفسه بما أنعم به من أجل أن يتحبب لعباده بنعمه. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وهذا هو الموافق للفطرة، أن أي إنسان يحسن إليك فإنك سوف تحبه، هذا وهو مخلوق مثلك، فكيف بالخالق عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غير مرضي عند الله ولا مقبول، لقوله ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الدين كله والفروع التي تكون بزعم الفاعل من الدين. فمثلا، هل رضي الله لعباده الكفر؟ لا. طيب، هل رضي لعباده أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه؟ لا. فهذه الكلمة رضيت لكم الإسلام دينا يعني بأصوله وفروعه وجملته وجزئه. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أباح لهم المحرم عند الضرورة. وهناك آية تعتبر قاعدة في جميع المحرمات، وهي قوله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الآية التي تلوتها أخيرا أعم، لأن الآية التي في سورة المائدة فمن اضطر إلى إيش؟ إلى ما ذكر وليأكل منها. وأما ما أشرت إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فهو عام شامل. بقي أن يقال لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش أيشربه للعطش؟ طيب، نقول إن اندفعت ضرورته بذلك فنعم، لأن له ما في استثناء. لكن العلماء يقولون إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته بشرب الخمر، لأنه لا يزيده إلا حرقانا وعطشا. ولذلك لو اضطر إلى دفع لقمة غص بها وعنده كأس من الخمر فهنا يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة، لأن هنا تندفع الضرورة به. أفهمتم؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إعمال النية وتأثيرها في الأعمال، لقوله غير متجانف للإثم. ومن فوائدها أنه يجب التحرز في انتهاك المحرم، وأن لا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف، يعني يتمايل أو يميل إلى الإثم، بل عليه أن يتحرى. وهل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يأكل من الميتة وما ذكر إلا بقدر ما يسد الرمق، أو له أن يشبع؟ نعم، الأول، إلا إذا علم أنه لن يجد ميتا، يعني أنه لن يجد ما يأكله، وليس معه ما يحمل الميتة فيه، فحينئذ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه في معدته معها سقاؤها وحذاؤها. لكن إذا كان يعلم أنه سيصل إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى، فهل يجوز أن يأكل أكثر من ضرورته؟ لا. طيب، علم أنه لن يصل إلا بعد أن تعود الضرورة، وليس معه ما يحمل هذه الميتة، يجوز أن يشبع؟ نعم، لأنه مضطر لذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أخذ الأحكام من أسماء الله عز وجل، وذلك لأن أسماء الله ولا سيما المتعدية لا بد أن يكون لها أثر، وهو ما أشرنا إليه سابقا أن الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسم من أسماء الله، وإثبات ما تضمنه من صفة، وإثبات الأثر. من أين يؤخذ؟ من قوله فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير، مثل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني معناها إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد. ويذكر أن أحد الأعراب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال الأعرابي أعد الآية، أخطأت، فأعادها وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال أخطأت، أعدها، فأعادها، فأدركها في المرة الثالثة وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال الآن أصبت، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. شوف الفهم، وهذا لا شك فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة وما تضمناه من أثر، لأن الغفور يتعدى وكذلك الرحيم. ثم قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، ما أخذ درس ليه؟ طيب، أشكر
4: علي المعنى الذي أخذناه
0: قوله
4: تعالى يوم أكملت لكم دينكم،
0: نعم،
4: قلنا أن المراد
0: أن
4: الدين تام وليس المراد
0: كامل،
4: نعم
0: نعم،
4: هذا يصدق من أول يوم نزل فيه الشرع،
0: نعم،
4: المعنى هذا
0: لا هذا ما يصدق، ما يصدق، لأنه أول يوم نزل الشرع لم تتكامل جملة الشرع، ولا يمكن أن يقال اليوم أكملت وهو لم ينزل له إلا جزء يسير. كما الشرائع الكبيرة وكذلك أيضا هذه الشرائع الكبيرة ومنها ما يلحق بعد كلها كاملة كلها كاملة. نعم هذا ليس مبرد التطير يحصل بغير إرادة الإنسان والاستقسام بالأزلام بفعل الإنسان. فالتطير مثلا إذا رأى طيرا اتجه عند طيرانه إلى جهة ما تطير وعزم على الفعل أو ترى، لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه. أين؟ يعني لو قال ذلك قال أنا بستقسم بهذا، بخلاف المتطير المتطير بمجرد ما يخرج عليه يعني لا يترك أو يمضي. أما هذا فقد جعل هذا الشيء هو السبب، ففرق بين من يأتي بلا قصد وما يأتي بقصد. نعم
5: شيخ، ما يحصل كثيرا اليوم من الاستقسام بهذه بقطعة النقود
0: أو يعني في إيش؟
5: قطعة النقود المعدنية، كان يقول مثلا إن خرج الوجه متى اختلف صديقان يعني هل يذهبان أم لا، فيقول إن خرج الوجه ذهبنا وإن لم يخرج الوجه بقينا.
0: نعم هذا من استخدام الأزلام. نعم هما ذكرنا أن التعظيم أمر حكم شرعي يحتاج إلى ثبوت، وهل عظم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما يفعله الناس اليوم؟ طيب ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر اليوم الذي ولد فيه من الشهر، ذكر من الأسبوع، وهؤلاء يعتبرونه إيش بالشهر ولا بالأسبوع؟ الشهر. وأيضا ذكرنا لكم أنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12، وأن بعض المحققين المعاصرين حقق أن ولادته كانت في اليوم 9. نعم
5: إذا قصد به القرآن كان يتساوى العملان عند المختلفين، تساوى الذهب وعدم، ولا يقصدون به معرفة،
0: ما يجوز هذا لأن القرعة إنما تكون في حق من الحقوق لا في الإيرادات والمضي أو الرجوع، لهنا استقسام بالأزلام لا شك. نعم هذا يقول أيما أقرب ما حصل بده السيارة، هل الأقرب أن يكون من الموقودة أو من النطيحة؟ ما تقول؟ لا موقودة. النطيحة أن تتناطح البهيمتان، ولا أعظم ولا أظن أن صاحب السيارة يريد أن ينطح الشاة.
5: شيخ
0: نعم
5: حسن الله عليك، ما هو الفرق بين الضرورة والحاجة المترتبة عليها؟
0: إيه الفرق بين الحاجة من باب الكماليات والضرورة من باب دفع الضرر. يعني مثلا إنسان عليه ثوب يقيه البرد ولو خلعه لضره البرد، لكنه يحصل به نوع من التأذي لأنه ليس كاملا فلبس عليه ثوبا آخر. هو بالنسبة للثوب الأول حاجة ولا ضرورة؟ الأول ضرورة، يعني قلنا إذا لم يلبس ثوبا تضرر من البرد فلبس ثوبا، نقول هذا بالنسبة له ضرورة. لكن لبس عليه آخر لدفع التأذي فقط لا لدفع الضرر، يكون هذا حاجة. والفرق بينهما ظاهر، أن أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة، وأما المكروهات فتبيحها الحاجة.
6: إيش؟ يقول بعض المصلين يفرقون، يقولون ما كان حراما لذاته لا يجوز ارتكابه للضرورة، وما كان حراما لغيره فيجوز للحاجة. ما رأيكم في هذا التفريق؟
0: ما هو صحيح، لكن لا أقول ليس بصحيح، لأن ما حرم لغيره كما حرم كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه. نعم.
7: بارك الله فيكم. التي أكلها السبع أو المتردية ووجدناها بها جرح مميت خروج مما في بطنها ونحو ذلك، يعني مما لا تحيا بعده.
0: نعم.
7: ثم ذكيناها وخرج الدم الأحمر، فهل هذه ذكات؟
0: أي نعم، هذه محلة تحلها، إلا أنهم قالوا ما أبينت حشوته فهذا لا يحل، يعني مثلا قطعت معه كله ومعدته أخرج برا، ما هو خرجت قطعت، أو ما فريت أو داجة. أي نعم، لكن ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة العموم.

عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على الآية التي فيها بيان المحرمات مما أحل الله، وهي نعم صالح الميتة والدم. نعم نعم طيب كم هذه؟ كم هذا صالح؟ 8 أو 9 أو 10؟ طيب قوله إلا ما ذكيتم، الاستثناء يعود على إيه الأخ؟ نعم كله ما نعم فؤاد إلى وجه سؤال غيرك خلاص وقف. نعم نعم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب وبأي شيء تكون التذكية محمد؟ ها إيش؟ بأن ينهر دمها ويذكر اسم الله عليه. طيب لكن هل يشترط أن تتحرك بعد الذبح أو لا يشترط؟ يعني الشرط أن يسيل منها الدم الذي يسيل من المذبوح عادة، وهو الدم الأحمر السائل الحار دون الأسود بارد، هذا ما يدل على أنه حي. وقال بعض العلماء لا بد أن تتحرك إما بعينها أو ذنبها أو رجلها، لكن الآية تدل على أنه متى ذكيت حلت. طيب ما معنى قوله وما ذبح على النصف؟ أيوب إيش معنى ما ذبح على النصف؟ كيف؟ ها كيف من الكعبة للأصنام للأوثان؟ طيب

رأس الصنم ها لها ذباع عندها لها طيب شو لها ذبحها عليها يعني لها طيب ما الفرق بين ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به سعد نعم ما أهل لغير الله به وإن لم يكن عند النصب طيب إذن الأول فعل والثاني قول ما ذبح على النصب هذا فعل وإلا ما ذكر اسم النصب وأما ما أهل لغير الله به فهو القول يقول عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كيف نجمع بين هذه الآية وبين الواقع يعني إلى الآن الكفار لم يئسوا من ديننا هم يقاتلوننا ويغروننا يعني كونهم يأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع صح كما يأس الشيطان المعبد في الجزيرة وعبد فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتدوا وهذا بناء على إيش على عقيدتهم وظنهم والواقع خلاف ذلك قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أل هنا لأي العهد أخ أين لا اللي ها ما هذا يلا يا رياض العهد الحضوري إيش ما عندنا شعر ما عندنا اسم شعر اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر يعني اليوم الحاضر أي يوم هو؟ يوم عرفة أي يوم الأسبوع؟ يوم الجمعة طيب حسنا يعني كونهم يأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع صح كما يأس الشيطان المعبد في الجزيرة وعبد فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتدوا وهذا بناء على إيش على عقيدتهم وظنهم والواقع خلاف ذلك قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أل هنا لأي العهد هنا لا لورا ها ما هذا يلا يا رياض العهد الحضوري ايش هذا ما عندنا شعر ما عندنا اسم شعر اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر يعني اليوم الحاضر أي يوم هو؟ يوم عرفة أي يوم الأسبوع؟ يوم الجمعة طيب حسن في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا فمن اضطر قراءته ما حضرت فيها قراءتان إلا سبحان الله مو أنت يسألونك أنت قرأت يسألونك ماذا عندك

0: نعم عجيب سبحان الله. طيب الآن نقول فمن اضطر بالكسر، فمن اضطر بالضم يعني فيها قراءتها، فمن اضطر لمناسبة الضمة في الفعل اضطر، قراءة ثانية فمن اضطر على الأصل وهو كسر السكون الساكن عند التقاء الساكنين، ها فمن اضطر هذه واحد، فمن اضطر لا الهمزة ما ما ما, ما في شيء، الضم والكسر بالنون في النون، فمن اضطر وفمن اضطر الضم النون، النون مضمومة ومكسورة النون قيل لأن الهمزة اضطر همزة وصل، لا الهمزة همزة وصل وهمزة الوصل ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة، لكن والأصل أنه إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق، هذا الأصل، لكن هنا ضمت لمناسبة ضم الطاء لأن قد تكون أيسر في النطق، فمن اضطر قد تكون أسهل على الإنسان من فمن يضطر. نعم. ما المراد بالمخمصة؟ ما تعرف المخمصة؟ وين أنت ما حضرت؟ نعم الجوع. طيب نعم المخمصة الجوع. في آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. عقيل هل بينهما تعارض؟ كيف؟ طيب إذن غير باغ للميتة ولا عاد آكل أكثر من الضرورة، عرفت؟ لكن بعض العلماء فسر الباغي بالخارج على الإمام، والعادي الآثم بسفره، فهل هذا التفسير صحيح؟ ذكرنا هذا يا جماعة، لا إله والله أنه تنسوه في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف للإثم أي مائل إلى الإثم، وذلك بأكله بدون ضرورة أو بالزيادة على الضرورة. نعم لكن غير باغ ولا عاد في آيات أخرى، فمنهم من قال غير باغ ولا عاد تفسر آية المائدة، وآت المائدة من آخر ما نزل، فيكون غير باق لأكل الميتة ولا عاد آكل أكثر من ضرورته، وهذا تفسير مطابق للآيات الأخرى. وبعضهم قال غير باق البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، ولا عاد أي ولا عاص في سفره، ولكن قال أين هذا المعنى من الآية؟ بعيد جدا، ولهذا قالوا من كان عاصيا في سفره فإنه وإن اضطر وإن مات لا يأكل من الميت، لأنه شرط أن يكون السفر مباحا، والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن قوله غير باغ ولا عاد تطابق قوله في مخمصة غير متجانف للإثم، تطابقها تماما. طيب في الآية الكريمة قال فمن اضطر غير باغ وغير متجانب في مخمصة غير متجانب الإثم فإن الله غفور رحيم، فهل نأخذ من هذا حكما للمضطر إلى الميتة؟ الاسم أي يلا سعيد، فمن اضطر فإن الله غفور رحيم، وش تفهم من الآية؟ يعني من اضطر فإن الله غفور رحيم، يعني فيغفر الله له، لا يؤاخذ، يعني أن الله يغفر له ويرحمه، فغفر له الذنب بتناول هذا المحرم ورحمه بإباحته له، تمام. طيب ذكرنا لكم على هذه الآية أو غيرها أن ما تختم به الآية يؤخذ منه الحكم، ولا ما ذكرناه؟ ذكرنا هذا. ومن هذا من أمثلة هذه الآية، ومن أمثلته قوله تعالى في الذين في قطاع الطريق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فلا تسقط عنهم العقوبة. وذكرنا لكم قصة عن أعرابي سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي للقارئ: أخطأت، اقرأ. فأعادها على ما قرأها أولا: نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: أعدها. ما هكذا؟ فقال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن أصبت. وجه ذلك؟ قال: لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وهذا صحيح، هذا استنباط واضح. طيب إذن من اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم غفر له ذنبه بأكله، بل وأحل له ذلك برحمة الله. أخذنا فوائدها أظن، أخذنا فوائدها زين. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل له. يسألونك الفاعل هم الصحابة، والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء فيه منفعة لهم، إما في الدين أو في الدنيا، وأيضا هو مشكل عليهم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي 12 موضعا من سؤال الصحابة له، فهل أجابهم الرسول؟ الآية تدل على أنه لم يجب، بدليل أن الله قال له: قل، يعني في جوابه: أحل لكم الطيبات إلى آخره. وأعلم أن السؤال تارة يراد به سؤال المال، وتارة يراد به الاستفهام. فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولين، وإذا أريد به استفهام نصب مفعولا واحدا ثم عدي إلى الثاني بعن. انتبه. فإذا أردت أن تسأل شيئا رجلا درهم تقول: أسألك درهما. ومنه قول الله تعالى: من يسألني فأعطيه، أي من يسألني شيئا، فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه. وإذا أردت أن تسأل عن ضالة ضاعت لك تقول: أسألك عن ضالتي، وتقول: سألني فلان عن المسألة الفلانية. ويتعدى قلت لكم إلى المفعول الثاني بإيش؟ بعن. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع؟ قلنا: الجواب عن ذلك مختلف فيه عند العلماء. فمن قال إن الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به فإنه يضمن معنى يناسب الحرف الذي تعدى به، ومنهم من قال إن الحرف يفسر بالحرف المناسب للفعل. أنتم فاهمين ذا؟ إذا تعدى الفعل إلى مفعوله بحرف. جرت العادة أنه يتعدى به، فالأمر واضح. لم تجل العادة أنه يتعدى به، فهنا اختلف النحويون. هل يفسر الحرف بما يناسب الفعل أو يفسر الفعل بما يناسب الحرف؟ فهمتم؟ طيب نشوف. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. يشرب بها عباد الله، ما الذي يناسب يشرب منها؟ كما قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منه، لكن جاءت الآية يشرب بها، على القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المناسب للفعل. نقول: ألبى في قوله يشرب بها بمعنى من. وعلى القول الثاني نلتمس معنى يناسب الباء، فيشرب الفعل الذي يناسب الباء أن تقول إن يشرب تضمن معنى يروي يروى يروى، وحينئذ يكون التقدير عينا يروى بها عباد الله. أفهمتم؟ أيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ، لأن الري يستلزم الشرب ولا عكس، وحينئذ يكون التجوز بالفعل لا بالحرف. وهذا مذهب نحاة البصرة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. نرجع إلى الآية: سأل سائل بعذاب واقع. من قال إن التجوز بالحرف يقول ألب هنا بمعنى عن، ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ضمنت معنى الجواب، سأل سائل فأجيب بعذاب واقع. نعم، وهذا أصح كما قلت. الذي الآن اللي معنا: يسألونك ماذا أحل لهم. سؤال إيش؟ مال ولا علم؟ علم. ماذا أحل لهم؟ ذا هنا بمعنى الذي. قال ابن مالك رحمه الله: ومثل ذا بعد ما استفهامي، أي مثل صيغ العموم الموصولة ذا بعد ما استفهام، أي بعد ما الاستفهامية. إذ ما الذي أحل لهم؟ والفاعل ونائب الفاعل يعود على ما، والمحلل من؟ الله. قل أحل لكم الطيبات، أي أحل لكم الأطعمة الطيبات. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومعنى الآيتين والله أعلم أن كل ما أحله الله فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث، وليس كل خبيث يكون حراما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها. طيب، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، يعني وأحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح. والجوارح جمع جارحة وهي الكاسفة. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي معلمين لهن، تعلمونهن مما علمكم الله. ويحتمل أن يكون مكلبين أي جارحين، يعني أن هذه الكواسب تجرح ما أمسكت. تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله، أي في كيفية الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا يعني على وجه الإباحة، والأمر هنا للإباحة، مما أمسكنا عليكم. ومن هنا بيانية وليست تبعيضية. وأمسكنا عليكم أي لكم، وهنا نقول فيها ما سبق: مما أمسكنا عليكم أي مما أمسكنا مضموما إليكم، أو مما أمسكنا عليكم، يعني محملا عليكم، أو ما أشبه ذلك على القول بتضمين الفعل. وأما على القول بأن المجاز في الحرف تكون على بمعنى اللام، أي مما أمسكنا لكم. واذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه متى؟ عند الأكل أو عند إرسال الجارحة؟ نعم، الواقع أن كلاهما. السنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة، وهو القرآن دل على أنه يسمي إذا أمسكه وأراد أن يأكل يسمي، فيكون تسمية على الأكل والتسمية على الإرسال. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله شديد العقاب، هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى، أن من لم يتق الله فسيعاقب، والله تعالى شديد العقاب. إن الله سريع الحساب. أخطأت أنا. إن الله سريع الحساب أي إن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم، وهو سريع الحساب، وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه وسرعة الوقت من وجه آخر. أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعا وإذا بالإنسان قد انتهى، وأما سرعة التنفيذ فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة على كثرتهم، يحاسبهم في نصف يوم، لقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وقيلا. في الآية فوائد عديدة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لقوله يسألونك ماذا أحل لهم، ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة، لأن نعلم أنه لو كان لا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة، لأن نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لا ألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد بل هو إلى الله، وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو نحرم أهوائنا، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقل بالتحليل أو التحريم. وجه يا أخي، أن الرسول لم يجبه ولكن الله تعالى أجابه. نعم، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، فذهب الصحابة يقولون حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله ولكن أكره ريحه. أنت الآن للأسئلة. نعم.
1: شيخ يرى بالأسنان فقط.
0: إيش؟
1: النصب. المراد بالأسنان أن كل مبني.
0: المراد بما نصب.
1: شيخ طيب الآن يذهبون عند القبور يذهبون لله ولكن يتوسلون بها.
0: إيه نعم. هذا إذا لم يذبحوا لنفس القبر فهو حلال، لكن فعلهم

الشرك. نعم. لا لا ما ذبحوا عليها، ذبحوها لله عز وجل، لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل. نعم. ما جاء ما جاء الفوائد ما انتهى ما وصل. نعم نعم. هل قال ايش؟

0: ما يقال.
1: بل يشرع له أن يحمد الله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمد عليها ويشرب الشربة ويحمد عليها. نعم. نعم. نقول إذا كنت إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع. لا هو التضمير لا شك أنه أقوى أقوى لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فاجعلها مستثنات. نعم نعم جمال. نعم. ما ايش؟ لا اذا شئت تكون الجلد وان شئت تكون الريش ايضا ما في معنى. مثل بيان مثل ان تقول خاتم من حديد وما اشبه ذلك. نعم. دليل ايش؟ لا هذا ما يستقيم لأن الصحابة إنما قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلى. ما يتعين إنه لوصفه بالخبث. نعم. استدلال كثير من أهل العلم بهذه الآية على تحريم الدخان. ما هو مستقيم أبدا ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول بهذا إن كل محرم فهو خبيث وليس كل خبيث محرما. نعم. يوكل ثم قال الا ما ذكيت انما ذكيت. نستمر ها ناخذ فوائد. طيب نستمر في أخذ الفوائد. أخذنا من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع لقوله أحل لكم الطيبات. نأخذ بالمفهوم أن كل ما حرم الله فهو خبيث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحلال ما اقتنصته الجوارح. فما هي الجوارح؟ هل كل جارح يمكن أن يؤكل لحمه أي يؤكل ما صاده؟ نقول نعم كل جارح، لكن بشرط أن يكون معلما. وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب، وهذه للزواحف. ثم الصقور، وهذه للطائر. فإذا كان من الكلاب فلا بد أن يسترسب إذا أرسب، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. كم شرط؟ ثلاثة. يسترسل إذا أرسل، يعني مثلا إذا رأيت الصيد وأرسلته استرسل. ينزجر إذا زجر، يعني إذا زجرته ليقف وقف. لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه. الثالث إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل فهو دين على أنه إنما أمسك على نفسه. الله أعلم.
0: كفاية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن آخر ما أخذنا الفوائد ما كملنا إيش؟ من أين؟ طيب ما ذكرنا كيفية التعليم؟ ها موجودة؟ ها وش قلنا؟ قبل وش هذه مفرعة على أي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من الحيوان ما يقبل التعليم بقوله وما علمتم من الجوارح. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم، لأن الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلما، فأحل الثاني ولم يحل الأول، وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح لقوله واذكر اسم الله عليه، وهذا على أحد الاحتمالات في الآية، لأن هناك احتمال آخر وهو أن المعنى واذكر اسم الله عليه عند أكله، ومعنى ثالث وهو اذكر اسم الله عليه إذا أدركتموه حيا قبل أن يقتله الجارح. وكل هذه محتملة في الآية فتحمل عليها جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة بركة ذكر اسم الله عليه، بركة ذكر اسم الله، وشواهد هذا كثيرة، منها حل الذبيحة، حل الصيد، تمام الطهارة في الوضوء، أن البركة تنزل في الطعام، أن الحمل يوقى إساءة الجن والشياطين. المهم أن بركة اسم الله تعالى كثيرة، لها شواهد كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها إباحة ما صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح، وهذا مبني على أن المراد بالجوارح الكواسب. أما إذا قلنا إن الجوارح جمع جارح وهو الذي يجرح الشيء، فحينئذ لا بد من أن ينهر الدم، ويتبين ذلك بالمثال. مثلا لو جاء الكلب، لو جاء بالصيد مخنوقا ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم، فهل يباح أو لا؟ إن قلنا إن المراد بالجوارح الكواسب فهو مباح، وإذا قلنا المراد بالجوارح الجارحات التي يجرحن الجلد ويخرج منه الدم فإنه لا يباح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يشترط أن يجرح الكلب، فإن لم يجرح فلا يحل. واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنهم من قال أن الجوارح هن الكواسب، وأن كل ما أمسكنه على صاحبهن فإنه حلال سواء جرح أم لم يجرح. ولا شك أن الاحتياط تركه، لكن التحريم فيه نظر، يعني الاحتياط إذا جاء الكلب لك بصيد لم يجرح أن تتركه، ولكن كوننا نجزم بالتحريم لا نجزم به العموم، كلوا مما أمسكنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يزهل الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب، فلهذا قال الله عز وجل مما علمكم الله، إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن من أين مصدره؟ من عند الله عز وجل، مما علمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية، بل علم كل شيء بحسبه. فالعلم هنا ليس هو العلم بالأحكام الشرعية، وهذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك، لكنه علم بتعليم الصيد، بتعليم الجوارح كيف يصدر، فيكون هنا فيكون فيه دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق، يختص بما يقتضيه السياق، وكل شيء بحسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل، حيث أباح لنا ما دكيناه بأيدينا وما دكيناه بواسطة، أي واسطة الجوارح، وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشقة تجلب التيسير، لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين، ربما يكون مثلا في جبال، في سهول، في أودية، لا يستطيع أن يصيد بنفسه، رخص له أن يصيد بجارحه، فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعم وجوب ذكر اسم الله تعالى، ومنه عند أرسال الصيد، فإن نسي فإنها لا تحل، سواء كان ناسيا، نعم فإنها لا تحل لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا، والشرط لا يسقط بالسهو، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى الأدلة. وقال بعض العلماء إنها أي التسمية تسقط بالسهو لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. لكننا نقول إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي هو معذور لا شك ولا يؤاخذ، ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك آثما، لأنه إضاعة مال ونوع من الاستهزاء بآيات الله، فهو هذا الذي نسي لا يؤاخذ. لكن النظر الآن ليس في الناسي، ليس في الذابح أو الصائد، النظر الآن في الآكل، نقول لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه، هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل، طيب فإن أكل ناسيا فلا شيء عليه، لأن المسألة هنا لها جهتان، جهة الصائد والذابح وجهة الآكل، وكلاهما لا يؤخذ بالنسيان، لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيا فإنه لا يؤاخذ، ثم يتوجه المنع إلى الآكل، ويقال له لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة زعم خاطئ، لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة الصريحة، فقال حرمت عليكم الميتة، ولو أراد الله تعالى ذلك لقال ولا تأكلوا الميتة. وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الحق، لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن متروك التسمية نسيانا حلال، وتعقبه ابن كثير رحمه الله، وقال إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع، وهو خلاف ما عليه العلماء. والصواب أن الإجماع لا بد أن يكون أن لا يوجد مخالف، فإن وجد مخالف ولو واحدا من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقوا الله، ومن فوائدها الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متق لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب لقول الله تعالى إن الله سريع الحساب، ومنها أيضا أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد به سرعة لقاء الله عز وجل وذلك بالموت، وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة، فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم، بدليل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإن قال قائل سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية، قلنا هي من الفعلية لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته، انتبه، يتعلق بمشيئته، وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية. ثم قال تعالى ما كملنا الآية الظاهر الآية أن يمحل لكم الطيبات، كملناها تفسيرا، ها؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم يحتمل المراد بذلك ما قبل هذا، ما اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر اللي هو اليوم المعين. أحل لكم الطيبات، من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا، فالخالق هو الله عز وجل وهو معلوم، والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم، ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو أمر كوني، وفي الشرع وهو في الحلال والحرام. وعلى هذا فمن كان معلوما بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد والإعدام فلا حرج أن يحذف ويبنى الفاعل أو يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. اليوم أحل لكم، أي أحل الله الطيبات، والطيبات هي ضد الخبيث. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، فما هو ميزان الطيب؟ أهو في ذوق كل إنسان أم في عادة الناس أم ماذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى ما جاءت في الشريعة، فما أحلت الشريعة فهو طيب وما حرمت فهو خبيث. فإن قال قائل ما الأصل؟ أخونا هذا اللي وضع يده كذا، ما هو الأصل في الأطعمة؟ حل الدليل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، إذن الأصل الحل، فإذا ادعى مدعا أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له ما الدليل على ذلك؟ وما أحله الله فهو طيب لا شك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعام الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى. وليس المراد كل ما يطعمون من حب وثمر، لا، المراد كل ما يطعمون من لحم. ثم أيضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاء، لأن ما لا تشترط له الذكاء حلال بدون فعله، والحبوب والثمار حلال بدون فعله، فليس من طعامهم الخاص، ولا يمكن أن الله تعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد. فمثلا لو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير، فهل طعام فهل حل الشعير لنا مأخوذ من الآية هذه؟ لا، لأن هذا ليس من خصائصهم، ولم يكن إحلاله متوقفا على فعله. ما الذي يتوقف إحلاله على فعلهم؟ هي الذبائح. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما فسر طعامهم بذبائحهم، وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم، وهم اليهود والنصارى. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعه للعموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي ما ذبحتموه حل لهم. فهنا فالأطعمة ثلاثة أنواع: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي، فهذا حل للجميع، حلال يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال لهم وإن ذبحوه فهو حلال لنا. طيب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل وطعامكم حل لهم. والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله الطيبات. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات من المؤمنات هن الحرائر، حلال لنا. ويحتمل أن المراد بذلك العفيفات. فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمان. فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال. وأما الثاني أن المراد به العفائف أو العفيفات، فيؤيده قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فالمراد بهن العفيفات عن الزنا. ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر. والآية محتملة، ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا. المحصنات من المؤمنات يعني الحرائر، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إيش المحصنات؟ الحرائر أو العفيفات على الخلاف. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن بشرط: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور، وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة. ولهذا سماه الله تعالى أجرا، لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض. إذا آتيتموهن أي أعطيتموهن أجورهن أي أجور هؤلاء المحصنات وهن المهور. محصنين حال من الواو في قوله آتيتموهن، يعني حال كونكم محصنين أي طالبين الإحصان، إحصان فرج المرأة وفرج الرجل، لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجة. غير مسافحين أي غير معلنين بالزنا، ولا متخذي أخدان أي مختفين بالزنا. وعلى هذا فيكون الوطء ثلاثة أقسام: الأول ما كان حلالا بالصداق، والثاني ما كان علنا بالعهر والفجور، والثالث ما كان خفيا بالعهر والفجور. ما الذي يحل؟ الأول هو الذي يحل، وهو الذي يتزوجها محصنا غير مسافح ولا متخذ أخدان. وقول أخدان أي أصدقاء. والخدن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء ولا متخذات أخدان، وهنا قال ولا متخذي أخدان، فدل ذلك على أن الخدن يكون في الرجال ويكون في النساء. ثم قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان، هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به، أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة، لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن. إذن ومن يكفر بالإيمان أي بما يقتضيه الإيمان من التزام أحكام الإسلام فقد حبط عمله، أي بطل وتلف وذهب. وعمل مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال، لأن الردة تحبط الأعمال، إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على ردته والعياذ بالله، لقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وقال تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: وليتم
1: وليتم كسر الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية أظن أنه باقٍ علينا فوائد. نعم من طيب الآية اللي قبلها أخذنا فوائدها. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخر. ذكرنا فيما سبق أن المحصنات فيها قراءتان: كسر الصاد وفتح الصاد. المحصنات على أنها اسم فاعل، والمحصنات على أنها اسم مفعول، وأظن أني نسيت أن أنبهكم عليه. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم، لقوله اليوم أحل، وهذا بإجماع المسلمين، حتى أن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد مر علينا ما يبين حكم التحليل والتحريم، وقلنا الأصل في العبادات إيش؟ التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل. وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك، كل كلام لا ليس فيه فائدة إلا تسويد ما بيض من الصحف فقط، لأنه كلام جدلي لا فائدة منه، لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها. نقول قاعدتان مهمتان: الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، المنع أصلا ووصفا إلا بدليل، والأصل في غير العبادات مطلقا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها، الأصل فيها إيش؟ الحل، إلا ما دل الدليل على التحريم. والدليل الأدلة على ذلك ذكرناها فيما أظهر سابقا ولا حاجة للإعادة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، كل ما أحله الله فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب: إن تضمن ضررا على بعض الناس كان حراما وإن كان طيبا. فإذا قيل لشخص مثلا: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضر، صار في حقه حراما، لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهل غيرهم كذلك؟ الجواب: لا. وأخطأ من قال إن قوله الذين أوتوا الكتاب إنه لقب، بل نقول إنه وصف، والوصف يخرج ما سواه مما لم يتصف به. فمثلا الذين أوتوا الكتاب حللها إلى اسم فاعل، إلى اسم مفعول، وطعام المؤتون الكتاب، وإذا حللتها إلى اسم مفعول صارت صفة مشتقة، فلا تكون لقبا كما قيل، لأن اللقب معروف أنه لا ليس له مفهوم. فمثلا إذا قلت لك أكرم زيدا ليس معناه لا تكرم غيره، يعني هذا لقب، لكن إذا قلت أكرم المجتهد إيش؟ هذا وصف، صار هذا وصف يخرج من ليس بمجتهد. من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال إن الذين أوتوا الكتاب لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود والنصارى، لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم، اللقب ليس له مفهوم. وقد عرفتم المثال، مثاله إيش؟ أكرم زيدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لكن أكرم المجتهد يعني لا تكرم المهم. على كل حال، من فوائد هذه الآية الكريمة حل طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سواهم لا تحل ذبيحته، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم. مأخوذة منين؟ من مفهوم الذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية. ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم، تغيرا كثيرا، فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي، لأنهم إذا عدوه ذكيا صار طعاما. والذكي هنا ليس معناها الفطن، المراد بالذكي يعني المذكر،

هذا إيش يعتقدون هذا طعاما. والله عز وجل أطلق قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. ومن ذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا من الموقوذ فهو حلال. إيش الموقوذ؟ الذي قتل بغير إنهار الدم بالصعق وشبهه فإنه حلال، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما عدوه طعاما مذكا يأكلونه فإنه حلال. نعم. فإذا قال قائل هل ذهب إلى هذا أحد؟ نقول أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا إن هذا لا يعود إلى ذات المذكى أو إلى خبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده. وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحد من السلف قال به، إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا إذا كان السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه، يعني بعض السلف، فهذا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم إيش قرينين، جعلهما قرينين في حكم واحد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن جمهور العلماء يقولون إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد، أن يقيد بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويقيد أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا كان هذان القيدان مقيدان لإطلاق حل ذبيحة المسلم، فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم إيش من باب أولى. إذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلا صارت حراما، فكذلك الكتاب، إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتاب أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، وهو الصحيح. فالصحيح أن قوله طعام الذين أوتوا الكتاب وإن كان مطلقا فإنه يجب أن يقيد بإيش؟ نعم، بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم. ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فما الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا إيش سموا أنتم وكلوا. قال صاحب المنتقى رحمه الله يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل ولا تنقب، لا تنقب، لو كلفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن إيش أن نسأل هل الذابح سمى أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك. ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكته، صح؟

الاحتمال أن يكون سرق، فإذا قال ملكت من فلان روح لفلان تعال من أين ملكت، الاحتمال أن فلانا سرق، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منها، وهذا شيء لا يمكن أن يطاق. على كل حال الأصل في الفعل الواقع من أهله إيش؟ الحل. طيب، لو ادعى مدعا أن المراد بقول طعام الذين أوتوا الكتاب ما طبخوه من خبز ومرق وما أشبه ذلك، هل يقبل؟ لماذا؟ لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيره بالإجماع، هذا حل بالإجماع، حتى لو أن مجوسيا صلح لنا خبزا نأكله. وذلك أن المحللات تنقسم إلى قسمين، الأول ما لا يشترط لفعل ما لا يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من الكتاب وغير الكتاب، والثاني ما يشترط لحله فعل فاعل وهذا حرام من غير أهل الكتاب، هذا قسمان. وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما سبق أن قلنا أنه ثلاث أقسام، والحقيقة أنه قسمان، الأول ما لا يتوقف حله على فعل فاعل، مثل إيش يا عقيل؟ مثل إيش؟ ها؟ شو يقول؟ لا غلط، وين صاعي؟ ما لا يشترط لحله فعل فاعل، ها؟ إيه أنا أنت تقول كالذباح ولا كغير الذباح؟ طيب السمك إيش تقول؟ هل يشترط لحله فعل فاعل؟ أسألك. لا لا، متأكد؟ توافقون على هذا؟ نعم، لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء، هذه حلال سواء كانت طعام أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذه لا إشكال فيها. الإشكال في الطعام الذي يشترط لحله فعل الفاعل وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاء، وهذا هو المراد بالآية. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعمونه، لقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وحينئذ نسأل هل تجوز المهاجاة بيننا وبين أهل الكتاب؟ الجواب نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشاة المسمومة، لأن هذه المرأة سألت أي شيء يعجب محمداً؟ قالوا يعجبه من الشاة ذراعها، فملأت الذراع بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، أكل هو ومن معه من الذين أكلوا معه من مات، أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت لهواته، ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئا، لكنه قال في مرض موته كما رواته عنه عائشة ما زالت أكلة خيبر تعاودني، والآن وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عق معروف، إذا انقطع هلك الإنسان، ولهذا قال الزهري وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بقتل من؟ بقتل اليهود. نعم، المهم كون طعامهم حلا لنا وطعامنا حلا لهم يدل على جواز المهاجاة بيننا وبين أهل الكتاب، ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ليس يعني ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يسلموا، إنما فرض الله عز وجل على البشر
أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أو بجزية. ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية ويبقى على دينه، نقول لا، لازم تسلم. أجيب لا أبدا، نقول ابقى على دينك ولكن سلم الجزية. وطبعا تسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم. حالنا اليوم مع نسأل الله أن يرحم ضعفنا على العكس من ذلك، الكلمة العليا لغيره، لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام. لو قمنا بدين الله حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله. لكن من منا إلا من شاء الله يريد هذا؟ أكثر الناس الآن وأعني بهم المسلمين أيضا على خلاف ذلك. في بلاد المسلمين شرك، لو كان الرسول حيا لكان يقاتلهم عليه. وفي غلو في قوم صالحين أو غير صالحين، والأشياء لا تخفى على كثير منهم. على كل حال دين الإسلام هو دين السلام في الواقع، لكنه مع ذلك دين العزم والقوة والحذر من الأعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المسلمين، لأن الله قال والمحصنات من المؤمنات. وهذا في الحقيقة قد يقول قائل لا محل له، لأن هذا أمر معلوم، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه كما حلت لنا المحصنات المؤمنات حلت لنا المحصنات من أهل الكتاب. لأن المحصنات من المؤمنات حلها معروف في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريحة بذلك رحمك الله، لكنه أراد سبحانه وتعالى والله أعلم أن يبين أن حل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن. قد يكون شيء حلالا ولكن نقول الأفضل لا تقدم عليه. أفهمتم ذلك؟ يعني لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب، لا يلزم من حلهن أن يتساوين في الإقدام. قد تحل المرأة للإنسان ويقال لا تقدم عليها، أليس كذلك؟ طيب ما المراد بالمحصنات؟ فيها قولة لكن ما هو الراجع؟ المراد الحرائق، هذا هو الصحيح. أما العفيفات فقد سبق فإنه يأتي في سورة النور أن الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة، والزانة لا ينكح إلا زان أو مشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالما، بقوله المحصنات من المؤمنات، فقدم المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط المهر في حل المرأة. من أين يؤخذ؟ من قوله إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صور. الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها، هذه واحدة، أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها، فهل يصح العقد؟ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد. في سورة النساء قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم
إيش؟ أن تبتغوا بأموالك، يعني لا ليس مجانا بل لابد من المهر. وفي الآية الكريمة هنا، الآية الكريمة هنا إذا آتيتموهن أجورهن، وهذا القول هو الراجح أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل. ووجه ذلك أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا اشترط أن لا مهر هذا هو الهبة، هذا هو الهبة. طيب، وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل. النكاح صحيح والمهر والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف لأن الأدلة تمنع. طيب، هذه الصورة. الصورة الثانية نعم كيف؟ ثانية ثالثة. الصورة الأولى تزوجها بلا مهر، وذكرنا فيها قولين، هي صورة واحدة. نعم. طيب، الصورة الثانية تزوجها وسكت، تزوجها وسكت لم يذكر مهرا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر المثل لقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن. نعم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن عن موسى قدر. هذه نقول إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسر. الفرق بين هذه والأولى واضح؟ ما هو؟ الأولى شرط عدم المهر، والثاني سكت. الصورة الثالثة أن يتزوجها بشرط المهر، فهذه جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. وشرط المهر ما هو إلا تأكيد، تأكيد لمقتضى العقد. وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين أو لا؟ لا يشترط أن يعينه، إن عينه فلها ما عين، وإن لم يعينه فلها مهر المثل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر بمنزلة الأجرة، المهر بمنزلة الأجرة لقوله أجورهم، وحينئذ يرد إشكال. يقال الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما، وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولا وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوض كذلك. المعوض هي منفعة المرأة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الموت والطلاق، وهذا أمر مجهول. قد تبقى مع زوجها 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في أسبوعها الأول. ومهر الأولى والثانية سواء، أليس كذلك؟ تزوج امرأة بـ1000 ريال
وبقت معه 100 سنة، اقسم السنة على 100 ريال، كل سنة بكم؟ بريال. نعم. وامرأة أخرى تزوجها 100 ريال وماتت ب100 يوم، بعد 100 يوم كم؟ اليوم بريال. فرق بين هذا وهذا. لكن إذا قال قائل كيف تقولون إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟ قلنا نظرا لتطلب الشرع للنكاح لكثرة الأمة وتحصين الفروج والمصالح العظيمة خفف فيه، ولو قلنا يشترط العلم بهذا وهذا صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت المرأة بل وصار النساء تختلف في مقدار إيش المهر. وعدنا إلى مسألة ثانية ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة، لأن لو قلنا لابد من معرفة العوض المعوض كم مدة النكاح، كما لو استأجرت المرأة خادما نقول كم مدة الخدمة. فلأجل هذه المصالح العظيمة عفى الشرع عن مقدار المدة والعوض، العوض المعوض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط في النكاح أو أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، الإحصان لقوله محصنين غير مسافرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح، ينبغي إعلان النكاح. ليش؟ لأنه قال غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فلا بد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا. وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب الثاني على القول الراجح، لكن إذا كان شهود مع الكتمان فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه. وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يصح وبعضهم يقول يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح إيش أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصيل، سفاح، اتخاذ أخدان. والفرق بينهما الأول عقد شرعي، والثاني زنا معلن، والثالث زنا سري. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الخدم فإنه لا يكون نكاحا صحيحا، لأن الشرط قال غير مسافحين. وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح، لأن الرجل ما قصد إلا أن يستمتع فقط، ما قصد إحصان الفرج، لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي. وإن كان مخفى فهو من جنس اتخاذ الأخدان، وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أنه لا يحل، على أن نكاح المتعة حرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه،
لأن قوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة خبر يتضمن حكما، وحكما مغيم بإيش؟ بيوم القيامة. وإذا كان خبر مغيم بحكم يتضمن حكما مغيم إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه، لأن نسخه هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع. نعم. يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع. نعم. يسأل يقول إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أيصح أو لا؟ وهبته ثم وهبه مش ليه مش الفائدة؟ نعم. طيب أعطاه مبلغ 10 ريالات مهر ثم ردته إليه ثم رده إليه. ها؟ أنت تدري ما تقول الآن ولا لا؟ أنت تدري ما تقول أو لا؟ طيب الآن المرأة قالت يا فلان المهر اللي أعطيتني إياه هو لك هبة. ها؟ ها؟ يعني وهبته مالا ليكون مهرا لها. غير هذا ما تصورنا. هذا ايضا لا باس به، لا باس، يعني لا باس ان تهبه مالا، ولكن اخشى اذا وهبته المال قال الحمد لله ابدا ولا سمت، لان وهبته انت. اما مساله ان اذا تم العقد ردت المهر إليه فهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا. كان الناس في الأول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يمهر المرأة يسرقها سراقا وهو فقير. في بعض القضايا تزوج الرجل امرأة وأعطاها مهرا وهو ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليه وهو مع أهله أول يوم، وقال أعطني الريال اللي أنا أطلبه. قال ما عندي شيء. قال أعطني ولا بشكي. وارتفعت أصواتهم. هي جاءت قالت وش يبي؟ قال إنه يطلب الريال ويقول أعطني إياه ولا بشكي. قال خذ أعطني إياه، فأعطته المهر وأوفى. هذا ما في شيء. طيب يحيى ها؟ نعم نعم نعم اي نعم ذبائح نحل له. وبقي الحديث فائدة نسيناه، هل هذا الحديث يدل على أن بدن الكافر كيف؟ نعم. هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافر طاهر؟ نعم تدل على ذلك، لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وفي النكاح أيضا لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضي التنجيس لو كان نجسا. وفي أيضا دليل على أن آنيتهم طاهر وهو كذلك، إلا ما علم نجاستها فهي نجسة كأواني المسلمين.

نعم، يعني بعض الناس يقول يعطي المهر معجلا ومؤجلا، كل مؤخر لا بأس، ما في مانع، لأن هذا المهر ثبت في ذمة الآن، لو مات طلب به.

0: اشترط على الزوج قال له لا تدفع مهر.
1: ايش
0: اشترط على الزوج ان لا يدفع
1: مهر؟ من والد الزوجه؟ نعم. لكن هل هو سيدفعه عنه؟
0: لا لا يدفع.
1: ما يجوز.
0: قال له لا تدفع مهر.
1: لا ما يجوز. يعني سواء اشترط له الزوج او ولي المراه. لكن يقال لولي المراه انت جزاك الله خير ما دام من رقبنا الرجل هذا وتشتري الرجل بغالي الاثمان اعطه انت مهرا ليعطيها البنت. نعم. كل من كل كافر ليس من الكتاب فلا تحل ذبيحته اي انسان. نعم. اين احمد؟
2: نعم. او رجل تحت امراه عاصيه.
1: نعم نعم.
2: ولم يطلق.
1: هذا يحمل على امراه ان صح الحديث. ان صح الحديث يحمل على امراه غير عفيفه. لانه اذا ابقى اهله وهم يعني ليس فيهم عفه صار ديوثا. ويكون هذا للتحذير من هذا الامر. نعم. ايش؟ نعم. الفعل. نعم. نعم. نعم. تجزم. كلمة غالب من خلاص. ما نعرف الجزم. نعم.
2: هل
1: هل
2: يخبر
1: بالناس
2: هل يخبر
1: بان
2: هذا الطعام
1: على غير الطريقه الاسلاميه ام يتركه للناس ويقول هذا؟ هذا سؤال مهم. يعني اذا علم الانسان ان هذا اللحم حرام لكونه ميتا او لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته او لكونه ذابحه لم يذبحه على الطريقه المشروعه وجب عليه ان يخبر وجوبا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك فقالوا يجب على من علم الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله. واضح؟ كذلك لو رأيت إنسان بيأكل شيء مضر يجب عليك تعلمه أنه ضار. هذا من باب النصيحة. نعم جمال. نعم ينتسبون لليهود والنصارى. نعم. أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كفرهم هم كافرون من قبل عهد الرسول ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم. كذلك لو رأيت إنسان بيأكل شيء مضر يجب عليك تعلم أنه ضار. هذا من باب النصيحة. نعم جمال. نعم ينتسبون لليهود والنصارى. نعم. أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كفرهم هم كافرون من قبل عهد الرسول ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم. الله أكبر. من قال القرآن؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا لعلكم تشكرون.
1: الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وما زلنا نستخرج الفوائد منها. فلنمشي. أخذنا منها إيش؟ نعم. هكذا؟ طيب أكملنا؟ نعم. بدل إيش؟ بدل الكافر طاهر. طيب، هل تعرضنا لقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ أن من العلماء من قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حلال سواء ذكى أو لم يذكى. طيب، هل تعرضنا لكون الإماء من أهل الكتاب لا يبحن للمسلم ولو خاف العنت؟ طيب، إذن نذكرها نلحقها بالفوائد. من فوائد الآية الكريمة أن الإماء من أهل الكتاب لا يبحن للمسلم ولو خاف العنت. دليله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإن قال قائل: إذن قل المؤمنات كذلك، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات. قلنا: نعم، لولا آية النساء وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لولا هذا لقلنا بذلك، لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء. من فوائد الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان لقوله: ومن يكفر بالإيمان. والمذكور في هذه الآية هي أعمال، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، وله دليل من الكتاب والسنة. أظن شرحنا هذا. لا إله إلا الله. بالاتفاق ما شرحنا. طيب، من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى المقدس، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا انفعال النفس من أثر القلب وهو من أعمال القلوب. فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا قرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب، مثل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ذكرنا ولا أدري أن من أنكر البعث، نعم، أن من أنكر من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله، أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان، وذكرنا التفصيل في هذا، وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك. وذكرنا في الآية إثبات الآخرة، أضيفوها. من فوائد الآية إثبات الآخرة، ومن فوائدها أيضا أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابح، لقوله هو في الآخرة من الخاسرين، فدل هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر. نعم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم. الخطاب يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادته هنا. وقول إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة، ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه، بل متى أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر الله به. وقوله إلى الصلاة، الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا قال العلماء في تعريفها، أنها عبادة معلومة ولم يذكروا كيفيتها لأنها يعلمها الخاص والعام، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقولهم مفتتحة بالتكبير هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة، لأن جميع العبادات التي سوى الصلاة ما فيها افتتاح بالتكبير. نعم. ومختتمة بالتسليم أيضا تخرج ما يبتدأ بالتكبير ولا يختم بالتسليم، كالطواف بالبيت، على أن ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن لكنه من المندوبات، إلا لكنه يخرج بقولنا إيش؟ مختتمة بالتسليم، فإن الطواف لا يختتم بالتسليم. وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطواف بالبيت لا يصح مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو لا يصح طردا ولا عكسا. ولهذا كان قول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة، لأنه لا يدخل في الصلاة ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية لأنه ليس بصلاة. وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة موقوف، إذا تبين أنه لا ينطبق إلى نعم لا يصح طردا ولا عكسا، تبين أنه لا يشترط له الطهارة. نعم. ونتكلم على هذه الشرط الفوائد. طيب، إلى الصلاة، ألا يقول قائل الصلاة في اللغة الدعاء، ويكون مراد إذا قمت من الدعاء؟ قلنا لا، ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي فإنه إذا ورد في لسان الشارع يحمل إيش؟ على الحقيقة الشرعية، يعني على المعنى الشرعي. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل نقول المعنى لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول بذلك، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نقول الحقائق اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق الشرعية في لسان من؟ في لسان الشارع. طيب، فغسلوا وجوهكم. الغسل معروف هو إمرار الماء جريا على العضو، أن يمر الماء عليه جريا، يعني يجري عليه احترازا من المسح على العضو. والوجوه جمع وجه، وأظن العقيل يعرفه. هنا معروف، وإنما سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وهو وجه أيضا من وجه آخر أنه وجه القلب، فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه. ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، وإذا غم انقبض وجهه، فهو تحصل به المواجهة الحسية، وهو وجه للقلب حقيقة، لأنه ينبئ عما في القلب. طيب، فما هو الوجه؟ يعني قلنا ما تقصد بالمواجهة؟ وحده العلماء بأنه عرضاً من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون بين العارض والأذن يعتبر من الوجه، وأما طولاً فإنه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وهذا الضابط من منحنى الجبهة أقرب إلى من قول بعضهم من منابت شعر الرأس، لأنك إذا قلت من منابت شعر الرأس لازم أن تقول المعتاد ليخرج الأفرع والأنزع، يعني لأن بعض الناس ينزل تنزل منابت شعره إلى الجبهة وبعض الناس ترتفع في الناصية، لكن إذا جعلنا الضابط هو منحنى الجبهة صار هذا أدق من وجه، وأيضا هو المطابق للواقع، لأن الذي واجه الناس عند اللقاء هو ما دون المنحنى، أما ما وراءه فهو مواجه للسماء لفوق. طيب، مسترسل اللحية هل يكون من الوجه أو لا؟ من أهل العلم من قال إنه من الوجه، وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنه داخل في الوجه، وقال بعض العلماء إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه، وذلك لأنه في حكم المنفصل، لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل: الشعر والظفر والسن، هذه في حكم المنفصل، فيقول ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه، ولكن الصحيح أنه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده حسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء. فإذا قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا هو لا يدل على الوجوب في الأصل، لكن إذا وقع مبينا لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق. وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيدي جمع أيدي جمع يد، طيب أيديكم إلى المرافق، انتبه هنا قيد اليد بأنها إلى المرافق، فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو مفصل العضد من الذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أي يتكئ عليه، وقوله إلى المرافق قال العلماء إلى هنا بمعنى مع، وإنما أولوها إلى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقين، فتكون السنة مبينة بالقرآن، ثم استدلوا بأن لهذا نظيرا في القرآن مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، يعني أموال اليتامى، إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولكن الاستشهاد بهذا الشاهد فيه نظر. المهم الذي بينت أن إلى نعم الذي بين أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة. طيب، قال وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، المسح هو إمرار اليد على الممسوح، لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء، امسحوا الرؤوس بالماء، ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية قلبا، وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء، ونحن نقول إن الباء هنا ليست لتعدية المسح لتعدية الفعل بالباء، ولكنها مفيدة لمعنى زائد على المسح وهو الإلصاق، الإلصاق والاستيعاب أيضا، الإلصاق والاستيعاب. وإن كانت دلالة المسح على الإلصاق واضحة، لكن الاستيعاب، لأن الباء تدل على الاستيعاب. ولهذا قلنا إن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق تدل على وجوب استيعاب إيش البيت بالطواف، لأن الباء للاستيعاب. وقول برؤوسكم، ما حد الرأس؟ الرأس ما ترأس، وما هو العضو المترأس على البدن كله؟ هو نعم هو ما بين مفصل المخ والرقبة، وعلى هذا فالرقبة لا تدخل في الرأس لأنها عضو مستقل. ثم إن إذا أخرجت من الرأس، نحن يقولون الرأس ما ترأس، إذا أخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس. وهل يدخل في ذلك الأذنان؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك الأذنان. أولاً لأن الاشتقاق يدل عليه على دخوله، وثانياً أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح بأذنيه. قال وأرجلكم إلى الكعبين، في أرجلكم قراءتان سبعيتان صحيحتان، الأولى أرجلكم والثانية أرجلكم بالكسر، فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله وجوهكم، ولا على أيديكم؟ ليش؟ لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الأول. أفهمت يا فهم؟ طيب. وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء، منهم من قال إنها جرت على سبيل المجاورة. المجاورة إيش المجاورة؟ قالوا لأنه قد تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب، ومثلوا لذلك بقول العرب هذا جحر ضب خرب، ولا خرب؟ خرب. طيب خرب ما تصنعت للضب، لأن الخرب هو الجحر، لكن قالوا إنه جر على سبيل المجاورة. ولكن هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل، إلا أنه دأب كثير من النحويين، إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستكرهة. ولهذا يقولون إن علل النحويين كجحور اليرابيع، تعرف هارون جحور اليرابيع؟ ما تعرف؟ تعرف الأربوع؟ ما تعرف الأربوع؟ نخلي حجاج يجيب لك واحد. الأربوع دويبة أكبر من الفأر، أكبر من الفأر، والفأر ما يحتاج، كلنا عارف، لكن رجليها طويلة ويديها قصيرة جدا ولها ذنب طويل، وهي ذات حيل تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعله بابا واضحا، ولكنها تستمر في حفره وتحفر صاعدة في أقصاه حتى إذا لم يبق عليها أن تخرقه إلا قشرة رقيقة توقفت، من أجل إذا حجرها أحد من فم الجحر نعم خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه. ولهذا تسمى هذه نافقة اليربوع، عرفتم؟ طيب، نحن نقول إن القول بأنها مبنية على سبيل المجاورة فيه نظر، لكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب جيد، قال إنه إن الله قال أرجلكم وأرجلكم لأن للرجل حالين، حالا تكون فيها مكشوفة ففرضها القصر، وحالا تكون فيها مستورة ففرضها المسح. وقوله عز وجل إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما معروفان. وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني انتهى الكلام على الوضوء الذي هو الحدث الذي سببه الحدث الأصغر. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، في الآية إشكال من جهة أن المخاطب جماعة، والخبر بصيغة إفراد، لم يقل إن كنتم جنوبين جنوبين مثلا، بل قال جنوبا. جوابه سهل، لأن كلمة جنوب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد، وإن كان قد ورد في بعض في لغة ضعيفة جمعها على جنوبين، لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنوب تطلق على الواحد والجماعة. فمن هو الجنوب؟ الجنوب من أنزل منيا فهو جنوب، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقوله فطهروا أصلها بالتاء، لكن قلبت التاء طاء، ولم يبين جل وعلا لم يبين كيف نتطهر، لكن الصيغة تدل على التعميم، لم يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضو من أعضائكم، بل قال اطهروا، وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر. موجب الحدث الأكبر في كلمتين، وموجب الحدث الأصغر في كلمات متعددة. ووجه ذلك أن الأعضاء في الحدث في موجب الحدث الأصغر متعددة، وأما في الحدث الأكبر فالعضو واحد فقط وهو البدن، البدن كله، ولهذا ليس فيه ترتيب كما سنذكر إن شاء الله. إن كنتم جنبا فطهروا، انتهى الكلام الآن على الطهارتين الصغرى والكبرى، بالماء أو بغير الماء، بالماء. طيب، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخره. من هنا انتقل الكلام إلى الطهارة الأخرى، وهي الطهارة بالتراب، أول الآية الطهارة بالماء. إن كنتم مرضى، كلمة مرضى جمع مريض، والمريض هو من اعتلت صحته، والمراد إن كنتم مرضى وتضررتم بالماء،

حاجة إلى أن يعجل عن الماء إلى التراب، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا، أو نعم، أو على سفر، على سفر أي في سفر. والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته، كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته فهو سفر. ولذلك سمي سفرا، لأن الإنسان يسفر ويخرج من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخر. وهل هو محدود أو غير محدود سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فإذا قال قائل هل لما ادعيتم دليل أي إتيان أو بمعنى الواو؟ قلنا نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: أسألك بكل اسم، بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو هنا بمعنى من الواو؟ ليش؟ ليش من الواو يا أخي؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. نعم، لأن ما أنزله في كتابه قد سمى به نفسه، ولهذا سميت به نفسك أو بمعنى الواو، أي وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولا يستقيم المعنى إلا بهذا، أي بجعل أو بمعنى الواو، أي أحد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ممن يقوم للصلاة. وقوله من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، انتبه. وكانوا أي العرب ينتابون هذا المكان، أي الهابط من الأرض، ينتابونه لقضاء الحاجة، ليستتروا به عن الناس. ليس في البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيض، فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي حاجته به، يقضي حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس. وعلى هذا يكون الغائط هنا شاملا لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة، انتبه. ولا يختص هذا بمن قضى حاجته من العذرة، ما دمنا فسرنا الغائط والمكان إيش المنخفض من الأرض. أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. لامستم فعل مبني للمفاعلة، بحيث يكون الفعل واقعا من ممن من الطرفين الرجل والمرأة، ولا يصدق هذا إلا بالجماع. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل المراد بالملامسة هنا الجس باليد أو المراد الجماع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به الجماع وليس الجس باليد. فإن قال قائل إن فيه قراءة صحيحة سبعية أو لمست، واللمس دون الملامسة، وهو جس ظاهر في أن المراد به الجس باليد، فلماذا لا تقولون إن المراد به مس المرأة؟

قلنا لا نقول به لأن القراءة الثانية تشير إلى أن المراد به إيش؟ الجماع لا مسته، وهذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى لو حملناها على أن المراد بذلك المس على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة من جنس واحد، مع أنه في طهارة الماء ذكر إيش؟ موجبين من جنسين. فإذا قلنا إن لمستم بمعنى لمس اليد يكون في الآية ذكر موجبين من جنس واحد وإهمال إيش؟ إهمال آخر لا بد منه، وهذا ترجيح من حيث المعنى. وقول النساء هن الإناث، ولكن هل يقال إنه كل امرأة؟ الجواب لا، ما نقول كل امرأة، كل امرأة تجامع، وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة. لكن لو فرض أن أحداً سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل في الآية. وقوله فلم تجدوا ماءً هذه معطوفة على وإن كنتم مرضى إلى آخر. فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والآن جاء دور الأسئلة إن كان لديكم أسئلة. نعم. نعم. نعم. إذا قلنا لمستم يعني باليد، اللمس باليد ماذا يوجب؟ إذا فسرنا المراد إن إذا فسرنا اللمس باليد لا يوجب الوضوء، أو جاء أحد من الغائط إذن ذكر موجبين، وأهمل الغسل موجب الغسل اللي هو الجناب. سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا له عند السجود وعند الرفع. إن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له، لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له، ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم، وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله. أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة وأنه يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، المهم لا أجر صلاة. والله أنا أميل إلى أنه صلاة من وجه أنه لا يجوز للإنسان يسجد على غير طهارة، وأيضا لا يسجد على غير إلى غير القبلة، والحمد لله الأمر مو واجب. نعم. على القول بأنه ليس بصلاة. لا ما إذا كان صلاة لابد يكون وراءه. إيه نعم سليم. وتراك أردت أن تسأل البارحة أو قبل البارحة ولكنك هربت. إيه ما تك وش العذر؟ أي طيب. نعم تفضل. هذه يا سليم تجينا ان شاء الله في الفوائد، سنتكلم ان شاء الله عن هذا بكلام اوسع في الفوائد.
نعم. نعم نعم صدقت. ما ذكرنا بالصلاة؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ ما قلنا هي عبادة؟ أنت ظاهري متأخر. إذا قلنا عبادة يعني نتعبد الله بها. لكن المشهور عند العلماء، شوف المشهور عند العلماء ما هو؟ يقول هي أقوال، هكذا يقولون، هي أقوال وأفعال معلومة مبتدأ بالتكبير مبتدأ بالتسليم. احنا نقول لا هي عبادة. لو قلنا التعبد لله بعبادة صار إطالة. ايش ايش؟ نعم نعم. ها اي لانك لو قلت او جاء صارت قسيمه للسفر والمرض، يعني هذا او هذا وليس كذلك. الايه يقول اذا حصل سفر او مرض وحصل حد وجاء احد من الغائط او لم يسلم النساء. دقيقة موسى، أنا سمعت الشريف في ما تحصل به إذا كان الإنسان عارضه شعره كثيف، أما إذا كان شابا أو الشعر خفيف تحصل به. ثم إنه لا يلزم من أصل اشتقاق أن يكون مطابقا تماما. أليست مزدلفة تسمى جمعا؟ طيب منى سميت جماعة للناس يجمعون فيها، لكن منها ما يجتمعون؟ عرفة مو بلازم.

0: فَجَّرًا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ وَمَا فِي يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء، أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى، فتيمموا صعيدا. تيمموا أي اقصدوا، فالتيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أدرعات وأهلها، في يثرب أدنى دارها نظر عالي. فمعنى تيممتها أي قصدتها من أدرعات، وهي بلدة في الشام، وأهلها بيثرب أي بالمدينة أدنى دارها نظر عالي. وقول صعيدا، الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك. طيبا أي طاهرا، لأن طيب كل شيء بحسبه، فالطيب من الحيوان ما حل أكله، والطيب من الأعمال ما كان مرضيا عند الله عز وجل، وكل موضع يفسر الطيب بما يناسبه. فقوله هنا طيبا أي إيش؟ أي طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم يعني من هذا الصعيد. والمس الإمرار باليد على الوجه، والمسح باليد إمرار إحدى اليدين على الأخرى. وقوله منه، قيل إن من للتبعيض، وعلى هذا فلا بد أن يعلق باليد شيء من هذا التراب. وقيل إن من للابتداء، أي مسحا يكون ابتداء يكون ابتداؤه من هذا الصعيد. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما نافية، ويريد هنا إرادة شرعية، أي ما يحب الله عز وجل. وقوله ليجعل عليكم من حرج، اللام هنا زائدة، لأن التقدير ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. ويمكن أن نقول إن اللام هنا على أصلها ليست زائدة، ونقدر الكلام ما يريد الله لأن يجعل عليكم، أي ما يريد الله لذلك. وقوله ليجعل عليكم أي ليصير عليكم من حرج. ومن في قول من حرج زائدة إعرابا، لكنها لها معنى، وهي تأكيد النفي وعمومه. والحرج هو الضيق، أي إن الله تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا، ولكن وهذا استدراك، ولكن يريد ليطهركم. ونقول في يريد ليطهركم كما قلنا في يريد الله ليجعل عليكم. وقول ليطهركم أي طهارة حسية ظاهرة وطهارة معنوية. أما الوضوء والغسل بالماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية. أما الحسية فإنها ظاهرة لكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدن كله فينظف، وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ومحو الخطيئات. وأما التيمم فإنه طهارة معنوية، وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل، حيث أن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه. وقوله هنا نعم وليتم نعمته، يعني ويريد أيضا ليتم نعمته عليكم، أي بما شرعه لكم من العبادات، إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل، ولكنه شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتذلل بها عند الله عز وجل. لعل هنا لإيش؟ للتعليل وليس للترجي، لأن الرجاء طلب ما فيه عسر، وأما والله عز وجل لا يتأتى بحقه ذلك لأن كل شيء سهل عليه، فتكون هنا للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا. لعلكم تشكرون أي تشكرون الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. وعلى هذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. البيت مرة أخرى: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم تمام. ما معنى البيت؟ معنى البيت أن نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبة، فنعماءكم أفادتكم هذه الثلاثة ملكتموها. الشكر بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله عز وجل، ويحب الله عز وجل لذلك، أي لكونه أنعم. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. الشكر باللسان الثناء على الله بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك أي من الشكر باللسان القيام بكل قول يقرب إلى الله عز وجل. عبد الله حيدر مطلوب ضروري خارج المسجد. عبد الله حيدر. أما الثالث فهو الجوارح، أن يقوم الإنسان بما يلزمه نحو هذه النعمة. فمثلا إذا كانت زكاة، إذا كانت مالا فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاتها إلى أهلها، وكذلك أيضا إذا كانت عملا آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة. فالشكر إذن محله القلب واللسان والجوارح. فإذا قال قائل: أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ قلنا: بينهما عموم وخصوص وجهي. ومعنى وجهي أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر، فباعتبار السبب الأخص الشكر لأن سببه النعمة، وأما الحمد فسببه النعمة وكمال المحمود حتى وإن لم ينعم. ولهذا نحن إذا أحمد الله عز وجل فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه وإحسانه. وأما المتعلق فالشكر أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد إنما يكون باللسان فقط. نعم انتهت الآية الكريمة، انتهينا من الكلام عليها، فلنرجع الآن إلى فوائدها. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الوضوء للصلاة، وإن شئت فقل أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم. وجه الأهمية أن الله صدر الخطاب بالنداء، لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثا مرسلا هكذا وبين أن توجه الكلام إلى أن توجه الخطاب إلى المخاطب فتقول: يا فلان افعل كذا، اترك كذا، وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائدها أن الإيمان يزيد بها، يزيد بالطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما، لأنها إذا كانت من مقتضياته لازم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلال بها مناف لكمال الإيمان، يعني لو صليت بدون وضوء بدون غسل بدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك، لأنك خطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا. لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء لا، لا ينافي أصل الإيمان، وأن من صلى محدثا لم يكفر. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن من صلى محدثا كفر، لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل، وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافيا ليش؟ لأصل الإيمان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية الغسل، مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صلاة حتى وإن كنت على طهارة. فمثلا لو توضأت في صلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك، نقول الأفضل أن تتوضأ لقول إذا قمتم إلى الصلاة، وأل هذه للعموم. ولم أعلم أحد من الناس قال إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية للأخرى، كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين، ما علمت أن أحد قال كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضأ. ولكن فيما بين الأوقات نعم، ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمسة بطهور واحد، ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة، أعني وجوب الوضوء لكل صلاة. ومن فوائد هذه الآية أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، لا تجب إلا للصلاة، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن، ولا تجب لمس المصحف، ولا تجب للطواف، ولا تجب للسعي، ولا لغيرها من الأعمال الصالحة. وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا بصلاة، إلا للصلاة. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من عمل عمله، قال إني لم أرد أن أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة. ولا شك أن هذا هو الأصل، وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه إيش؟ عليه الدليل، وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة. فلننظر، نقول مس المصحف، مس المصحف اختلف فيه العلماء هل تجب له الطهارة أو لا. فمنهم من قال إن الطهارة واجبة لمس المصحف، واستدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فأما استدلال الأولين بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فإنه لا يستقيم، لأن الضمير في قوله لا يمسه ضمير المفعول به يعود إلى الكتاب المكنون، واقرأ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون. وأيضا يقول مطهرون ولم يقل إلا المطهرون، وفرق بين المطهر والمتطهر. فمن هم المطهرون؟ هم الملائكة. وأما حديث عمرو بن حزم فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة، والحديث مرسل مشهور، يقول ما دام مرسلا فالمرسل من قسم ضعيف، فلا نثبت به حكما نلزم به عباد الله، فلا يستقيم الدليل أو لا يستقيم الاستدلال. نعم الدليل الآية نقول لا يستقيم الاستدلال، وهذا نقول لا يستقيم الدليل. ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بالقبول في الزكاة والديات وغيرها قال إنه يكون حجة. إذا كان حجة فقال بعض العلماء حتى لو ثبت واحتجتنا به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله إلا طاهر يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن، ويحتمل أن يراد به المتوضئ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. وعلى هذا فلا تجب الطهارة لمس المصحف. وفنقول في رد هذا نعم الاستدلال إذا وجد احتمال بطل الاستدلال، هذا إذا تساوى الاحتمالان فليس أحدهما بأولى من الآخر، وأما مع رجحان أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح. ولو أننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة. فنقول أيما أرجح، أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد بالطاهر المتوضي؟ الثاني أرجح، لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف الطاهر. قد يقول قائل هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه إلى اليمن، فهذه قرينة على أن المراد بالطاهر المؤمن، لأنه متوجه إلى قوم الكفار يدعوهم إلى الإسلام. وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيرا عن المؤمن يضعف هذا الوجه. فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، هذا هو الظاهر. طيب بقي علينا الطواف. الطواف إذا قال قائل أين الدليل على أن الطواف تشترط له الطهارة؟ نقول الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث روي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا عن ابن عباس، فروايات المرفوع ضعيفة، يعني لا نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع لأن الرافع معه زيادة علم، لأن الرافع معه زيادة علم، ولأنه كثيرا ما يعبر الراوي عما رواه مرفوعا بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه. لأننا نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع، وهذا متناقض لا يصح طردا ولا عكس. فلننظر، إذا قلنا إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول يجب التكبير عند الدخول فيه والتسليم عند الانتهاء منه وقول سبحان ربي الأعلى فيه، سبحان ربي العظيم، والاتجاه إلى القبلة الكعبة، وأن لا يأكل فيه ولا يشرب، وهل مجرد؟ فنجد أنه يخالف الصلاة في أكثر مما يوافقها. وهل يمكن أن يرد عن المعصوم كلام يكون تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟ لا يمكن أن يرد. ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة. وهنا النظر في الاستدلال أو في الدليل أو فيهما، فيهما جميعا، النظر فيهما جميعا، لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام الذي تتوافر الدواء على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين، لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش. لا بد أن يكون قد تواتر أو اشتهر على الأقل. وثانيا أنه لا يمكن أن يكون مرفوعا لكونه متناقضا. طيب، إذن لا تشترط له الطهارة. فلو قال قائل دعونا من هذا الحديث، أليس الطائف إذا طاف لا بد أن يصلي؟ فهل تقولون إن الطائف يصلي بلا وضوء؟ الجواب لا، لا نقول ذلك، نقول يطوف ولا يصلي، وليست الصلاة بعد الطواف شرطا في صحته. فنقول إن كان الأمر قريبا ذهب وتوضأ وصلى، وإن كان لا يجد ماء إلا بعيدا فإن الصلاة تسقط عنه. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طاف متطهر وصلى ركعتين خلف المقام، وقال خذوا عني مناسككم، قلنا هذا الحديث خذوا عني مناسككم ليس على عموم بالإجماع، وما أكثر المسائل التي فعلها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب. فنحن نقول المستحب بلا شك أن يتوضأ على طهارة ولا أشكال فيها. أي نعم، المستحب بلا شك أن يطوف على طهارة ولا أشكال في ذلك. أما أن نقول إن الطهارة شرط الطواف، وأن من طاف محدثا فطوافه غير صحيح حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة، كما لو كان الطواف بغير طهارة طواف الإفاضة ثم قدم إلى بلده وقلنا إن حجك لم يتم، قد يكون في مشقة شديدة. ويقع ذلك كثيرا، أعني عدم الطهارة في هذه الأعصار، لأن الزحام يكون شديدا ومدة الطواف تكون طويلة، وربما يحدث الإنسان في أثناء ذلك. فهل نقول أخرج وتوضأ؟ وإذا قلنا أخرج وتوضأ، خرج وتوضأ ثم رجع، نعم أحدث حصل مثل الأول، هذا لا، في مشقة شديدة. على كل حال الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويكفينا أن نستدل بهذه الآية ونقول أي عمل تشترط له الطهارة فعليك الدليل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الغسل في الوجه لقول فاصل، ويتفرع من ذلك أنه لو مسح وجهه مسحا عقيل لم يصح وضوء لقوله اغسله. ومن فوائد هذه الآية وجوب استيعاب الوجه في الغسل وجوب استيعاب الوجه بالغسل، لا بد يغسل كل الوجه لقوله إيش وجوهكم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب غسل شيء من الرأس، خلافا لما ذهب إليه بعض الأصوليين وقال يجب أن يمسح جزءا من الرأس، لأنه لا يتحقق أن يجب أن يغسل جزءا من الرأس، لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. ويجب أن يمسح بعض الوجه، لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه. فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيه طهارتان، مسح وغسل، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وهو في الحقيقة نوع من التنطع. فيقال حد الوجه معروف، وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن يغسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلى المرافق بقوله إيش؟ وأيديكم إلى المرافق. ومن فوائدها الآية أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع، لأن إلى تفيد الغاية، فإذا كانت المرفق هو الغاية لازم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر، لأن الذي يقال فيه البداية والنهاية إذا جاءت من وإلى، وأما إذا حدثت النهاية فقط وسكت عن البداية فإنه لا يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، فلنقول هذا تحديد للنهاية فقط، لأنه لا بد أن نحدد النهاية مهما كان، بدأنا من أول أو من الأطراف أو من الوسط، وعليه فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق، بل يقال الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث شئت. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط. وجه الدلالة أن الله قال إلى المرافق، ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى المرافق لكان هذا القيد لا فائدة فيه، والأمر كذلك، أعني أن الأمر أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف، ولنا دليل في هذا، يد السارق تقطع من مفصل الكف لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف. في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلى المرفق، وهذا أمر واضح. إذن نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الرأس، وجوب مسحه بقوله وامسحوا برؤوسه، ووجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الباء إيش؟ للاستيعاب، ولم تأتي في اللغة العربية للتبعيض إطلاقا أبدا. قال ابن برهان من ادعى أن الباء للتبعيض فقد أتى أو فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يجزئ، لأن الله أمر بالمسح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلو أدلى برأسه حتى صب الماء، حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئ. وقال بعض العلماء إنه يجزئ مع الكراهة مستنبطا بنظر مستدلا بنظر لا بأثر. النظر يقول إنما وجب مسح الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر، وبعض العلماء يقول له أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن هذا القول فيه نظر، أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح فيه نظر، لأن حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رده، أي رد الغسل بدل المسح، ولأن هذا من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب قصد الرجل لقوله وأرجلكم، وهي معطوفة على قوله وجوهكم، أي وغسلوا أرجلكم. هذا على قراءة النص. أما على قراءة الجر فقد قال بعض العلماء إنه يجزي المسح، أي مسح القدم عطف جعلا لقراءة الجر معطوفة. نعم جعلا، نعم يقول استدل بهذه الآية على جواز الاقتصار على مسح الرجل أخذا بالقراءة الثانية وأرجلكم. وقال إن الإنسان يغسل رجله مرة ويمسحها مرة أخرى، يغسلها بناء على إيش؟ على قراءة النصب، ويمسحها على قراءة الجر. وهذا لولا السنة لكان له نوع من الوجاهة، يعني لكان وجهة نظر جيدة، لكن السنة تأبى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولم يرد حرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحه، فإنه لما رأى بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على وجوب غسل القدم. إذن كيف ننزل الآية؟ ننزل الآية على إما من جهة العرب، ننزلها على ما سبق أن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة، وأن محلها حقيقة النصب، أو ننزلها على أن الرجل لها حالة، حال تكون مستورة وحال تكون إيش؟ تكون مكشوفة. فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل، وإذا كانت مستورة فالفرض المسح. ولهذا لم يأتي مثله في اليدين، لأن اليدين ما فيهما مسح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه جبة الشامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم، أخرج الكم من اليد وأخرج يده من أسفل الجبة وأصلها عليه الصلاة والسلام، كما هو ثابت في الصحيح. طيب إذن نقول القراءة، نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرجل متى؟ إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت إيش؟ مستورة. نعم، فتكون يكون فيها إشارة إلى المس على الخفين. وبناء على ذلك، هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل، ويدل له أن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجل إلى الكعب بقوله إلى الكعبين. فهل نقول إن الرجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟ الجواب نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقل، حدها مفصل العقل. كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف يقطعون من أي مكان في الرجل من مفصل العقب، ويبقى العقب غير مقطوع. وهنا إذا قلنا الرجل إلى الكعبين دخل العقب. طيب، لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وذهبت الرافضة إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، أنا على ظهر القدم. قال ابن كثير رحمه الله وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاث. الوجه الأول أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتع على ظهر القدم. الوجه الثاني أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسح دون القصر. الوجه الثالث أنهم أنكروا المسح على الخفين، قالوا لا يجوز المسح على الخفين. والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوا. على كل حال لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي، ولكن نقول إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وهذا يقول أين ل... نعم أي نعم حسن بارك الله فيك، هذا جيد. أحابس نعم بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف، وكذلك أيضا صفية، لكن هل هي عائشة وصفية هل عليهم الوضوء ولا عليهم الحيض؟ والحائض لا يرخص لها في البقاء في المسجد، ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن تطوف قلنا لها طوفي ولكن تلجم حتى لا يتلوث المسجد بالدم وطوفي للضرورة. غسل الرأس نعم نعم
2: ولا يتوضا كما هي السنه.
1: اي نعم.
2: هل الماء من فوق عليه يعني
1: هو لما كان عليه جنابه دخل الوضوء في الغسل وصار الحكم للغسل، فلا بد في هذه الحاله اذا كان لا يريد الوضوء لا بد ان يغسل الراس، يعني لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. كيف إذا نعم هو إذا أمر يده عليه صار ماسحا صار ماسحا أي أسأل، لكن لا يعني أليس يجزي لكنه مكروه لمخالفته الصفة المطلوبة من الفروض. نعم لأنه مسع إلى الجار.
2: نعم.
1: وهل ذكر الله عز وجل عام ولا خاص؟ عام يذكر الله، يعني عام الذكر ولا غير عام؟ عام. هل يجوز أن يخصص العام أو لا؟ هل يقول هذا العموم إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر، إن هذا العموم دل على أنه أدل الدليل على أن القرآن لا بد أن يمسه الإنسان وهو قارئ. ثم إننا نقول لا، من المسألة قراءة القرآن، المسألة مس المصحف هو غير داخل في على إطلاقا، والرسول يقرأ القرآن بلا مصحف. لذلك يعني يظن بعض الناس أن هذا الحديث يعارض القول بوجوب الوضوء لمس المصحف، وهما مسألتان، هما مسألتان كل واحد مستقل عن الأخرى. ولهذا نقول لمن ليس على وضوء إذا أردت أن تقرأ من المصحف فاجعل بينك وبينه حائل واقرأ. فهمت؟ واضح؟ طيب نعم نعم قلنا أنه مرسل لكن العلماء تلقوه بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك على أن له أصلا. وهذه من الفائدة الحديثية التي تفوت على كثير من الناس، وهذا مشهور عند العلماء. وما أحسن البحث الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذه الأمور. صحة وغيره. العلماء الذي أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاة وأسنان الإبل قد يعتبروا دليل. نعم إيش؟ يعني عملوا به وأخذوا به. إن كان خبرا فبالتصديق، وإن كان عملا فباعتبار حكم. يكفي الأئمة إذا أخذ به الأئمة يكفي. نعم خالد إيش؟ نعم. لو قيل بهذا ردناه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نومه. ما يدل على هذا ما دام عندي نص من القرآن وظاهر السنة لك. صحيح في بعض الأحكام، لكن ما في معارض. التي استدلنا بالمداومة على الوجوب في بعض الأحيان ليس لها معارض، هنا لها معارض وهو ظاهر الآية. نعم سليم. هذا يدل على أن الإنسان طاهر حتى لو كان عليه جنابة فهو طاهر. لا ما يصح هذا، عندنا دليل. ما كملنا فوائد. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر. ذكرنا فوائده. طيب وصلنا إلى إيش؟ نعم. من فوائد الآية وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء. ولذلك وجهان: الوجه الأول أن قوله فاغسلوا جواب للشرط، والجواب للشرط يكون مرتبا في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط. إذا قمتم فأصلوا، فقولوا اغسلوا إلى آخره مرتب على إذا قمتم. فإذا كان كذلك لازم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبا. هذا وجه. الوجه الآخر أن الله أدخل الممسوحة بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وهو أن يكون تطهير الرأس في محله، أي بين غسل اليدين وغسل الرجلين. هذا مأخوذ من الآية نفسها. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ في غير الصحيح قال: ابدأ في لفظ الأمر. وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم. وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهين في الآية، ومن دليل منفصل من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة
3: وجوب الموالاة، وجوب الموالاة. وجهه أن غسل هذه الأعضاء جاء مرتبا على الشر، فلا بد أن يكون أجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط لا بد أن تكون متوالية، لأن الشرط يعقبه المشروع. هذا وجه الدلالة من الآية. أما من حيث النظر فيقال إن الوضوء عبادة واحدة، فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة، يعني لو غسل وجهه في الساعة الواحدة وغسل يديه في الساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة ومسح وغسل رجليه في الساعة الرابعة، فإنه لا تبين أن هذا إيش عبادة واحدة. إذن لا بد من الموالاة. ولكن كيف نحد الموالاة؟ من العلماء من قال إننا لا نحدها بحد، ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة، وما لم يجري العرف أنه منفصل فهو متصل. وحده بعض العلماء بحد آخر قد يكون أكثر انضباطا، وقال حد الموالاة ألا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل، وهذا هو المشهور من المذهب. وبناء على ذلك لو أنه يبس العضو قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء من الأول. طيب لو يتفرع عن هذا، لو أن عن هذا والذي قبله، لو أنه توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، فالجواب يعني هل يصح الوضوء أم لا؟ الجواب عندي إن كان عبثا فغير صحيح.

قصد الوجه فقط ثم يطهر ما بعده، هذا بالترتيب، لأنه إذا كان عابثا فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردود كل، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه، وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل البدن كاملا من الجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن فوائدها أنه لا يشترط في الغسل ترتيب، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزيا، لأن الله تعالى قال اطهروا ولم يفصل. وقال بعض الناس بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا كقوله أقيموا الصلاة، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذا ضعيف، والصواب أنه لا يشترط فيه ترتيب، ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته، فسأله لماذا لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس عندي ماء أغتسل به، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسه، فأخذه الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسه، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تشترط الموالاة في الغسل،

فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار، لأنه يصدق عليه أنه اطهر. وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولا. والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى أجزاؤها. ومن فوائد هذه الآية أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه. وجه الدلالة أن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكر وضوءا، حتى لو لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئ لعموم الآية. ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، إن نوى رفع الحدثين أجزأه ولا أشكال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى استباحة الصلاة أجزأه أيضا. في أحد يقرأ؟ وإن نوى استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزي عن الحدث الأصغر، ومنهم من قال إنه يجزي وهو الراجح أنه يجزي، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرض من أسباب جواز التيمم، من أسباب جواز التيمم لقوله وإن كنتم مرضى، يعني فتيمموا. ولكن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء، فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء. فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، وحينئذ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا أو لا، سواء كان مريضا أو غير مريض. فيقال في الجواب والله أعلم إن قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء، وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر، لأن المسافر لا يشق على استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به، فيكون تيمم المسافر مشروطا بإيش؟ بعدم وجود الماء، ويكون تيمم المريض مشروطا بوجود الحرج لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين يسر سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب. حط المصحف بقى هذا المصحف مو سقط من كتاب. سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة، لأن المشقة تجلب التيسير، لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب التطهر بغير الماء.
يعني لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاهي مثلا أو لبن فإنه لا يتطهر به، لا يجب عليه، لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء، فلم تجدوا ماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الماء ما دام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر، بعموم الآية تجد ماء. وكما تعلمون أن ماء النكرة في سياق النفي، فما دام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طلب الماء، وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء، قال العلماء ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيقول طلبت فلم أجد. أما إنسان باق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح. ولكن كيف يكون هذا الطلب؟ هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون في مشقة؟ نعم الثاني، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها. فإن قال قائل لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا؟ نقول إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد، كأرض مثلا حفر فيها ارتوازي بعده بعد خبرته، فهذا لا يعيد لأنه جاهل. أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة، وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التيمم على ظهر الأرض أيا كان، لقوله فتيمموا صعيدا، سواء كان الصعيد رمليا أو حجريا أو سبخة أو يابسا أو رطبا يعني نديا، المهم أنه يسمى صعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة نسينا تعدينا شوي، من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط، سواء ببول أو بعذرة، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولم يذكر سوى ذلك. ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا، أي ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وما عدا ذلك ففيه خلاف، كل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف. وعليه فنقول القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل من السنة أخذنا به، وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء، لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي. فلننظر، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، بقوله أولى أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي. فلننظر، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض

بقوله أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم. ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع، وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا، ولعلكم تذكرون إن شاء الله. طيب ننظر الآن بقية النواقض. الخارج من السبيلين عرفنا أنه ناقض بمقتضى الآية الكريمة. الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء كالدم وما تفرع منه والقي والعرق والريق وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء. فإن ادعى أحد أن شيئا من ذلك ينقض الوضوء قلنا هات الدليل، هات الدليل، الريق وما أشبه ذلك كل هذا لا ينقض الوضوء. فإن ادعى أحد أن شيئا من ذلك ينقض الوضوء قلنا هات الدليل، هات الدليل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيؤون، ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا نقض. ناتي لمس النساء من تقبيل او مباشره او غير ذلك سوى الجماع ليس فيه ما ليس في السنه ما يدل على انه ناقض الوضوء، الا اذا خرج شيء فهذا يكون النقض بالخارج. وعلى هذا فلو ان الانسان قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوءه باق بحاله. هذا كم؟ ثلاثة؟ نعم. الرابع النوم. النوم أيضا في خلاف، في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال، هل ينقض أو لا ينقض. والصحيح أنه ناقض، أنه ناقض، لكن بشرط أن يكون مظنة الحدث، وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه. وأما النوم الذي اليسير الذي يتراءى للإنسان الأحلام ولكنه صاحي لو أحدث لا أحس فهذا لا ينقضه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف، قال لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النوم اليسير إيش لا ينقض. ولكن ما هو النوم اليسير؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لا أحس بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا. وبعد ذلك الخامس أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور في خلاف، والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم على خلاف، لكن الرجوع للدليل هو الحاكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضؤوا من لحوم الإبل، وأنه سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت. وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم، وقال في لحم الإبل نعم توضأ. فإذا خير في لحم الغنم

0: دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لا بد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيا أو مطبوخا. طيب، فإذا قال قائل إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وما اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره وغيره. فالجواب أن هذا عام ولحم الإبل خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام، وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار، حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منها، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب. طيب، ما الذي بقي؟ أي نعم، مس الفرج، مس الذكر. مس الذكر أيضا فيه خلاف بين العلماء، واختلفت فيه الأحاديث، ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك، لما سئل عن رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منك، والبضعة يعني الجزء. ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءا منه إيش لا ينتقض الوضوء، لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم ينتقض الوضوء. فكذلك إذا مس ذكره كلها أعضاء. وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه، فهو لا يتغير. وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير. ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، علة منصوصة بلفظ الخبر، والخبر لا يمكن أن يتخلف. وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا عام، من مس ذكره فليتوضأ. فيقال هذا الحديث عام، وإن شئت فقل مطلق، من مس ذكره مس. وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول. فما هو المعنى الذي لا ينافيه؟ نقول إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه لأنه بضعة منه. أما إذا مس للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة. ولأن الشهوة مظنة الحدث، لأن الإنسان قد يمضي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين. وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوء ووجب عليه الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه. وهذا أعدل الأقوال، وفيه الجمع بين الأقوال أيضا، لأنك إذا قلت لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلق، وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا، ويكون هذا التفصيل هو التحصيل. باقي تغسيل الميت، تغسيل الميت لا دليل عليه، حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض للوضوء، وعلى هذا فلا يكون ناقض للوضوء. حتى لو قلنا أن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله. بقي نعم، لا حمل الجنازة ما ينقض الوضوء، ولا أظن أحد قال به. بقينا الردة. الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها، ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر. لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية، ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا، وربما يذكر في مكان آخر. من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، لأن الآية واضحة: إن كنتم جنبا فطهر، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة، فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل جنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي. وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم، حتى أن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنوب، وكان يرى أي عمر أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل، ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة، وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظن منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه، فظن أن طهارة التراب كذلك، فتمرغ في التراب. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه. ثم قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت. قال: لا، نوليك ما توليت، يعني فحدث به. فجعل يحدث به. ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. باقي شوي، نخلي الليلة الثانية. نعم. لا لا، الصغير يقيدون بما إذا كان له 7 سنوات، وأظن بعضهم يرى الإطلاق، لكن كما رأيتم القول الراجح أنه لا بد من شهوة. نعم.
1: وكان إيش؟ يستطيع أن يتوضأ، هل يتوضأ أو يكفي التيمم في
0: الصلاة؟ هذا سؤال مهم. يقول: إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه جنابة لم يجد إلا ماء يكفي الوضوء فهل يتوضأ؟ الظاهر نعم، لأنه لا شك أن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وكان أيضا الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ، فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ. نعم صالح.
2: هل يجب على الراجل ما أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟
0: إيش؟
2: هل يجب على الراجل ما أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟
0: لا يجب عليه ذلك، لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة، لكن التأخير أفضل. نعم زكي.
3: إنسان الشيخ ولم يجد الماء،
0: إذا
3: أذنب رجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار، فهل يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة أخرى؟
0: أو يتيمم؟ نعم. ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار؟ هل أمره أن يعيد؟ ما أمر. كيف؟ لا لا، بس هو جهل به أن يقول إن الحكم لم ينزل. ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل، فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار. المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء، لكنه من الآن يتيمم، أما ما مضى فهو جاهل ولا شيء عليه.
4: شيخ، إن مس الذكر لابد يكون بشهوة.
0: نعم.
4: تقبيل المرأة وظنت الشهوة أكثر من مس الذكر.
0: نعم. أي نعم. صحيح، هذه ربما يرد علينا مورد بهذا. فنقول إن مس المرأة لم يرد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء منه، بل كان يقبل بعض النساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. لو ورد حملنا على هذا. نعم.
5: إنسان جاهل يستعمل التيمم كما يفعل في الماء يغطل
0: هذا هو سؤال زكي مثل إذا كان لا يعرف إلا هذا فلا شيء عليه. نعم.
6: إذا كان معه
0: أهل فهل يقال
6: الأولى
0: ألا
6: يقرب
0: أهله فتريح في الجنابة والحرج، ويقال ما دام رأسه؟ لا، نقول له أجنب، وإن كنت جنبا فلم تجد ماء فتيمم. نعم. إيش؟ هنا. لا، ما ينقض الوضوء إلا ما ذكرنا لك أبدا، ما ينقض الوضوء إلا ما جاءت به السنة، النوم وأكل لحم الإبل وما خرج من السبيل. ما هو بالله يقول الطهارة؟ طيب ما صح أوصل، لأن والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر، ففي الأكبر من باب أول. نعم. لا اللي وراء.
7: أحسن الله إليك.
0: أرفع يدك. نعم.
7: بارك الله فيك،
0: إذا
7: وجد الماء
0: وهو
7: أثناء الصلاة.
0: نعم. الصحيح أنه يقطع، لأن وجود الماء يبطل التيمم، فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. نعم يا محمد مولو.
8: المجنب إذا عمى جسده
0: هل
8: يكفي بالوضوء؟
0: أي نعم يكفي عن الوضوء. نعم، لأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. أظن ما كملنا الفوائد. ها؟ إيش؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن يستثني حتى يتوارى عن الناس. وجهه قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا دليلا على أن من هديهم الاستتارة عن الأعين، ولا شك أنه من كمال الأدب. ولكن ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الأمور المذمومة، لأنه فعله من هو أشد الناس حياء، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام، بال فيها قائما وكان حذيفة حوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع في التطهير، حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر، لأن هذه الأعضاء هي غالبا أدوات العمل وآلات العمل، فالبطش باليد والمشي بالرجل والبصر والشم والكلام في إيش؟ في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس. فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة. أما في الجنابة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه، وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت من الجنابة، ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ. ويدل لهذا أعني أن الجنابة تؤثر على جميع البدن، أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التكنية عما يستقبح ذكره، بقوله من الغائط وقوله أو لامستم النساء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز بجميع ما على الأرض، سواء كان رملاً أم تراباً أم حجراً أم غير ذلك. فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن تقتضي التبعيض، ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابية. قلنا هذا الإيراد وارد لا شك، وهو دليل من يقول إنه لا بد أن يكون التيمم بأرض لها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح. لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد علم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف، وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي. واضح يا جماعة؟ وبهذا اندفع هذا الاعتراض. وسبق لنا أن قلنا بالتفسير أن من هنا يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون إيش؟ للابتداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون التراب الذي نعم لا بد أن يكون الصعيد الذي تيمم منه طيبا، وهو الطاهر، ضده النجس. ولكن ليس هناك صعيد يكون نجسا، بل لا بد أن يكون متنجسا، والمتنجس كالنجس. وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة، لقوله تعالى تيمم صعيدا طيبا. ومن فوائدها وجوب استيعاب الوجه في التيمم، أي في المسح، وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم لقوله بوجوهكم. ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسح الأنف وما حوله وترك الباقي، فيقال هذا لا شك أنه لا يجزئ، لأن الآية صريحة بوجوهكم أي كلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع لقوله وأيديكم. وجه الدلالة أن الله لما أراد تجاوز ما الكف قيده، وذلك في آية في نفس الآية المعنى، وذلك في طهارة الوضوء بالماء حيث قال إلى المرافق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين، فيبدأ أولا إيش بالوجه ثم باليدين. وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء؟ بلى بلى يا أخوان، غسل اليدين قبل غسل الوجه ولا بعده؟ إذن مطابق، إذن مطابق. فإن قال قائل الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب بل هي المطلق الجمع، قلنا لكن تقتضيه بالقرينة. القرينة هنا أن الله تعالى بدأ بالوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدأ بما بدأ الله به. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من مشقة. فالدين الإسلامي والحمد لله كله مبني على اليسر، وليس اليسر منوطا في هوى أو بهوى كل إنسان، لأنه لو كان منوطا بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء. ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه مشقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة لله بقوله ما يريد ولكن يريد، فأثبت الله تعالى نفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير. ومن فوائد الآية الكريمة أن إذا قلنا إن الحرج منفي فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية أو يخفف فيه إما بذاته أو بالانتقال إلى بدله؟ الجواب لا، والأول أيضا. الجواب تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية، وتارة بتخفيفه، وتارة بفعل بدله. فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية، وإما أن إيش يخفف، وإما أن يجعل له بدل. فمثلا في كفارة القتل إذا عجز الإنسان عن صيام الشهرين متتابعين ماذا يكون؟ تسقط عنه، ترفع بالكلية. في في في القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنه إيش يخفف، فيصلي قاعدا، فإن لم نعم فيصلي قاعدا إذا لم يستطع أن يصلي قائما، طيب الثالث أن يكون إلى بدن. فالإنسان العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لازمه أن يصوم، لكن عليه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم، فصار الأمر الحمد لله واسعا. وبناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل نقول إن من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه. وأما قول بعض العلماء إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان، فهذا الحصر لا دليل عليه. والصواب أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزاً عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة إذا كان الإنسان فقيراً فإنه لا زكاة عليه ولو اغتنى. هل نقول اقضي عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل، حيث نفى الحرج عن عباده. ولكن لو سألنا سائل أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا بلى، لكن ذلك بسببهم، هم الذين تسببوا لذلك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة إلى آخره. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة قوله ولكن يريد، هل الإرادة هنا شرعية أو كونية؟ شرعية، الإرادة هنا شرعية. كذا سمير معنا؟ ما ذهبت؟ طيب الإرادة إذن شرعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم مطهر وليس بمبيح، التيمم مطهر وليس بمبيح. كيف الكلام هذا؟ يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن التيمم يبيح ما كان محظورا بدون الماء، يعني يبيح الصلاة بدون ماء، لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء حرام. لكن إذا عدم الماء أو خيف الضرر باستعماله وتيمم أبيحت الصلاة. فيرى بعض العلماء أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظورا، وبناء على هذا لو تيمم لقراءة القرآن لم يصلي نافلة، لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن. وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن. طيب بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب، ومس المصحف هو الذي يتجب له الطهارة. طيب ولو نوى صلاة نافلة إيش؟ لم يصلي بذلك فرض، لأن الفرض أعلى من النفل. ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيمم، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة، والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن التيمم مطهر. دلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هي في كتاب الله؟ ولكن يريد ليطهره، بعد أن ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ولكن يريد ليطهركم. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وعلى هذا فيكون التيمم مطهرا رافعا للحدث. فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة؟ ليش؟ لا تطهر. وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة، وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى ما دام لم ينتقض وضوء. وهل مجر؟ وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه، فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط. لماذا؟ لأنه حين تيمم للجنابة إيش؟ تطهر منها وارتفعت الجنابة، فلا حاجة إلى أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة. نقول لا أنت، لأن الله تعالى سمى ذلك إيش؟ تطهيرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الأرض طهورا. طيب، ومن فوائد بقي أن يقال، هل إذا قلنا إنه مطهر هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء، أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟ الأول. طيب، الأول، وعلى هذا فإذا تيمم لجنابة ثم وجد الماء إيش؟ وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. طيب، أليس قد طهر من الجنابة؟ بلى. إذن لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته؟ نقول لنا دليل في هذا، لنا دليل. الدليل قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلوات، فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل، مع أن الرجل تيمم وصلى، فأمره أن يغتسل. هذه واحدة. الدليل الثاني، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن عندنا دليلان من السنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك، يعني أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به. طيب، حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع. ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا، لأننا قلنا إنه مطهر بالنص، فإذا وجد الماء وقلنا لازمك استعماله فإنما قلنا ذلك بإيش؟ بالنص، ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى العشاء، أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟ إن قلتم لا أخطأت، وإن قلتم نعم أخطأت. ينبني على الخلاف، ما أحدث. نقول ينبني على الخلاف، إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيد، يصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء، وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التيمم، كل ما خرج وقت الصلاة بطل التيمم. وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحى بتيمم صلاة الفجر على القول بأنه مبيح لا رافع إيش؟ لا بد أن يتيمم ثانية، لا بد أن يتيمم ثانية بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لو تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟ ما أسرع إجابتكم بدون تأمل بدون تروي؟ إيش يا إخوان؟ الآن قلنا إن القول الراجح أن التيمم مطهر، توافقون على هذا؟ طيب هذا لبس الخفين على طهارة، بس لا بد يتوضأ، ما يكفي هذا، لا بد يتوضأ، هذا حكم منكم. لكن نقول التيمم لا يتعلق به طهارة القدم، القدم ما له دخل في التيمم، أليس كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه لا يمسح الخف إلا في طهارة تشمل إيش؟ القدمين. وهذا الجواب جوابكم صحيح، لكنه يعني ما أدري عن علم عن غير علم، لكن هذا التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم، وحديث المغيرة يقول أدخلتهما طاهرتين. طيب إذا كان الإنسان في البر وليس عندهما ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقت الصلاة وتيمم، يقول اخلع الخفين ليش؟ لا تتعلق بها طهارة التيمم. إذن يبقى لابس الخفين لو يبقى 10 سنوات وهو طهارته تيمم، فإنه لا حرج عليه. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في شرع الله، نعم، التعليل وليتم نعمته عليكم، وهذا الذي دل عليه كتاب السنة من وجوه لا تحصى، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع. ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، الاستسلام لقضاء الله الشرع والكون، ما دمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على حكمة سوف تستسلم وتقول ما دام لحكمة فإنا راضون. وكذلك لحكم الله إيش؟ الكوني، إذا أراد الله الجد، أراد الله الفقر، المرض، كثرة الموت، فإننا نعلم أن هذا إيش؟ لحكمة، ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة، بل هو لحكمة، وحينئذ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب من أهل البدع من نفى الحكمة وقال إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة، إنما هو مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات، منها حديث عائشة: كنا يصيبنا ذلك، يعني حيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولكن قال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين إيش هو؟ حكمة، يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة. فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عز وجل بأن هذا هو ما يؤمرون به، ويكفي وكفى بذلك حكمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الطهارة في أقسامها الثلاثة، الغسل والوضوء والتيمم، نعمة من الله عز وجل على العباد، لقوله وليتم نعمته عليكم، ولا شك أنها نعمة. ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا. وكذلك الغسل من الجنابة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. جاوبك السؤال؟ أي نعم.
6: الشيخ الذين يقولون بعدم جواز الصلاة تأمل واحد صلاة تأمل واحد تجد في الآية لأن الله قال فلم تجد ما اشترطا تيمم لعدم وجود ما. قالوا على المرء يجب أن يفتح يجب أن يفتح عند كل صلاة الماء
0: هو عارف ما عنده ماء
6: وإذا لم يجد يتيمم.
0: لا لا والله أجاز التيمم إذا لم يجد إذا كنت تعرف الماء ما هو لما يجب له عبث هذا هل يجب الله على إنسان قال ابحث عن ماء وانا أعلن ماء ما عندي ماء أبدا هذا منافي للحكمة ومنافي للشرع إيش ويلزمهم ذلك لكن ما أدري هل يقولون به أم لا.

0: 去。
1: 那个瓦房里面混的那个，就是对我们一些，像那几栋那边，对我们还几栋，他们那跟那些那有那种沙叶，
0: 还是在弄沙叶。
1: 不是，他对那个。
0: 哎。你
1: 这个对那张，你结婚时的对我们几栋了，很木的，他在我们弄，你看那么多。
0: وقت الرسول ما في طلب دهان، لكن على كل حال نحن نقول إذا طلب دهان وكان فيه غبار يكفي. نعم. نعم ما هو قطع، لكن ظاهر السنة أبدأ بما بدأ الله به أنه يرتب. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف التيمم في الترتيب، لأن الغسل لا يشرط فيه الترتيب، والتيمم بدل عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، والحاق الفرع بالأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم. لا يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. لكن كون يخص ما قد أدخلتهما طاهرا، حتى نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم، قال أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق بالرجلين. نعم. نعم. نعم. يقترعون عليه. لا بد من استعمال القرعة، لأن فيه هنا سمعتم سؤاله. يقول جماعة مشتركين في ماء، والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع، فماذا يصنعون؟ إن آثر أحدهم الآخر قلنا الإيثار بالواجب لا يجوز، فلم يبقى علينا إلا القرعة. طيب يتوضأ به كيف ما
1: يزول؟ يعني يبقى تقريبا كنصف
0: قارورة صغيرة. طيب، يعني معناه ما يكفي لغسل وجهه ويديه مثلا، يستعمل ويتيمم عن الباقي. ما قلنا هذا، من قال هذا؟ قلنا ما يجمع بين طهارتين كاملتين، يعني من الواحد توضأ وتيمم، أما إذا لم يجد إلا البعض فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. كيف؟ يغسل.
1: نعم يغسلها.
0: أي.
1: ولكن هذه عبادة.
0: إيه نعم. عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقد أمرنا بالوضوء ولم نستطع إلا بعضا. الصلاة القائمة آتي محمد المسيطة والقريبة. نعم.
1: ونشف
0: الذي قبل أن يضرب على الصعيد، أم يضرب
1: حتى لو
0: إذا قلنا لابد من

0: الغبار فلا بد ان ينشف قبل، واذا قلنا ليس بشرط فلا باس. سم.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وعدتكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
0: يا نوح اقرأ يا نوحينا
1: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب
0: ألا تعدلوا قف أحسن
1: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر. وبقي علينا فيما سبق فوائد. هل ذكرنا أن في الآية إثبات الحكمة لله؟
2: طيب.
0: هل ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الشكر هو العمل الصالح؟ نعم. في قوله تعالى: لعلكم تشكرون، يعني إذا قال قائل ما هو الشكر، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في قوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. إذن فالشكر شكر الله هو إيش؟ العمل الصالح. ولا شك أن تفسير كلام الرسول وكلام الله بعضه ببعض أولى من أن نلتمس تفسيرات أخرى، لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. وأما الحمد فإنه يكون في مقابلة نعمة أو على كمال الصفات المحمود، ويكون بالجوارح واللسان. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا، حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته. لأن أي إنسان فإنه بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه، فيقول عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروه. وميثاقه الذي واثقكم به، يعني العهد الذي عهدكم به، وهو قوله: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فإن قول المؤمن سمعنا وأطعنا يعني التزامه بكل الشريعة بدون تفريق بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه. وقول سمعنا أي ما يقال، وأطعنا أي فيما يؤمر وينهى، فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. واتقوا الله، اتخذوا وقاية منه جل وعلا، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه على علم وبصيرة. إن الله عليم بذات الصدور، الجملة هذه تعليل تتضمن التهديد، يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب، وليست مجرد قول باللسان، بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه. ولهذا قال: إن الله عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور. وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب. واعلم أن كلمة ذات تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، منها أنها تطلق اسما موصولا في لغة طي، كما قال ابن مالك: وكالتي أيضا لديهم ذات. فلغة طي مثلا يقولون في جاءت المرأة التي أطاعت الله، يقولون جاءت المرأة ذات أطاعة الله، فهي عندهم بمعنى التي تطلق على الجهة، مثل قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي الجهة أو الصلة التي بينكم، وتطلق على صاحبة بمعنى صاحبة كما في هذه الآية بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور، ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح المتكلمين، فإنهم يطلقون الذات على النفس أي على ما يقابل الصفة. ولهذا تجدون في كلام الذين يتكلمون في العقائد تجدون كثيرا ما يقولون الذات والصفات، يعبرون بالذات عن النفس. فقوله تعالى: يحذركم الله نفسه، إذا أرادنا أن نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول نفسه أي ذاته، وليست نفس الله عز وجل ليست صفة هي سوى الذات، بل هي الذات نفسها. فقول بعض أهل العقائد: ونثبت لله نفسا، قد يفهم منها بعض الناس أن النفس صفة زائدة على الذات، وليس كذلك، ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط، ولكنها ليست هي صفة مستقلة بل هي الذات نفسها. فقوله يحذركم الله نفسه كقوله تماما: يحذركم الله الله، أي أن الله عز وجل له نفس. وقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما عندك وما عندي. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس إذا قرأ في كتب العقائد نثبت لله نفسا يظن أن ذلك إيش صفة زائدة على الذات، وليس كذلك. ومن هذه من فوائد هذه الآية الكريمة أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ في ذلك تفصيل: إن أدى عدم ذكرها إلى نسيان الواجب كان ذكرها واجبا، مثل أن يرى نفسه قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحظور فليذكرها نعمة الله، يقول مثلا: أذكري أيتها النفس نعمة الله عليك بالعافية بالصحة بإرسال الرسل بإنزال الكتب ببيان الحق وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن لله تعالى علينا نعمة، وهو أمر لا يحتاج إلى برهان، ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو للمؤمن وحده؟ نقول: أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي إيش؟ للمؤمن والكافر. فالكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة، وأما النعمة الخاصة التي هي نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والعلم فهذه خاصة بالمؤمن. فإذا سألك سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ فقل إيش؟ فقل في ذلك تفصيل: أما النعمة العامة فنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما الخاصة فإنه لا يدخل فيها الكافر لأنها خاصة بالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي واثق الله عليه، وهو العهد بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. فإذا قال قائل: نحن لا نذكر هذا الميثاق، لو قال قائل: ما لا نذكر هذا الميثاق، قلنا: إن الميثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل، عقد الميثاق يكون بالقول وبالفعل، أما القول فإننا لا نصح، حتى لو صح حديث أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد والميثاق وأما الفعل فنعم هو ثابت، وذلك بما فطر الله عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عز وجل، وكذلك أيضا بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق والكذب. وهذا ميثاق، نقول ميثاق بإيش؟ بالفعل. يعني أنت لا تستحضر أنك عهدت الله عز وجل بالقول، لكن بما أعطاك من العقل والفطرة صار ذلك عهدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السمع المجرد لا يغني شيء، لا بد أن يكون سمعا، أن يكون سمعا واستجابة. فأما مجرد السمع فلا، وذلك لقوله إيش؟ سمعنا وأطعنا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نفى الله عنهم السمع لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعة. فعلى هذا لا يكفي مجرد السماع، بل السماع حجة على العبد، فعليه عند السماع أن يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها مبنية على تذكر العهد والميثاق، لقول الله تعالى: واتقوا الله. وقد قلنا إن أجمع كلمة في معنى التقوى، التقوى هي إيش؟ اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصير. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خرج عن التقوى بقوله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها أن التقوى محلها القلب، لقوله: إن الله عليم بذات الصدور، يعني فاجعلوا مدار التقوى على إيش؟ على القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله، وأنه شامل لما ظهر وبطن، والعقيل بينا وجه الدلالة من الآية. عموم العلم لأنه يقول إنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدور، فيقتضي أنه عالما، أنه كان عالما بالظاهر والباطن. نعم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولا في الآية قراءتان في شنآن، قراءة بالسكون شنآن، وقراءة بالفتح شنآن. والظاهر والله أعلم أن سبب قراءة السكون هو التخفيف، لأن شنآن فيها شيء من الثقل لتوالي حركتين، فإذا قيل شنآن صار ذلك أخف. على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيوقع، بمعنى أنه ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان، لكن نعلل ما وقع من القراءات، لأن القراءة إيش؟ توقيفية، القراءة توقيفية. فعلى هذا نقول فيها شنآن وشنآن. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يترتب عليها. كونوا قوامين لله شهداء، كونوا أمر، أمر بأن نكون، شرعي أو كوني؟ شرعي. نعم. قوامين أي ذوي قيام، أي ذوي قيام، وإنما قلت ذلك لئلا يقال إنما إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله، فنقول قوامين هنا التشديد فيها للنسبة وليست للكثرة، ويحتمل أن يجعلها للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين، فإذا كان أمة فقام واحد بهذا وواحد بهذا وواحد بهذا صار المجموع كثيرا فصار قواما. على كل حال إن جعلت فعالا للكثرة فهي باعتبار المجموع، إذا كان كل واحد قائما بالقسط وهم أمة صح أن يقال قوامين، وإن جعلتها غير مبالغة فهي للنسبة أي كونوا ذوي قيم قوامين لله. اللام هنا إشارة إلى الإخلاص، أي اجعلوا قيامكم بالقسط أي بالعدل لله عز وجل، لا تخشوا بذلك أحدا ولا تحابوا بذلك أحدا. شهداء بالقسط، شهداء نقول في إعرابها يجوز أن تكون حالا من فاعل قوامين، قوامين حال كونكم شهداء، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لكان، لأن تعدد الخبر جائز. قال الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، كم من خبر؟ الغفور الودود ذو العرش المجيد، أربعة. نعم، شهداء الله، شهداء جمع شهيد أو جمع شاهد، المعنى أنكم إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل بالقسط أي بالعدل. وقد جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور على يمين الله عز وجل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، شنآن أي بغض قوم هم الجماعة من الناس، فإذا قيل قوم وذكر معه نساء فالقوم للرجال والنساء للإناث، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وإذا ذكر قوم وحدها صار شاملا للرجال والنساء، لقد أرسلنا نوح إلى قومه يعني الذكور والإناث. طيب، سنان قوم على أن لا تعدلوا، من يعرب أن لا تعدل؟ ثلاثة. نعم، نشوف على حرف جر، ناهية، لا ناهية، نافية، ناهية، جزمة الفعل أو زائدة. نعم، ابدأ من لا. أي نعم، نافية ها. أو ناهية، نافية. طيب مش
3: تعدل فعل مضارع منصوب بأن وعلم خصمي حرف النون والواو فاعل.
0: طيب،
3: المصدر
0: أنا وما دخلت عليه في محل التقدير
3: على عدم على عدم
0: عدل، على عدم عدل، توافقون على هذا؟ صح. طيب، على أن لا تعدلوا يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور. ثم قال اعدلوا حتى في من تبغض، حتى في من تبر. نعم. اعدلوا أي قولوا بالعدل. والعدل فما هو العدل؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل. هو أي العدل، توافقون على هذا؟ ما ذهب، ما سبق ذكر العدل. نقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو اعدلوا، لأن مرجع الضمير قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه. هنا اعدلوا دال على أن الفعل مشتق من العدل، فيكون هو أي العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى. ولم يقل هو التقوى، بل قال أقرب للتقوى، وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى، وقد تحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى. ولهذا جاءت الآية الكريمة أقرب للتقوى. واتقوا الله، بعد أن أمر بأن نكون قوامين ونهى أن يحملنا البغض على ترك العدل، ثم أمر بالعدل، قال واتقوا الله. وهذه كالطابع على ما سبق، إن الله خبير بما تعملون. الجملة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما سبق، إن الله عليم بذات الصدور، يعني أنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى. وقول إن الله خبير، قالوا إن الخبير أدق من العليم، لأنها أي الخبير من الخبر، وهو العلم بواطن الأمر. ولذلك سمي الزراع خبيرا، وسميت المزارعة مخابرة، لأنه يدس الحبة في الأرض فيختفي. فالخبير هو العليم بخفايا الأمور، بما تعملون أي بالذي تعملونه من قول أو فعل. وفائدة ذكر الله هذا هو أن نستقيم على أمره، لأننا لو خالفنا أمره لكان عالما بنا سبحانه وتعالى. في هذه الآية فوائد: أولا، وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة بقوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال في آية أخرى وأقيموا الشهادة لله. واعلم أنك إذا كنت مخلصا لله في الشهادة فإنك لن تحابي قريبا ولا صديقا، ولن يحملك ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصا لله تعالى في الشهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط بالعدل. طيب، وإذا كان المشهود عليه قريبا، أباك، أخاك، عمك، ولو طيب ولو لقوله تعالى في سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه، لا يعد هذا عقوقا، بل هو بر، لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الظالم من ظلمه نصرا للظالم، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم، قال تمنعه من الظلم. ومن فوائد هذا الحديث نعم ومن فوائد هذه الآية وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارها، لأن بعض الناس قد يحمله كراهة الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة، فتجده مع نفسه في صراع، تجده مع نفسه في صراع هل يشهد أو لا يشهد. فالواجب أن لا يحملك القرب قريب أو بغض بعيد على أن لا تشهد، اشهد بالعدل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أساليب القرآن الكريم، إن صح هذا التعبير أساليب، وإن شئت فقل وهو أولى، أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول إن الدين الإسلامي دين المساواة، دين المساواة. هذا على إطلاقه فيه نظر، لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة، ويريدون بهذا أيضا أن لا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون بهذا أن لا يفرقوا بين البر والفاجر. والله تعالى قد أنكر هذا إنكارا عظيما. جعل منك المجرمين، ها وش بعد يا جماعة؟ ما لكم؟ وما هذا الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر، أكثر من إثباته. وأن الذي في القرآن هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق. لذلك العبارة السليمة أن تقول الدين الإسلامي دين العدل، وهو الذي أمر الله به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم، إذا اتفق الناس في الحقوق صح أن نقول إنه دين المساواة، إذا اجتمعوا في سبب الحكم وغاياته حينئذ نقول هو دين المساواة. يعني إذا سرق الشريف وسرق الوضيع، هنا نقول لا بأس أنه لا يفرق بين الشريف والوضيع، وأنه يسوي بينهما، لأن التسوية هنا إيش؟ عدل. وعلى هذا فنقول إذا كانت المساواة هي العدل فنعم، أما المساواة التي يرمي إلى هؤلاء فهذا ليس بصحيح. فالدين يفرق تماما في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق. واضح يا جماعة؟ لهذا يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض الكتب المحدثين المعاصرين يقولون الدين الإسلامي دين المساواة، تقول قف، من قال هذا؟ هات لي آية واحدة في إثبات التسوية وأنا آتي لك بآيات كثيرة في نفي التسوية. لكن بدل من أن تقول هكذا، هات الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان، وهي العدل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدل أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، وهو صريح. من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت، والعمال تفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ الآية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم كلهم صحابة، لكن لا يستوي. وهو صريح. من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال يتفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ الآية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل، قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا يقول بين من؟ صحابي وآخر، كيف عاد من بعدهم؟ إذن هذا اختلاف العمال، كذلك أيضا اختلاف الأعمال. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهلم جرا، فالأعمال تتفاضل. وأقول يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى. انظر كيف يكرر الله عز وجل التقوى في آيات كثيرة، لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام. إذا اتقى الله إذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خالف تقوى الله لقوله إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. وقد قال الله عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. ما دون الله شيء، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه، كل شيء يقدر عليه، كل شيء في قبضته، ليس دونه شيء. نعم، وهذا قريب من قوله إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة أن خبرة الله شاملة للعمل، واعلم بأنه إذا قيل عمل فإنه يشمل القول والفعل. انتبه، إذا قيل عمل فهو للقول والفعل. القول عمل إيش؟ عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح، لكن الفعل يطلق غالبا على عمل الجوارح فقط، أما العمل فيطلق على هذا وهذا. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، تلك العقيدة المباركة، قال إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل للقلب عملا وله قولا، وهو كذلك. فقول القلب هو إقراره وتصديقه وإيمانه، وفعله رجاؤه وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك، فهو فيه نوع حركة قلبية. وأما القول فهو إقرار وتصديق. ثم قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد، يقال وعد ويقال أوعد، قالوا أوعد في الشر ووعد في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. الإعاد بإيش؟ والوعد بالخير. طيب هنا يقول وعد الله ولم يقل أوعد، لأن نعم نعم لأن في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيه، لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. نعم.
4: إذا قال أحد الشهداء أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذى، هل له ذلك؟
0: يقول العلماء إذا خاف ضررا لا يحتمل فلا بأس، لكن لا بد أن يبين الشهادة في موطن آخر. أما إذا كان ضررا محتملا يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهادة. نعم.
3: يكون في الخير والإعادة يكون في الشر.
0: نعم.
3: طيب يا شيخ ما يحمل قوله تعالى إعادة الله سبحانه وتعالى للكفار في جهنم لأنه على وجه السخرية منهم في قوله يبشر المنافقين، فأن البشارة
0: لا هو هو لو جاء غير مضطرد، لكن مضطرد ما في القرآن أوعد، ما في القرآن أوعد، ولا كان يحمل على ما قلت. نعم.
3: في
0: آية الله
3: يعني
0: إن صح صح
3: صح القول بهذا. نعم. لكن هناك حديث
0: ورد في الصحيحين
3: فيما
0: أذكر بالتأكيد
3: في
0: صحيح البخاري كتاب الأنبياء فيه تصريح بهذا. نعم.
5: فكيف؟ وهو. ولما استحضر لفظ حديث. إيه تبيه إيه تبيه. لكن فيها الله. يعني إيه تبيه إيه لك الأخير.
0: نعم.
5: الفرق بين قولنا أن قوامي نسبة وأنه مبالغ، والذي ينبني على الخلاف.
0: إيه. نعم ينبني على الخلاف هو أن إذا قلنا قوامين إنه مبالغة معناه لا بد أن نحملها على المجموع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن النهي عن المبالغة موجه إلى واحد صار الأمر إنما هو لكثرة القيام، وأن القيام مرة واحدة لا يدخل في الأمر، لأننا قال كونوا قوامين. وإذا قلنا إنها نسبة شمل القليل والكثير. نعم. لكن هل المراد هل الأمر بالإكثار أو بالقيام ولو مرة واحدة؟ لا، حتى إذا قام الإنسان بالقسط مرة واحدة فقد امتثل، لأننا إذا قلنا إن موجه لكثرة صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس ممتثلا للأمر، يعني إنما يؤخذ من آية أخرى مثلا. لا لا لا، لأنه إذا كان مأمورا به في واحدة فمن باب أولى، كل مرة فهو مأمور به، كل مرة مأمور به. نعم.
6: تفسير هذه الصيغة أو الخلاف في هذه الصيغة
0: أي
6: صيغة فعال قوامين.
0: نعم.
6: الخلاف في حملها على النسبة أو المبالغة ينبني عليه خلاف بين العلماء كما في قوله زوارات القبور، فما الضابط يعني كيف نفرق بينها، كيف نحملها مرة على المبالغة أو على النسبة؟
0: لا، زوارات القبور ما تدخل فيها، لأنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور. نعم، نحمل مثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لو قال قائل إن هذه الكثرة ما استقام المعنى، لأن يكون المنفي هو كثرة الظلم فقط. فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن الله نفى عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة. على كل حال في القرينة، لكن فإذا قل مثلا لا تكن أكولا أو أكالا أحسن عشان توافق الصيغة. هل المعنى لا تأكل أبدا؟ لا تكثر الأكل. نعم.
7: وأوعديكم في الشر. نعم. هذه قاعدة مضطردة.
0: لا
7: ليست مضطردة.
0: أما قلنا إنها قالها بعض العلماء لكنها ليست مضطردة ونقضناها بقوله وعد الله المنافقين وهم المنافقات والكفار.
7: الشيخ ما اتضح لي الجواب عن الإشكال في الآية، يعني إزالة الإشكال في الآية.
0: أي آية؟
7: قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات.
0: نعم.
7: ما اتضح لي
0: الجواب. هذا وعيد ولا لا؟ طيب. مع أنه جاء بوعد ولم يقل أوعد. كيف؟ لا لا لا، هذه كلمة وعد تستعمل في الخير وفي الشر. سمير إيش؟ يجرمنكم. طبعا أنا مقيد القراءة في المصحف ما وجدت، ما هي موجودة. ها؟ بس هذه سبعية اللي عندنا نقيد السبعيات. نعم نتشارك.
8: ما صحة قول من قال أن الميثاق هنا والميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في بيعة الرضوان وبيعة العقبة حيث أنهم قالوا
0: لا لا، حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقال نعم قبله لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا ما نطيق هذا، فأمروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ثم خفف عنه. نعم.
6: ألا يمكن نحمل هنا لفظ وعدة على الأصل أن هذا الخير، ولكن في هذا المقام كقوله تعالى بشر المنافقين مثلا
0: أن تكون لكن ما يستقيم أصلا. لو كانت مضطردة بأن أوعد تكون في الشر قلنا ممكن نحمل هذه على أنها وضع الوعد والوضع، لكن ما جاءت ولا مرة في القرآن أوعد بمعنى الوعد بالشر. نعم.
9: هل كلامه معتبر؟
0: حواشي يعني؟ إيه؟ هذا نعم في الزمن السابق الكتابة غير معرّبة لا في الأصل ولا فيما يكتب على الحواشي، فكره بعض السلف أن يكتب على مع المصحف شيئا لأنه يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط. فإذا كان هذا لا يؤثر على الحروف بمعنى أنك ما تكتب بين الأسطر فتختلط فلا بأس.

0: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفرة وأجر عظيم. طيب الفوائد، الفوائد من أين من أين؟ الفوائد أنا فاهد فوائد اللي قبلها ها؟ أنت إلى قوله إن الله خبر ما تعملون. طيب قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما عمل الصالحات يعني عمل الأعمال الصالحات، فالصالحات إذن صفة لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. فمتى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا تضمن أمرين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان من أمة محمد أو من الأمة السابقة. لا بد من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن العبادة حق الله وحده فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره، وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والنصوص في هذا كثيرة. أما المتابعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه. إذن لابد من أن يكون العمل عليه أمر الله ورسوله. ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث النوع، والرابع القدر، والخامس المكان، والسادس الزمان. فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والنوع والقدر والزمان والمكان. فمن تعبد لله عبادة علقها بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا فالعبادة باطلة، بدعة مردودة. مثال ذلك أن يقول المرء: كلما لبس ثوبا اللهم صل على محمد. فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب فأصلي عليه. فماذا نقول له؟ نقول: هذه العبادة بدعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا أرادوا اللباس. بينكم فجوة، يا اقرب شوية عشان تحادي الله، وإذا كان ضيق يطرح أحدكم الزائد يطرح. لا بد أيضا أن يكون موافقا للشرع في جنس العبادة، فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه. ومثال ذلك أن يضحي بفرس، بدلا عن البقرة مثلا، نقول هذه الأضحية غير مقبولة لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل. النوع وهو أخص من الجنس، فمن تعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرع نوعها فإنها لا تقبل، كما لو أحدث أذكارا مشروعة من حيث الجنس لكنها على نوع آخر فإنها لا تقبل، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا إيش؟ القدر، لو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، فلو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل، ولو صلىها أربعا لم تقبل لمخالفة الشريعة في القدر نقصا. لا أنا قصدي ثلاثا، لو صلى الظهر خمسا أو صلىها ثلاثا لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد. في الزمان في الكيفية، الكيفية أيضا لو أنها خالفت الشريعة في الكيفية فإنها لا تقبل، كما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في كيفيتها. نعم ليش هي في الواقع بدل النوع، أحيانا نعبر بالنوع وأحيانا نعبر بالكيفية. نعم النوع هو الكيفية في الواقع. طيب الخامس المكان، لو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت فإنها لا تقبل لأنها غير موافقة للشرع في المكان. في الزمان لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل لأنه في غير الزمن المشروع، وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة أو رمى جمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك. إذن العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ويجعل بدل النوع الكيفية لأنه أوضح. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، وهذا في مقابل الذنوب، وأجر عظيم في مقابل الحسنات، فالسيئات تغفر والحسنات يثابون عليها، هذا الثواب العظيم. من فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والعمل الصالح. وجه ذلك ما رتب عليه من الثواب، لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور به. ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل. ولهذا نجد كثير من الناس يركزون على العقيدة، يقول عقيدتنا سليمة والحمد لله، ولا يتعرض للعمل، وهذا قصور. بل لا بد مع العقيدة من عمل صالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله عز وجل بقوله تعالى: لهم مغفرة. وقد كررنا القول بمعنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز عنه. فإن قال قائل: المغفرة هنا مطلقة، لم يقل من الله، فالجواب: هي مطلقة، لكن الله تعالى قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تفضل الله عز وجل على عباده حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأن العامل أجير، إذا وفى العمل أعطي أجره، مع أن المنة لله عز وجل أولا وآخرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ثواب المؤمنين العاملين بالصالحات حيث عظمه الله عز وجل، وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيله الإنسان ولا يتصوره، وهو كذلك. ولما كان هذا القرآن مثاني كما وصفه الله به، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، ثنى الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العاملين الصالحات بذكر من يقابلهم، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا في مقابل الأعمال الصالحات، كذبوا في مقابل الإيمان، فكذبوا بما يجب التصديق به وكفروا بما يجب العمل به، كفروا وكذبوا بآياتنا، فهم لم يستقيموا على الأمر ولا على الخبر، قابلوا الخبر بالتكذيب وقابلوا العمل بالكفر. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. المراد بالآيات هنا هل هي الآيات الشرعية أو الكونية؟

فقد كفر وكذب بالآيات الشرعية. نعم. وآيات الله تعالى كونية وشرعية، فالكونية هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي بعضها لا تحيط بها لا تحيط به كبرا وبعضها لا تحيط به صغرا. إنك أحيانا تفتش الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة جدا جدا لا تكاد تراها بالعين، وهذه مخلوقة لله يرزقها الله عز وجل، يعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه أمرها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات الشرعية هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على الله عز وجل، لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها. من يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان بالنسبة للشريعة المحمدية؟ لا أحد. وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة هي ملائمة تماما لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية. قال تعالى: أولئك أصحاب الجحيم. أولئك هذه مبتدأ ثاني، والذين كفروا هي المبتدأ الأول، وأصحاب خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط الإشارة، الرابط الإشارة. نعم. ويمكن أن نقول، لكن هذا في الآية الأولى. نعم. أولئك أصحاب الجحيم أي أهل الجحيم الملازمون لها، والجحيم هي النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لقعرها وسوادها. ففي الآية فوائد، منها أن القرآن الكريم مثاني، إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء. وفائدة ذلك أيها الطلاب، فائدة ذلك أن لا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين، فإن ذلك قد يحمله على إيش؟ على الرجاء وينسى الخوف. وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستولي عليه إيش؟ الخوف والقنوط من رحمة الله. فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا، حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف، أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يرجي. فإن قال قائل: أيما أفضل للعامل، أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟ فالجواب أن أحسن الأقوال في هذا أنه عند العمل الصالح يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالسيئة يغلب جانب الخوف، لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن الظن بالله وأن الله تعالى سيقبل عمله ويثيبه عليه، فنشط على العمل واحتسب الأجر على الله. وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه: إن الله غفور رحيم، وهذه معصية سهلة، وأنت إذا فعلتها فتب، باب التوبة مفتوح، وما أشبه ذلك. لكن إذا غلب جانب الخوف وخاف أن لا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه، حينئذ إيش؟ يكف عن المعصية. فأحسن الأقوال في ذلك أن ينظر الإنسان إلى حاله، فعند ما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء، وعندما يهم بالمعصية يغلب جانب

0: الفور. فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فبين الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة أنهم إذا آتوا ما يؤتون فقلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، كما جاء ذلك في تفسيره. قلنا: نعم، هو كذلك. وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب بعمله فيجب أن يخاف. وأما إذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم أن ذلك العمل الصالح بمعونة الله، فليحسن الظن بالله عز وجل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. من فوائد الآية الكريمة أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولهذا أحيانا يذكر الله الكفر فقط، مثل قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأحيانا يذكر التكذيب فقط: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء. وأحيانا يقرن بينهما، وذلك لأن كل منهما قد يكون وحده موجبا للخلود في النار، فإذا اجتمع جميعا صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن على الإنسان أن يكون مستسلما استسلاما تاما لآيات الله، مصدقا بأخبارها منفذا لأحكامها، لأن الله توعد المكذبين بالآيات الكافرين بها بإيش؟ بأنهم أصحاب الجحيم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسما مؤكدا أنهم لا يؤمنون إلا بشروط، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه واحدة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، هذه اثنين. ويسلموا تسليما، هذا ثلاثة. فمن حكم غير الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن حكم الله ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق، لم ينشرح صدره بما حكم الله به ورسوله، فليس بمؤمن. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ومن لم يجد حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فإنه لم يؤمن. ثم قد يكون انتفاء الإيمان عنه انتفاء كاملا، وقد يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام في قلبه وعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار لقوله أصحاب الجحيم. وكلما جاءت أصحاب فالمراد بها الملازمة الدائمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به، أو قال: لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا تقدم كثيرا وأظنه لا يخفى. وقول اذكروا نعمة الله، أمر الله تعالى أن نذكر نعمته، لا من أجل مجرد الذكر والخبر، ولكن للقيام بشكر هذه النعمة. لأن مجرد أن أقول إن الله سلمني من العدو، إن الله مكنني من العدو، إن الله نصرني على العدو، إن الله خذل عدوي، لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك شكرا لله عز وجل. فإن كان شكرا بأن كان يتحدث الإنسان بنعمة الله فهذا نعم ثناء على الله فهذا من الشكر. وقول نعمة الله عليكم إذ هم هذا متعلق بقوله نعمة الله عليكم فتكون في موضع نصب على الحال. هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. من القوم؟ المشركون هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهموا أيضا بأن يقاتلوه في مكة، ولكن الله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وقال في سورة النساء ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. فعدة وقائع يهم الكفار بأن يبسطوا أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه. فكف أيديهم عنكم ولم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء، وهذه نعمة عظيمة أنهم عدوك بشيء ثم يحجزه الله عنه. لقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال فيها وكفى الله المؤمنين القتال. واتقوا الله أمر بذكر النعمة واتقوا، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني وليتوكل المؤمنون على الله. ونعلم جميعا أن قوله على الله متعلق باليتوكل، فهي مقدمة عليها لإفادة الحصر، والفاء زيدت لتحسين اللفظ، وإلا لو قيل وعلى الله ليتوكل لصح الكلام. وقوله فليتوكل اللام لام الأمر، وأصلها مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها، من يعرف؟ إذا سبقها قلة، نعم إذا سبقها ألفا والواو وثم. طيب صح. في الآية التي معنا ما الذي سبقها؟ الفاء. وفي قوله فلينظر ثم ثم ليقطع في لينظر ثم وليطوف الواو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاللام للأمر والتوكل أحسن ما قيل فيه أنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويضا إليه. هذا التوكل على الله، أن تعتمد على الله في جلب المنافع، والإنسان محتاج إلى المنافع، ودفع المضار ثقة بالله عز وجل وتفويضا إليه. وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب. توكل الإنسان على الرب تفويض مطلق، ويعتقد الإنسان أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه وله السلطة عليه. توكله على شخص موكله أن يشتري له حاجة ليس كذلك، ليس تفويضا إليه، ولكنه وكله يعتقد أنه دونه في المرتبة، أليس كذلك؟ يعني عندما تعتمد على شخص وكلته ويسأل لك حاجة، هل هو كتوكلك على الله؟ لا، توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام، وتوكلي على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادا على شخص أنا الذي أدبره وأنا الذي أريد أن يتوكل وأنا الذي بيدي فسخ وكالته. فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول وكلت فلانا، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق على الله لا يطلق إلا الله في حق العبد. وقول المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه في جلب المنافع ودفع المضار. من أين تؤخذ؟ من أمر الله بذكر نعمه بكف أيدي الأعداء عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى والضرر من النعم، وهو كذلك. وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاد، ولكن هذا قصور. النعمة إما إيجاد معدوم وإما كف موجود، ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم، حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويربأ بنفسه لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله عز وجل لقوله وعلى الله فليتوكل. ومن فوائدها إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى، وذلك من تقديم إيش؟ من تقديم المعمول. والقاعدة عند البلاغيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ فالجواب لا، بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب. وأضرب لكم مثلا بسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كان يتوقى الحر ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب، ولبس في أحد درعين عليه الصلاة والسلام، كل ذلك توقيا للسهام. ففعل الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل. ولهذا لو قال قائل أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا متوكل على الله، قلنا هذا عجز، هذا عجز وكسل. التوكل على الله، التفويض إذا لم تستطع الأسباب. نعم، إذا عجز الإنسان عن الأسباب ليس عنده الآن إلا التفويض. ولهذا تجد الكفار إذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فوضوا الأمر إلى الله. وكذلك الإنسان إذا أصابه شيء، إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه، تجده ليس له حول ولا قوة. أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، لا بد من فعلها. لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج، قلنا خذ معك نفقة، قال ما يحتاج أنا متوكل على الله، ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسل. إذا كنت متوكل على حقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة، أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك المؤونة، أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكل من الإيمان، يقول فليتوكل المؤمنون، فوجه الأمر إلى المؤمنين لأنهم هم أهل التوكل. ومن فوائدها أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. فمن توكل على نبي ميت، وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو في السماء حيا، فهذا ينافي أصل الإيمان. من توكل على قبر فهذا ينافي أصل الإيمان. من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان، لكن لا تجعل عندك هذا السبب، بل اجعله سبباً والمسبب هو والله عز وجل. ولهذا نجد الأسباب كثيراً ما تتخلف مسبباتها، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات يعدها لنا الأخ. نعم هنا: ولقد أخذ الله ميثاق. الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. لورا أنت. اللام لقد، اللام، والثاني قد، والثالث القسم. وهذه قاعدة، كلما جاء التعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مؤكد. لقد ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مؤكد بثلاثة مؤكدات. وقول بني إسرائيل لا، لأن نقف على هذا لأنه مبتدا كلام. نعم. نعم.
1: بارك الله فيكم. يعني ما يحصل مثلا في الأيام التي تقام في بعض البلدان يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا مما لا يتقرب به إلا الله. بعض أهل العلم يقول هذه بدعة أحدثت، وهم يقولون هذه ليست بدعة، نحن لا نتقرب إلى الله، إنما مناسبات وتنشيط وذكرى. ما وجه كونها بدعة؟
0: هذه بعض العلماء يقول إنها ليست بدعة، يعني يوم الشجرة يوم كذا يوم كذا، يقول هذا المقصود بها تذكير الناس. أما إذا كانت المناسبة مناسبة تولي أمير على إمرة أو رئيس على رئاسة أو ملك على ملك، فهذه إنما تفعل التعظيم، تفعل التعظيم ولا يجوز، لأنها الأعياد لا يمكن أن تكون إلا بمناسبات شرعية، لا يجوز أن تكون إلا بمناسبات الشرعية، غير المناسبات الشرعية لا تشرع. لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون إننا لا نتخذها على سبيل أنها عيد، ولذلك لا نخصها بيوم معين، إنما هي تذكير وتنشيط وكأنها ابتداء عمل. ولكن عندي أنه لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن. نعم. إيش؟ إيش؟ لبثت؟
2: ولقد.
1: قلنا في ثلاثة.
0: نعم. اللام وقد والقسم، لأن تقدير الكلام، لأن تقدير الكلام والله لقد. نعم. مو لازم التحدي، مو لازم. إذا كان هذا الشيء الشرع من عند الله عز وجل فهو آية، لأنه كما قلنا إن هذه الشرائع لا يمكن للبشر أن يحكم مثلها. ما أرى هذا إلا إذا كان ينكرها خوفا من الالتباس، لأن العامي إذا سمعها يظن هذه التوراة والإنجيل القرآن. نعم. ايش؟
1: الايام
2: لكنها لا يشكل عليها
0: أنها
2: تشبه يعني.
0: أسبوع
2: كذا يوم كذا يوم كذا.
0: أين؟ هو علة التشبه تشتبه على كثير من الناس، مع أن الأئمة نصوا على أنه إذا كان مصدر الشيء من غير المسلمين ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه، لأن التشبه حقيقته أن يقوم الإنسان بما يختص بالغير، وما دام أنه شاعت هذه المسألة فلا. كان مثل لبس البنطلون أتى من أين؟ أتى من الكفار، لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم والكافر. نعم. طيب
3: الموقع ويذهب
0: يعني
3: ويخطب بهم بخير ويعظهم بخير.
0: نعم.
3: وكذلك
0: الرأى
3: المجتمعين في عزائم في بيت أو غيره.
0: نعم.
3: فهل هذا يعني هل يدخل أولئك في قولنا تخصيصها بالمكان أو الزمان؟
0: نعم. أما من جهة الموعظة، فالموعظة إذا وجد سبب لها فإنها تفعل في أي مكان، لكن إذا اتخذ هذا راتبا وكأنه هو السبب قلنا هذا خطأ. فمثلا الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة، إذا رأى الإنسان من المناسبة أن يتكلم بأن رآهم متشوفين لكلامه، والناس يختلفون في هذه الناحية، من الناس رجال يتشوف الناس إلى كلامه ويتمنون أن يتكلموا، فهنا نقول الكلام جيد، أو طلب منه أن يتكلم فهنا أيضا نقول تكلم، لأنك سئلت العلم، فإذا سئلت العلم فبين. أما إنسان ليس ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه، يفرض نفسه عليهم ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات، فيه تضييق على الناس. وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيجتمع بعضهم ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم، فيقطع هذا عليهم ما يريدون، أو يتكلمون فيكونون شهرة بين الناس. هذه واحدة. كذلك العزاء أشد وأشد، كون الإنسان يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة، لأن أصل الاجتماع للعزاء غير مشروع، كما نص على ذلك أهل العلم، منهم من كره وصرح بالكراهة، ومنهم من قال إنه بدعة، وكتب الفقهاء بين أيديهم. كذلك أيضا ما أحدثه بعض الناس عند الدفن، يقوم أحدهم خطيبا ويخطب ويعظ الناس، هذا أيضا من البدع، لأن الرسول ما فعل هذا. غاية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتهى إلى القبر مع أصحابه ولما يلحد، يعني ما تمت تلحيد القبر، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم، وجعل ينكت في مخصرة معه، ينكت الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن. وهذه ليست خطبة، هذه موعظة وليست راتبة، لم يفعلها الرسول كلما دفن أحدا، فعلها لأنه ينتظر التلحيد، ينتظر التلحيد، فبدل من أن يسأل أو يتكلم بشيء يعني غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلام. نعم. سمع.
4: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.

وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بكم يا حامد؟ محمد حامد بكم؟ ما هو بس عينه اللام وقد. إن وذكرنا لكم قبل أنه إذا جاء مثل هذا التعبير فالتأكيد بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدم والتقدير والله لقد. عرفتم؟ طيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهده. والسياق هنا سياق غائب، أخذ الله، قال: وبعثنا منهم، هذا التفات من الغيبة إلى التكلم. ولو كان الكلام على نسق واحد لقال: وبعث، بعثنا منهم 12 نقيبا، أي جعلنا منهم 12 رقيبا. 12 هذه لسنا نعربها على أن 2 وحدها أو 10 وحدها، لو كانت بغير هذا اللفظ يعني مثل 13 14 13 14 لا نعربها هذه على أنها الجزء الأول وحده والثاني وحده، إلا 12 و12 فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل. ففي الرفع نجعله بالألف، وفي النصب والجر بالياء، لأنه ملحق بالمثنى، وإنما قلنا إنه ملحق بالمثنى ولم نجعل له ولم نجعله مثنى حقيقة، لأنه ليس له مفرد، إذ أن إثنى ليس مفرده إثن لكن مفرده واحد، فلهذا يعربونه على أنه ملحق بالمثنى، ويكون إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، ولكنه لا يضاف إلى 10، بل يقال إثنى مركب مع 10، وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 12 نقيبا، نقيبا هذه تمييز، وكلما جاءتك كلمة تفسر المعدود تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز، مثل 13 رجلا نقول رجلا تمييز، 12 نقيبا نقول نقيبا تمييز. ولهذا يقول صاحب الألفية: اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. 12 نقيبا، نقيبا فعيل بمعنى فاعل، وناقب بمعنى منقب، منقب يعني مفتش، وهم العرفاء، لأن العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه، وأصل التنقيب التفتيش، ومنه قوله تعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، أي فتشوا فيها. إذن النقيب فعيل بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل، أي منقب، والتنقيب هو التفتيش، ومعناه العرفاء، جعل الله منهم 12 نقيبا عرف على قومهم، كل سبط عليه عريف لأنهم هم 12 أسباط. طيب. وبعثنا منهم 12 نقيب، وهذا من عناية الله بهم عز وجل أن جعل عليهم العرفاء من أجل أن يوجهونهم ويؤدبونهم. وقال الله: إني معكم، قال الله إني معكم، أي بالنصر والتأييد، وهذه المعية خاصة،
وسنتكلم إن شاء الله عليها عند أخذ الفوائد. إني معكم. ثم قال لئن أقمتم، هذا بدء الميثاق، لئن أقمتم الصلاة أي أتيتم بها مستقيمة. والصلاة معروفة هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذا هو الأصل. وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرفة، فهم كما حرفوا التأويل في التأويل حرفوا أيضا في الأفعال. ولئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، آتيتم بمعنى أعطيتم، والزكاة مال واجب في أموال مخصوصة. وقول الزكاة آتيتم الزكاة إلى من؟ إلى مستحقها. ولهذا نقول إن آتى تنصب مفعولين، الأول الزكاة والثاني محذوف، أي آتيتم الزكاة أهلها. والزكاة هي المال الذي ذكرنا لكم، وسمي زكاة لأنه يزكي أخلاق باذله، يزكيها يعني ينميها، فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك. وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة، لكن بدون إسراف. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل، أي أقررتم إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، هذا معنى الإيمان، هو الإقرار المستلزم إيش للقبول والإذعان. فمجرد الإقرار لا يعتبر إيمانا، ولو كان مجرد الإقرار إيمانا لكان أبو طالب مؤمنا، لأنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآمنت برسلي، ورسل جمع رسول، وهم الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء الذين قصوا علينا من بني إسرائيل. وعزرتموه أي نصرتموه، لأن التعزير يعني النصرة وأصل من التقوية. قال الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قوله أقرضتم الله أي بذلتم المال محتسبين الأجر من عنده، لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه عوضه، فإقراض الإقراض لله يعني احتساب الثواب منه، كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابا. فإن قال قائل أقرضتم مع قوله آتيتم الزكاة، هل هو من باب عطف المتغيرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟ يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص، لأن الزكاة حقيقة إيش؟ من إقراض الله، إذا أداها الإنسان محتسبا ثوابها فهي من إقراض الله، ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها. وقيل المراد بالإقراض هنا المراد به الصدقة، أي ما زاد على الزكاة، وعلى هذا يكون العطف على عليها من باب عطف المتغايرين. وقول قرضا حسنا، القرض الحسن ما كان خالصا لله على وفق شريعة الله، هذا هو القرض الحسن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان في عبادة الخالق أنه تمام الإيمان والمراقبة، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقول لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذا جواب، لكن جواب لإيش؟
جواب لقوله لئن أقمتم، وهل هو جواب للشرط التي هي إن، أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه بالله في قوله لئن أقمتم؟ الثاني فهو جواب القسم، ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جوابا للشرط اقترن بالفاء. وعلى هذا يقول ابن مالك، وفي هذا يقول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فما الذي أخر هنا هارون؟ ما الذي أخر؟ القسم والشرط. الشرط إذن الذي حذف هو جواب الشرط: لأكفرن عنكم سيئاتكم أجعلها مكفرة بالحسنات التي فعلت، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، تعزيرهم، إقراض الله قرضا حسنا. فالسيئات تكفر بهذه الحسنات. ولا أدخلن جنات تجري من تحتها النار، هذه معطوفة على لو كفرن. وإذا جمعت بينها وبين أكفر صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. النجاة من المرهوب في قوله امشي ناس لأكفرن عنكم سيئات، لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليها. حصول المطلوب: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. وبالتتبع والاستقراء نجد أن أغلب ما يكون تقديم النجاة من المرهوب، ليرد المطلوب على محل خال مما يرهب، فتكون التصفية قبل التحلية، يعني صف الشيء قبل أن تحليه، اكنس المكان قبل أن تفرشه. واضح؟ تأمل الآن في القرآن والسنة وفي غيرها أيضا، تجد أن النفي قاد أن النفي غالبا يكون مقدما على الإثبات. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص قدم فيها النفي على الإثبات، ليرد الإثبات على مكان خال من الشوائب. لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها أنهار. جنات المراد بها جنة المأوى، وهي كما ترون تذكر أحيانا مفردا وأحيانا مجموعة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها نعم جنة إيش هي؟ لا مفردة ولا جمع؟ مفردة. وتأتي جنات كثيرا مجموعة، فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع، لأن الجنة أنواع. وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة أنواع: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. أيهما أشرف، الأوليان أو الأخريان؟ الأوليان. إيه يعني سواهم، لا تعبدوا من الله من سواه. ها طيب، من ينتدب لنا بين الفروق؟ ابن القيم في النونية ذكر أن الفروق عشرة، لكن قال النظم يعيني أن أسوق. نعم، فمن يستطيع أن ينتدب لنا أن يذكر الفروق؟ هذا سامح محمد الشرافي وطه، ثلاثة في كفاية. ولكن لا يستعين أحدكم بالثاني، ما نسمع. إذا جاءت إن شاء الله نشوف. وأيضا لا تطيلون الفرق كذا وكذا. طيب، إذن تجمع الجنة على جنات باعتبار إيش؟ باعتبار الأنواع، وتفرد باعتبار الجنس.
جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الآن جنات تجري من تحتها الأنهار. لو أننا فسرنا جنات بما نفسر به الجنات في الدنيا وقلنا الجنات فساتين كثيرة الأشجار، كثيرة الأشجار، كثيرة الثمار، لم يذهب الذهن بعيدا ولا استقل نعيم الآخر. لكن إذا قلنا الجنة هي الدار التي أعده الله تعالى لأوليائه، اللهم اجعلنا منهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أيهما أشد هزا للمشاعر؟ الثاني بلا شك. ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار، وأنها سميت بذلك لأن أشجارها ملتف بعضها إلى بعض فهي تستر من فيها. نقول هذا لا شك أنه يقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم. فنقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يهز المشاعر ويوجب أن يسارع الإنسان ويسابق إليه. وقول التجري من تحتها الأنهار، معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها، لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض أي فائدة فيه؟ ولهذا لا ننتفع بالأنهار التي الجوفية، ولكن من تحتها، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها. وما أحسن اضطراد الأنهر تحت الأشجار الضليلة والقصور الفخمة العظيمة، لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع. تجري من تحتها الأنهار، هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا، أنواعها أربعة: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، وأنهار الدنيا تتغير. والثاني أنهار من لبن لم يتغير طعمه بل هو من أحسن ما يكون مذاقا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقد نفى الله عنها الغول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من عسل مصفى نقي ليس فيه شيء من ما يكون في عسل الدنيا. هذه أنهار أربعة تجري جريان. الماء ربما يتصور الإنسان كيف يجري، لبن لم يتغير طعمه يتصور كيف يجري لأن اللبن جاري، خمر يتصور أو لا يتصور وقد لا يتصور لأن الخمر ليس كله سواء. الرابع العسل، في تصورنا الآن أنه لا يجري، لا يمكن جريان، لكنه في الجنة يجري نهر. ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود، فقال أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر، النهر يجري ما له أخدود تمنع يمين ويسار ولا حفر له على سطح مكان، ومع هذا أيضا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه، يصرفه كيف شاء، ليس هناك عمال ولا عوامل، وإنما هي إرادات فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم، نقول ولو جنات تجري من تحتها الأنهار، إذن هنا ميثاق بين متعاقدين، عمل يسير في مقابل ثواب كثير. يقول فمن كفر بعد ذلك منكم، فمن هنا شرطية، جوابها فقد ضل، أي فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم يقم بما وثق الله عليه فقد ضل سواء السبيل، الضلال بمعنى الضياع، والتيه يعني تاه عن الصراط المستقيم، وسواء السبيل
أي مستقيمه، مستقيمه الموصل إلى المراد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من الميثاق. أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وأما تذكير نحن الأمة الإسلامية فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضل من الله عز وجل، إذا قمنا بما أوجب علينا فلنا الأجر مرتين حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيما وتكبيرا له جل وعلا. تؤخذ يا مسعود يا نائم، ما الذي قلت له؟ بالغيبة الظاهر انك سرحت، هداك الله. نعم نعم، وتكبيرا. ولقد اخذ الله، ما قال لقد اخذنا، وهذا كما يقول الملك لجنوده ان الملك يامركم ان تفعلوا كذا، ما يقول اني امركم، يقول ان الملك يامركم. نظير هذا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان من اساليب البلاغه الانتقال من اسلوب الى اخر لتنبيه المخاطب. تؤخذ من قوله وبعثنا بعد قوله ولقد اخذ الله، ولا شك ان هذا ان تغير الاسلوب يوجب الانتباه. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات أن الله تعالى خلق أعمال العباد لقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، لأن النقبة مفتشون، وإذا كان الله هو الباعث لهم لازم أن تكون أفعالهم إيش؟ مخلوقة لله، ففيها الرد على الجبرية. وربما نأخذ من قوله نقيبا الرد على القدرية، لأن المنقب ينقب باختياره. نعم، نقول ربما نأخذ أيضا الرد على الجبرية في قوله نقيبا، أنا عكست الموضوع. يؤخذ من نعود مرة ثانية، يؤخذ من الآية الرد على القدرية في قوله ولقد بعث، في قوله وبعثنا منه، بعثنا منهم. إذن هم قاموا بأمر من؟ بأمر الله. القدرية يقولون إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله ولا لله فيه تعلم. أيضا يؤخذ منها الرد على الجبرية بقوله نقيبا، لأن النقيب هو المنقب فأضاف الله الفعل إليه، وهذا يدل على أن الإنسان غير مجبور. وهذا مقرر والحمد لله عدة مرات أن نصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليه في أمورهم، عند النزاع يكونوا مصلحين، وعند الإشكال يكونون موضحين وما أشبه ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن يوجههم ويدبر شؤونهم، ولا تكون الأمر فوضى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل
بأنه ناصرهم، تؤخذ من قوله وقال الله إني معكم. واعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات، فمرة ذكرها عامة، ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق. فالعامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وملكا وغير ذلك. ومن هذا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ومن ذكرها أي المعية مقيدة بوصف، مثل قوله تعالى واللهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن هذه تقتضي مع الإحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثالث مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. طيب، هذه المعية هل هي حقيقة أو هي مجاز عن العلم والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟ الجواب الأول كسائر الصفات أنها حقيقة، وأنها تقتضي في كل موضع ما يناسبها، لكن هل إذا قلنا إنها حقيقة هل تنافي ما ذكر من علو الله؟ لا أبدا، هو معنا وهو على عرشه، وليس معنا أنه في الأرض، كلا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كان هذا شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون معنا في أماكنه؟ لكن هو معنا وهو عالم ولا مانع، لأن الله بكل شيء محيط، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم لا يسمع ولا غائب لا يرى، إن الذي تدعونه سميع، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نحن نؤمن بهذا، لكن لا، ليس معنى ذلك أن سبحانه وتعالى في نفس المكان، لأنك لو قلتها هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر الأعور، أي من جانب واحد. ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحد قالوا إن الله معنا في نفس المكان، في نفس المكان، في كل مكان، لكنهم غفلوا عن العلو. ونحن نقول إن الله تعالى معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة ولا منافات. فإن قال قائل هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك؟ قلنا نعم، أولاً أنه يتصور في الأمور المخلوقة، فالقمر يقول المسافرون إنه معنا، والنجم يقولون إنه معنا، والشمس يقولون معنا، وأين أمكنة هذه؟ في السماء. يعني العرب تقول القمر معنا والقط معنا والجدي معنا، يقولون هكذا ويعبرون عن هذا على أنه حقيقة ومحله في السماء، ولا يعد ذلك تناقض. ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق،
وأنه لا يجتمع لا تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة. فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟ لا يقاس. يقال نثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه ومعيته ونعلم أنه لا تناقض بل هو

وما جمع الله بينه في كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان لما صدق قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه واحد، كل شيئين جمع الله بينهما فاعلم أنه لا تناقض بينهما. ثانيا، لا تناقض ولا منافات بين المعية حقيقة والعلو حقيقة أبدا، لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيدا عنه. ثالثا، على فرض أن هذا ممتنع في المخلوق فليس يمتنع في الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علو. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة، ألا وهي العقيدة الواسطة، وبه أيضا نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة، حيث يقولون أنتم تلزمون أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون، لأنك إذا قرأت هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل هذه الضمائر تعود إلى من؟ إلى الله. ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ ما الذي يخرج؟ إذا كان خلق السماوات أي الله، استوى على العرش أي الله، يعلم ما يلج أي الله، وهو معكم أي الله، أي الله. لكن يجب كما قال شيخ الإسلام أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة مثل أن يعتقد الإنسان أنه معنا أي في مكانه، أو أنه على السماء يعني أن السماء تقل، أو أنه إذا نزل السماء الدنيا صارت السماوات الأخرى تظل. هذا يجب أن يصان عنه، لأن الله تعالى في العلو، وعلوه من لازم ذاته، وهو من صفات إيش الذاتية التي لا ينفك عنها كما لا ينفك عن سمعه وبصره. انتبهوا لهذا. لكن ورد عن السلف رحمهم الله عن كثير منهم أنهم فسروا المعية بالعلم، وهذا تفسير باللازم، لأن من لازم من كان معك أن يكون عالما بك، ولا شك أن هذا تفسير صحيح غير ممكن، والتفسير باللازم تفسير صحيح، لكنه ليس هو المطابق، لأن الدلالات ثلاث أنواع: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. هذا من دلالة الالتزام، واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون إن الله معنا في نفس المكان. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نقول إن الله معنا بعلمه، ولا نقول كما قال هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا، يعني في الأرض. فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف أن المعية يعني العلم، ونقول هذا التفسير صحيح غير منكر، لأنه تفسير بإيش؟ باللازم، والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير من الآيات، ولا يعد هذا خروجاً عما تقتضيه الآية. لكن التفسير الذي ينكر على الإنسان أن نؤول تأويلاً مخالفاً لللفظ بأنواع الدلالات الثلاث، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على

0: ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتعيين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي في الحقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارف التي خضناها مع إخوان القردة والخنازير وهم اليهود. بأنواع الدلالات الثلاث، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة في الوصف كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتعيين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي في الحقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خضناها مع إخوان القردة والخنازير وهم اليهود. ونجد أن الإخوة الذين كان عندهم فيما يظهر لنا والعلم عند الله تقوى وقوة، ونجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق، وهم نعم الفرس فيما سبق صحيح، ولكن الذين غلبوهم عندهم من التقوى ما ليس عندنا الآن. يقولون إن الشيشان كان الروس أذل من الكلاب عندهم، حتى إن أحدهم حتى إنهم لما أمروهم أمر ضباطهم وقوادهم جيوشهم أن تجمع، كانوا يتجمعون ينحدرون من رؤوس الجبال ويجتمعون. يقول واحد: يقسم بالله أن 700 آلية للحرب، 700 يقودها طبعا الروس. يقول إن الشيشان قالوا: لا يمكن أن تسير من حولنا إلا والعلم المكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله في المقدمة. صاروا يقودونه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهؤلاء يقول أذل ما يقول. والذي قتل منهم يقولون 70,000 من الروس، ما كنا نظن هذا. فأقول لكم إن الإنسان إذا وثق بنفسه بما معه من تقوى الله والإحسان في عبادة الله فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله ناصر. ثم ليعلم أن النصر ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في حياته، بل إذا نصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار الله لا شك. ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة وبفتح مشارق الأرض ومغاربها انتصار لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو فرض أن من قام بدعوة إلى الله مخلصا لله متبعا لشريعة الله لو يعني مات أو قتل، لكن بقيت الدعوة وانتصر بها من بعده فهو في الحقيقة انتصار له، انتصار له. فيصدق قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. أما المعية المعينة بشخص فهي أعظم وأعظم، فقول الرسول إن الله معنا أبلغ من إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لأنه تعيين، تعيين للشخص. وكذلك موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. أقرأ. ذكروا به مشددة.
1: فاعف عنه

0: كذا وسوف ينبئ الله بما كانوا يصنعون.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تذكير هؤلاء في الميثاق الذي أخذ عليهم، قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم. فوائد إيش إلى نعم وش اللي قبل هذا الكلام؟ فائدة آخر فائدة نعم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم لو أن هؤلاء لو أوفوا بعهد الله لأوفى الله لهم بعهده، كما قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، يؤخذ من قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. ومن فوائدها أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابقة وهو كذلك، فالصلوات والزكوات مفروضة، لكن لا يلزم من كونها مفروضة أن تكون مماثلة لما وجب علينا في الكيفية والوقت والمقدار. المهم أن جنس الصلاة مفروض، جنس الزكاة مفروض، لكن قد يختلف. وهذا في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتشبيه هنا بالفرض، شبه الفرض بالفرض، ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا. وبقينا في الحج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كان الحج مشروعا في حقهم. فهذه الأركان العظيمة أركان الإسلام مشروعة عند كل أمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل الإيمان بجميع الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يتكفل لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله، لقول وآمنتم برسلي. ومن المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح، لكن لما كذبوا نوحا صار تكذيبهم إياه تكذيبا لجميع الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب نصرة الرسل بقوله وعزرتموه، ونصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك، نصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بين الناس. فواجب علينا نحن الآن أن ننصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على العباد، حيث كان يعطيهم الرزق ثم يقول أقرضتم الله، وهو المعطي أولا والمثيب ثانيا لقوله أقرضتم. وقد ذكرنا الحكمة في التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرض، ما هي؟ لم تحفظ؟ نعم. كأن الله جعل الإنفاق في السبيل بمنزلة القرض الذي يلزم المستقرض أن يوفيه. نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن تكون الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة. منين تؤخذ؟ وقرضتم الله قرضا حسنا، ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل، لأن الإسراف ليس حسنا والنقص ليس حسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة بقوله تعالى إيش؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. ويدل لهذا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحها، أو أتبع السيئة الحسنة. نعم، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يبدأ بالنجاة من المرهوب قبل بيان حصول المطلوب، بقوله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن، وهو شاهد لما اشتهر عند العلماء أن التخلية قبل التحلية، يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليست واحدة، لقوله جنات. هذا إذا قلنا إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على من دخلها، لأنه في احتمال أن يكون عائدا على من دخلها، وأن كل واحد له جنة، وإن كانت الجنة واحدة لكن تعدت باعتبار داخليها، فنقول هذا محتمل، ولكن القرآن دل على أنها جنات مجموعة، نفس الجنات. ففي سورة الرحمن فيهما ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال في الثانية ومن دونهما جنتان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر وكل شيء، وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا لا شك أنه يطرب السمع، حفيف جريان النهر يطرب السمع، ولهذا تجد الإنسان يقف عند الشلالات نعم متمتعا بالاستماع إليها، وكذلك النظر أيضا، وكذلك القلب والنفس تستريح. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة أنهارا لا نهر واحد. من أين تؤخذ الأنهار؟ جمع نهر، وقد ذكر الله عز وجل أنواعها في سورة القتال، سورة محمد، يقرأها علينا الأخ. نعم، الأنهار، أنواع الأنهار اللي في سورة القتال في سورة محمد، مثل الجنة التي وعد. نعم نعم نعم نعم، أحسن. أربعة أنواع. فإن قال قائل كيف نجمع بين قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فذكر نهرا واحدا وهنا ذكر أنهارا. يلا أحمد، كيف نجمع؟ ما النكرة ما تعم إلا في سياق الشرط والنفي والنهي وما أشبه ذلك. أيها الإفراد للجنس، فلا ينافي، فلا ينافي التعدد، فلا ينافي التعدد، صح. نقول المراد الجنس فلا ينافي التعدد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد من كفر بعد الميثاق، والنداء عليه بالضلال البين، نعم بالضلال البين، بقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يسير على سواء السبيل، أي وسطها دون حافتيها. وجه ذلك أنه إذا ثبت في حكم الكافر ضلال السبيل فضده يثبت في حكمه، يثبت فيه ضد حكمه، لأن إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على أن الغالب أن الوسط وسط السبيل والطريق هو الحق. نعم، لأن سواء بمعنى وسط، كقوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسطها ومستقرها. وهذا هو الغالب، أن ما تطرف من يمين أو يسار فهو ضلال. ولذلك جاء في الحديث دين الله بين الغالب والجافي عنه. نعم، فقد ضل سواء السبيل. ثم قال الله عز وجل وهو مبتدا درس اليوم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم، الفاء عاطفة، والعطف بالفاء يفيد الترتيب، وإذا كان عطفا عطف فعل على فعل فإنه يفيد السببية مع الترتيب. فإذا قلت جاء زيد فعمر، هذا بالترتيب المحض، لأن العطف هنا عطف مفرد على مفرد. وإذا جاء جملة على جملة فإنه قد يفيد الترتيب مع السببية هو الغالب، مثل أن تقول كفر فلان فكان في النار، كفر فلان فكان في النار، آمن فلان فكان في الجنة، أي بسبب. وأحيانا تكون لمجرد ترتيب، كما في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فهنا أهلكناها هو بعد مجيء البأس. هنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه الفاء قلت إنها عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية، مع أن الباء التي بعدها تفيد السببية أيضا. فبما نقضهم، الباء السببية وحرف جر، وما مصدرية، وعلامة المصدرية التي تحول أو يحول ما بعدها إلى مصدر، هذه علامة المصدرية أن يحول ما بعدها إلى مصدر. فهنا فبما نقضهم ميثاقهم، انتبهوا يا جماعة، لعناهم، أنا قلت إنها مصدرية والصواب أنها زائدة يا أخوان، أنا ظنيت أن الذي بعدها فعل. فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم، فما هنا زائدة للتوكيد. طيب، ما تأتي زائدة وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتأتي شرطية، وقد جمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقال محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. أعيد مرة ثانية وثالثة ثم عليه: محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ثالث: محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر، بشرط أن لا يكون حفظها من قبل، اللي حفظها من الآن، من قبل ها لا ثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة. ما حفظت أول؟ إذن تركية هذا. يلا محمد.
2: حافظ على بيت سليم من الشعر
1: ستفهم.
0: فاعجب
1: لنكرها. فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم ما استهوي. ثلاثة أرباع فقط يعني 75%. عشرة فحافظ ستفهم. طيب على كل حال يكفي كفاية. من جملة ما ذكر من المعاني أنها زائد كما في هذا الآية بكف ونفي زيدا هذا الزائد. فإذا قال ما الفائدة من الزائدة؟ قلنا الفائدة التوكيد. وهكذا جميع حروف الزيادة العاملة وغير العاملة فائدتها التوكيد. فبما نقضهم ميثاق. النقض ضد العقد أي حلهم الميثاق. وقولهم ميثاقهم أي الذي وثقهم الله عليه وهو قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرتم الله قرضا حسنا. فهؤلاء نقضوا الميثاق بسببه لعناهم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فكانوا والعياذ بالله مطرودين مبعدين عن رحمة الله لا ينالهم الله برحمة. نعم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن لعنه الله لعنه اللاعنون كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعنه الله أو من لعنه رسول الله. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وفي قراءة قسية. قاسية اسم فاعل قسية صفة مشبهة. أيهما أغلط؟ الصفة المشبهة. الصفة المشبهة أغلط لأنها وصف ملازم كما قال ابن مالك رحمه الله كطاهر القلب جميل الظاهر. فهي أي الصفة المشبهة ملازمة. إذن قاسية وقسية إذا جاءت قراءتان فالمعنى أن الأمرين كلاهما حاصل. فهي قسية وهذا وصفه. قاسية عند وجود ما يوجب لنا القلب تقسو والعياذ بالله. فهي قسية وصفا قاسية فعلا. انتبه. كما قلنا في قراءة مالك يوم الدين وملك قلنا نجمع القراءتين فيكون المعنى أنه ملك ذو تصرف أي ملك مالك. بعض ملوك الدنيا يكون إيش مالكا غير مالك. وكثير من الناس مالك ولكنه غير ملك. كلنا يملك مالا لكن لسنا ملوكا. إذن قسية وقاسية قريب من هذا. قسية وصفها الملازم. قاسية عند حدوث ما يوجب لنا القلب تقسو والعياذ بالله. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا أيضا من ضلالهم والعياذ بالله ونقضهم العهد. يحرفون الكلم كلم من؟ كلم الله عز وجل. والكلم اسم جمع كلمة والجمع كلمات لكن كلم اسم جمع. طيب يحرفون الكلم. وأصل التحريف التغيير. تغيير الشيء عن وجهه. ولهذا تقول انحرفت الدابة يعني تغير مسيره. انحرفت السفينة تغير تجاهها. إذن يحرفون أي يغيرون الكلم عن مواضعه. وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان: تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى. من تغييرهم في اللفظ أنه لما قيل لهم قولوا حطة ماذا قالوا؟ حنطة. ما قالوا حطة يعني حطوا ذنوبنا، ما قالوا هذا، قالوا حنطة عطنا أكل. نعم. ولما وجب على الزاني المحصن أن يرجم حرفوا ذلك وقالوا إن هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء، وصاروا يرجمون الوضعاء ولكنهم لا يرجمون الشرف. هذا تحريف معنوي، يعني حملوا النصوص على غير ما أراد الله بها. إذن التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي إبراهيم معناه والمعنى. طيب، يحرفون كلمة عن مواضعه أي عن المواضع التي أرادها الله به. ونسوا حظا مما ذكروا. نسوا تحتمل معنيين: نسوا أي ترى، نسوا أي بعد الذكر. فالأول نسيان عملي والثاني نسيان علمي، فهل المراد الأول أو الثاني؟ نعم، كلاهما. المراد نسوا أي تركوا عن عمد، نسوا أي تركوا عن عدم علم، يعني نسوا العلم الذي كانوا يعلمونه من قبل. فالنسيان إذن نسيان عملي ونسيان علمي. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟ قلنا: اقرأ قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا نسيان إيش؟ علم، نسيان علم. واقرأ قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هذا نسيان عملي، نسوا الله فنسيه، هذا أيضا نسيان عملي. طيب، وقول حظا أي نصيب، أي نصيبا. والحظ قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. فقوله تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا حظ محمود ولا غير محمود؟ محمود. وإذا قيل مثلا: فلان حظه من من من من اليوم الآخر النار، هذا مذموم. طيب، حظا أي نصيبا مما ذكروا به، أي من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به. فهم نسوا حظا من التوراة، لأن الكلام الآن على اليهود، نسوا حظا من التوراة، تركوه عمدا نتيجة التحريف الكلم عن مواضعه، أو نسوه بمعنى أنهم نسوه بعد العلم، وذلك أن كتبهم تلفت، ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما أرادوا. فهذا وجه النسيان الذي هو ضد الذكر، والنسيان الذي هو ضد العمل. وقوله نسوا حظا ما ذكروا به: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. لا تزال أيها المخاطب، أو لا تزال أيها الرسول، ها الأول، يعني لا تزال أيها الإنسان، لأنه لم يتقدم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر. أي لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في حالهم تطلع على خائنة منهم. كلمة خائنة يحتمل أن تكون مصدر، ويحتمل أن تكون اسم فاعل. فإن كانت مصدرا فالمعنى لا تزال تطلع على خيانة منهم، وإن كانت اسم فاعل فالمعنى لا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم. فتكون وصفا لموصوف محذوف. طيب أما كونها اسم فاعل فلا إشكال فيه، لأن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، لكن كيف تكون مصدرا؟ وهل يأتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا نعم يأتي. كلمة العافية، اللهم إني أسألك العافية، هل اسم فاعل؟ يعني تتوقفون في شيء تدعون الله به في الليل والنهار؟ أسألك العافية، ها مصدر، أسألك أن تعافيني عافية، العاقبة كذلك مصدر. فاللغة العربية واسعة، فعلى هذا نقول كلمة خائنة في الآية الكريمة يحتمل أن تكون إيش؟ مصدر، كالعاقبة وإيش؟ والعافية. ويحتمل أن تكون اسم فاعل، وعلى هذا التقدير يحتاج إلى إيش؟ إلى تقدير موصوف، إما أن يقال التقدير على طائفة خائنة أو على نفس خائنة. طيب ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أنها على أن التاء فيها للمبالغة، وأن الأصل على خائن منهم، ولكن التاء للمبالغة كما يقال في داع داعية؟ نعم نقول يمكن، لأن فيهم أي في اليهود من طبيعته الخيانة، فيكون فيصدق عليه أنه داعية، أي أن التاء فيه للمبالغة. وهذا من سعة معاني القرآن الكريم، أنك تجد اللفظة الواحدة تحتمل إلى تحتمل معاني كثيرة. والقاعدة أن ما احتمل أكثر من معنى ولا مرجح ولا تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتمله من معنى، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا من اليهود، فإنهم سالمون من هذه الأوصاف والعيوب. مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، حبر من أحبارهم، عالم من علمائهم، وليس فيه شيء من هذه الأوصاف. من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة آمن به واتبعه وشهد له بالحق، وله أمثال. فمنهم من هو سالم من هذه الأوصاف والعيوب والأوصاف الذميمة، لكنه قليل، ولهذا قال إلا قليلا منهم. ثم قال فاعف عنهم، نعم فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. اعف عنهم، عن القليل الذين لا خيانة فيهم، نعم، أو عن جميعهم، نعم. الله المستعان. قيل إنه يعود على أقرب مذكور وهو القليل، يعني فاعف عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة لرسالتك ثم زالت أوصافهم السيئة، اعفوا عنهم ما مضى. فيكون المراد اعفوا عما مضى من إيش؟ من سيئاته. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا، ولا لا يا جماعة؟ اعفوا عن القليل الذين سلموا من الأوصاف الذميمة، لأن هؤلاء القليل كانوا يهودا، وكان منهم ما كان من المنابذة والنقض العهد، لكن آمنوا. نقول هذا على هذا التقدير لا إشكال فيه. إذا قلنا اعفوا عنهم عن مجموعهم مع اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم، يبقى في ذلك أشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود بأمر الله. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكيف الجمع؟ ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، أي بالآيات التي تأمر بقتاله، عرفتم؟ وما أكثر الناس الذين إذا أعياهم الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، فيكون كثير من الشريعة منسوخة، مع أن النسخ يقول بعض العلماء المحققين لا يتجاوز 10 أحكام كل النسخ. وعلى كل حال نحن نقول إن بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة، وفي هذا إشكال أن تكون منسوخة. أولاً لأننا لا نعلم إيش التاريخ، ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعرف أن هذا بعد هذا فيكون ناسخاً له. ثانياً من شرط النسخ أيضاً أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأنه إذا أمكن الجمع وقلت هذا منسوخ فإن هذا إلغاء النص الآخر، وإلغاء النص مهين، يعني كونك تقول مثلا هذا بطل حكمه وهو ثابت بالقرآن والسنة مهين. ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا إيش؟ بدليل لا مفر منه. وأما متى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم، لأنه كما قلت لكم النسخ يعني إبطال أحد الدليلين، وهذا صعب أن يكون دليل ثابت تدعي أنه بطل. طيب، ثانيا أن سورة المائدة من آخر ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا نسخ فيها، وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة، وهذا مشهور عند أهل العلم أن سورة المائدة من آخر ما نزل وأنه ليس فيها حكم منسوخ. طيب، إذن دعوى النسخ غير صحيح، دعوى النسخ غير صحيح. يبقى عندنا الآن الجمع. الجمع جمع بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح عن الذين خانوا وعن الذين نابذوا، سمح عنهم أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. بنو قينقاع وبنو النضير، هل قتلهم الرسول؟ ما قتلهم، مع أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من العفو والصفح. بنو قريظة أيضا عفى عنهم في الواقع، لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه، أو أليس كذلك؟ على حكم من؟ سعد بن معاذ أنزلهم على حكم الذي اقترحوهم، وهذا نوع من العفو، وإلا لكان الرسول وضع فيهم السيف، لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب عليه، ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه، هذا نوع من العفو. فتكون الآية الآن إيش؟ محكمة، ويكون المراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة، ولكنه عفو جزئي. ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ، بل القول بالنسخ مع إمكان الجمع إيش قلنا؟ محرم، لأنه يعني إبطال النص الذي ادعي أنه منسوخ. جاوبت الأسئلة الآن؟ نعم. من باب نعم نعم صحيح، وهو كذا. نعم، عن مواضعه يعني يصرفونه عنه، ومن بعد مواضعه يأتينا إن شاء الله تعالى السبب أنها عبر عنها بكلمة من بعد مواضعه. يحيى إنما كملناه يا يحيى، تبي نعلمك فيها علمناك الآن، بشرط أنه إذا جاء تفسيره إن شاء الله قلنا قم برا لأنك فهمته. نعم، العفو عدم المؤاخذة، والصفح الإعراض عن الذنب بحيث لا يذكر، لأنك قد تعفو عن الإنسان لكن تذكر ذنبه أحيانا، لأن أصل الصفح معناها تولية صفحة العنق، وهذا يقتضي أن الإنسان أدبر وترك الموضوع كأن لم يكن. واضح الفرق؟ إذن هذا تدرج من الأدنى إيش إلى الأعلى. العفو قد يكون هناك عفو لكن يذكر الذنب أحيانا، يعفو عنه ولا سامحتك ولن أطالب بحق، لكن بعدين يقول هذا جزائي، عفوت عنك ذاك اليوم واليوم تقول فيه كذا. هذا صفح ولا ما صفح؟ هذا ما صفح، لكن العفو إذا كان معه الصفح ما يذكر إطلاقا، أعني أن الذنب لا يذكر. نعم، لا، لأنه ما نعهد أن الرسول ذكرهم مرة أخرى بعد أن أجرى فيهم ما أجرى. لا، لأنك خففت هذا، ما عهدنا أن الرسول قال قد عفونا عنكم مرة ونقضتم مثلا أو أرخصنا لكم أن تقاتلوا المدينة. نعم، إيش؟ لا، ما هو موجه لشخص معين، العمل أو الأعمال ما تكون موجهة لشخص معين. نعم، إيش؟
2: التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول.
1: نعم، ما تعرف الفرق؟ أنا ما ذكرتها الآن لكن ذكرتها من قبل. نعم، التحريف بالدليل استوى على العرش، قالك استوى بمعنى استولى، حرف الدال الدليل، حرف المعنى. المدلول لم يثبت الاستواء لله، والآية تدل على الاستواء لله فهو عطل المدلول، وكل إنسان يحرف الدليل فسيعطل المدلول، وسيدعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جانيا على النص من وجهين: الأول تعطيل النص عما أريد به، والثاني إثبات معنى لا يرد به. أي نعم، نقض الميثاق، يعني فبتأكدنا لنقضهم الميثاق حصل كذا. نعم فؤاد، إيش؟ نعم، كيف يجتمع شاهدان على مشهود به واحد؟ تعدد الأسباب لا يستلزم تعدد المسبب، واضح؟ طيب عبد الله، آمنتم برسل لأنهم هم يدعون أن يصلون، يدعون أن يصلون ويؤتون الزكاة، فهمت؟ وهم يصلون فعلا، يصلون ويزكون، لكن ما آمنوا بالرسل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر. سبق الكلام عليها وعلى فوائدها. كيف؟ ما كملناها؟ طيب. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نكمل الكلام على الآية. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح. العفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح الإعراض عنه، ولا يلزم من العفو الصفح، لكن في الغالب أنه يلزم من الصفح العفو. مثال ذلك: رجل أساء إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه، هذا عفو. فإن أعرضت، فإن أعرضت ولم تتكلم فيما جرى منه أبدا، فإن هذا يسمى صفح. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين، هذا كالتعليل لما سبق، أي إنما أمرناك بالعفو والصفح لأن الله تعالى لأن الله يحب المحسنين. وفيه أيضا أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة: أولا، إثبات الأسباب. تؤخذها سان، كيف ذلك؟ من الفاء والباء، كيف ذلك؟ لأنهما دل على السببية. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل بقوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن فوائدها أن اللعن عقوبة، لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق. وهنا سؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ الجواب: نعم، نلعن من لعنه الله ورسوله، لكن على سبيل العموم، إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوص. فمثلا نحن نقول: لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين، وما أشبه ذلك، لكننا لا نخص شيء شخصا معين حتى ولو كان من الظالمين، لأننا لا ندري ماذا يختم بماذا يختم لهذا الرجل، فقد يختم له بالخير. انتبه. فحتى لو كان كافر ومات على الكفر فإننا لا نلعنه، لأن هذا من باب سب الأموات، وقد أفضوا إلى ما قدموا، ولا فائدة من ذلك، لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون، لعنت أم لم تلعن، وإن لم يكن استحق اللعنة فؤت بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه، لقوله: وجعلنا قلوبهم قاسية. عكس ذلك أن نقول: كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه. وما أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب. نقول: الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للقلوب أحوالا: قسوة ولين، وهو كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين لا يؤمنون بالآخرة، تقشعر من جلود
واحجر تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لقلة الفهم فهم كلام الله عز وجل أو للعدوان في فهم لقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الكلمة عن مواضعه إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم، وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان. وعلى كل فالجملة معطوفة على ما سبق، أو إنها حال من قوله قلوبهم يعني حال كونهم، أو من فاعل قاسية يعني حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه. المهم أن سبب أن المعاصي سبب لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لنسيان ما ذكر به الإنسان. وقد ذكرنا أن النسيان نوعان، نسيان علم ونسيان عمل، وهذا كله لا شك سبب. أما كون نسيان العلم سببا أما كون المعاصي سببا لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا كانت الهداية سببا لزيادة العلم فالمعصية سبب لنقصانه. وأما كون نسيان الترك سببا وأما كون المعاصي سببا لنسيان الترك فلقول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب، يعني إن تولوا وأعرضوا فاعلم السبب أن سبب ذلك هو أنهم أذنبوا فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة الحجة لقوله مما ذكروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسوة القلب وتحريفها الكلمة عن مواضعه ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود. وإذا كانت من خصالهم فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها فراره من الأسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن خيانة اليهود لا تزال باقية لقوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وقد سبق لنا تفسير كلمة خائنة، ومن تدبر تاريخهم

مقابلهم ضعفوا أمام، وإن رأوا ضعفا قووا أمامهم، فهم يتبعون مصالحهم ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه، لأنهم لا يزالون نعم لا يزالون خونة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من طهر من ذلك بقوله إلا قليلا منهم، وهذا هو الواقع، فإن من اليهود من آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد له بالحق وحسن إسلامه وكان داعية لقومه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن معاملة الإسلام لعدوه، وذلك حين أمر الله بالعفو عنهم والصفح، ولا سيما إذا ظهر النصر لنا، فحينئذ يأتي دور العفو، لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه صاحبه هو العفو مع القدرة، أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو ولا يحمد عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقول الله تعالى إن الله يحب المحسنين، ومحبة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والذوق المحسوس، فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل أي بأنه يحب الله ويعمل بطاعته. وكذلك أيضا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله صار لله وليا وذاق طعم الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم المؤاخذة على الدم من الإحسان بقوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر إحسانا، وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي، يعني إعطاء الصدقة الهدية التبرع، وليس كذلك. الإحسان يتضمن شيئين، إما إيصال مطلوب وإما العفو عن مرهوب. ومن فوائد الآيات الكريمة الحث على الإحسان بقوله إن الله يحب المحسنين. ثم إنه مر علينا غير بعيد أن الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. فالإحسان في ثم إنه مر علينا غير بعيد أن الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق بيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة المخلوق هو أن تبذل لهم معروف وأن لا تعتدي عليهم بما ليس بمألوف. ومنهم من قال إن الإحسان بذل الندى وكف الأذى، وهذا بمعنى ما قلنا، ويدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية. ثم قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاق، يعني أخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاق، ولم يقل ومن النصارى، بل قالوا إنا نصارى، مع أن في الآيات الأخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، فيثبت لهم هذا الوصف. لكن هنا قال قالوا إنا نصارى، وفائدتها إقامة الحجة عليهم، حيث يدعون أنهم نصارى وأنهم أهل نصر الحق، ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروا به.

0: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقا. إذن أخذ الله الميثاق من اليهود وأخذ الله الميثاق من النصارى وكذلك من هذه الأمة، فإن الله تعالى أخذ من الميثاق كما قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقد أخذ الله الميثاق على بني آدم كله أن يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. أخذ الله الميثاق على النصارى على الذين قالوا إن نصارى فنسوا حظا مما ذكروا. نسوا أي تركوا، وهذا نسيان عمل. وهل يمكن أن يكون نسيان علم؟ لا يمكن، لا يمكن. إن قلنا إن بني إسرائيل قد سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان، لأنه إذا كان سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون. لكن إذا قلنا إن المؤاخذة بالنسيان خاص، نعم، إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة، قلنا إن قوله نسوا حظا مما ذكروا به يتناول نسيان العلم ونسيان العمل. ولا شك أن نسيان العمل أشد من نسيان العلم، حتى على القول بأنهم يؤاخذون بنسيان العلم. وقول حظا معناها نصيب، نسوا حظا مما ذكروا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولم يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود، لأن ذكر اليهود أنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية وابتلوا بتحريف الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. أما هؤلاء فيقول أغرينا بينهم العداوة، هذا العقاب. يقول عز وجل فأغرينا بينهم العداوة أي ألقيناها بينهم، لكنه عبر بالإغراء كأن كل واحد قد أغري بالآخر من شدة العداوة بينهم. العداوة والبغضاء، العداوة بالقول والفعل، والبغضاء بالقلب، يعني فلا موالاة بينهم ولا موادة، بل العداوة التي هي ضد الولاية والبغضاء التي هي ضد المودة. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، حتى إلى وقتنا هذا. فالنصارى مختلفون متعادون، يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. فإن قال قائل نحن الآن نجد أن النصارى متفقون، نقول هذا الاتفاق اتفاق ظاهري، وإلا ففي قلوبهم من عداء من البغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه إلا الله. ثم هم متفقون على إيش؟ على عدو ثالث، على عدو ثالث، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهم متفقون على عدو ثالث، وإلا فهم فيما بينهم مختلفون، قلوب متنافرة واعتداءات ظاهرة. نعم. وقوله إلى يوم القيامة، نقول العداوة الآن والبغضاء بين النصارى وبين طوائفهم لا شك أنها موجودة، لأن خبر الله صدق، وقد قال إلى يوم القيامة. لكن ما نشاهده من الاتفاق الظاهري فإنه مخالف لما في الباطن. ثم كما قلت لكم اتفاقهم الآن الظاهري ضد إيش؟ ضد عدو للجميع، ضد عدو للجميع. وليس هذا بغريب في مسائل الدنيا وسياستها. قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف أما يوم القيامة مر علينا أنه اليوم الذي يبعث به الناس وأنه سمي بذلك اليوم لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، والثاني أنه يقام فيه يقام فيه الأشهاد، والثالث أنه يقام فيه العدل. نعم. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، سوف للتحقيق لكنها تدل على التراخي، وأختها السين للتحقيق لكنها تدل على الفورية. فإذا قلت محمد حامع، إذا قلت سيقوم زيد، المعنى أنه يقوم بعد يومين ها الآن، وإذا قلت سوف يقوم فيما بعد. نعم. لكن كلتاهما يدل على التحقيق وأن الأمر محقق ولا بد من وقوعه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي يخبرهم بما كانوا يصنعون. وإخباره سبحانه وتعالى بأنه ينبئهم تهديد، لأنه إذا نبأهم بما صنعوا فما بعد ذلك إلا الجزاء بما يستحقون. وقول بما كانوا يصنعون أي بما كانوا يعملونه من تحريم من نسيان الحظ مما ذكروا به. في الآية فوائد، منها إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه لقوله قالوا إنا نصارى، لأننا ذكرنا أن الحكمة من كونه يقول قالوا النصارى دون ومن النصارى إقامة الحجة عليهم بما ادعوه، هم يدعون أنهم نصارى ومع ذلك نسوا حظ ما ذكروه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يغفل أمة من الميثاق الذي أخذه عليهم، لما ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى وأخذ على هذه الأمة وأخذ على جميع بني آدم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين الناس فهذا بسبب إيش؟ إعراضهم عن دين الله، لقوله فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا والفل السببية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العكس يكون بالعكس، بمعنى أن الناس إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يلقي بينهم المودة والمحبة والولاية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التفريق بين العداوة والبغضاء، العداوة ضدها الولاية والبغضاء ضدها المحبة، وهناك فرق بين حبيب ليس وليا وبين حبيب هو ولي، وبين بغيض ليس عدوا وبغيض هو عدو، لأن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضا عدوا، وقد لا يعتدي عليك ولكن يكرهك مثلا فلا يكون عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله تعالى إلى يوم القيامة، وهو آت لا محالة لقول الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به، وذلك في قوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله، تؤخذ من قوله ينبئهم، لأنه لا إنباء إلا بعد علم، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية بقوله يصنعون، فأضاف الفعل إليهم. والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى أحد فإنه قائم به مختار له، ففيه الرد على الجبرية. والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل، حتى في الحركات الإرادية يقول هو مجبر، حتى لو أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب يقول هو مجبر على ذلك. ولا شك أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى آخر. يا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وإذا كان كذلك فالمراد بالكتاب هنا الجنس، وهي التوراة والإنجيل. وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب وسماهم أهلا له لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر، كأنه قال: يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب، عندكم علم وعندكم معرفة، قد جاءكم رسولنا وأنتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون إيش أبناء. قوله قد جاءكم رسولنا يريد به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبين لكم، يبين الجملة حال من رسول، أي حال كونه يبين لكم، أي يظهر لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. والبعض الآخر يعفو عنه، فيبين كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما تقوم به الحجة عليكم، ويعفو عن كثير مما لا تدعو الحاجة إلى ذكره. ومن تدبر القرآن وجد فيه أخبار كثيرة عن بني إسرائيل. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهذا دأب أهل الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي يبين لكم حكمه لأن الحاجة تدعو إليه، ويعفو عن كثير أي يتركه ولا يذكره لأنه لا حاجة لذكره. ثم قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قول قد جاءكم نور وكتاب، النور هل المراد محمد صلى الله عليه وسلم أو المراد ما يحصل من الكتاب والسنة من الهدى؟ الثاني، المراد الثاني. وعلى هذا فيكون قوله وكتاب معطوفا على نور من باب عطف المقتضي على المقتضى. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى بالنور الذي هو الهدى الساطع اللامع الذي لا ظلمة معه، وكتاب مبين. كتاب مبين هو القرآن، وسمي كتابا لأمور ثلاثة: أولا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث أنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وفعال بمعنى مفعول، كما جاء ذلك كثيرا في اللغة العربية من سوق راس وبناء. وقال مبين، هل المراد مبين لغيره أو بين بنفسه؟ كلاهما. نعم، المراد كلاهما، وذلك لأن أبان الرباعي يستعمل لازما ويستعمل متعديا. فتقول أبان الصبح بمعنى بان، وتقول فلان أبان الحق بمعنى أظهر. وإذا كانت الكلمة تستعمل في معنيين فإنها تحمل عليهما على الشرطين اللذين ذكرناهما سابقا، وهما أن لا يتنافي وأن تكون تحتملهما على السواء. وهنا الكلمة تحتمل هذا وهذا، مع أن بعضهما لازم للبعض، فإنه إذا كان مبينا لغيره فهو بين بنفسه. نعم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به ألبى هنا للسببية، والهداية هنا إن كان المراد به يعني بدلالته فالهداية هنا هداية دلالة، وإن كان المراد لذلك بقوله به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي باتباعه فالهداية هداية توفيق ودلالة. ننظر إلى بقية السياق. يهدي به الله من اتبع رضوانه، من مفعول أول، سبل مفعول ثاني، ورضوانه مفعول للتبع. إذن المهدي هو متبع الرضوان، والذي هدي إليه هي سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه أي تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به سبل السلام، ولم يقل سبيل السلام، مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد وعن طرق الضلال بالجمع، لكن هنا لما قال اتبع رضوانه تعين أن يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام، لأنه يعني إذا كان متبعا لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن، لكن الإسلام له شرائع له سبل، فلهذا قال سبل السلام، وأضافت السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مسببه أي السبل التي يحصل بها السلام. السلام من أي شيء؟ السلام من النار، السلام من الزيغ، السلام من الشبهات، يعني اذكر كل معنى تحتمله كلمة السلام سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يخرجهم أي الله عز وجل، والمراد بقوله يخرجهم من اتبع رضوانه، وعاد إلي إلى من بلفظ الجمع مراعاة لمعناها، لأن من لفظها مفرد ومعناها قد يراد به الجمع، فصح أن يعود الضمير إليها مجموعا. وهذه قاعدة في من سواء كان اسما موصولا أو اسم شرط، يجوز أن تعيد الضمير إليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى، وبلفظ الإفراد باعتبار اللفظ. وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. تجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد، وعاد مرة ثانية نعم بلفظ الإفراد. من يؤمن بالله ويعمل صالحا إفراد، يدخله إفراد، خالدين جمع، قد أحسن الله له إفراد. فهذه القاعدة أن لفظ من موصولة كانت أو شرط أم شرطية يجوز عود الضمير إليها مفردا وعوده إليها مجموعا مراعاة لللفظ وإيش والمعنى. متى يكون مراعاة لللفظ؟ إذا عاد مفرد، والمعنى إذا عاد مجموع. نعم.
1: كيف نقول في مسائل الاعتقاد يعني ثبت بالحس والعقل والنقل وفاسد بهم يعني بها يعني يقول بعضهم ثبت بالعقل والنقل والشغل الثاني يقول ثبت بالحس والنقل في فرق بين الحس والعقل؟
0: الحس ما تدركه بالحواس كاللمس والشم والذوق، والعقل ما تدركه بعقلك. هذا الفرق. إلا يمكن يجمع السمع والعقل والحس. نعم، مثلا اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعير وتضاف إلى الذرة، اختلافها مدرك بإيش؟ الحس. كل يعرف هذه يدها كذا وهذه يدها كذا وهذه يدها كذا. العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوق فكذلك صفاته، هذا دليل عقلي مو دليل الحس. نعم. نعم. نعم. نعم. السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين، إلى رسول، دينه حق. وهذا أهون من إذا قالوا إن نصارى، إذا لا سيما إذا قلنا إن نصارى إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، لأن النسبة حينئذ تكون نسبة أرضية وطنية. لكن إذا قلنا مسيحيين صارت نسبة إلى رسول متبوع. كما يسمي أهل التحريف أنفسهم بإيش؟ بأهل التأويل. قالوا ذلك تلطيفا للأمر، و يعني جعل الشيء أمرا مقبولا، لأنهم لو قالوا أهل التحريف ما تبعهم أحد. نعم. يمكن هذا وهذا، يمكن هذا وهذا. نعم. ايش؟ نعم. العموم. نعم. نعم. لا، من أين تعلم؟ لا، ما نعم. ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنة، اللهم لعن فلانا لعن فلانا، نهاه الله، قال ليس لك من الأمن شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. مثل ايش؟ لعنة. نعم. اصل اللعن هنا بمعنى السب، بمعنى السب. لما قال الصحابه يا رسول الله وهل يلعن الرجل اباه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. أنا قلت لك ما الفائدة؟ إن كان الله قد لعن فلا حاجة لدعائك، وإن كان ليس أهلا فأنت آثم. نعم. إيه أنت؟
1: كيف ذكرنا أنه عدم المؤاخذة عن الذنب يعتبر هذا إحسان؟
0: إيش؟
1: عدم المؤاخذة عن الذنب.
0: نعم.
1: يعتبر هذا إحسان.
0: نعم.
1: هل يكون هذا على الإطلاق أم يعين؟
0: على الإطلاق. كما أن فوات الأجر يعتبر عقوب. من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او حرث او صيد انتقص من اجله كل يوم من قيران. هذه عقوبه ما هي عقوبه يعني ايلام تعذيب، لكن فوات محمود. بارك الله فيك. اصل العفو، العفو ليس مشروعا الا اذا كان فيه اصلاح. هذا ما نبحث هل هذا مما يعد احسانا او لا، وانما نبحث هل العفو في محله او لا. والله عز وجل اشترط في العفو ان يكون اصلاحا، فقال من عفا واصلح. ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي الى تسلطه وعدوانه على الناس ما عفونا عنه. ايش ايش نعم اي
1: ان يقاس عليك جميع الدعاء عليك كل الدعاء عليك.
0: اما الدعاء عليه فالظاهر انه لا يدخل في اللعن، لان اللعن ليس بالهين، اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله. اما لو دعوت الله بان يهلكه او ما اشبه ذلك فالظاهر انه لا يدخل فيها. لا أذكر لكن ما أظن تخل، لا بد أن يكون. هو الرسول دعا على قريش عموما، اللهم جعلهم عليها سنين كسن يوسف، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ولا السبب أن يوجد اللعن لشخص معين، قصدي الدعاء على شخص معين. نعم ايش
1: اصحابه الذين اذوه عندما كان ساجدا.
0: نعم
1: دعا عليهم بعياله، اللهم اهلك فلان.
0: اي بس دعا عليهم ما اذكر انه عين الدعاء. نعم ايش التوكيد، لان كلما كرر الشيء زاد توكيدا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. هذا مبتدأ الدرس. إلى يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. تكلمنا على يهدي به الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. أولا، من المراد برسوله هنا؟ مسعود. النبي محمد ولا موسى ولا عيسى؟ طيب، قوله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، نريد مثالا لذلك. خالد حامد، يلا. حكم رجم الزاني المحصن موجود عندهم في التوراة ومع ذلك يخفونه. طيب، وغير أهم من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك يخفون هذا وينكرونه. طيب، قوله يعفو عن كثير، من المراد بالعفو هنا؟ لا أذكر. نعم، وسماه عفوا لأن فيه سترا لفضائحهم الذي كانوا يقومون بها من كتمان ما أنزل الله، فسماه الله تعالى عفوا. طيب، قد جاءكم من الله نور، ما المراد بالنور؟ رضوان ليش؟ رياض القرآن. طيب، وكتاب نور وكتاب. لكن نعطف كتاب، والمراد بالكتاب لا شك أنه القرآن، نعطف كتاب على نور وهو هو يلا يا رياض، يعني عطف الشيء على نفسه، من إضافة نور وكتاب، والأصل في العطف المغاير. نعم سليم. نعم عبد الله الفغاني. لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشرع؟ ما أنزل الله، فسماه الله تعالى عفوا. طيب، قد جاءكم من الله نور، ما المراد بالنور؟ رضوان ليش؟ رياض القرآن. طيب، وكتاب نور وكتاب. لكن نعطف كتاب، والمراد بالكتاب لا شك أنه القرآن، نعطف كتاب على نور وهو هو يلا يا رياض، يعني عطف الشيء على نفسه، ما هو من إضافة نور وكتاب، والأصل في العطف المغاير. نعم سليم. نعم
عبد الله الخاني لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشر، ما جاء به الرسول من الشر كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبين، وقيل إنه القرآن كما ذكرتم. وعلى هذا فيكون عطف الكتاب عليه من باب عطف الشيء على صفته، مثلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى وهو واحد. طيب قوله من اتبع رضوانه سبل السلام، ما إعراب من اتبع رضوانه؟ آدم مفعول ايش؟ مفعول اهل. طيب وسبله